0: الأولى في تونس. أول ساعة من خمسة لثلاثة صباح نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين وبداية أسبوع موافقة إن شاء الله ليكم وين ما تسمعوا في موزايكا فام. مرحبا بيكم في رونديفو جديد من أول ساعة، مرحبا بيكم في جمعتنا الثانية زيدا من شهر جوان. إن شاء الله يا ربي شهر الخير، لأنه شهر زيدا الإعلان عن نتائج البكالوريا، شهر زيدا اللي نعرفوا فيه ديما النتائج متاع المناظرات ولا متاع الامتحانات ولا أي نتيجة نستنيو فيها. إن شاء الله يا ربي نكونوا موافقين في اللي نحبوا نعملوه الكل، وإن شاء الله أمنيتكم الكل تتحقق، إن شاء الله كل حاجة تتمنيوها تلقاوها في طريقكم في الشهر هذية، وتلقاو كنا نتيجة طيبة على قد جهدكم وتعبكم. تحية لتلامذة زيدا متاع البكالوريا اللي سي بعد الويكاند إن شاء الله ريفستو مليح، إن شاء الله ارتحتوا زيدا، نبدأوا أنوفو سوفل باش نكملوا ما تبقى من المواد في الامتحانات الوطنية والامتحان متاع البكالوريا دورة 2026. إن شاء الله بنجيح ليكم، موافقين إن شاء الله، صباحكم ما فيه كان الخير. تحية ليكم زيدا كان ارتحتوا في الويكاند وتبدأوا جمعة جديدة إن شاء الله كان بالخير وسليمة. إن شاء الله جمعة جديدة جي معاها كان الأخبار الطيبة وكان الطاقة الباهية وكان الحاجات المزينين الكل. شكرا لكم على استماعكم لينا، تحية لكم كان تابعوا فينا على سيت www.mosaikefm.net، تحية لكم كان تابعوا فينا خارج حدود الوطن كانكم في الخدمة ديجا. تحية اليوم زيدة سبيسيال للناس اللي تخدم في القهاوي، للناس اللي توكلنا الصباح، اللي توفرنا الحاجات اللي باش ناكلوهم وإحنا مزروبين وما لقيناش الوقت باش ناكلو في الدار ويحضرونا كالقهوة اللي نحلو بها العين. إن شاء الله يا ربي يعطيكم جهد ويعطيكم الصبر ويعطيكم الطاقة، وشكرا لكم لأنكم موجودين في نهاراتنا وسبحاتنا على بكري باش نبداو انتم زيدا بكم النهار كيما نبداو نهارنا مع موزاي كفام، وكيما زيدا نبداو نهارنا بصوت فيروز اليوم الصباح معرفتي فيك تطفيت في أول ساعة. مرحبا بكم
0: أول ساعة

Feel good.

0: ورح جاي بروح حالك من حالي. إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل طريق السلامة للجميع. بعد شوية ناخذوا فكرة على التوقعات الجوية بالنسبة لليوم وغدوة كيفاش باش تكون بداية الأسبوع. نحكي زيادة بعد شوية على الأكتواليتي، كل ما يهمكم. كان فلتوا أي حاجة في نهاية الأسبوع تلقوا كل شيء ملخص وموجود على ذمتكم في موعدنا اليومي في ليزيفينمون دو جور، وين نخليكم على علم بأهم التطورات وكل مهم زيدة الطقس متاعنا نحكيو عليه بعد لحظات. لكن خلينا نعطيكم انه لمحة صغيرة، لانه اليوم درجة الحرارة انتوكا اليوم الاثنين بداية الاسبوع تتراوح توصل حتى ل 32 درجة، تتراوح بين 21 و 32 درجة. هذا بالنسبة لتونس العاصمة. طبعا بعد نعطيكم اكثر تفاصيل في بقية المدن وفي بقية الولايات. وشكرا لكم على استماعكم لنا، مرحبا بكم. هذه جوستون فري مي توتي في اول ساعة.
1: اول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفورتي.

حياتي توصلنا للخمسة وسبعة وثلاثين دقيقة. إن شاء الله نهاركم مبروك. وقيت الفكرة على التوقعات الجوية في الميتيو. ميتيو طريق السلام عليكم الناس الكل. إن شاء الله بداية أسبوع خارقة للعدوين ما تسمعوا فينا. مرحبا بكم إن شاء الله يا ربي. طريق السلام عليكم. نحكي على طقس اليوم الاثنين اللي يتميز بيه أغلب المناطق يكون فيه غيوم مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار، خاصة اليوم بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. بالنسبة للريح من القطاع الشرقي تكون قوية نسبيا فقوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وتكون معتدلة ببقية المناطق. بالنسبة لليوم البحر قليل الاضطراب إلى متموج. درجة الحرارة القصوى ماهيش شوية، تتراوح بين 28 و 32 درجة. نحكي على المناطق الساحلية والمرتفعات بين 33 و 37 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 39 درجة بالجنوب الغربي. أقصى الجنوب اليوم باش نوصلوا حتى ل 43 بلوتو درجة مع ظهور الشيلي محليا. دوك درجات حرارة مرتفعة ماهي شوية. بداية أسبوع نبدأها بدرجات حرارة مرتفعة، وأكثر تفاصيل تلقوها في أحلى صباح مع مداخلة من المعهد الوطني للرصد الجوي. ميتيو بعد شوية الموعد يكون مع ليزيفينمون دو جور. نعملوا دور على أهم الأخبار، شنو فلتوا في الويكاند، كل التفاصيل تلقوها بعد لحظات. خليكم تتسويت مع إنسان سعيد سينماف. إن شاء الله صباحكم فيه برشا سعادة. اليوم الصباح بداية أسبوع خرق العادة للناس الكل.

ونحس في بدني مفرق الراف ثنية بلاش الوان نحكي مع روحي بالك مو هات نضايع بلا عنوان اختوني فديت من العارف.

0: 45 دقيقة إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل وقايت لاكتواليتي في ليزيفينمون دو جور.
1: ليزيفينمون دو جور
0: خلينا نحكيو على أهم الأخبار ونحكيو على شون فلتنا في نهاية الأسبوع. نحكيو على أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة العمران اللي نجحونها الخميس 4 جوان في تفكيك شبكة متخصصة في تسهيل الغش في امتحانات شهادة البكالوريا واللي ضم 5 أشخاص منهم 3 شبان وزوز فتيات واعتمدت حيلة غريبة جستمان ذيك علاش برش حديث عليها هالطريقة الغريبة هذية والحيلة الغريبة اللي هي استخدام بوق متاع دار والبوق هذية اللي يعني مفروض يستعملوه الباعة المتجولين دونك مخصص للبائع المتجول دونك معطيات ملف القضية تفيد بأنه المتهمة الرئيسية في الشبكة هذية هي اللي شريت البوق المضخم للصوت وسلمته لثلاثة شبان مشوركة متاحة ورسمت الشبكة خطة سينمائية محكمة وين توليوا الشبان التمركز بالقرب من واحد من مراكز امتحانات البكالوريا بحي زيتين بالعمران وعلى أساس متظاهرين كأنهم يبيعوا في بطاطا دونك متجولين والدور متاع بقية البطاطا هذي هم أنهم يقولوا الإجابات الصحيحة للامتحانات عن طريق البوق هذي باستخدام كلمات كأنها ككودي شوية ولا مصطلحات فيها تمويه والعبيد كي تبدأ متعدي يمشي في بينهم جست السعر معناها متاع سلعة يبيعوا فيهم الكتلة ماذا يفهموا داخل قاعة الامتحان دونك الوحدات الأمنية تابعة لفرقة الشرطة العدلية بالعمران تفطنت خلال قيامهم بدورية للتحركات متاع الشبان هذوما وتكرار نداءات الغريبة متاعهم اللي أدت إلى الإطاحة بهم في حالة تلبس دونك تم تفتيش أفراد الشبكة والمقرات متاعهم وتمكنوا من حجز البوق الصوتي هذية جهاز حاسوب وكيف كيف هو من المفروض لتنسيق الإجابات وحتى أجهزة إلكترونية متطورة تستعمل خصيصا في عملية الغش التقني عن بعد والنيابة العمومية زادة أعطت الإذن بمواصلة الأبحاث معهم للكشف عن بقية الأطراف المتورطين وزادة سلسلة التلامذة المستفيدين من العملية هذه قبل ما تتم الإحالة متاعهم على أنظار العدالة هذه فيما يخص كل ما يهم التطورات الحقيقة والخدمة الكبيرة اللي قاعدة تتخدم والأمن اللي قاعد يخدم في خدمة كبيرة للإطاحة بالأفراد اليوم يحبوا يقوموا بعملية الغش ولا يتواطئوا ولا يساهموا في عملية الغش. الخبر الثاني باش نحكيو على الظاهرة متاع التبذير الغذائي. المعهد الوطني للاستهلاك وباش ينظم زادة ورشة عمل نهار 10 جوان وأخرى واحدة نهار 17 جوان باش يتم خلالها وضع الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية لمقاومة التبذير الغذائي باش يكون فما خدمة على الآلية متاع العمل المتفق عليها والخطة خاصة تنفيذية وإرساء آلية متابعة وتقييم للتنفيذ متاعها وكان حتى فما عدد كبير من الأرقام زادة اللي ديما نحكيو عليهم في علاقة بالاستهلاك متاع المواطن ونحكيو خاصة على الاستهلاك وهوني التبذير أكثر زادة منه الاستهلاك دونك تم تخصيص زادة أول الورشات نهار 3 جوان للتشخيص دونك وتحديد الأولويات وكان شارك عدد كبير من ممثلين المجتمع المدني والخبراء. مدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك محمد شكري جاب في تصريح لوكالة تونس إفريقا للأنباء قال إنه التبذير الغذائي اليوم يمثل آفة كبيرة عندها عواقب متعدة وتشكل تحدي اقتصادي بيئي واجتماعي بارز للبلاد. كانوا هذم ليزيفينمون دو جور بالنسبة اليوم.
1: ليزيفينمون دو جور
0: قبل ما نختم موعدنا في أول ساعة اليوم خلي نحكي على شنو يستنى فينا فاختير من ستة متاع صباح في أحلى صباح مع ميغارا ولكيب الكل توتسيت في لي بروغرام دو جور.
1: لي بروغرام دو جور موزايك افام
0: فزادوش لي فريكونس خليكم في الاستماع لينا لانه توا بدات البرمجه نتاع موزايك افام وزيد ا بارتير من سته فريق احلى صباح الكل يكون موجود معاكم على امتداد ثلاثه ساعات. اهم المواعيد المنتظره تلقى فاطمه في دقيقه حاضر 46 دقيقه خربش تربح 6:55 دقيقه كل يوم عندكم فرصه انكم تربحوا معنا كارت دو ريشارج من اهداء موزايك افام 7:10 دقائق موعد الاكتواليتي اليوم كما كنا الاثنين الموعد يكون مع فهمي في 10 مينوت كرونو نحكيوا على المنتخب الوطني، نحكيوا على المونديال وكل ما يهم زيدا كواليس المونديال مع 27 دقيقة. عندكم موعد زيدا 37 دقيقة مع الربح، نجموا يوميا تربحوا معنا. كنت تكلمونا على 71113 ألف، إن شاء الله يا ربي سبحكم تبدأوها معنا كن بالربح. نجموا تسبحوا وتربحوا في سبح تربحوا وتجيبوا على السؤال اللي ربحكم ألو دو برودوي من إهدية جديدة أيمن زيدا في لو كوندكتور 200 دينار تربحوها من إهدية توتال إنرجي. إن شاء الله زيدا سبحكم فيه كن الربح مع موزيك فام، وتنجموا تجيبوا على سؤال يوميا اللي ربحكم ال 200 دينار. ساعتنا الثالثة الموعد يكون مع إياد الدهماني في مع إياد الباغوميتر كالغادة، ونختموا بانتباه أشقال التصريحات والمواضيع المثيرة للجدل كما عودناكم كل يوم. إن شاء الله تكونوا في الاستماع لنا، وإن شاء الله زيدا نكونوا عند حسن ظنكم. شكرا لكم الناس الكل، ميرسي بوكو سليم اللي رافقنا في الإخراج. الموعد إن شاء الله يكون معك كيف أحلى صباح الكل بعد تقريبا 12 دقيقة من توا. خليكم في استمع لنا، نتمنى لكم بداية أسبوع خارقة للعادة، إن شاء الله بنجاح زيدا اليوم وبالتوفيق لكل تلاميذ البكالوريا. إن شاء الله نهاركم زين، بون ديبي سمان. الأولى في تونس.

صباح الفل، صباح النور، وان شاء الله بدايه اسبوع ممتازه موفقه لكم اللي تسمعوا في موزايك اف ام صبحيه اليوم الاثنين. ان شاء الله باذن الله موافقين، ان شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم الناس الكل، يعطيكم ما تمنوا وكل الدعاء الممتاز والمستجاب ان شاء الله باذن الله. ربي ينجح صغيراتنا فيما تبقى من امتحانات البكالوريا، وان شاء الله باذن الله موافقين. تسرع حاله الطقس بالنسبه لبدايه هذا الاسبوع، تاخذوا تفاصيلها شويه اخر من عند ناديه في مرحله اولى، من بعد معهد الوطني للرصد الجوي يعطينا اكثر تفاصيل على حاله الطقس اليوم. ان شاء الله في الويكاند تكونوا ارتحتوا بالقداء، تفرهدتوا، شختوا، خرجتوا، حوستوا، رقدتوا، هيا مرحبا، ماذا بيا ترقدوا قد ما تنجموا، خاطر فما طراح تستنى فينا الجمعة الجاية عقبات الليلي، دونك هذاك علاش ارتاحوا بالقدا الجمعة هذايا باش تفرجوا في كأس العالم ومباريات المنتخب الوطني التونسي، وإن شاء الله يا ربي يوفقنا ويوفق المنتخب الوطني التونسي في المونديال. جوستومون على ذكر المونديال، المواعيد الخاصة الرياضية موجودة معنا اليوم سبور إكسبريس 8 و10 مينوت كرونو اليوم الاثنين مع صديقنا فهمي مبدئيا، في انتظار الرؤية من بعد نشوفوا اسكو فهمي ولا اسكندر، هو جينيرال مو واحد منهم الزوز بما انه صديقنا مكي عندك هو الحجام ما يخدمش نهار الاثنين، دونك هذاك علاش مش موجود معنا صديقنا مكي اليوم. نرحب بكم ونتمنى لكم ان شاء الله الربح معنا في مختلف فقراتنا اللي فيها ربح على ذمتكم، سواء في خربش تربح خربش تربح ولا اسمها الفخرة وصبح تربح وقالوا كوندكتور تربح، كلهم فيهم ربح، دونك باذن الله ان شاء الله في مختلف الفقرات اليوم. قهوة بنينة وطريق السلامة للجميع.

36 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الاثنين 8 جوان، طقس باش يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، تدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال الوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار. الريح من القطاع الشرقي باش تكون قوية نسبيا، فمحليا قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر عامة باش يكون متموج إلى مضطرب بخليج جيبس، وتتراوح زادة الحرارة القصوى بين 28 و 32 درجة بالمناطق الساحلية المرتفعات، وبين 33 و 37 درجة ببقية المناطق، وتوصل حتى 40 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور جهيلي محليا. حتى غدوة الحرارة باش تكون في ارتفاع طفيف، تو أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الطاقات الحلوة والإيجابية مع الأسبوع الثاني من الشهر جوان. إن شاء الله صباحكم أحلى صباح وتبدأوا زيدا جمعتكم كان بالأخبار الزينة والممتازة. أول أخبارنا للحمل هو راهو الجو العام يبين به برشا ليك الأسبوع هذا، فما فرحة صغيرة وإلا أخبار يرد لك الروح وتحس روحك أخف وأكثر ثقة. إذ ثور فما برشا حاجات كانت معطلة نجم تبدأ تتحرك. إذا عندك مشروع وإلا أمنية في بالك الأسبوع هذا راهو باش يعطيك طاقة باش تكمل وما تستسلمش. إيه جوزي نهار نجاح وإلا هو فما نجاح ولا نهاية مرحلة بطريقة مريحة تنجم تكمل حاجة كنت تستنى فيها من مدة وتحس ببرشا راحة. إيه السرطان فما تقارب وإلا كلام بي إذا كنت مرتبط تفهم يزيد. إيه الأسد فما فرصة صغيرة لكن مهمة رد بالك تفوتها. والعذراء تركيز الأسبوع هذا ينجم يجيب لك نتيجة باهية حتى الميزان راهو فما فرحة جاية خطوة بخطوة. والخير الأسبوع هذا أكثر من اللي تصور. خليك فضلك يميزين واثق في روحك وخذ المبادرة. إلى عقرب تحسن تدريجي وفرصة تستحق الاهتمام. والقوس زاد عنده باب يتسكر باش يتحل باب الخير. نحبك تستقبل الجديد بثقة فما فرحة قريبة أكثر ما تتوقع. إلى جديد نجم تسمع أخبار استنيته من مدة تحس أنه الأمور بدأت تتوضح قدامك. حتى برج الدلو فما قوة فما استقرار في الخدمة وإلا زادة فحياتك الشخصية نجم تاخو قرار مهم وتكون زادة عندك السيطرة على الوضع. ونكملوا مع برج الحوت فما حاجة تمنيها من قلبك تنجم تبدأ تظهر بوادرها إيجابية الفترة هذه بالذات.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربج تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام وان شاء الله بدايه اسبوع ممتازه ليكم الكل. شويه اخر تطلبوا 71 113 ألف، تنجموا تشاركوا معنا في صباح تربح وتنجموا تربحوا ان لو دو برودوي جديده من اهداء جديده، اطلبوا من توا باش نجموا تشاركوا معنا ان شاء الله باذن الله مع 37 دقيقه. رقم البطاقه لاخواتي المخربشات واخواني المخربشين هو التالي 08 76 33 11 05 77 82. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.
0: أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
2: صندوق شفة
3: والله مريضة واللي تنشطح وننقص في الكوجينة صحيفة دراع خليته وانا قلت ندور دمي هالغنية حياتني. 2016 مبروك علينا. Life is life.

0: كلمة حلوة ما سمعتها.
1: بالله لنا حتى أنا.
2: يا بقول لها صباح الخير. هم بيحبوا صباح الخير صباح النور بيحبوا الحاجات دي.
0: أنا طيب أشم شيء. شملت. يا أخي كيف واحد بشي واقف كرافته وحطها فوق نار ويدخل بها للسيق ولا كيفاش بشي يعمل؟ فين تمشي ترقى الخط أحمر فين تمشي تخاف؟ مش نرمال ومش مش نرمال الشنكيلة ذات.
3: يدين اللي ما عنده ما يعمل في حياته النهار كان المنشدين التليفون ويحبوا يعملوا البيض. على شنية البيض؟ يلموا في الجامات وفي القلوب عندها ما تعمل بيض بيض بيض
4: ما يقولوا في المرأة يا حب يا روحي يا

0: ارسل صوتك للصندوق
1: صندوق عجب
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد اطلب 71-113-013 سجل رايك نقدك اقتراحك ولا موقفك صوتك يوصل صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
2: صباح الخير واهلا بكم الى موجز الاخبار. نبدأ بآخر تطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط، حيث أفادت وسائل إعلام إيرانية منذ قليل بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مصنعا للبتروكيميائيات في مدينة بندر مهجر في جنوب غرب البلاد، ما خلف عدة أضرار لم يتم الإعلان بعد عن تفاصيلها. من جانبها إيران ترد على الهجمات الإسرائيلية وتطلق الصواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية بالأراضي المحتلة، حيث تم فرض قيود جديدة في مطار ما يسمى بن غوريون وسط استمرار القصف الإيراني. ويتبادل الجانبان الإيراني والإسرائيلي إطلاق النار منذ مساء أمس رغم دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التهدئة. في الأثناء تجري عدة اتصالات في المنطقة في محاولة للتهدئة، حيث أكد وزيرا خارجية قطر والسعودية خلال اتصالهما ضرورة تنسيق الجهود لدعم الوساطة من أجل خفض التصعيد، مع دعوة كافة الأطراف إلى التجاوب مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة الأزمة سلميا. من جهتها الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس تدعو إلى وقف الحرب فورا وفتح مضيق هرمز. في الشأن الوطني، وبعد أسابيع قليلة تدخل إلزامية اعتماد أجهزة تسجيل عمليات الاستهلاك على عين المكان حيز التنفيذ بالنسبة للفئة الثانية من المؤسسات. في هذا السياق الخبير الاقتصادي والمالي أمجد القلصي يبين أن موعد الأول من جويليا المقبل يندرج ضمن مسار رقمنة المعاملات وتعزيز الشفافية الجبائية وفق ما ينص عليه الأمر الحكومي عدد 11 لسنة 2019 وقرار وزارة المالية الصادر في 14 من أكتوبر 2025.
3: بضعة أسابيع يفصلونا على موعد 1 جويلية 2026، التاريخ اللي باش يدخل فيه الإلزام القانوني بتركيز جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان حيز التنفيذ الفعلي للفئة الثانية من المؤسسات. القرار هذا يندرج ضمن الخطة الدولة لرقمنة المعاملات والشفافية الجبائية عملا بأحكام الأمر الحكومي عدد 11-26 لسنة 2019 المؤرخ في 26 نوفمبر 2019، المتعلق بضبط الطرق العملية لاعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان، وقرار وزارة المالية المؤرخ في 14 أكتوبر 2025 المتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات المعنية وآجال الامتثال، والتوضيحات الصادرة عن الإدارة العامة للأداءات والمنشورة عبر منصة الجباية ونص.
2: والخبير الاقتصادي والمالي أمجد القلصي يوضح لموزايك أن موعد الأول من جويليا يهم حصريا الشركات والأشخاص المعنويين، ولا يشمل في هذه المرحلة الأشخاص الطبيعيين الذين تم تأجيل انخراطهم إلى سنتي 2027 و2028. والمتحدث ذاته يشير إلى أن جميع الشركات التي يتمثل نشاطها الرئيسي أو الثانوي في بيع المأكولات أو المشروبات للاستهلاك على عين المكان معنية بهذا الإجراء، بما في ذلك المطاعم والمقاهي بمختلف أصنافها والمخابز ومحلات بيع المرطبات والمثلجات وغيرها من الفضاءات التي تقدم خدمات الاستهلاك على عين المكان، مشددا على أن المؤسسات التي تمتنع عن الامتثال قد تواجه عقوبات سجنية وخطايا مالية مهمة.
3: شكون المعني بواحد جويلية 2026؟ هنا لازمنا نكونوا دقيقين جدا باش ما يصيرش خلط. موعد واحد جويلية القادم يهم حصرا الشركات اللي هم الأشخاص المعنويين لترتوع مورال، ويهمش حاليا الأشخاص الطبيعيين اللي أجلهم مبرز ومبرمج لسنة 2027-2028. أي شركة سواء كان نشاطها الرئيس أو الثانوي هو بيع المأكولات أو المشروبات للاستهلاك لعين المكان، راهي معنية نحكيه هوني على المطاعم المقاهي بمختلف أصنافها المخابز ومحلات بيع المرطبات والمثلجات النزل وأي فضاء يقدم خدمة الاستهلاك لعين مكان. كل صراحة مرة هذه العقوبات اللي جات في النص التشريعي كانت صارمة جدا. أي مؤسسة ما تمتثلش أو تحاول تغير أو تدور المعطيات في المنظومة نتاعها تعرض روحها لعقوبات تجنية وخطايا مالية كبرى. هذا إضافة لذلك تصنيف الشركات المخالفة ضمن خانة المخاطر الجبائية العالية ورفض المحاسبة نتاعها وتخليها معرضة للرقابة المعمقة.
2: اليوم 28 جوان هو آخر أجل لإيداع الترشحات لمناظرة الانتداب الخارجية التي أعلنت عنها شركة الخطوط التونسية للخدمة الأرضية لانتداب 165 عونا وإطارا بعقود عمل غير محددة المدة بمطارات تونس قرطاج وجربة جرجيس وأسفاق سطينة والمنستير. وتشمل الخطط المعروضة للتناظر أعوان استغلال وأعوانا فنيين للاستغلال وسوقا وأعوانا فنيين في اختصاصات تقنية مختلفة إلى جانب أعوان مصالح موحدة لحمل الأمتعة والتنظيف. وأكدت الشركة أن ملفات الترشح ترسل عبر البريد مضمون الوصول مشددة على أن كل الملفات الواردة بعد يوم 8 جوان أو غير المستوفية للشروط والوثائق المطلوبة سيتم رفضها. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك والمواعيد تواصل مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس أحلى صباح.

0: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، صباح نشاط والحيويه، بدايه اسبوع ان شاء الله يا ربي ممتازه. صباح النور اياد.
1: صباح النور امين،
0: تحيه للمستمعين الكل. انشوده الصباح.
1: صباح النور، تحيه للمستمعين الكل، وان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع يا رب.
0: نتجت غنايه المستمعين صباح النور ليد يا مرحبا.
2: نهارك مبروك امين، ان شاء الله نهاركم زين لكيف الكل، والناس اللي تسمع فينا ان شاء الله زاده بدايه اسبوع ما فيها كان الخير.

0: البيانات زادة وبقيمة قديش ومتاع الارتفاع هذية واللي هي تعتبر فوق المعادلات الطبيعية في بعض مناطق غرب المتوسط. مش نحاولوا زادة نفهموا علاش وشنو اللي يخلي ان البحر المتوسط يسخن بسرعة هذية، وباش نقدموا التأثيرات المباشرة على البيئة على الطقس هذية الكل باش نحكيوا فيه زادة مع ضيفنا، وعلاش الشواطئ التونسية زادة تعد من أكثر المناطق عرضة لتداعيات التغير هذية المستمر والفترة تذيلي كل مرة مع الاقتراب نتاع موسم الصيف والفصل الصيف نشهدوا هالارتفاع هذي. وشفنا حتى زادة عمنية لكم نحكينا على التأثير نتاع الارتفاع على الحيوانات البحرية اللي تكون موجودة والتنوع البيولوجي. مشكور جدا ضيفنا حاضر معنا المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي حمدي حشيت. حمدي صباح الخير، مرحبا.
1: نور نادية، مرحبا أمين وياد، ومرحبا بكل مستمعين مساي كفاية.
2: صباح النور.
3: صباح النور،
0: إن شاء الله نهارك مبروك وشكرا لك حمدي على قبول تدخل معنا اليوم صباح. خلي نبدأ أول حاجة، حكيت برشا أسئلة هما باش نطرحوهم، لكن خلي نبدأ بآخر بيانات وانت بيدك كنت حكيت عليهم تاع كوبرنيكوس سيرفيسز، كان نقدموا هالارتفاع هذية اللي يهم مناطق غرب المتوسط.
1: حقيقة نعم نادي من تقريب آخر ما نحكي مش ما في جمعة ولا في جويلية وقاعد تزيل معدلات درجات حرارة معنا في البحر أعلى برشا من اللي معتدين سجلوه في هذا الوقت من السنة معنا تقريبا يوم 30 ماي تحديدا، وقاعد تزيل معنا درجات حرارة أعلى بخمسة درجات من مستويات العادية في غرب البحر الأبيض المتوسط معنا، دونك وصلت في بعض المناطق حتى ستة درجات معنا تقريبا، كانت درجة الحرارة هذيك تسجلت بالتزامن مع الأسبوع الفارط للقارة الأوروبية أو تحديدا الكتلة الغربية من القارة الأوروبية، كانت تحت تأثير قبة حرارية معنا خليت درجة الحرارة توصل في المناطق في إسبانيا قريب الأربعين وصل 37 في بوردو. طبعا هذيك كان في البر، كان البحر كذلك خذ نصيبه من ارتفاع درجات الحراره هذيك، وامتص كميات كبيره من الحراره هذيك معناها اللي خلى الفرق معناها في درجات الحراره وصل حتى 6 درجات معناها فوق المعدلات الموسميه. وطبعا هذا رقم مش عادي معناها ماهوش خبر يتعدى فقط، لا لانه كمختصين نعرفوا المؤشرات ونعرفوا شنو القراءات اللي ممكن بعد
0: تسجيل ارتفاع
1: والظواهر اللي ممكن اي تنتج عليه معناها تقريبا المشكلة هنا فوق مبكر جدا من السنة معناها تقريبا ماي ولات سجلنا في أول مرة قبة حرارية فوق الكتلة الأوروبية معناها مش اللي من سنتين نحكي على الظاهرة هذه راه في جويلية أوت سجلناها تقريبا في نهاية الأسبوع الثالث بداية الأسبوع الرابع في أوروبا معناها تقريبا وقتها حاجة، وهذا كل يدل على حاجة واحدة وقت المتوسط يدخل الصيف ماش يدخل الصيف أنا بنفس البرودة النسبية تاع ماء البحر اللي معتادين عليها متاع قبل يدخل هو مشحون طاقة حرارية زايدة معناها هذا يرفع احتمالة موجات الحر البحري أطول وأقوى معناها وهذا معناها اللي تقريبا اللي يخوف الموضوع تقريبا. الحدث هذا معناها نادي لازم نقرأهوش وحده ونقرأه تقريبا اللي صار في 2026 يعني اللي نذكره معناها موجات الحر البحري اللي سجلناها معناها أول مرة في البحر الأبيض المتوسط عام ناول في 2025 بوي دونك جيت سواحل جزيرة مايوركا الإسبانية سجلت أكثر من 30 درجة أول مرة عمرنا ما سجلنا رقم عام ناول هذا نحكيه. اثنين المشكل الارتفاع درجة حرارة الماء البحر بدأ على بكري أكثر من عام ناول حتى لو معنا حد شيء من النجم نقوله حد شيء، لكن معناه شفنا معناه مثلا يكفي فناتيك مؤشر معناه قراءة عامة نرجع بيكم شهر جانفي وفيفري وقتك العاصفة هاري وكريستيان اللي ضربونا تقريبا في تونس معناه وشفنا معناه الفيضانات وشفنا حكينا عليه برشا وقتها معناه ذيك اللي صار واحدة من أسبابه مش سبب الرئيسي لكن واحدة من أسبابه كانت موجات الحر اللي شدناها في البحر موجات الحر البحري اللي شدناه في شهر جوان 2025 بعد 6 أو 7 أشهر معناه تقريبا البحر خزن كميات كبيرة من الحرارة تحول إلى خزان حراري كبير، والمشكلة ذي معناه رأوك يبدأ البحر رطب وسخون معناه أي ظاهرة طبيعية معناه أي كتلة هوائية تكون مسالمة باردة عادية في ظروف ممكن العادية ما نحكيوش عليها وما تقلقش تلتقي مع الظروف هذيك تولي معناها إلى ظاهرة ممكن قوية وعنيفة. هذيك علاش مهم جدا نقرأ القراءات هذه بطريقة خلينا معناها نفهم على الأقل التوجه كيفاش يكون معناها ويكيفاش نقولك مثلا عام ناول في 2025 86% من البحر الأبيض المتوسط كان تحت تأثيرات الموجات الحر البحري مارين هيت ويجز معناها دونك وهذا معناه اللي خلينا بطبيعة خبر مزوج.

0: واضح حمزة. متوكا يظهر لي الموضوع مازال باش نتابعوه, مازلنا زاد حتى مرة أخرى في مداخلة أخرى نحكيه على حتى التأثيرات اللي تمس حتى الاستهلاك زاد متاع التونسي, والظواهر زاد اللي نشوفوا فيهم كل مرة على الشطوط, واللي مازلنا عالم يبدو صفي سنة باش نشوفوهم. شكرا لك حمزة حشيد, مشكورة على حضورك معنا, ضيفنا المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي. شان نهارك مبروك, شكرا لك.
1: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين, اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي, خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك, ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر, والمكالمات موقل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
3: أحلى صباح. أحلى صباح. كل يوم السنة الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
4: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش, ملا اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
3: ميتيو
5: مباشرة مع ضواتنا يا الجوي خونا سليم, شان نهارك اسعد الايام. صباح نور.
6: صباح خير امين وصباح خير, كيف مزعمين ذات مزيك.
5: شان نهارك اسعد الايام, نسال على بدايه الطقس, بدايه الاسبوع ان شاء الله الطقس كيف باش يكون؟
6: الطقس اليوم باش يكون مغيم جزئيا بغلب المناطق, اما تدريجيا تكثف السحب خاصه بالمناطق الغربيه ومحليا الجنوب, وتكون تظهر خلايا رعديه محليه تكون مصحوبه بامطار مع تساقط محلي للبرد. الريح باش تكون من القطاع الشرقي قويه نسبيا في محلين قويه خاصه بالجنوب, وين تثير محلين رمال والاتربه وضعيفه معتدله بقيه المناطق. بالنسبه للبحر باش يكون مضطرب بخليج قابس ومتموج بقيه السواحل, بينما الحراره اليوم في انخفاض طفيف وتتراوح قصوى بين 28 و 31 درجه بالمناطق الساحليه والمرتفعات, وبين 32 و 36 درجه بقيه المناطق, وتصل الى 38 درجه باقصى الجنوب. اليوم ان شاء الله في تونس العاصمه نسجلوا 29 درجه كحراره قصوى, وهي في حدود المعدلات العاديه لاوائل شهر جوان. بالنسبه للغدوه يتواصل الطقس مغيم جزئيا, والرياح كيف كيف تواصل قويه خاصه بالجنوب وتثير محلين الرمال والاتربه, بينما غدوه الحراره في ارتفاع وتتراوح القصوى بين 30 و 35 درجه بالمناطق الساحليه والمرتفعات, وبين 36 و 40 درجه بقيه الجهات. غدوه ان شاء الله في تونس العاصمه سجلوا 35 درجه كحراره قصوى. ان شاء الله نهار الاربعاء زاد تواصل نهار الارتفاع في درجه الحراره, وبينما تقعد الخلايا العاديه بالمناطق الغربيه للشمال الوسط تكون مصحوبه بالامطار. ان شاء الله تكون امطار الخير على بلادنا.
5: يعطيك الصحه ان شاء الله لك اسعد الايام. فينا من
3: ميتيو
4: عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش, ملا اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك

0: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono. صباح نور فهمي.
1: صباح خير أمين.
0: إن شاء الله كأس عاد ليين. إن شاء الله صباح نشاط والحيوية وصباح كأس العالم هذا الأسبوع إن شاء الله. ما عاد مازال يوم 9/8 اليوم ولا 9 8 في الشهر.
1: 8.
0: 3 أيام مازال إن شاء الله ضربة البداية الخاصة بكأس العالم نهار 11 تبدأ الكأس العالم. الويكاند ذي كانت خيبة أمل كبيرة برش. خماسية كاملة نظيفة ضد منتخب بلجيكا والمنتخب تحول أمس ذهلي
1: بارح العشية
0: إلى كأس العالم إن شاء الله.
1: بالضبط نحكي على تحول المنتخب اللي غادر تونس في اتجاه المكسيك وين بتكون إقامته يخوض أولى المباريات متاعه. الحقيقة كان المنتخب معناه في نسق ماراثوني متاع ليفول متاع لي ديبلاسمون بعد الهزيمة ضد بلجيكا وستاج اللي نقول المباريات زوز لعبهم في النمسا وبعد في بلجيكا. بعد الماتش مباشرة نروحوا الملعبية وبعد بعض الساعات اللي قضوهم في تونس عودوا غادروا في اتجاه المكسيك. لكن في الساعات هذوما اللي قاوهم في تونس كانوا تحولوا القصر الرئيسي وتم استقبالهم رئيس الدولة تشجيع الملاعبية رفع المعنويات تحسيسهم بالأهمية تمثيل البلاد والدراب وكانت معناها ثم انطباع طيب وكانت ثم تفاعل كبير برشا من خلال الزيارة هذه. من بعد الملاعبية قصدوا ربي مشاو للمطار. يمكن المرة ذي مين على عكس مرات سابقة كانوا اون جينيرال ديما يتم توفير طائرة خاصة تنقل المنتخب مباشرة ويمشي تصير المسابقة. هذه شفنا على الأقل في 2018 كان تم تخصيص المطار الحجيج وكانت معناها نقولوا احتفال خاص بالمنتخب وتشجيع وقتها ماشيين لروسيا. كيف مونديال قطر كان تم المنظمين نتاع المونديال وفروا طائرة خلال النقلة المعروفة اللي منظمة في تنظيم المونديال هي هزت المنتخب المرضية. الحقيقة رحلة مكوكية خلينا نقول المنتخب الوطني التونسي تونس اسطنبول بعد ربع سوية عسكار نعرف تونس اسطنبول تقريبا 3 سوايع ونص سكال بربع سوية ومن بعد فول ديريكت فول من اسطنبول حتى المكسيكو فيها أكثر من 14 ساعة ومن بعد فول آخر من مكسيكو المونتيري للمنتخب الوطني التونسي
0: تقريبا نهار
1: بنهار نهار وابار انت شوف انت اللي فول اللي عاملين لهم معناها بلجيكا وديبلاسمون من النمسا البلجيكا مع التعب مع شفنا الفاتيك ماتش بلجيكا وشفنا اللي بالحق راهو ملعبيه مرهقين
0: راهو حتى يعني مش قيدوا الخمسة على فاتيك
1: نو امير نحكي لك اللي راهو ثم الارهاق موجود هذه ثابت واكيد اما نحكي لك اليوم انت ماشي لشيونس كبيره برشا راو العمل البدني مهم مثلا مصر مشاو فول سبيسيال المغرب فول سبيسيال الجزائر
0: فول سبيسيال بارامو عندها مده مصر لعبت مع البرازيل
1: مع البرازيل في في في في امريكا
0: ولا
1: مشاو معناها ثم على الاقل رحله تكون رحله مباشره ثم 12 ساعه ديريكت معناها واضح تخرج من المطار
0: قداش عندهم مصر غادي ديجا
1: حتى المغرب ما عندهمش برشا ملي مشاو الجزائر مشاو البارح معناها مهم جدا هذوما لي ديتاي صغار معناها كان من الاجر ما نعرفوش ني الظروف لي كونديسيون مي مو على الاقل ان شاء الله نقول انه ذاك كله ما ثرش ثم ديك لاجورير هذاك علاش لازم تكون تمشي بكري شويه باش تستانس باللي كونديسيون باش يكونوا موجودين بالنسبه للمنتخب الوطني.
0: كان نحكيو الظروف بصراحه منتخب ايران ليميت معناتها يسخف الظروف اللي باش يعيش فيها معناتها تصور انه ديجا ابار برشا ما خداوش فيزا من المسؤولين حكموا عليهم انه يدخلوا لامريكا كان نهار الماتش وعندهمش الحق يبيتوا يلعبوا يخرجوا طول يمشوا المكسيك معناتها بصراحة فمش ظروف تعيسة أكثر من هذه وإن شاء الله ربي يوفق المنتخب التونسي وإن شاء الله بالتوفيق زادة لكل المنتخبات العربية وإن شاء الله بالتوفيق زادة للمنتخب الإيراني.
1: بالضبط وإن شاء الله زادة منتخبنا الحقيقة لأنه الأمباكت كبير برشا نتاع الماتش بلجيك خاصة تعليقات معفوش الملعبية
0: يخي بالله صفحة وليام ساليبا بالرسمي ذيك هكا فيريفي
1: ماش فيريفي
0: منجم تكون فيريفي مش هو
1: تنجم تعمل أي حاجة
0: الحقيقة لا لا دخلت الصفحة ريتها فيها واحدة زرقة
1: لا لا معناها لقيت التدوين هذيك
0: لقيت
1: هكا وجاو بهمل يا هو يقول لك الادمين نتاعي خاطيني
0: ما عادش الادمين نتاعه ولا ما وليام ساليبا معناتها مدافع منتخب فرنسا
1: تم اختراق اخويا
0: لا لا
1: ما فيريفي ما تمش اختراق
0: فيريفي السيد فيريفي عنده في فيسبوك كان تحبوا ادخلوا شوفوها بالله عبد الناصر عمل طلة ما كديما حال فيسبوك واحنا نحكي
1: ندخل
0: عمل طلة والله بالرسمي عمل طلة على ويليام ساليبا صفحة ويليام ساليبا وكان تلقاها بالله دخلت علينا كابتشير خلطها حتى واحنا في وسط الفقر هنثبتوا لي هي ولا مش هي انا متاكد اللي ليتها الصفحه الفيريفي
1: ليه ما قاعد يدور
0: وحط فيه شنو كيف ناسيونال تونيزي واحد
1: يضحك
0: ما بعد اي بصراحه ما تجيش من لاعب معناتها بروفيسيونيل حتى انا ضحكوا عليك معناتها زاد خاصين ببلادكم لي شامبيون لي بلو ضد شو اسمه الكوت ديفوار 2-1 في بلادكم زاد عطيتهم شيء حشم زاد معناتها بصراحه كانت تطلع صحيحه الحكايه قسما بالله اخر منتخب نتمنى له النجاح ومنتخب
1: ربي معهم ربي معهم
0: لا لا ربي معهم ربي ما قال لهم حد معناتها يتحككوا على بيض الصباح به امشي ثبت لنا عبد الناصر وطولي ثبت
1: شو اللي بعد
0: نمشيو للدنمارك نعملوا طلع على الدنمارك عاده والعويد ذول ديما إريكسن عنده
1: ربي يشفي
0: عنده
1: ربي
0: مشكل شي. ان شاء الله ربي يشفي
1: جست مو البارح الحقيقه كانت فجعه في ماتش الودي بين الدنمارك واوكرانيا اللي تقريبا في دقيقه 65 تعرض لطارق صحي الملاعب هذه ازمه قلبيه مره اخرى في حاله ذكرنا باللي صار الملاعب 5 سنين التالي في الأورو 2021 ماتش فنلندا ديريكت في التيران وديجا وقت الكاميرا معناها تعدي في الماتش والملاعب طاح وحده أصحابه فهموا اللي هو بالحق معناها رجعت له نفس الملازي اللي صار له قبل الحاجة البيئة أنه معناها دخل الإطار الطبي حتى كنشوف التصاور مين معناها نقاو أصحابه الكل حتى الفريق المنافس كلهم عملوا كسيركل كل الريدو مش يحميهم التصاور من أنه الحقيقة دي حالة خاصة حالة إنسانية للملاعب هذه الحاجة البيئة أنه قام واعي فماش حاجة خطيرة لكن لازم يقعد تحت المتابعة صعيب يكمل صعيب يكون حاضر في المونديال مبدئيا لكن قولوا شر لاباس لإيريكسن اللي البارح كانت فاجعة فجعة للناس الكل في الملعب والحكم والملعبية الاثنين وكل الفريقين قالوا لنا نوقف الماتش هذا
0: وماشي أول مرة يتعرض المشكل من نفس النوع
1: صحيح
0: وبعض قالوا انه ما كاروش رجع يلعب ديجا بعد المشكل هذاك
1: لانه يعني عمل زرع تاع آلة اللي ينظم العمل تاع القلب نتاعو وكل يقول لك مفروض انه ما يرجعش يلعب في نيفو عالي ينجم يعيش حياته ويمارس الرياضة لكن مش بشكل تاع احترافي
0: هاي الكابتشور خويا ترامل عليها طلع ما دام حكينا عليها
1: انا دعوة للتقنيين معناها نجموا
0: تدعوا عبد الناصر فيريفي
1: فيريفي لي معاك انا معاك اما معناها الحقيقة
0: معناتها تو هذا ملاعبي معناتها دولي يعمل لك
1: شو نقول لك جبنا لرواحنا
0: والله تعرف شنو هي باهي جبنا لرواحنا مش مشكل وديجا معناتها بدا قلت البارح زاد حط على البرازيل قال منتخب البرازيل غير قادر على الانتصار على مصر وحط واحد يضحك زي نفس اسماعيلين تاع واحد يضحك هكاك باه هاك تلعب انت وقسما بالله نحط لك مزود الصباح كل ماتش تخسروا فرنسا
1: خويا هكا باش تعمل له محاصره لسيقه خويا
0: لا فرنسا كل تو مش هو برك ما لابس مريول فرنسا هو عمل لك هي
1: باه
0: هاي سيدي كل خساره لي بلو انا بالمزود الصباح لهنا نبدا مشيخها تعرف شنو هي
1: ودي ستاتيو
0: ومزي ودي باش نكتب ستاتيوات لي بلو لي بلو
1: وتاجيو مثال شيء وتاجيو
0: كل مش مشكل هو عنده 900,000 انا عندي مليون هاي شوفوا فينا شكون اللي شكون اللي شكون اللي يعمل فيه
1: مركزك
0: والله يا منتخب لي بلو قسما بالله وصلوا هيلو ما هو ما ضاعش عليكم قنوات الاتصال موجوده نتصور والله كل خساره من مرمتكم هاي هاني انتم عندكم جوار وانا فما لهنا واحد شد لكم جول زاد اثرياء المونديال
1: اثرياء المونديال نحكيوا على الملاعبيه اللي اعلى دخلا في اخر 12 شهر وباش يكونوا حاضرين في مونديال 2026 بالطبيعه هذه حسب بيانات اصدرت منصه سبورتيكو المختصه في تحليل الجوانب الماليه تحب نبداو بالزوالي ولا نبداو بالغني
0: الزوالي في العشرة برا الزوالي في العشرة
1: الزوالي هو يامال يامال عنده 43 مليون دولار بيلينغهام التاسع 44 مش بعد لعباتهم رياض محرز 53 ساديو ماني 54 صلاح السادس 55 مليون دولار فينيسيوس الخامس 60 هالاند الرابع 80 مبابي ثالث ب 100 مليون دولار ونحكيوا هنا سالارو والعائدات واللي كونترا اللي عنده تاع سبونسورينغ وغيره هذوما كل العائدات نتاعو ميسي 140 مليون دولار وفرق اعلى اللي هو رقم واحد الدون رونالدو 295 مليون دولار نحكيوا على 900 مليار تقريبا واكثر شويه بالنسبه لرونالدو اللي هو اثر الاثرياء في المونديال
0: ويقولوا انه البرتغال هي ابرز مرشح لهذه البطوله
1: ينجم يكون واحد من المرشحين
0: كانت هي وذوكم اللي ما تسميوش اللي كنت نحكي عليهم دونك ولات هي عندي انا توا هي سيمو ما عادش الاخرين ما عادش نغزر لهم ما عادش نغزر لهم جمله باهي وعد غريب من يامال
1: يامال عمل البوز من خلال تصريح مثير يقعد فيه الجماهير وقال لهم كان اسبانيا تهزت كاس العالم المره هذيا قال لهم راني عندي حاجه باهي باش نعملها قال لهم شنو هي قال لهم ساترك شاربي ورحلتي دون حلاقه مده 3 أسابيع هذه سي
0: شو هو ساعة مازال صغير لحيته ما توليش
1: لا لا هذه بالإياء هذه بالإياء هذه بالإياء
0: لحيته ليميت كيما لحيت إيات نشتوك البلايس فيرغا بلايس فيرغا
1: هذه يامال كيما تعرفوا هذه أجد تصويرة اليامال اللي حبوه برشا قالوا ها تخيلوه نسبقه قبل ما غير ما
0: طلع. لا ما يوليش هكاك يا راجل.
1: هذه حد مرة والملايين حتى تبدل.
0: حد عرفتك الشعرات جيدين.
1: هي ما هي مش لحية صعبة زي لحية معناها تريتي عند الحجام و
0: يا ودي من با يطلع له لحية هكاك هو. ما تاكل مازال صغير طفل ما تاكلش عنده لحية.
1: قال لك
0: مازال صغير ما عندوش. شوف يا عباد تقول يا عبد الناصر يعمل لحية اغزر له ترى بلاك تطلعها لحيتك فاش تطلع عبد الناصر كيما يا مال. شعرتين في دقنونتو وتروفك تروف فيهم شعر لمونيتر هو الحل للجميع. يعطيك الصحة فهمي بارك الله فيك. نتقابلوا 8 في سبور إكسبرس. 10 minutes chrono 10 minutes chrono أحلى سبير أحلى سبير كل يوم السين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
3: يا مش نرمال يا مش نرمال ومعبيهاش أقوى منجا
4: مع بيش بنك. حضر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال. تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك انتو افونتاجو. 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص اعلى 3 مرات وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحضيرات وان شاء الله مربوحة للنسور. الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع بيش بنك.
5: معلم الجوتروف هذا
6: صحة وبشفاء أما يظهر لي كليت الكهرباء.
5: كهرباء؟ كيفاش كهرباء في ساشي شيبس؟
6: إي نعم كهرباء مع دادي شيبس. كيف تدور الباكو تربح الباكو كل جمعتين. دي سكوتور دي تروتينات إلكتريك دي PS1 وأكثر من هكا. كهرباء تستنى فيه. دور الباكو أقرأ نميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو.
7: عندك باك ولا ليسانس وتحب تكمل قرايتك في ألمانيا؟ بوستينو اتحضر لك لدوسي دو كانديداتور وتمشي معك خطوة بخطوة حتى تاخذ الفيزا. وزيدة توفر لك دي كور دالمان ان بريزنسيل او ان ليني افيك دي بروف اوتمون كاليفي اي ان بروغرام بيداغوجيك دو كاليتي. مالا كلمنا على 36 36 22 21 ولا اجينا الاقرب فرع ليك. تونس محمد الخامس بحيرة واحد بنزرت نابل سوسة مستير صفاقس جيبس. وبتنسيش اللي الاستشارة 100% مجانية مع بوستينو مستقبلك بين يديك.
8: مع شبان ديليس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبان خيار ديليس تلقى درابوات. خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبان ديليس عيش جو المونديال.
5: كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
7: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.
9: صباح تربح.
0: نجيب صباح نور.
10: صباح الورد.
0: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام خويا الغالي وإن شاء الله صباحك مبروك سعيد يا ربي.
10: عايشك أجمعين إن شاء الله.
0: نجيب موظف تكلم فينا من تونس. وصلت الخدمة ولا مازلت؟
10: والله في الخدمة
0: إن شاء الله ربي عينك يا سيدي.
10: أنا من العبيد اللي نوصل الخدمة 7 متاع الصباح.
0: وعلى؟
10: عصر كلاسيو.
0: بشتبر عندك الحق خوي. وين تسكن وين تخدم أنت؟
10: نسكن ابن وسينة ونخدم شارع غاد.
0: نتصور باركور متاع كومباتون صباح معناتها تجيب على سنتر فيل من غادي لكانيا و ورديه
10: الطروت الجديد هذاك نتاعنا هذاك علاش نخرج الصبيعه باش ما نشدش في السيركلاسيون.
0: وخاصه فما ترافو غاديك دونك تصاور مع بيك يا سيدي. ان شاء الله ربي يعينك وان شاء الله صباح رباح وان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى. بطبيعتك شوالي مصبح وتمشي تخدم خاطر تفرج في كاس العالم وتمشي تخدم تصور. انا ذاك هو البروغرام
10: ان شاء الله بطبيعه ديجا سبورتيف انا اربيتر نتاع هون
0: يا سيدي ان شاء الله ربي يوفقك به. اليوم جوستومون سؤال عنده علاقه بكاس العالم.
10: مرحبا.
0: حسب رايك عنده 16 هدف من هو الهدف التاريخي لنهائيات كاس العالم تبكرنو 16 جون
10: الهدف لكاس العالم 16 هدف
0: ايه تقربني انت عمرك 40 هكا ولا خلط عادي
10: بو انا راهو مغروم بالهوند اكثر من الفوت
0: شنو هي بالروس وين هوند فما كاس العالم تاع الكره جاي شو باهي اسمع انا باش نسهل باهي احنا خلطنا عليه معناتها انا وياك تقريبا فرجيل خلطنا عليه ريناهي كور ما دامش خلطنا عليه خلوط معناتها نعرفوه نعرفوه بالكدا يلعب مع المانيا
10: يلعب مع المانيا
0: منهم تروح يظل مركز فيه خمسه ولا سته وحده كونتر السعوديه
10: كونتر السعوديه مركز خمسه بونتو مش ليفركان الجول
0: ليفركان مركز لا عاد هكا لا
10: قلت جول قلت جول نذكر بالاسامي بتاع المانيا
0: ميروسلاف
10: نعم
0: اسمه ميروسلاف لقبه
10: يوروسلاف
0: مش يوروسلاف ميروسلاف ميروسلاف كلو
10: كلوفي
0: كلوفيس انا كلوفيس يا راجل
10: عاودنا شويه يمين مول
0: ميروسلاف مول مول وكلوفيس كلو مازال زوج حروف هكا هاو اس و
10: صعيب برشا الاسم
0: هذا هاو قلت لك كلو وزيدها اس و
10: كلور
0: كلور اس و مش ار و اس اس او اس او ميروسلاف كلو وزيدها اس او الكلو ها عليه الاير عليه الاير علاش الاير تحب تحطها بالضبط
10: انا مثل منطقه كيك الله غالب
0: لا انت خيري من غير اير كلو
10: كلور
0: اللي يدي نحي الاير نحي الاير
10: كلوز
0: كلوز باهي نحسبها اجابه صحيحه ميروسلاف كلوز
10: يرحم والديك
0: 16 هدف ماركا تعرف الثاني شكون يجيب الثاني هو رونالدو
10: مش تاع البرازيل
0: اي رونالدو تاع البرازيل رونالدو رونالدو نازاريو ماركا 15 الثالث ما خلطناش عليه اللي هو جيرد مولر 14
10: غوارديولا 14 بونتو
0: تاع غوارديولا نتاعك يا راجل جيرد مولر قالوا غوارديولا خليك كيك ربحته كاو ميسي ماركا 13 بولي ماركا 12 ومن بعد مبابي اللي مازالوا يلعبوا لتوا مبابي ماركا 12 بونتو في الميكاورو كوب دي موند هذايا مبابي 12 بونتو يا سيدي الف مبروك
10: خليك في 12 بونتو مبابي يزي
0: اي على العمله اللي كنت نحكي عليها قبيله معايا معايا
10: خليه غادي
0: معايا
10: ان شاء الله يا
0: كل ما فرنسا تخسر احنا نعملوا مزود
10: متفقين فرنسا تخسر نجي قدامه زيك نبدا نغني وحدي ونزمر بكره
0: وانا وياك ندوم بعضنا وانا وياك يا نجوبه وانا وياك يا نجوبه ويليام ساليبا لبسوه روبه
10: وعد شرف فريقها تخسر فرنسا جيب احلى موزايك بكراسي نزمر نزمر
0: نزمر يعطيك الصحه نجيب يا سيدي الف مبروك ليك ربحت لودو بخدوي جديده من اهداء جديده بارك الله فيك نهارك اسعد الايام في الامان
9: صبح تربح
7: ابدا نهارك بالربح والبنة مع جديدة جديدة بنة على بنة
5: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح وعود
0: مراد صباح نور
11: صباح الخيرات أمين صباح الخيرات ونوض كل اللي يصفى في راديو موزايكا
0: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام مراد يا به مين تحب تبدأ أخويا أبدأ أما في سعوفة
11: اليوم مين يمكن الحركة لاحظوها عادية في برشا محاور اللي في العادة معناها تشكل كثافة مرورية على مستوى الطريق الوطنية رقم 8 نفس الشيء على مستوى وسط العاصمة شارع الحبيب تامر شارع بورقيبة شارع جمال عبد الناصر وين نلقاو الحركة عادية بطبيعة الحال يمكن شوية حركة نلقاوها في زايد على مستوى شارع المنصب بي واحنا داخلين إلى ساحة 14 جانفي شارع محمد الخامس في الإزارتير نتاعو الكل توا زاد كذلك نلاحظوا حركة عادية وكيف ما قلنا معناها في عديد المداخلات معناها في الأسبوع الفارط اللي نعرفوا توا معناها في فصل الصيف الحركة يمكن تكثر شوية معناها على مستوى الساعة 10 ل 11 وين نلقاوا الكثافة في الجوالين طبعا باش نحبوا نعطيه شويه معطيات امين اللوم على التورتينات الكتريك اللي هي في الحقيقه معناها قاعده تغزو الفضاء المرور في عديد الطرقات واللي مازال الاطار القانوني نتاعها في تونس معناها ماهوش مفصل بالشكل الموجود في عديد البلدان الاخرى على غرار فرنسا اللي هي سند الدنيا نتاعها معناها نتاع الاستعمال اللي هو 14 سنه ما قلش من 14 سنه كذلك على مستوى السرعه ما يزنش نفوتوا ال 25 كيلومتر في الساعة بطبيعة الحال عندها بعض المسالك اللي هي تكون موجودة مسالك متاع الدرجات النارية هذا
0: التروتينات وحدهم بسكريتات والدرجات النارية وحدهم
11: فوالا ابسوليمون هكاك معنا بروتينات الدرجات الناريه والموتور في الحال معنا عندهم مسالك نتاعهم. وهذا من جرنا هذا كذلك امين باش نعطيو بعض نصايح الى مستعملي الطريق خصوصا وقت اللي احنا نستعملوا البروتينات الالكتريك اللي هو معناها ماذا بينا معناها تكون السرعه نتاعنا عاديه ما تفوتش 25 كيلومتر في الساعه. بطبيعه الحال ما ننساوش الخوذه والمعدات نتاع الحمايه نتاعها والحرص على ان تكون الرؤيه واضحه بالنسبه للي يسوقوا في البروتينات الالكتريك في الليل. وهذه زاد كذلك دعوة إلى أخذ القرار في تونس حتى معناها يزيد الفعل أكثر معناها الموضوع متاع السياقة متاعها وإدراجها ضمن عديد الوسائل متاع التنقل في استعمالنا للفضاء المروري حتى معناها تكون القانون متاعها واضح بالنسبة للي يسوقوا وبالنسبة كذلك للسواق الأخرين اللي هما معناها تعرضوا معناها التروتينات الإلكتريك في الطرقات. هذا من نجم نعطيه شوية معناها معطيات على التروتينات الإلكتريك ما نساوي كذلك مستعملي الطريق اللي هما معناها على مستوى عديد الطرقات الكبرى وطرقات السيارة اللي قاعدين معناها توا يسمعوا فينا ما ينساوش باش يحطوا سنتور سيكوريتي يبعدوا على استعمالهم لآلات في الجوال ويتقيدوا بالسرعة المحددة اللي هي 110 كيلومتر في الساعة. إن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا يعملوا مثل النصايح لأن فيها سلامتهم وسلامة غيرهم من مستعملي الطريق.
0: يا سيدي يعطيك الصحة إن شاء الله نهارك أسعد الأيام فينا من
5: كل يوم السيد الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
12: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل مقاهي مطاعم وفنادق ملا ما تنساوش تزورونا جديدنا يستنى فيكم.
13: بتاي البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد والأهم من هذا الكل بتاي البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بتاي البنك ولا اتصل بينا على 70 131 800.
14: صيف السنة كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر أكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون يا جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكوريتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في 3 جمعات كاو. ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان. تلقاونا في تونس سوسة نابل قروان واونلاين زادة. الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
15: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم فورك ولا فريتوزك بجوده وصوب ما كيفهمش اثنين وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين. انت عليك بالحركه وفريغو تكنيك تجيب لك البركه وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك
16: فريغو تكنيك تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
17: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
18: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
19: عندك أورانج. ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا فيسا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجيو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
20: معرض الأثاث والتأثيث دوميستيكا 2026 من 5 ل 14 جوان بمعرض الشرقية. أحدث تصاميم الموبيليا والمفروشات وأرقى الموديلات من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية.

0: نجيو بحدينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مكرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
1: الو كوندكتور. الو كوندكتور.
2: صباح نور يا أيمن.
3: يا أمين يا أمين يا أمين يا صباح الفل يا جميل. كلنا معاك إن شاء الله، ومش هنشجع المنتخب الفرنسي أنا من الآخر معاك برضو، وحتى عم مختار معايا هو معاك.
2: حتى انتم زين عراوة في بيرك، حتى انتم هبط عليكم ولا زين
3: مشكلة. أقولك على حاجة وأنا بقولك كده، في حمامة نزلت على التيشيرت وكاو عندي.
2: فرحت بك الحمامة اسمها
3: والله فرحت بيا بالنظارة كل حاجة ده.
2: بتشري حاجة جديدة ذاك يا أيمن؟
3: قول والله
2: والله احنا عنا هكا.
3: طب يلا حبيبي
2: هزين مرانك
3: يا رب. يا رب
2: خير.
3: أنا موجود دلوقتي. الله يخليك. صباح الفل عليك وعلى كل مستمعينا الاعزاء في كل مكان في تونس الخضراء اللي بنحبها جدا، واحنا النهارده موجودين في اريانا ومعانا استاذ مختار. صباح الفل.
4: صباح الخير. صباح
3: لا باس عليك.
4: الحمد لله لا باس.
3: قلت لي انت قابلت امين قبل؟
4: اي طلع معايا مره قبل ووصلته وشقول له ثلاثه كلمات، عجله وشرط.
3: عجله وشرط، ده سؤال بيقول لك عجله وشرط. طب انت ما تقولش هو ركب منين بس. عجله عربيه يعني؟ عجله عربيه. يبقى انت حصل حاجه وخدت العجله وركبت معاه ولابس شورت. ممكن تقول لنا الشورت لونه ايه؟
4: لا مش لازم على
2: ليه مش شورت في بالي الاولاد مش
4: شورت شورت
2: سلام.
4: لبس لبس لبس.
2: ربي فضل اخويا غالي وربي يذكرك بالخير. تو كل ما ترى شورت تذكرني. ربي فضلك.
4: شرفت بمعرفتك وشرفت بالوضع متاعك.
2: لا والله لا اسمعني بجاه ربي اصلي شم من غير ما دام. والله لا والله معناتها انا راني
4: برشا والله
2: اي برشا ما يعرفونيش اللي انا كيما في الدنيا كيما في الاخره ان شاء الله. معناتها ما فهمش حتى
4: والله
2: معناتها كيما في الراديو كيما البرا. صحيح ولا ريت فرق انت معناتها ولا
4: والله لا وطلعنا نفس الجمعيه زاده والحمد لله.
2: باه ساعطيه سؤال الذي سايب الراجل يخدم على روحه.
3: عم مختار انت عندك قديش في التاكسي؟
4: 26 سنة
3: تاكسي. ربنا يكرمك والله وبرافو عليك وربنا يحميك ان شاء الله. عندك صغيرات؟
4: ثلاثة أولاد.
3: باه ربنا يفضلهم لك. باه عم مختار تو انت ماشي في الكياس وجاتك الفي اورانجي ثابت شنية تعمل؟
4: ثابت أوروجي
3: ثابت
4: ولا ثابت؟
3: ثابت.
4: باهي القاعدة شو تقول؟ إذا كان لقيت جوج طرقات متقاطعين هم نفس القيمة، كيفاش نعرفوا الطرقات متقاطعين نفس القيمة؟ بالعلامات. إذا كان موجودين فيه علامات بكياس نوليو نطبقوا علامة العلامات، إذا كان ما فماش علامات نطبقوا قاعدة الأولوية باليمين. كيفاش نعرفوا العلامات؟ فما علامة قف ولا عندك علامة الأولوية ولا علامة افتح المجال؟ إذا كان أنت علامتك علامة قف ساقط تخلي الأولوية للي بشي يتعد. إذا كان عندك علامة الأولوية تتعد على رحمة. إذا كان عندك العلامة تفتح المجال.
3: وانت بتشتغل في المرور؟
4: ما استغلش من زوجتي، هي تتعلم سياقة وبابي يعلم سياقة.
3: يعني العيلة كلها تعلم سياقة
4: الحمد لله. لبس
3: يعني أنا اخترتك دونا عن الناس دي كلها. عم مختار ده مش إجابة، دي مش إجابة بس يا أمين، ده إجابة ومحاضرة
2: درس
3: في القواعد السياقة. والله تبارك الله عليك وربنا يكرمك.
4: الحمد لله
3: يفتح عليك ان شاء الله. والف الف الف مبروك وبدايه اسبوع موفقه ليك.
4: بارك الله فيك. بارك الله فيك.
2: ربي يفضلك خويا الغالي ان شاء الله. الف مبروك.
4: تشرفت ياسر والله. تشرفت ياسر باللقاء نتاعك ومسيتوش من نهارتها. لا
2: والله عندك وين ما نلبس الشورت والعجله نتاعي هذا مفشوشه. عندي مش نكلم خويا ما عندي حتى مشكله.
4: الله يحفظك.
2: يعطيك الصحه يا سيدي ان شاء الله. الف مبروك ايمون يا باهي. يعطيك الصحه نتقابلوا غدوه
3: حبيبي. شكرا.
0: يجيو بحدينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مكرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
1: الو كوندكتور.

0: أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام نون ستوب ميوزك.
1: أيامات تفصلنا على كأس العالم 2026. ذاك علاش بالمناسبة هذه كارفور المساند الرسمي والتاريخي للمنتخب الوطني من 17 عام وهاي سانس لسبونسور أوفيسيان تاع الكوب دي موند فيفا 2026 ينظموا أن جو كونكور يربحكم كل يوم تلفزة 43 بوس للربح سمارت دو لامارك هاي سانس. كيفاش تعمل باش تربح؟ سهل برشا. تصور روحك في واحد من المجازان كارفور، كارفور ماركت وإلا كارفور إكسبريس، تبارتاجي تصويرة في كومنتير على الببليكاسيون الموجودة على الباج كارفور تونيزي. كل يوم فما تيراج سور والرابح وإلا الرابحة يكون حاضر معنا بالتليفون في أحلى صباح، من غير ما نوصيكم زادة اللي يلزم تكونوا أبوني في الباج فيسبوك كارفور تونيزي وهاي سانس تونيزي أوفيسيال. مش هذا كاو، كارفور يحط على ذمتكم دي زوفر خارقين للعادة وما يتفلتوش. نهار الجمعة مراد وعبد الناصر قاعدوا مركزين مع لوفر اللي أحكيت عليها، يشدوا عندكم لوفر هذي الأولاد، والله بصراحة ممتازة برشا برشا برشا. لوفر نتاع اليوم تلفزة هاي سانس 50 بوس سمارت ألترا هاش دي 4K. ها بعدها نحكيه على حاجرة وطيارة على الأخر، جوجل تي في موجود فيها، جارانتي عامين. هذا كل بقديه؟ 1,279,000 1,279,000 مازال، ومعاهم 50 دينار تخفيض، 50 دينار تخفيض في الكاسة بالكارت دو فيداليتي وفاء، يعني تولي سومها 1,229,000 فقط. ونشوفوا شكون سعيد الحظ اللي موجود معانا اليوم. صباح نور، مرحبا.
2: صباح النور، مرحبا سي امين.
1: شو عملك يا سي مراد؟
2: الحمد لله.
1: شو عامل يا سي مراد؟
2: والله يا موظف انا نخدم
1: يا سيدي. ان شاء الله ربي يعينك. حاضر الكوب دي موند ولا
2: ان شاء الله بحول الله انا نستنى
1: احلى فرجه ان شاء الله باذن الله. احلى فرجه نتمناها لك يا احلى تلفزه نتمناها لك. هي الهاي سانس سمارت تي في 43 بوس مع احلى كارفور، والف مبروك ليك يا سيدي. نشكرك برشا وان شاء الله باذن الله كوب دي موند مزيانه. اعطينا هكا شويه تشجيع للمنتخب
2: اخويا. ان شاء الله بحول الله يعملوا حاجه باهيه، متفائلين خير ان شاء الله.
1: امين.
2: وان شاء الله اخويا يعملوا لنا على هكا على الاقل حاجه باهيه.
1: شيء الحاجه الباهيه حسب رايك انت؟
2: نتمنى على الاقل السنه يتعدوا حتى على الاقل حتى معناها الدور الاول
1: حتى ديما فينا
2: علاش لا يا خويا، الامل ديما موجود ان شاء الله.
1: مراد يا بيه يعطيك الصحه خويا، تشرفت بمعرفتك. الف مبروك ليك. نذكر مره اخرى اللي مراد ربح تلفزة سمارت تي في هاي سانس 43 بوس، وان شاء الله العقبه لكم انتم غدوه مع كارفور ومع هاي سانس.
3: مونديال السنة مع تليفون كان باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج، باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان، وباش تعيش مع لاكسيون بتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تليفون كان عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي اتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تليفونكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم.
4: بتاي البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك، باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد، والأهم من هذا الكل بتاي البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجونس بتاي البنك ولا اتصل بينا على 70131800.
5: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحر مرواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
6: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
7: نحبك فيق ولد بلادي. مع أورانج ركروتي أعز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي. ملا فيق وامشي لأقرب بوتيك. عندك أورانج.
8: تدلل تدلل
9: مع جيون دليل المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام ووفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفية تولي راحة دليل وجو هبال
8: تدلل
10: جيون أيام دللنا
11: بابا يكومون الفواياج عن باتو
12: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر هزو كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخين وبالويفي مكونكتين.
13: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
14: أحلى صباح ترجع لكم بعد شوية.
15: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية. كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل. احنا اللي نساندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا احنا اللي نساندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيو معاكم المستقبل في امان 50 سنة واحنا نبنيو المستقبل في امان كارت اسورانس نحو المستقبل في امان
16: سيف السنين عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب اتمتع بالوتلة وبالجو تسهيلات في الدفع وبرموات اكسكلوزيف في اعز الزوتيل من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب اجنس تونيزي بوكينج التنجم زادة اتكلمنا على 71-124-124 المهم سيف السناء ما تفلتش العرض واتفرهد
17: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت موعدنا في الدورة 60 مع صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس
18: مع شبنديريس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها في كل حكة شبند خيار قرديريس تلقى درابوات خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو مع شبنديريس
19: عيش جو المونديال ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي رود شو مازال موجود في أوتيل إيبيس فاقس حتى 18 جوان تيست درايف السيارات بي واي دي تيراج وصور وبرشا كادوات للربح عيشها إلكتريك عيشها بي واي دي
20: السيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد ليكرون على شميسه الفوطه للتبحيره وحتى من صاله الجرده والجلاسيير لكن لما العزيزه ملا اعمل طلع على الكتالوج جديد في المجازان ولا على الابلي وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات
21: مونوبري ديما معك
22: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار
23: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار استأنف إجراء اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بمختلف مراكز الامتحان بالجمهورية اليوم 2/8 جوان وسط مواصلة اعتماد إجراءات تنظيمية وأمنية تهدف إلى ضمان حسن سير الامتحانات وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين وفق وزارة التربية وتشهد مراكز الاختبارات توافد آلاف التلاميذ لاجتياز امتحانات اليوم في ظروف عادية مع تواصل تجنيد مختلف الأطراف التربوية والإدارية والأمنية لتأمين هذا الاستحقاق الوطني ومن المنتظر أن تتواصل اختبارات الدورة الرئيسية يومي 9 و10 جوان الجاري على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 23 جوان البنك المركزي يفيد بأن المؤشرات المالية خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية تظهر تحولا هيكليا تدريجيا نحو الوسائل الرقمية حيث قفزت القيمة الإجمالية للعمليات النقدية أي الاستخلاص والسحب إلى 7339.6 مليون دينار توزعت على 41 مليون عملية مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 12.5% من حيث القيمة وأحد 11.7% من حيث العدد مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تعلن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات الكتابية والشفهية لانتداب 5 إطارات وأعوان بمقرها الاجتماعي، على أن يتواصل التسجيل الإلكتروني إلى غاية 4 جويلية 2026. وتشمل الخطط المفتوحة للتناظر خطة مهندس أول في اختصاص الهندسة المدنية ومتصرف في اختصاص المحاسبة ومتصرف في علوم التصرف وإطار تقني في التعمير والتهيئة وتقني سام في صيانة السيارات بمعدل خطة واحدة لكل اختصاص. وحددت الوكالة السن القصوى للمشاركة ب40 عاما مع إمكانية احتساب فترات التسجيل بمكاتب التشغيل أو طول مدة البطالة وفقا للتشريع الجاري به العمل، على أن لا يتجاوز سن المترشح 45 عاما في جميع الحالات. عالميا، هيئة الطيران المدني تعلن تعليق جميع الرحلات الجوية في مطارات مشهد والإمام الخميني الدولي ومهر أباد حتى إشعار آخر، وذلك بعد تبادل الجانبان الإيراني والإسرائيلي إطلاق النار منذ مساء أمس. سفير إيران لدى روسيا كاظم جلالي يؤكد اليوم أن فتح مضيق هرمز يخضع لشروط جديدة تتضمن دفع رسوم عبور تحددها إيران وسلطنة عمان، مشيرا إلى أن طهران تتمسك بتضمين أي اتفاق دائم لإنهاء الحرب حقها في فرض رسوم تختلف باختلاف نوع السفينة وحمولتها. يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعارض هذا التوجه بشدة، حيث حذرت واشنطن في أواخر الشهر الماضي سلطنة عمان من المشاركة في فرض أي رسوم. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع مزيك، والموعد الآن مع فهمي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس.
1: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوحة جديدة. أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 ملي.
0: أريد طور عالمك. سبور
2: إكسبرس. صباح النور من لاعبي المنتخب الوطني. سافروا البارحة في اتجاه المكسيك عبر اسطنبول في رحلة عادية تدوم بين 20-24 ساعة للوصول، 20-24 ساعة بين فول وإسكال. الوصول للمكسيكو منتظر بعد 5 سوايع من توا حاليا. الملعبية في الطائرة رحلة بين اسطنبول ومكسيكو تقريبا حكاية 14 ساعة، تعدوا منهم 8 سوايع تقريبا أو أقل شوية. بعد الوصول لمكسيكو، مكسيكو يمشي للمنتخب المونتيري مقر إقامته. نذكر بمواعيد منتخبنا الوطني في المونديال، 3 مباريات في الدور الأول، 15 جوان مع ماتش 3 تاع الصباح ماتش السويد، 21 جوان مع 5 تاع الصباح ماتش اليابان، و 26 جوان مع نص الليل ماتش هولندا. منتخبنا الوطني لأقل من 23 عام في دورة تونو حقق فوزه الثاني على المنتخب الصيني بنتيجة 3 بلاش بونتويت زيون الشطي وأيضا وليد الذويب وهيثم دول المنتخب الوطني. الماتش اللي جاي باش يكون ضد المنتخب الكولومبي. المباريات الدولية الودية، الدنمارك فاز 2-1 على أوكرانيا، والماتش هذا كان توقف في الدقيقة 70 بسبب تعرض إيريكسون لاعب المنتخب الدنماركي لأزمة صحية. كرواتيا وسلوفينيا، فوز كرواتيا 2-1، اليونان خسرت قدام إيطاليا 1-0، والمغرب والنرويج تعادلوا البارح 1-1. في برنامج اليوم مع الثمانية غرباء هولندا، منافسنا في المجموعة باش يواجه أوزباكستان، والثمانية مدرجين المنتخب الفرنسي يواجه إيرلندا الشمالية. ويسلي ظهير الأيمن لمنتخب البرازيلي ونادي روما باش يغيب على المونديال بسبب تمزق عضلي تعرض له في المباراة الودية ضد المنتخب المصري، وباش يتم تعويضه في القائمة بمتوسط ميدان أتلانتا إدرسون. فلورنتينو بيريز تم انتخابه مرة أخرى لرئاسة ريال مدريد حتى 2030 بعد فوزه على المترشح ريكيلمي 65% من الأصوات مقابل 35% لمنافسه. كانت هذه أولى نشرات رياضية لليوم، تلقاها على السيت مزيكا فام بونيت. خليكم معي في حلص بها. موسيقى سبور
3: أحلى بونوس لأحلى ناس
4: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 مليون.
5: أريد طور عالمك.
6: أحلى سباح.

0: سانتا سانتا صباح
1: أحلى بونس لأحلى ناس
2: مع لوخر جديدة أحلى بونس. أريد تربحك 300% بونس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
3: أريد طور عالمك.
0: موبايل نيوز مع ميديا فوتي
4: 18 دقيقة. إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين الناس الكل. في موبايل نيوز نحكيو على فيديو اللي دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي واللي توري اللقاء الصحفي اللي صار مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونحكيو على المقابلة اللي كانت مع شبكة ام بي سي نيوز الأمريكية واللي وفات بتوتر حاد، خلى الرئيس الأمريكي غادر الحوار بشكل مفاجئ اللي بدأ بسجل محتدم مع مقدمة برنامج ميد ذا بريس، و كان الموضوع نزاهة الانتخابات الأمريكية ودور وسائل الإعلام في تغطية الشأن السياسي. خلال المقابلة الرئيس الأمريكي شن هجوم لاذع على مقدمة البرنامج وعلى عدد زادة من المؤسسات الإعلامية الأمريكية الكبيرة اللي اتهمها بالتحيز، اتهمها بالفساد، وقال للمذيعة أما أنك غبية أو فاسدة. وكان زادة قال أنه برنامج ميد ذا بريس اللي هو كان حاضر فيه وشبكة ام بي سي و اي بي CBS وCBS وCNN تمارس تغطية إعلامية منحازة ومظلة. وجاءت تصعيد ذي بعد ما بدأ الحديث على الانتخابات التمهيدية اللي صارت في الثاني من جوان بولاية كاليفورنيا، وين أشار ترامب إلى أنه عملية فرز الأصوات مازالت مستمرة بعد أيام من انتهاء الاقتراع، واعتبر أنه هذا دليل على وجود خلل وفساد في العملية الانتخابية. وقال هل توجه للمقدمة، قال هل أنك تعتقد أنه من الطبيعي أنه تصير انتخابات وبعد 5 أيام مازالوا ما همش قادرين على اختيار المسؤولين المحليين؟ وقت اللي حاولت مقدمة البرنامج الإشارة إلى أنه الجهات المعنية تدعو إلى تسريع عملية فرز الأصوات، قطعها ترامب وقال أنه اللي صار هو جزء من عملية تزوير، وأكد أنه وسائل الإعلام في أمريكا قاعدة تتواطأ مع هذا الواقع في بلاصة من أنها تقوم بالكشف عنه. وقال زادة أنه أنت تلعب لصالحهم وتعرف أنه الانتخابات هذه مزورة والشبكة متاعك تعرف زادة. وصل زادة ترامب هجومه واعتبر أنه الانتخابات الأمريكية ولات أشبه بانتخابات بين ظفرين دولة من العالم الثالث، وقال أنه وسائل الإعلام الكبرى فقدت مصداقيتها بالكامل، وقال أنه حقق فوز كاسح في انتخابات 24 رغم أنه 94% من التغطيات الإعلامية اللي تناولته كانت بحسب وصفه سلبية. في المقابل مقدمة البرامج رفضت الاتهامات متاعه وقالت أنه ما قدم حتى دليل يثبت المزاعم متاعه بشأن تزوير الانتخابات، وقالت أنه هذا الكل ادعاءات لم تدعم بوثائق أو إثباتات حاسمة، لأنه ترامب رد عليها وقال أنه الأدلة موجودة أكثر من أي وقت مضى قبل مقام زادة مرة أخرى بمهاجمة وسائل الإعلام واتهمها بالتضليل. مع تصاعد التوتر هذية يقرر الرئيس الأمريكي إنهاء المقابلة بشكل مفاجئ، قالها لننهي الأمر هوني، لقد اكتفيت وشكرا لك، أتمنى لك يوم سعيد. حسب ما كانت أوردته تقارير إعلامية فإنه الرئيس الأمريكي نحى الميكرو اللي موجود على الفيستا متاعه ورميه في القاعة في إشارة واضحة إلى إنهاء الحوار. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم، تنجموا تعودوا تفرجوا فيها على الباجة حلا سبايح باي موزيك فام.
0: موبايل نيوز مع

0: 85 pouces ou 75 pouces تشريها عندك مع تلفزة 43 pouces هدية والجارانتي والسيرفيس ابري فونت مضمونين. هاي سانس فيفي لا كوب دو موند ان غران.
1: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع اورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: مالا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لاقرب بوتيك اورانج. عندك اورانج
3: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح.
4: 8:17 دقيقة على موزايكا فام. غو بونجور اياد، صباح النور.
5: صباح النور امين، تحية المستمعين الكل. الويكاند عرف عودة المواجهات بين ايران والاحتلال. اليوم باش نحاولوا نفهموا هل انه الخلاف بين ترامب ونتنياهو خلاف حقيقي او توزيع ادوار.
4: واضح. غو بونجور نادية.
6: غو بونجور امين، في انتباه شقال بعد شوية باش نحكيو على مشاكل التأشيرة لدخول الأراضي الأمريكية. منتخبات تمنعت، لاعبين عداو ساعات في التحقيق، فما حتى بعض المنتخبات اللي باش يلعبوا في بلاد ويسكنوا في بلاد. هذا تنحكيو فيه بعد شوية في انتباه شقال.
7: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تبع تيك نيوز باي تي تي واعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. فيراري أعلنت على سا بروميير فواتور إلكتريك لا لوتشي، أكثر من 1000 شفو من 0 ل 100 كيلومتر في تقريبا 2.5 سكوند، 4 موتور إلكتريك وتكنولوجيا متقدمة برشا وديزاين مودرن. ولكن برشا من الفانز متاع فيراري مش عجبهم الحكاية وقالك فيراري هي صوت الـ V8 والـ V12، الإحساس الميكانيكي إي لا بيرفورمانس دو موتور. وحتى لوكا كورديرو دي مونتيزيمولو الرئيس السابق متاع فيراري كان من أكثر الناس اللي انتقدوا اللوتشي. قال وي ريسك ذا ديستركشن أوف ا ليجند، يعني نو ريسكون لا ديستركسيون دان ميت. بالنسبه ليه انه لا لوتشي تبعد على هويه فيراري، على الديزاين التقليدي، البروبورسيون نتاع سوبر كار، الاحساس الميكانيكي والصوت الايقوني نتاع فيراري. زعما فيراري قاعده تحضر المستقبل كبير في لي فواتور الكتريك ولا قاعده تخسر في اسطوره. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز. 7 سنين على التوالي اتصالات تونس تتحصل على تروفي ان بيرف، جائزة ميور بيرفورمانس ريزو موبيل في تونس. هذا يثبت اللي الريادة ما تجيش بالصدفة اما بالمجهود والخدمة. اللي وراها التتويج فما التكنولوجيا تتطور كل يوم. فما ريزو موبيل قاعد يكبر ويتوسع في كل بلاصة. فما انترنت موبيل اسرع واقوى بفضل اتصالات تونس. فما استثمارات متواصلة باش نبداو في مستوى الستاندار انترناسيونو. هذا يأكد الاتصال التونس ورا كل استعمال للانترنت، خدمة أونلاين، تيلي ميدسين، أبل فيديو، جيمينج وستريمينج. واليوم النتائج تتكلم وحدها. اتصال التونس تأكد قوة الانترنت موبيل متاحة في تونس. تتويج يدل على مجهودها المتواصل باش توفر للتوانسة الكل أقوى ما فما في التكنولوجيا. تيك نيوز باي تي تي، مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.
4: وبونجور اياد، صباح النور.
5: صباح النور امين، تحيه للمستمعين الكل. ظهر لي الناس اللي ما تبعوش الاخبار في الويكاند، معناتها اليوم الصباح اكتشفوا انه الخبر هو عوده القصف المتبادل بين ايران والاحتلال. بدا بمعناتها عمليه قصف قام بها معناتها الجيش الايراني والا القوات الايرانيه للاحتلال. علاش؟ على خلفيه اللي قاعد يصير في لبنان والعمليه المتواصله اللي قاعد يقوم بها الاحتلال في جنوب لبنان، واللي وصلت حتى الى معناتها حدود كنا حكينا عليه الجمعه اللي فاتت، الى حدود التهديد باجتياح العاصمة اللبنانية بيروت. وكان فما المكالمة اللي كنا حكينا عليها بين دونالد ترامب ونتنياهو، واللي كان فيها ترامب معناتها وصف نتنياهو بالمجنون وذكروا انه لولاه هو كان نتنياهو يكون في السجن اليوم. دونك اليوم السؤال اللي يطرح، هل انه الولايات المتحدة الامريكية مشاركة في العملية ولا هل ان يعطي الضوء الاخضر ولا لا؟ اللي معناتها واضح لليوم انه ما فماش مؤشرات تدل على انه الولايات المتحدة الامريكية شاركت في العملية. واكثر من هكا كان فما تصريح لدونالد ترامب البارح اللي قال فيه انه باش يتصل بنتنياهو ويدعوه لعدم الرد على القصف الايراني. لهنا

0: نلقاو احنا في الوضعيه نتاع انه نتنياهو، وكنا حكينا عليه زاد كيف كيف، نتنياهو عنده فكره واضحه هي افشال الاتفاق بين ايران والولايات المتحده الامريكيه. الافشال نتاع العمليه هذه كيفاش يتم، هو معناتها العمليات اللي كان يقوم بها في لبنان في الحقيقه الهدف الاساسي نتاعها ما كانش اضعاف حزب الله ولا استهداف حزب الله، بقدر ما انه من خلال الاستهداف هذايا يجر ايران للعوده للعمليات العسكريه. والهدف نتاعه هو انه الولايات المتحده الامريكيه تقطع المفاوضات مع إيران، شيء اللي خليه يرجع للوضعية متاع ما قبل المفاوضات. ونعرفوا أنه نتنياهو عنده انتخابات في شهر أوت جاي، وما يحبش يدخل في وضعية متاع أنه توقفت فيها الحرب. لهنا السؤال اللي يطرح، هل أنه الولايات المتحدة الأمريكية وتصريح دونالد ترامب هو مجرد معناتها كلام، ولكن في الحقيقة أعطت الضوء الأخضر لنتنياهو باش يقوم بالعمليات نتاعو؟ هذايا اليوم ماهوش واضح. ولكن السؤال اللي يطرح، الى اي مدى اليوم الاحتلال قادر على انه يخوض معارك ضد إرادة الولايات المتحدة الأمريكية؟ نعرفوا انه ترامب قاعد يسعى بكل جهده انه يوصل لاتفاق مع إيران. علاش؟ على خطر عنده هو زاد كيف كيف انتخابات في نوفمبر، الرأي العام الأمريكي ضد الحرب مع إيران، التأثير متاع الحرب على مضيق هرمز والاقتصاد العالمي وما يؤدي له هذايا من تضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي ارتفاع الأسعار بالنسبة للناخبين الأمريكيين. دونك اليوم فما زوز إرادات معناتها متواجهة، فما إرادة نتنياهو مواصلة الحرب والسعي إلى أنه ما يكونش فما اتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وسعي ترامب للوصول للاتفاق. واضح أنه العلاقات متوترة، ولكن باش نفهموا إلى أي مدى فما هامش متاع حركة للاحتلال، يلزم نفهموا طبيعة العلاقات بين الاحتلال والإدارة الأمريكية. برشا ناس يسألوا سؤال اللي هو بيظهر لي معقول، اليوم القوة العظمى في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الانطباع عند العالم هو أنه الولايات المتحدة الأمريكية هي تابع للاحتلال. هنا يلزم نرجع للتاريخ. أولا نذكر أنه إلى حدود 48 الدور متاع الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط ما كانش كما اليوم، كان بريطانيا هي اللاعب الأكبر. بعدها تغيرت الأمور، خاصة بعد العدوان الثلاثي في 56 وحرب 67.
1: كيفاش نجمو نفهموا اياد انه ترامب حسب ما سمعنا انه اتصال هاتفي البارح جمعوا بين نتنياهو قالوا فيه لا ترد الفعل؟
0: على خاطر ترامب يحب الاتفاق.
1: اي وردت الفعل؟
0: ردت الفعل على خاطر فما نفوذ اسرائيلي داخل المشهد السياسي الامريكي هو اللي يلزم نفهموه. نذكروا انه الى حدود 56 ذكروا انه الولايات المتحدة الامريكية لعبت دور في ايقاف العدوان الثلاثي على مصر في 56 بعد تأميم قناة السويس، والعدوان الثلاثي بيصور كانوا فيه بريطانيا وفرنسا والاحتلال. ولكن الوضع تغير استراتيجيا عام 67 وقت اللي الولايات المتحدة الامريكية كانت مساندتها مطلقة للاحتلال. ولهنا ما ننساوش الاطار العام اللي هو كان الحرب الباردة اللي كان فيه الاتحاد السوفيتي يساند مصر وسوريا والعراق والدول العربية ان جنرال، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية باش تحافظ على نفوذها في المنطقة تساند الاحتلال. ولكن ما فماش كان المعطى الجيوستراتيجي والولايات المتحدة الأمريكية وين مصالحها، فما النفوذ الإسرائيلي داخل الولايات المتحدة الأمريكية عبر ما يسمى باللوبيات وإلا جماعات الضغط، ويمكن الاسم الأشهر هو الأيباك. نعرفوا أنه الولايات المتحدة الأمريكية النظام الانتخابي متاعها يقوم أساسا على التمويل الخاص، وليباك وعدد آخر من جماعات الضغط يمولوا الحملات الانتخابية ويحطوا برشا فلوس باش يؤديوا إلى هزيمة المرشحين المعادين للاحتلال. هذا يرون نجمه نلقاوه استوريكمون، ولكن زاد كيف كيف نلقاوه في الأسابيع اللي فاتت. نعرفوا أنه الفترة هذه قبل انتخابات نوفمبر هي الفترة متاع البريمير ولا الانتخابات الأولية الأمريكية. ناخذ جوست ان ديرني اكزامبل أمين، فما سيناتور أمريكي هو توماس ماسي اللي خسر الانتخابات بسبب الدعم اللي قدمته الأيباك ذي اللوبي المساند للاحتلال ضد معناتها الدعم اللي قدمته للمرشح المنافس ليه. ودايور الرقم اللي تعطاه هو انه الكلفة متاع الانتخابات هذه ولا الفلوس اللي تصرفت هي الاغلى في تاريخ البريمير في الولايات المتحدة الامريكية. ما فماش كان هو فما معناتها دي سيناتور فما نواب وغيرهم اللي يكفي انه ياخذ موقف مساند للاحتلال. شفنا نواب اللي طالبوا بوقف اطلاق النار في غزة، شفنا نواب اللي حكاوا على ابادة جماعية. وقتها تتدخل لوبيات الضغط وتصرف فلوس. دوك هذا ايش يعطي؟ يعطي خوف عند صناع القرار الامريكيين من اتخاذ مواقف ضد الاحتلال. يبدأ الموضوع من اللي جوفرنور حتى للي ديبوتي ولا للي سيناتور ويوصل حتى لرؤساء الولايات المتحدة الامريكية اللي يخافوا من تأثير جماعات الضغط هذه. الحاجة اللي يمكن اليوم فما مفارقة موجودة هي انه معناتها القانون الامريكي يمنع جماعات الضغط المرتبطة بدول اجنبية ما عدا الاحتلال. اليوم توانسة وإلا عراقيين وإلا منعرفش أنا مصريين ما ينجموش يمولوا مرشحين إسرائيليين، وهنا بيسفير مرشحين أمريكيين. ولكن هنا الفرق هو هك معناتها خلينا نقولوا الأمريكيين المساندين للاحتلال هم اللي نظموا رواحهم وأصبحوا قادرين على الفعل على المستوى الأمريكي. كي نرجعوا للموقف متاع ترامب، ترامب من جهة يحب على الاتفاق ولكن من جهة أخرى كيشوف التحالف بين ليزيفانجيليست وإلا الحركات المسيحية الإنجيلية وإلا معناتها اللي يسميوا رواحهم الحركات جوديو كريتيان وإلا الصهيونية المسيحية اللي هما اليوم يساندوا في الاحتلال ما ينجمش ترامب ما ياخذهمش بعين الاعتبار. وفي نفس الوقت فما الموقف متاع الولايات المتحدة الأمريكية والمصالح متاعها. دونك اليوم ترامب صحيح ضد ما قاعد يقوم به نتنياهو ولكن الاعتبارات تتعلق بالسياسة الداخلية الأمريكية فإنه هامش الحركة متاعه ضعيف وهذا نتنياهو يعرفه. هذاك علاش يسمح لروحه بالتمرد على دونالد ترامب. إلى أي مدى يوصل التمرد هذايا هو اللي بشوفوه في الساعات والأيام القادمة.
1: واضح. يعطيك صحة إياد، بارك الله فيك، خدوا معنا رجعين.
2: سيف السنان عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب، اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى ال 40% في اعز ريزوتير. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لاقرب اجونس تونيزي بوكينج. تنجم زادة اتكلمنا على 71 124 124. المهم سيف السناء ما تفلتش العرض وتفرهد.
3: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذي تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
4: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلاعب كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عندها جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
5: نحبك فيق ولد بلادي، مع اورانج ركروتي اعز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي، مالا فيق وامشي لاقرب بوتيك.
6: عندك اورانج.
7: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية، كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نساندوكم في الفرحه في الشده في الدار في الطريق وين ما تكونوا احنا اللي نساندوكم وغدوه باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبني معاكم المستقبل في أمان. 50 سنة وإحنا نبني المستقبل في أمان. كارت أسورانس نحو المستقبل في أمان.
5: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا فيسا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الاوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجيو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
6: شبنديريس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبند خيوق ديريس تلقى درابوات. خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبنديريس عيش جو المونديال.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: نهار جديد، أمل جديد، طاقة حلوة تستنى فينا في صبحية نهار اليوم ومع بداية الأسبوع. ومهما كان كيفاش تعدى البارح، راهو اليوم فرصة جديدة باش تبداو صفحة أحلى. حضروا رويحكم لجرعة من الحظ يا أبراج هوائية، حضروا رويحكم للأخبار الحلوة، حضروا رويحكم زيدة للإشارات الإيجابية، جوزاء، ميزان، برج الدلو، وخليوا هيك الابتسامة ما تفرقش وجوهكم، وخليوا زيدة قلوبكم مفتوحة لكل خير جاي في الطريق. وانتوما يا اصحاب الطاقه القوه الحماس، على شكون زعما نحكيو؟ الاكيد رانا نحكيو على الابراج الناريه، وهو فما غيركم. راهو نهار مناسب، حمل اسد برج القوس باش تاخذوا مبادره جديده وتقربوا اكثر لاهدافكم، طاقتكم عاليه وحضوركم ملفت، نحبكم تستغلوا الفرص اللي بينيديكم. وفي بالك زيت يا برج العذراء، ثور برج الجدي اللي بالصبر والثبات والعمل الذكي الاحلام تولي حقيقه، خليكم كيف ما تعودنا بيكم واثقين في المسار متاعكم على خاطر الخير في الطريق. وانت يا برج السرطان، عقرب برج الحوت، اليوم طاقه الحب الراحة والأمل ترافقكم، اعطيوا ثقة في إحساسكم، تبسموا مثالش للدنيا وخليوا التفاؤل يكون عنوان نهاركم.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: البارومتر.
1: في البارومتر ثلاثة أخبار باش نصوتوا عليهم بالأحمر ولا بالأخضر، والتعليق باش يكون في 30 ثانية. الأخبار الأولاني، وبما أنه في الفترة هذه قاعدين نحكيوا على العملية نتاع الغش، والأهم زادة في هذا كل يظهر لي الإطاحة اللي قاعدة كل مرة يقوموا بها وينجحوا فيها أعوان الأمن الوطني، كما باش نحكيوا على أعوان المنطقة الجهوية للأمن الوطني بزغوان اللي نجحوا بالتعاون مع أعوان الفرقة الجهوية للشرطة العدلية نهار الجمعة 5 جوان في تفكيك شبكة خطيرة يزعم عامها أجنبي. الشبكة ذي مختصة في تنظيم عملية الغش في امتحان شهادة البكالوريا، دونك اللي صار أنه يتم استخدام زادة تقنيات وأجهزة إلكترونية حديثة ومتطورة. بدأت الأبحاث والتحريات بعد ما الإطار المشرف على واحد من مراكز الاختبارات الكتابية بزغوان فاق بتلميذة وهي تقوم بعملية الغش، دونك قاموا بتفتيشها بواسطة آلة الكشف الإلكتروني ولقاوا عندها بطاقة ذكية مكتوب عليها VIP وسماعات دقيقة مخفية بدقة. بعد استشارة النيابة العمومية تعهدت الأجهزة الأمنية بالملف ومواجهة التلميذة بالأدلة والقرائن، اعترفت بتورطها وكشفت عن وجود وسيط أجنبي هو اللي مكنها هي وصديقتها من الأجهزة هذية، وبالتنسيق زادة تم ضبط التلميذة الثانية داخل قاعة الامتحان في حال التلبس تام وهي تستخدم في نفس التكنيك. تحقيقات زادة المكثفة وسريعة متاع وحدات الأمنية أديت إلى إلقاء القبض عن العنصر الرئيسي اللي كان يتولى إدارة العملية الميدانية واللي عاون الزوز تلمذة من خارج المركز، واعترف هو بيدو ببيع وسائل الغش بمبلغ 450 دينار للتلميذ الواحد، ويشترط مبلغ 350 دينار كمعلوم إضافي باش تصير العملية متاع معناه يملي عليهم الإجابات والمعطيات عن طريق السماعات اللاسلكية وقت توقيت الاختبار. دونك زادة الموقوف أقر بأنه يتزود بتجهيزات هذه من شخص ثاني واللي تمكن زادة قوات الأمن من تحديد هوية المزود الرئيسي وإيقافه. لقوا عنده أجهزة غش مخفية في سكدو وداهموا مقر سكنه بعد التنسيق مع النيابة العمومية، وتم حجز كميات إضافية من المعدات التقنية المتطورة. وكنت أذكر زادة الحثة الأخرى زادة اللي صارت واللي الحقيقة فيها برشا غرابة وخليت زادة برشا تفاعلات، أنه فما تم استعمال البوق، لكن البوق نتاع الباعة المتجولين زادة كيف اللي يعطيوا الإجابات معناتها من عن طريق البوق هذية. دونك زادة أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة العمران نهار الخميس نجحوا في تفكيك شبكة تسهل الغش في امتحان شهادة البكالوريا، وكما قلنا يستعملوا البوق المخصص للباعة المتجولين. دونك يبيعوا في البطاطا
2: بطاطا فهمت
1: يبيع في البطاطا ويدور معناتها يمشي في بال اللي يسمع انه يعطي في الأسوام نتاع السلعة اللي عنده، هو انتخطون يعطي في الإجابات
3: وتم تفطن لي رسيم كريم تاع 190
2: به أخضر وأحمر إيد
3: بو أنا أحمر للظاهرة اللي معناتها كنا نتوقع، أنا شخصيا كنت أتوقع اللي هي حالات معزولة، ولكن اليوم كنشوفوا كيفاش موجودة في أغلب الولايات، واليوم معناتها راك تعرف كيف يتم القبض على شخص راه معناتها فما برشا اللي ما تمش كشفهم. أما اللي يلفت الانتباه هو
2: حتى تيتر ذي عبد الناصر يد هميني كتم القبض على شخص فما أطراف ما تمش كشفه
3: بيصير سمحني على مش هتكي أنا حاجة، هو اللي شيفر في الناس اللي مثلا بتاع تهريب المخدرات يقول لك على كل مروج تقبض عليه رو فما 10 دون لا ناتور اللي انت ما شفتهمش. دونك هذاك علاش الأرقام ما تدلش على حجم الظاهرة فقط من خلال الناس اللي تم كشفهم،
1: يعني الموضوع اخطر تحب تقول فكره انه من
2: الشيخ اسحاق مترجم مراهم
1: والله لا حسيتك ما فهمتوش
2: لا مشكل في انا مش في سبب انا احمر للغش الالكتروني هذاك بصراحه ما غاب
3: البوق ما يصيرش اما الالكتروني
2: البوق والله عجبتني معناتها ها وهكذا يا مدام كيلو البطاطا بالوعي ولا وعي يا مدام بالوعي ولا وعي نهار الفلسفه أسف والله طيارة معناتها به الفكرة ذكرني فكرة فازتها كازا دي بابي لك وفازتها كي معناتها أنا ضد الغش بصراحة، أما الفكرة معناتها ما فيهش معناتها
3: الإبداع ضد الغش
2: إي الإبداع أصلا مش بطرق معناتها نتاع جيمس بوند هاو بكيت وهاو درشنية زيد شوية باللاسلكي واللي هاو قصوا ريزو ما تفهم شيء معناتها أنا ديجا أصلا ما نحكيش مع العباد
1: حتى حد ما يحكي مع حد
2: ما دجا قبيلة شوية ما نلعبوا هي قصد نلعبوا وقت الأخبار مش بعد خلصت اللعبه فهمت اللي بدال عاد يقول بالك ولا دونك انا مع الافكار اللي هكا طريفه مع فكره طريفه بالبوق يا مدام الرباب باش
0: كوسينوس
2: كوسينوس كاري يا مدام ريبونس دو محليه تضحك ما بيان كان ضد الغش في كل مراحل
1: تفضلي. الخبر الثاني باش نحكيو على التبذير الغذائي. المعهد الوطني للاستهلاك يقول انه سنويا يتم التخلص من ملايين الاطنان من الاغذيه القابله للاستهلاك. تفضل صوت.
2: باش ندخل التبذير الغذائي في معناتها التبذير احنا التهمه تولي نحن المستهلكين وتم اتلاف معناتها مواد منتهيه الصلاحيه يبيعوا فيها العباد هذا موضوع اخر.
1: هو راهو فكرة انه يقول لك من الانتاج الفلاحي حتى الاستهلاك المنزلي معناها سي تو ان سيركل معناها سلسله
2: جزوز مع بعضهم معناتها
1: اي
2: مالا احمر تفضل يا
3: بيان سور احمر خاطر لليوم معناش مقاربه شامله للموضوع هذا كما قالت ناديه نبداو من المواطن ساعه اللي احيانا يشري اكثر من الحاجيات بتاعو شفنا الاكزامبل نتاع الخبز شفنا برشا حاجات اللي معناتها فما برشا توعية ضرورية في الموضوع ولكن فماش كان المواطن فشفنا دول أخرى مثلا كيف تبدأ مواد يقرب انتهاء الأجال متاعها فإنه يتم توزيعها على ديز أسوسياسيون اللي يعطيه للناس المحتاجين قبل ما ينتهي بيان سور الأجل خاطر يعرفوا هما ستاتيستيكمون يعرف انه السلعه هذيك اذا ما تباعتش شهر قبل ما توفى الدات نتاعها راهي ما عادش باش تتباع دونك هذا معناتها شفناه يمكن اليوم احنا في حاجه لدي بلاتفورم من نوع هذا باش نقصوا من اتلاف المواد الغذائيه
1: ولو انه فما بعض سامحني يمين بعض المغازات الكبرى اللي يجيو في دي غيون ينقصوا يعملوا ريدكسيون 30 حتى 40% في حاجات اللي قريب توفى المده الصلاحيه نتاعها يشجعوا على الاقل كي نقص السوم تاع الحاجه تنجم تشجع
2: 30 40% غير كيفي بصراحه هي باش تتلوح
1: صحيت
2: بعد تجي انت قبل مثلا بجمعه تعرفها اللي هي باش تتلوح نقص انا على الاقل 60 70% يا ما خير تتلوح ولا يتم استهلاكها
1: يتم استهلاكها
2: يد نحط معك خطر كان تعرف علاش نضحك والله صح هذا
1: يعرف بتصور يعرف وما ما يحبش يقول
3: اسمع الحقيقة ما نحبش نعرف
2: عبد الناصر طالي نادي تعطي الأخبار الثالثة نشوف شو يقولوا في وذنه ما تغبنيش بالله تفضل عبد الناصر
1: باهي باش نحكيو على الشيخوخة المتسارعة في تونس وثيقة حول التوقعات السكانية أصدرها المعهد الوطني للإحصاء اللي كشفت على أنه تونس ستتجه نحو مرحلة من النمو الديموغرافي الضعيف للغاية نجم توصل حتى شبه الاستقرار بحلول سنة 2054 في ظل تواصل تراجع الخصوبة وارتفاع نسبة المسنين دونك الوثيقة هذية اسقطت السكان 2024-2054 اللي قام بها المعهد خلال شهر مايو 26 دونك تم الاعتماد على نتائج متاع التعداد العام للسكان اللي صار في 2024 ومعطيات الحالة المدنية واللي يقول انه عدد السكان تونس وصل 11.97 مليون نسمة عام 24 وهو رقم يقل عن التقديرات السابقة وهذا يؤكد أنه الانتقال الديموغرافي اللي شهدته في تونس البلاد كان أسرع وأعمق مما كان متوقع فضلوا صوته
2: شو تقترح يا بنتي؟
3: أنا اقترح نقول لهم شو قلت لي
2: بلاي تعليق يجي ذاك بلاستو
3: بشرط نعلق ما نقول شنو
2: لا لا قالي هو في بلاستو ولا ساعة بصراحة خد يتعاملوا بالطريقة هذيك وماذا كان به انصنفوا الموضوع ذي أنا أحمر إياد شون هزيت انت أخضر
3: بون لا أخضر لا أحمر خطر اليوم معناتها مسألة ما هيش متاع قرار متاع دولة يدير معناتها رأو الموضوع ما يلزمش نكتشفوا إنه أحنا الدولة الوحيدة في العالم اللي
2: مش قرار متاع دولة خلنا نتناقشهم بعض
3: إيه ما هوش قرار سمحني
2: اليوم الدولة مش شجعتنا لعدم الإنجاب سابقا
3: اي ونجح
2: تشجعنا على الانجاب
3: لا فرق كبير ياسر
2: اوكي باش ما تنجبوش تنجم عم باش ننجبو ما تنجمش
3: او باش نسالك انا او باش نسالك انا سؤال الموضوع هذايا مطروح في اوروبا عنده 20 سنه
2: اوروبا الكل في اوروبا
3: سامحني تحسنت النتائج في اوروبا لا جاوبني تحسنت ولا ما تحسنتش
2: مهنيش ما هما
3: حلول باهي القرارات اللي خذاوها حسنت ولا ما حسنتش
2: هذيك برشا ظروف مختلفه
3: كيفاش تقيس انت اجراء صحيح ولا غلط النتائج نتاعهم
2: هما البرشا
3: من روسيا لبريطانيا
2: عندك ديزافونتاج كبار
3: وما حسنت حتى شيء
2: ما حسيتش
3: الارقام اسوأ من اللي كانوا يتوقعوا
2: اعطيني لي زافونتاج تنجيبو صغار
3: يا ودي مش هذا الموضوع هل انه هذا اعطانا هل انه هذا اعطانا نتيج ايور ولا ما فماش من روسيا لفرنسا لألمانيا لإيطاليا لبريطانيا كلهم خذوا إجراءات بور لي فامي. ما فماش حلول هذه قرارات شخصية
2: من قرضه معناتها.
3: هي الأرقام راهي اليوم تحكي على تراجع على مستوى العالم الكل. في بالك تشوف الخرائط متاع العالم فما كان إفريقيا اللي هي مازال فيها ارتفاع متاع سكان. الصين الصين اليوم
2: ما عادش فما الصين بكلم معناتها
3: إيه ولا
2: كاو ما ذاك الأخر كاو ما عادش هز أكثر الصين. ما يد أعطيني بعض النصائح.
3: مش نعطيك نصائح ودي انا قلت لك التجارب الكل فشلت في العالم ودي تقول لي اعطيني نصائح.
2: قلت لك الدوله تتنجم تشجع على عدم الانجاب وما تنجمش تشجع على الانجاب. ما تقولي امور شخصيه هاي شجعت قبل الدوله
3: انه او باش يجاوبك باش يجاوبك تحب اجابه
2: لحظه راح
3: تحب اجابه
2: خلينا نكمل الساعه ما تعسفش عليا خذيتني اصغر منك. ما تاخذ الدوله قبل قلت لهم ما تنجبوش برشا مع
3: علاش
2: دي بشويه عاد مغنى دي ديش علاش
3: ما مش كلك خاطر ما عنديش فلوس
2: شو ما طلع ما خليش واحد يتكلم معايا. قلت لهم ما تجيبوش صغار ونشجعكم لعدم الانجاب وحيد صغيرك هاو يزي فيه البركه. مش امور شخصيه ذيك هذاك لا لا عادي هذاك نورمال. اما توك تقول لهم انجبوا ولي تدخل فيهم
3: شوف الدوله شجعتهم باش ما ينجبوش خاطر ما عنديش فلوس واليوم ما عنديش فلوس باش شجعهم باش ينجبوا. سهل الحكايه
2: ما شنو
4: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويليا 2026 اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة مراسلين على عين المكان الأخبار الكواليس التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: نحبكم فايقين وبين الكليم والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كليم متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي. خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر. والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
3: أحلى سبير. أحلى سبير. كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح. انتبه أشغال. نادية الفورتي.
4: أيمتى فصلنا عن انطلاق كأس العالم؟ أزمة نحكيه على أزمة تأثيرات الإجراءات، نحكيه على الإقامة، نحكيه على اليوم زاد إجراءات معقدة وحتى التأخيرات اللي خلت عدد من المنتخبات اللي باش تكون حاضرة في المونديال تلقى برشا مشاكل. خلينا نحكيه على المغرب مثلا، نحكيه على الوضعية متاع اللاعب زكريا الواحدي اللي الوضعية متاعه تحولت إلى حالة جدل كبير بعد ما نجمش يتمكن في الأول من السفر مع بعض المنتخب المغربي للولايات المتحدة الأمريكية بسبب مشكل في التأشيرة. اللاعب اللي عمره 24 عام كان يستعد للمغادرة مع بعثة أسود الأطلس قبل ما يتعذر السفر متاعه في اللحظات الأخيرة، وزاد تقارير مغربية قالت أنه الطلب متاعه تم رفضه مرتين سابقا. وكان زاد نحكيه على آخر التطورات في علاقة بالموضوع هذا، فإنه نقاو آخر المنتخبات اللي زاد لقات مشاكل من هذا النوع المنتخب العراقي اللي بعد انتهاء المعسكر التدريبي متاعه للمنتخب العراقي يتوجه البعثة تتوجه لإسبانيا، ونلقاو 32 شخص يكونوا في شيكاغو، لكن قائد المنتخب اللي هو أيمن حسين والمصور المرافق للبعثة يلقاو رواحهم يواجهوا في إجراءات استثنائية نكتشفوها مع بعض.
5: أيمن حسين خضع لتحقيقات وإجراءات تدقيق استمرت 7 ساعات قبل الإفراج عنه والسمح له بالالتحاق ببعثة المنتخب، بينما انتهى احتجاز مصور الفريق الذي استمر 10 ساعات بقرار إعادته إلى العراق. السفارة العراقية في واشنطن أصدرت بيانا أكدت فيه أن إجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة تقع بشكل كبير ضمن اختصاص سلطات الهجرة الأمريكية، وهي جهة مستقلة تطبق القوانين والمعايير والإجراءات ذات الصلة على الجميع ولا تخضع قراراتها لتدخل أي جهة أخرى.
6: الجهة ذي في بالها اللي في بلادهم فما كأس عالم وفما مشجعين وفما منتخبات، أبرما ما قالوا لهم شيء.
7: هذا جانب. الجانب الثاني ما نتصورش أنا معناتها لاعب في المنتخب العراقي ماشي بليش فيزا، معناتها وصل للمطار قالوا ما عنديش فيزا، دونك سمحني تعطيه فيزا ومن بعد ما تخليهش يدخل الولايات المتحدة الأمريكية. والله مواطن عادي ما يعرفه حتى حد نجم تقول اكتشفنا حاجة بعد ما عطيناه الفيزا، ولكن لاعب في منتخب متاع دولة مشاركة في كأس العالم اللي انت مستضيفها هنا واضح انه معناتها المساله السياسيه اكثر منها حاجه اخرى.
4: نفس الشيء بالنسبه لمنتخب جنوب افريقيا اللي اضطر الى تاخير السفر نتاعو الى المونديال نهار كامل بسبب مشاكل في التاشيره اللي طالت عدد من اعضاء الوفد. الاتحاد الجنوب الافريقي كان اعلن من بعد حصول جميع اللاعبين على التاشيرات، لكن مساعد المدرب قعد في البدايه من غير وثائق سفر كامله. وزير الرياضه الجنوب افريقي وصف اللي صار بانه محرج وقال انه بلاده خرج كأنها أضحوكة، ومن بعد يتضح أنه الخطأ كان إداري، لكن مرة هذه من جانب جنوب أفريقيا مش من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. والسفارة الأمريكية في جوهانسبورغ كانت ساعدت في معالجة المشكل.
8: بعثة جنوب أفريقيا إلى كأس العالم أجلت سفرها اللي كان المفروض يكون اليوم يعني، والسبب التأشيرات أيضا يعني. فبعثة منتخب جنوب أفريقيا كان المفروض اليوم أنهم يأخذوا طيارة خاصة إلى معسكرهم التدريبي في المكسيك، لكن تم الإعلان عن تأجيل الرحلة إلى أجل غير مسمى، والسبب عدم حصول بعض اللاعبين والمسؤولين على التأشيرات. بس المشكلة مو أنه فيزهم مثلا انرفضت، المشكلة في الاتحاد المحلي نفسه. فيبدو أنه في شيء خطأ صار في إجراءات التقديم على الفيزا، يعني مشكلة من عندهم. وهذا الشيء خلى وزير الرياضة الجنوب أفريقي يعصب ويوصف اللي صاير بالفضيحة، وقال إن الموضوع محرج وغير عادل، وطالب الاتحاد بتقرير واضح لاتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عن الفوضى، وقال إن المسؤولين هدول جعلونا نبدو كالحمقى.
4: لو كان نشوفوا التصريح متاع المحامي المختص بالهجرة في لوس أنجلوس ألكسندر كارل، يقول أنه مش كل تأخير في التأشيرات هو الدليل على قرار سياسي أو تشدد أمريكي متعمد. يقول ساعات السبب يكون في الوثائق أو في الوقت اللي تقدموا فيه الطلبات أو في أخطاء التنسيق بين الاتحادات والجهات المنظمة. ومن جهة أخرى حتى الاتحادات متاع عدد من الأندية أو مش أندية بحب أقول
6: المنتخبات
4: فوالا من المنتخبات، بالنسبة لهم يقولوا أنه احنا زادا نلقاو في صعوبات كبيرة باش نجمو نعملوا الفيزا، والإجراءات ياسر معقدة، وهما بيدهم معناها
6: نلقاو مشاكل هي اللي معروفة بأس برشنية
4: أنتو كا برشة وثائق برشة تفاصيل فيه على كل
7: برشة أسئلة
4: برشة أسئلة.
7: هل ترغب في اغتيال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية؟
6: لا أفار ما تعطينا أدريسة وين قريت ومن درشة تسوي كل جورك تينا بديت فيه بعد بطلت قلت مش حبش نمشي ما حشتيش ما
4: تلموي فشلك
6: وخمسة صحاب عندك ما عرفش درشنا تقول نلعب في لعبة لا ومشكلة فش اللي ما تعرف قصيت إياد وصلت لشطر بعد ساعة ونص
4: أيضاً.
6: أنا ما عندي منعم ثلاثة سوية في حياتي وديزم تعرف علي معناتها المعلومات هذوكم وكل مش لازم ما حشتيش معناتها بصراحة خلي الجوارات معناتها يزم يعمروا هذاك كل
4: وي دونك باش نختموا بالمنتخب الإيراني. نعرفوا زادة اللي في الأول كان برشا حديث على أنه باش يكون حاضر وإلا ليه بعد في الأخر كانوا موجودين، لكن كمان المشاكل مازالت موجودة. دايوغ هذا اللي خلى وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية على إكس يقول أنه ما يلزمش موضوع التأشيرات والدخول والإقامة والنقل وحضور الممثلين الرسميين والظروف التشغيلية للمباريات ما يلزمهاش تتحول إلى أدوات للضغط السياسي أو المعاملة الانتقائية ضد أي منتخب وطني. ويقول زادة أنه فيفا يتحمل بدوره مسؤولية مستقلة، أنه إذا الجهة المنظمة ما تتمكنش من ضمان دخول جميع المنتخبات المتأهلة بما في ذلك إيران إلى الدولة المضيفة من غير تمييز أو قيود والمنافسة في ظروف متساوية، فإنه المصداقية الكل متاع كأس العالم نجم تتمس وتتضر، لأنه الطابع العالمي لكأس العالم يتنافى مع الانتقائية السياسية. شان صار مع المنتخب الإيراني في علاقة بالإقامة نسمع زيدا بعض.
9: قالت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينبوم إن منتخب إيران سيقيم في المكسيك وسيسافر إلى الولايات المتحدة في أيام مبارياته الثلاث في المونديال. وأضافت الرئيسة المكسيكية أن الولايات المتحدة رفضت استضافة الفريق خلال البطولة على الرغم من أن إيران ستلعب جميع مبارياتها الثلاث في دور المجموعات في أمريكا. كان رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم قد أكد السبت أن مقر فريقه سيتم نقله من أريزونا إلى مدينة تيخوانا الحدودية المكسيكية خلال البطولة، وهو ما أكده اتحاد الفيفا.
6: به أول مرة في كأس عالم يحصل هكا إياد.
7: أي ما نذكرش أنا أنه صارت حاجات من نوع هذية كسوا في أوروبا ولا في أمريكا اللاتينية. بقى أنه اليوم أنا السؤال علاش ما يشي الفيفا، سمحني هو التورنوا منظمته الفيفا، دونك نورمالمون الفيفا هي اللي تقوم بالاجراءات للي فيزا للي جوار وتنسق مع اللي فيدراسيون.
6: اشكال قاعدين نحكوا فيه كي يبداو بلدان معناتها مشتركه في التنظيم،
7: اي
6: معناتها كندا والولايات المتحده والمكسيك كل واحده عندها
4: السيستم
6: تاعها في الحصول على تاشيرات. كان بالاجدر انه يعملوا تاشيره اسمها فيفا وورلد كاب.
7: اكزاكتومون
6: معناتها هي اللي تلغي فيفا وورلد كاب يمشي
7: ما يعملوش المتفرجين، يعملوه على الاقل بالنسبه للاعبين والستاف تكنيك والادمنستراتيف نتاع المنتخبات، انه الفيفا هي اللي تخرج لهم الفيزا هي تكون فالابل لمده التورنوا. مش نلقاو رواحنا في وضعيه داخل فيها الاداري والتقصير والسياسي ومعناتها شو معناتها
6: بالزهر. المنتخبات اللي عندهم مشاكل الكل عندهم مشاكل مع امريكا، معناتها ما فما حتى واحد فيهم. جنوب افريقيا، ايران، العراق،
4: المغرب،
6: زي المغرب ما عندهاش مشكله مع امريكا، ما فما تحس
7: ما ليش وما انت تجي ايكيب بغض النظر على الجانب السياسي. يا اخي التساوي في الفرص وين وقت انت فما ايكيب تقول لها راهو اليوم تلعب الماتش وتلعب تسافر لدوله اخرى بعد الماتش هذاك، دونك مساله غير مقبوله. واللوم بصراحه ماهوش على الولايات المتحده الامريكيه بقدر ما هو لوم على الفيفا اللي قبلت شروط من نوع هذا.
6: في ظل ما يحصل في الخليج من توتر كبير وقاعد يتزيد المدة هذية. احنا على أبواب كأس عالم باش تلعب في واحدة من دولة من أطراف هذا النزاع، معناتها بصراحة ظروف استثنائية لأول مرة باش يتنظم في ظروف كما هكا كأس العالم، وربي قدر الخير. يعطيك صحة إياد، بارك الله فيك نادي، يعطيك صحة. شوية خل موعد مع جيهان تقابلوا غدوة في لندن.

0: سيف السنه كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر اكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في 3 جمعات هكاو ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واونلاين زادة الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900
1: تدلل مع جيون تدلل المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هدا
2: تدلل
3: جيون
4: أيام دللنا
5: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نساندوكم في الفرحه في الشده في الدار في الطريق وين ما تكونوا احنا اللي نساندوكم وغدوه باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيو معاكم المستقبل في امان 50 سنه واحنا نبنيو المستقبل في امان كارت اسورانس نحو المستقبل في امان
6: Le RIM Summer Festival célèbre sa 10e édition les 12 et 13 juin au Grand Hôtel Kerkana. Deux jours de fêtes, de partage et de musique du monde avec des artistes nationaux et internationaux dans une ambiance unique au bord de la mer. Bembo, La Flecha Negra, Lebes, Monet Turki, Fauzi Shkili, DJ Joss, Kompota de Manana et Ethno et autres seront au rendez-vous. Ne ratez pas ce festival grandiose dédié aux amoureux de la musique du monde. Le RIM Summer Festival vous promet une expérience inoubliable. Réservez dès maintenant vos billets sur eventi.tn. RIM Summer Festival, vivez la musique autrement. Avec la participation de Nux, Uriage, CC Voyage, Ibis Fax, Coutube, BYD, Evergreen, Ado Event, Doubleco et Mosaic FM.
7: Radio Mosaic FM Tunis. Al-Akhbar.
8: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. نبدأ بآخر تطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط. ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد اليوم الاثنين بعد تبادل إيران والاحتلال الإسرائيلي الضربات العسكرية مهدد الهدنة في الشرق الأوسط وسط تعثر الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب. وارتفع خام برنت بما يصل إلى 5% ليبلغ 97.75 دولارا للبرميل فيما قفز خام غرب تكساس الوسيط بنحو 4.6% مقتربا من 95 دولارا للبرميل حسب بيانات وكالة بلومبرغ للأنباء. ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم قصفا على عدة مواقع إيرانية تزامنا مع استمرار الانخفاض الكبير في تدفقات النفط والغاز عبر مضيق هرمز نتيجة الحرب. في المقابل الحرس الثوري الإيراني يعلن أنه نفذ ضربات استهدفت منشآت صناعية في حيفا بالأراضي المحتلة ردا على استهداف الكيان الصهيوني لصناعة البتروكيميائية في مدينة مهشهر الإيرانية. وحذر الحرس الثوري في بيان من أن الكيان الصهيوني بدأ لعبة خطيرة من خلال استهداف الصناعات النفطية وأهداف غير عسكرية مؤكدا أن الرد الإيراني سيتواصل على منشآت مماثلة في المواقع الإسرائيلية بالأراضي المحتلة. في الشأن الوطني رئيس الجمهورية قيس سعيد يدعو خلال استقباله أمس أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم قبل تحولهم إلى المكسيك للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 إلى استحضار المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم والعمل من أجل رفع الراية التونسية عاليا لافتا إلى أن ثقافة الهزيمة أخطر من الهزيمة ذاتها وأن تونس قادرة على تحقيق الإنجازات ما دام الإيمان بالقدرات الوطنية موجودا وفق بلاغ الرئاسة. الخبير الاقتصادي والمالي أمجد القلصي يحذر من أن المؤسسات التي تمتنع عن الامتثال لمنظومة تسجيل عمليات الاستهلاك على عين المكان أو تتعمد تغيير أو تزوير المعطيات المسجلة بها قد تواجه عقوبات سجنية وخطايا مالية مهمة إلى جانب تصنيفها ضمن المؤسسات ذات المخاطر الجبائية العالية وإخضاعها لرقابة جبائية معمقة. والمتحدث ذاته يوضح أن كلفة الامتثال لهذا الإجراء لا تستوجب بالضرورة تخلي عن الأجهزة الحالية أو اقتناء تجهيزات جديدة باهظة الثمن، مبينا أن المعيار الأساسي يتمثل في مطابقة البرامج والأنظمة المستعملة للمواصفات التي حددتها وزارة المالية مع إمكانية مواصلة استعمال منظومات التصرف والخلاص المعتمدة شريطة أن تكون مصادقا عليها.
3: كيفاش نمتثلوا القانون هذا؟ برشا شركات خايفة من كلفة الماكينات الجديدة، وهنا نحب نوضح ونصلح بعض المعلومات التقنية والقانونية الهامة جدا. القانون هذا ما يجبرش باش نطيشوا الماكينات نتاعنا اللي عندنا، نشريوا آلات واستثمارات جديدة غالية. الأساس في القانون هي المنظومة اللي هو السيستم اللوجيستيك ومطابقتها للمعايير. إذا الشركة نتاعك تخدم منظومة تصرف مندمج ERP أو لوجيستيك دكات، كل ما عليها صاله هو الاعتماد على منظومة مصادق عليها من وزارة المالية. ثانيا التسجيل الإلزامي المسبق للمنظومة لدى مصالح وزارة المالية قبل البدء في استعمالها الفعلي، وخاصة الشفافية في الاستعمال المنظومة مع إدارة الجباية. 1 جويلية 2026 هي خطوة لا مفر منها للشركات، لازم يستبقوا الأجال ويختاروا الحلول التقنية الذكية والمصادق عليها خاصة، ويحميوا مؤسساتهم من عقوبات ثقيلة.
8: يشار إلى أن دخول إلزامية اعتماد أجهزة تسجيل عمليات الاستهلاك على عين المكان حيز التنفيذ بداية من أول جوليا المقبل يندرج ضمن مسار رقمنة المعاملات وتعزيز الشفافية الجبائية، علما أن هذا الموعد يهم حصريا الشركات والأشخاص المعنويين ولا يشمل في هذه المرحلة الأشخاص الطبيعيين الذين تم تأجيل انخراطهم إلى سنتي 2027 و2028. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع جهين في صباح الناس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
7: الأولى في تونس صباح الناس. صباح الناس في الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.
4: صباح النور، صباح الفل على سمعونا اللي يحبونا واللي تبعونا الكل. إن شاء الله عديتوا ويكاند باهي، ويكاند برشا فيكم اللي بحروا، فيكم اللي قاعد مازال عندهم باك أو رجعنا عاد بعد كترتيحة متاع الويكاند. ما عاد مازال أيامات أيامات نهيرين ثلاثة وسيء وكل شيء يوفى ونعملوا كالتنفيسة، وإن شاء الله يا ربي كان النتيج الباهي إن شاء الله اللي تستنقكم. مرحبا بيكم دونك متوا حتى لنص النهار. هذه صباح الناس كالعادة الأخبار الأكتواليتي الحكاية أصواتكم في أول صندوق عجب والموسيقى النغمة التونسية حاضرة. أي حاضرين ولا غنيوا مع لي ريحي.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: فيكم اللي عملتها بحيرة البارح حتراه اللي عملتها في بحيرة هون يرفع صبعه في استوديو. احنا معنا حتى حد مزلنا انتوما البرا من عرش عملتوا تبحيرة سيئة بحرنا دشلنا البحر. خلينا كالعادة بلاصتنا نضيفة ولا لياكا ويعطيكم ألف صحة. دوتو اللي كان مازيل هو بشبد عد صحيح هو الصيف عنا مديدة وحنا نقولوا جينا على بكري ياما يظلي بزلت باش تسخن درجات الحرارة مغيمة اليوم أمام نسمة. تو ناخذوا التفاصيل بعد شوية من المعهد الوطني للرصد الجوي باش نحكي على عديد المؤشرات اللي كان هبطهم المعهد الوطني للإحصاء واللي يقول إنه ماشيين نحو شيخوخة متسارعة. عليه في السنين الجاية علاش علاش علاش هذا اللي باش نحاولوا نحكيوا فيه. وفي بالكم ولا ليه قريبا قانون جديد خاص لبيع التدخين. أتناتيك كحت من غادي لبنى كحت من لطف عليك لبنى شرقت في نفس في الموضوع ذي مولا بيس أي كلمنا تتسويت على 71-113-013 كي تحب توصل صوتك معنا في أول صندوق عجب.
2: صندوق عجب
3: أول أولياء كانت تغلي على دروس خصوصية وتشتكي من دروس المراجعة وأسعارها قبل الامتحانات والمناظرات. صراحة انتوما يا أولياء انتوما اللي شجعتوا هالظاهرة هذه هالسلوك هذا اللي عنده صغير في السيزيام ولا في النفيام إذا ما مش قاري حتى للسيزيام ولا أكثر شوية أو تليتوا شوية بصغاركم وغلمتهم بالمطالعة باللغتين وشوية نحو شوية صرف التعبير بيجي وحده وحده مش خير اللي تدفعوا فيه عشرات وساعات مئات الدنانير.
4: بالله نحب نعدي مثال بالله ما عادش تعملوها أكل حملات حملة على الخضار وعلى الطريق العام بالكياسات ومن بعد إذا هاك رجعوا كي تعملوا حملة وتاع النار وبعد ثلاثة شهور ولا كيما حالة موتورات تعملوهم زي والله زي أما خويا تشدوا قديمة المراقبة ديما مستمرة ولا لا مصروف يصوص وهي لمية وتعطيلات
5: عشان مزيك بربي حبيت أقول للناس المعرفة يزيهم النساء وقولوا الحقيقة للناس اللي تحب تعرف ولا الناس اللي مش معرفة أحكي لهم بالحقيقة كيفاش احنا نعاني شنو من الحاجات البهية والخالبة بالعرف ما ليش عارفة شنو اللي تغطى عليه وشنو الفرحانين به قولوا الحقيقة بربي.
6: ما خير صندوق عجب والله يا صندوق عجب في تونس هذي تشوف العجب. لو أنا واقف قدام قهوة فما باركين قدام القهوة وقفت نستنى في شكون جاني مول القهوة قال لي ممنوع عليك. قلت له علاش؟ قال لي يا تدخل تكونسومي عندي قهوة وماء وكل شيء ينو هزكر هبتك من هنا. قلت له بما حق وبما قانون أنت تمنعني أنا باش نقف في كيس الحاكم. يا ودي مش تشوف العجب في البلاد يا صندوق عجب والله شيء باهت والله.
0: صندوق عجب صباح الناس
7: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
8: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفقفين اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقل بلاش حسابات. ملافيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.

0: شو أحوال طقسنا اليوم؟ هذا سؤال مش يسألوه المعهد الوطني للرصد الجوي تحديدا. معنا سيسليم بن ميلاد. سيسليم صباح الخيرات.
1: صباح الخير جيهان وصباح الخير كيف تسمعين ذات مزيك.
0: مرحبا بالصوت اللي كله طاقة إيجابية. آية شنو أجواء اليوم؟ مسحبة يظل اليوم نسمة شوية على ليمات الأخرى الحمد لله نسميه.
1: صحيح اليوم نسمة وطقس مغيم جزئيا في أغلب المناطق، أما تدريجيا تكثف السحب خاصة بالمناطق الغربية ومحليا الجنوب، وتظهر خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار مفرقة وتكون مصحوبة بعض تساقط بعض البرد بأماكن محدودة. بالنسبة للريح تقعد تواصل تقعد من القطاع الشرقي قوية نسبيا مؤقتا قوية خاصة بمناطق الجنوب، وإن تثير محليا الرمال والأتربة وتحد من الرؤية الأفقية، بينما تكون ضعيفة فمعتدلة بقية المناطق. بالنسبة للبحر اليوم شكون مضطرب بخليج قابس ومتموج بقية السواحل، بينما الحرارة اليوم في انخفاض وتروح القصوى بين 28 و 31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 32 و 36 درجة بقية المناطق، وتصل إلى 38 درجة بأقصى الجنوب. اليوم إن شاء الله في تونس العاصمة سجلوا 29 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود المعدلات العادية لأوائل شهر جوان. بالنسبة للغدوة كيف طقس مغيم جزئيا، أما العشية تكثف السحب خاصة بالمناطق الغربية الوسط، بينما الريح تتواصل لدى قوية شوية خصوصا بالجنوب وتثير محليا الرمال والأتربة وضعيفة معتدلة بقية المناطق، بينما البحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب والحرارة غدوة في ارتفاع طفيف، وتراوح غدوة بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية ومرتفعات، وبين 36 و 40 درجة بقية الجهات. غدوة إن شاء الله في تونس العاصمة نسجلوا 35 درجة كحرارة قصوى. إن شاء الله نهار الأربعاء زادت تواصل الارتفاع في

0: درجات الحرارة مع ظهور خلايا رعدية ديما العشية بالمناطق الغربية للشمال والوسط. شكرا لك.
1: يعطيك ألف صحة. شكرا لك سليم بن ميلاد. يعطيك صحة. دونك هذه كانت فكرة على طقسنا اليوم وليمات الجاية.
2: تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار من 9 لنصف النهار على مزيكا فم
1: باش نصفقوا عليهم لأنه رفعوا راية البلاد الفوق وتميزوا قدام آلاف من الباحثين المهندسين. هم طلبة وطلبة توينسا فازوا بلقب ومن خلال إنجاز عالمي في مجال التكنولوجيا والابتكار. تفاصيل دقيقتين ما تبعدوش على راديو
2: صباح الناس. مع ليتر حالي
3: الرشوة كيف تنخل المجتمع وتضرب مبدأ المساواة. هل سبق وتعرضت لطلب برشوة بشكل مباشر أو غير مباشر وكيفاش تصرفت؟ بين اللي يرفض رفض قاطع التعامل بالرشوة للمبدأ وبكل قناعة وبين اللي يقول لك اضطريت أو حتى انخرت وليت نتعامل بها في حياتي اليومية. بين التخلي عن المبادئ واستعمال الرشوة للحصول على أفضلية أو لقضاء الحاجة وبين التشبث بالموقف والإيمان بالمساواة بين جميع المواطنين. كيفاش نفسروا أسباب تفشي الرشوة في بعض الأوساط؟ هل تسهيل أحيانا بعض الإجراءات الطويلة والمعقدة بسبب تعطل بعض المصالح ولشنو يرجع هذا؟ هل لضعف الرقابة أو لعدم التبليغ؟ وشنو تأثير تفشي ظاهرة هذه في المجتمع على الاقتصاد على الاستثمار وعلى الثقة ببعض المؤسسات؟ وكيفاش ممكن القضاء على الرشوة؟ هل ينجم يكون الحل هو الرقمنة؟ وأخيرا شنو يقول القانون التونسي في علاقة بالرشي والمرتشي؟
4: مجتمعنا هذا ولا كله فلوس كله رشوة؟ يعني قضيتك بالفلوس، أي حاجة تعملها بالفلوس، أما وخذت بقى يعني ناس أخرين وتنحت أسامي وتحطت أسامي بالفلوس. عندك فلوسك أمورك تمشي 5/5، ما عندكش فلوسك تقعد غادي على روح.
5: الحقيقة مش نمن نبصم بالعشرة بالرشوة. أبسط حاجة بوم مش أني، أما كما قلت في أنتوراج العائلة ريت شكون مثل مريض يعاني في حاجة، وكان ما عندناش شكون من العائلة مثل يعرف طب. كل ما تتقد بالقديش أنت ملاوح. الحقيقة الرشوة برشا في الخدمة في كل شيء، بختو بختو ما تتحسها تحسها ما خلل في النخاع في تونس.
3: الرشوة كيف تنخر المجتمع وتضرب مبدأ المساواة، موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
2: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المدي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باج فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس.
6: ألو عزيزتي علقت ونرجع لك.
7: لحظة ما تعلقت
6: عليه هكا قهوتي الكل شربت هيلي.
7: شكون يشرب لك في
6: هاي وين ماشية داخلة للكوجينة؟ البارح بيت النوم اليوم الكوجينة؟
7: بيت النوم ماخذ راحتها لله في داري
6: زيد. عليها ببني الكل بالقرصان بتاعك.
7: خرص فيك زيد.
6: في وين هي اللونز؟
7: ألو
6: ألو يا حبي خلتها ولا علقت أنت؟
7: هاي جاية تنوريك فيها.
6: لا ما غير ما تجي سيبون قتلتها.
7: قتلتها؟
6: عملت لها بخة لونز ماتت بالوقت.
7: ترى تحكي على ناموسة
6: لونز تنسيك السوفرانس.
8: برودوي LTH.
2: خدمة في الكهرباء ولا في دارك، بالجو والموسيقى والأخبار هكا يبدأ نهارك.
1: لازم يبدأ نهارنا بحاجة إيجابية وما خيرش من إنجاز عالمي جديد يكون مكسب لبلادنا وترفع الراية من خلال طلبة ما شاء الله عليهم. هما صحيح أربعة لكن أربعة مثلوا مجموعة كبيرة من الطلبة اللي خدموا في مجال التكنولوجيا والابتكار وتميزوا من ضمن أكثر من 8000 مشارك في المؤتمر العالمي للروبوتيك في العاصمة النمساوية فيينا. دوك وهذا يعتبر أكبر ملتقى دولي. هو مازالوا متواجدين غادي في انتظار نجيو بحذنا وينورونا. معنا مدير المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا لأنهم طلبة الإنسات سيسلاح الورهاني. صباح الخيرات، مرحبا بيك.
9: صباح النور مدام جيان، مرحبا بيك وشكرا على الاستضافة.
1: مرحبا وصباح التتويجات تبارك الله والفرحة هذية. يعطيكم الصحة وليداتكم تميزوا ولاد تونس والطلبة. خلنا نحكي قبل كل شيء على هالمؤتمر العالمي للروبوتيك.
9: المؤتمر العالمي هو ملتقى عالمي يضم خيرة المهندسين في العالم اللي يشاركوا في إطار نتاع النوادي، والنادي المعروف هذا E3E هي جمعية علمية عندها برشا فروع في العالم من جملتهم الفروع نتاعها في الإنسات. وتميز المرة هذه وقع اختيار E3E إنسات كأحسن فرع إيتروازيون في العالم. والتتويج هذا هو ثمرة خدمة خدموها الطلبة متاعنا مدة السنوات الأخرانية وبالأخص بالأخص العام اللي فات. نظموا ملتقيات على مستوى عالمي، نجموا يلموا شمال إفريقيا الأول مرة تتلم في تونس باش يقدموا الإنجازات نتاعهم في توسكي روبوتات. والتتويج هذا هو ثمرة كيما قلت لك المجهود نتاع فريق كامل وزاد الفريق الحالي والفرق اللي خدمت قبل اللي خدمت في الإنشاد.
1: داكو، كان نفهموا أكثر وتقربنا أكثر المشروع ولا اللي قدموه باش تحقوا التتويج الجزائري يا سيسليح؟
9: هو ما هوش مشروع، هو تتويج للأعمال اللي يقوم به هما. شنو اللي يعملوا هما النوادي؟ وهما على طول العام يقوموا بالتظاهرات، التظاهرات تكون تظاهرات علمية يصيروا فيها دي كومبيتيشن، يشاركوا برشا معناها طلبة من العالم والكل. دونك هو التتويج جاء على التظاهرات والحاجات اللي تعملت لمدة الفترة اللي فاتت هذه الكل.
1: داكو، يعطيهم الصحة، وذي من نجم كان يعزز مكان تونس في مجال البحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا.
9: يظلي تونس ولات رايدة في المجال هذايا، يظلي احنا قاعدين نسمع كل مرة، نسمع في الطلبة نتاعنا وفي ولادنا وفي خير المهندسين نتاعنا قاعدين يتوجوا على مستوى عالمي وقاعدين ياخذوا في بلايص بالحق يستحقوها. وهذا دليل على حاجة، على سياسة الدولة كاملة اللي استثمرت في رأس المال البشري، وهو النتيجة. يظلي احنا كي نعطيه ثقة في ولادنا نجموا نخرجوا منهم برشا حاجات. ويظلي تونس، أنا ديما نقول تونس ما تنجم تبنيها كان ولادها. ويقول لي أنت كنت تستثمر في المهندسين وتستثمر في الطب والكل، بحول الله مستقبل تونس ما عادش تخاف عليه.
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ما يخطفونيش خطفين، غادي يرجعونا.
9: هو الفكرة يقول لي طلبة متاعنا عندهم جدد جينيراسيون جديدة وحتى القديمة، يقول لي عنده إحساس كبير بالانتماء. خاطر احنا كي نشوف الطلبة متاع إنسات عملنا سكون أبيل الريزو متاع إنسات أترافير سكون أبيل ليزاليوني، سواء احنا تول أولاد متاعنا اللي موجودين شكون فريمون اللي قاعد يخدم فيهم يعاون فيهم، وهم أولادنا القدم اللي هم مشاو قبلهم واللي سبقوهم عملوا شركات وعملوا علاقات، وهما بيسك عندهم ثقة في زملائهم، هما اللي قاعدين يعيطولهم في المشاريع نهاية التخرج، وهما قاعدين يعيطولهم في الخدم، وهما قاعدين يعاونوا فيهم يعطي فيهم في الخبرة نتاعهم. ودونك كونوا على مستوى العالم جديدين على مستوى العالم، خاطر ما عادش الشريك التقليدي الوحيد نتاعنا فرنسا، احنا نلقاو بارتو في ألمانيا في كندا في أمريكا، كونوا نوع من الريزو اللي ولا نقطة قوة لنا، واللي تنجم مثلا تونس فريمون تستغلوا بالكدا في جميع الأصعدة، مش كان في الروبوتيكا كهومي في التوسكي تكنولوجيا تكنولوجي الكل جدد.
1: أوي، يعطيهم صحة ومبروك مرة أخرى التتويج هذايا للطلبة، مش كان طلبة الإنسات طلبة تونس يتسمي. وشكرا لك سيسليح الورهيني، نورتني سيدي. شكرا لك مدير المعهد، يعيشك مدير المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا. حكينا على الجائزة العالمية اللي سحقوها من خلال المؤتمر العالمي للروبوتيك، طلبة تونس، يعطيهم ألف ألف صحة. صباح الناس، هل نتسميه ماشيين نحو شيخوخة ياسر متقدمة؟ تنعطيو التفاصيل.

0: مترو جيمس على موزيكا فام 9:36 دقيقة.
1: تعرف الأخبار وتفهم مليح في سباح الناس تلقى الصحيح.
0: نلقاو الصحيح ونحبوا نفهموا الأرقام اللي خرجت من المعهد الوطني للإحصاء من شهر ماي. هذه الأرقام والتوقعات السكانية المستقبلية اللي كما قلت لكم أصدرها المعهد الوطني للإحصاء واللي تقول إنه تونس تتجه نحو مرحلة من النمو الديموغرافي الضعيف للغاية، وفما تواصل لتراجع الخصوبة وارتفاع نسبة المسنين. معناه نجموا نوصفوا الوضعية اللي باش نعيشوها في المستقبل من هون 2054 بشيخوخة متسارعة. علاش كيفاش كل التفاصيل هذه؟ شكرا لقبولها انها تنورنا لهنا في استوديو بحثنا دكتور ابتهال بوشوشة، خبيرة في الإحصاء والديموغرافية ومشرفة على مشروع الإسقاطات الديموغرافية بالمعهد الوطني للإحصاء. دكتورة نورتني، شحويلك.
2: عايشك لباس سليم. لباس الحمد لله. مرحبا بيك، مرحبا بالمستمعين الكل.
0: شكرا على قبولك دعوتنا. مشروع الإسقاطات الديموغرافية، خلي اللي يسمعنا يفهم شنو هي الإسقاطات الديموغرافية دكتورة.
2: الإسقاطات الديموغرافية هو عمل إحصائي تقوم به المعهد الوطني للإحصاء كل بعد كل تعداد. أهمية الإسقاطات الديموغرافية تمكننا من التنبؤ من عدد السكان وتركيبتهم حسب الجنس والعمر للثلاثين سنة القدام ولا الخمسين سنة القدام حسب الفترة.
0: التنبؤ متاعكم القديش من سنة القديم وشنو عطاه؟
2: التنبؤ متاعنا كان حتى 2054 معتمد على تطور الخصوبة والوفيات والهجرة حسب الوضع الحالي وحسب التطورات السابقة والمستقبلية، واللي يقول اللي ثم تباطؤ متسارع في النمو الديموغرافي، تباطأ متسارع في نسبة الخصوبة حاليا، واللي مع حدود 2054 سيكون هنالك ما يسمى باستقرار سكاني. يعني باش تكون ثم ولادات وباش تكون ثم وفيات ولكن عدد السكان سيبقى هو نفسه،
0: وهذا يدل على انه
2: باش تكون ثم ارتفاع لنسبه السكان اللي عمرهم 60 سنه فما فوق، واللي ثم نسبه شيخوخه في تنامي مستمر، وفي والنمو هذا باش يكون اسرع في السنوات القادمه.
0: نتعداول الأرقام معاك دكتورة ابتهال، لأنه المعهد الوطني للإحصاء القوة في الأرقام هي اللي باش تفسر لنا كل شيء. اتفضل دكتورة.
2: الأرقام مثلا أثناء حسب التعداد دونك عندنا 11 مليون و 11 مليون و وما يقارب 12 مليون دونك ساكن. اللي العدد السكان هذايا في 2030 باش يكون 12 مليون فاصل 2 ألف ساكن. في 2054 تونس باش توصل 13 مليون فاصل 3 دونك عدد السكان ولا نسبة السكان اللي هم أعمارهم 60 سنة فما فوق باش تكون في 2030 19.9 مقارنة ب 17% في 2024، وفي 2054 باش توصل نسبتها 31.8%. يعني ما يقارب ثلث السكان،
0: ثلث سكان تونس في شماليه في 2054 أعمارهم أكثر من 60 سنة. الشيخوخة.
2: الشيخوخة. ونسبة النمو في سنة 2054 ستقارب 0% من
0: نسبة النمو. معناها من هون 2054 نسبة نمو 0%، هذا اللي نرجع نحكيه كما انتم تفضلتوا قلتوا انه فما تراجع الخصوبة.
2: تراجع الخصوبة هو حسب اخر المعطيات اللي اخرجها المعهد الوطني للإحصاء، اللي في 2024 نسبة الخصوبة وصلت 1.54 طفل لكل امرأة. يعني احنا كنا ننتظروا اللي باش تكون ثم انخفاض في الخصوبة، ما كان الانخفاض متسارع اكثر حتى من
0: معناها كان قانوا في 10 سنين التالي او 20 سنه التالي نسبه الخصوبه قديش، معناها تراجعت بقديش؟
2: تراجعت برشا. دونك احنا بالنسبه ل 1994 نسبه الخصوبه كانت في 3.5 برسك طفل لكل امراه، وتوا ولات عندنا انحدرنا للنصف، يعني 1.5 طفل لكل امرأة، واللي هو أقل من مستوى تجديد الأجيال اللي هو 2.1. يعني اللي باش نجم نقول واللي توا الأجيال توا باش نجمش تعوض الأجيال السابقة بنفس العدد. يعني العبيد باش تكثر، ماهيش باش تكثر
0: بنفس الأجيال،
2: ماهيش باش تكثر بنفس العدد اللي كانت فيه الأجيال السابقة.
0: واضح. واليوم كان نجمه هكا نعرف انه ماهيش مهمه مع الاحصاء، لكن كان نقول ان فرق الرمادة مش نفهموا علاش هالتراجع بتاع الخصوبه ذيا اللي ماشي ويكثر حتى ال 2054.
2: هو التفسير النجم يرجع حتى الستينات، يعني من نقول احنا من السياسات السكانية اللي اعتمدناها من عام الستينات. حتى في الستينات كان مستوى الخصوبة مرتفع جدا، في 7 طفل لكل امرأة، يعني كان مرتفع، وكان ثم سياسة لتحديد الناس. بدأت السياسات هذيك، ومن بعد بشوية بشوية ثم مشاركة المرأة في سوق الشغل، التعليم اللي أصبح من أهم يعني مهم جدا للعائلة وللمرأة، ونساء توا تمثل ما يقارب 60% من الطالبات في التعليم العالي يعني. فهذا كله مع
0: التعليم العالي النساء يغلبوا رجال، يغلبوا الذكور،
2: يغلبوا الذكور. وزاد ثم تغير زاد في يمكن في نظرة المواطن التونسي، الشاب التونسي للأسرة، ونظرة اختياراته الأسرية. هذاك علاش توا ثم هذاك، وما نفسروش بحاجة واحدة. ثم زاد تأخر سن تأخر سن الزواج. سن الزواج في تونس حسب التعداد اللي عندنا بالنسبة للنساء 28.9 سنة عمر لأول معدل العمر لأول زواج، وبالنسبة للرجال معدل العمر لأول زواج هو 35.3، يعني تأخر سن الزواج للنساء والرجال. يعني هذا من يعني الفترة المخصصة للخصوبة تقلصت، يعني ثم باش يكون عندها نقولوا إفكت، باش يكون عندها تأثير على الخصوبة يعني.
0: فوالا، وابار ما زيد كيف كيف زيد الدنيا غليت وستريس وذي كل اسبوع. معناها اليوم حتى شباب توا يقول لك نهرب من العرس على خاطر غلي، وين اعطيني حتى نعيش انا ولا ندبر خدمه ولا باش نجم نعيش عائله. واليوم اغلب العائلات ولاو سياسه الطفل الواحد ولا ساعات اثنين. اليوم قداش عندنا المعدل هذايا؟
2: توا لكل امراه عندنا 1.54 طفل. بالنسبه للمعدل نقولوا احنا حجم الاسره في تونس انخفض. توا في الاسره التونسيه معدل نتاعها 3.45 فرد، يعني كوبلو معها وليد ونص.
0: وليد كان خموش في الثاني. وليد ونص ما فهمش يا دكتورة، معنى مشروع فهم وليد ثاني
2: معدل حتى أي معدل مشروع.
0: أما معنى في الأكثر توا عنا الأسرة ولا الكوبل جدد يخمم كان في طفل واحد، هذا هو معنى ما عادش نخمو في زوز وثلاثة. ما
2: هو الاختيارات تختلف، واحد يخمم في وليد، واحد يخمم في زوز، واحد يخمم في ثلاثة. أما كي نعمل المعدل متاعنا أي متاعنا، أما هو ما واضح اللي واضح اللي نقول احنا نظرة المواطن التونسي للأسرة والعدد الأفراد والطاير. يعني قبل كانت عنا حتى ولو ما نحبوش نجيبوا صغار مثلا أكثر، كانت عنا الرغبة باش ناخذوا باش نجيبوا أكثر من صغير. دونك ثم ما أكثر معنى العدد الأطفال اللي هو نقول احنا ديزيرين مرغوب فيه يتعدى حتى عدد الأطفال اللي احنا عنا في الأسرة. فتوا يلزم ثم يلزم ثم تحليل أكثر علاش ثم تغير هذا في في نقول احنا شانجمون دو كومبورتمون في في في الاسره التونسيه. وهذا يرجع لبرشا عوامل، ويلزمنا احنا نعرف شكون اللي هم عندهم توا رغبه اقل في جبال الاطفال وعلاش، ونحاولوا كيفاش نشوفوا المشكل. مش مشكل هو نشوفوا هالتغير هذا بأدق وبمعايير أكثر علمية.
0: اكزاكتومون، الأرقام اللي تعطيوها أنتم لازم يتم تحليلها.
2: تحليلها
0: باش نفهموا باش نتفاداو، لأنه الأرقام هذه راهي تخوف. أنه نحكيو على 2054 معناها مجتمع أكثر شيخوخة، وين الشباب وين الخدمة وين
2: هو معناها. انا جيت بحذاك
0: يعني
2: انا كل مره نجي بحذاك نبدا فرحان علاش، خاطر نقول احنا مستقبل البلدان في الديموغرافيا نتاعها. وهذا معناها الناس كل بلدان الكل ولات معناها كونسونت، معناها ولات شعره باهميه واستدعاهم فيكم لينا. يعني يثبت اللي توا المواطن التونسي والميديا والبوليتيك خاصه توا يعني السقطات هذه استعملناها في تخطيط في مخطط التنميه 2025 2030. يعني الإحصائيات والمسألة الديموغرافية ولات مهمة برشا، وهذا مهم خاطر يمكننا باش ما نتفاجئوش بالمستقبل، يمكننا باش نحضروا المستقبل بتاعنا. هو يعني واقع ديموغرافي يلزمنا نتعايش معاه ويلزمنا نحاول نحسنه في المستقبل. وهذا هو كي نفهموا احنا طبيعة التغيرات وعلاش ماهيش كلها مربوطة بالظروف الاقتصادية ولا فيها ظروف زادة شخصية، فيها ظروف نقول احنا رغبة، فيها تخطيطات، فيها برامج أسرية للفرد ويمكن تخص فئة معينة ويمكن تخص فئتين، يعني يلزمنا احنا نفهموها بصفة أعمق باش نجمو نحاولوا نتعايش معاه ولما لا نحاولوا باش نكون عنا معناها تغيرات إيجابية في المستقبل.
0: يظلي مع الإسقاطات متاعكم هذه ما تسجلتش قبل معناها في تونس أنه وصلنا الفترة أنه كل المجتمع مثلا تقريب نسبة كبيرة منهم في شيخوخة.
2: هو راهو الشيخوخة يعني نسبة الشيخوخة لو
0: هو لأنه عمرهم 60 سنة ويتغشوا علينا يقول لك أنا 60 سنة راني ما زلت لهدود 60 سنة خاطر بالحق جيني صعيبة 60 سنة مش نقول عليه الشيخ ليه ما زال
2: معناها هو تحديث سنة 60 سنة يعني هو خاطر محدد معناها أدمنستراتيف ما يعني
0: ولا سمحونا هذك عبارات كثيرية راهو أما 60 سنة ليه ما زلت شبيه
2: أما أحنا كنجو نشوف التركيبة متاع 60 سنة فما فوق في تونس ثم حاجة تفرح اللي هما كلهم في أعمار اللي قريبة من 60 سنة يعني الأغلبية ما بين 60 و70 سنة. ولو كان حتى نطلعوا شوية باش نحكوا كيف ما في العالم المستوى العالمي 65 سنة فما فوق أكيد اللي نقول وإحنا نسبة الشيخوخة باش تقل يعني بالكده بالكده. هذا ما نقول وإحنا يمكننا للتحذير زادة. وهو راهو يرجع لتركيبة السكان، كان باش يزيدوا يقلوا الصغار باش يزيدوا يكثروا، هو سي ان جو دو بروبورسيون يعني يمكن حتى الليفيكتيف ما يطلعش برشا مي نقول احنا نسبته مقارنة بباقي السكان راهو باش يرتفع. علاش؟ خاطر عدد الاطفال معناها نقص. دونك هذيك علاش دونك احنا توا في واقع ديموغرافي كل مع كل واقع ديموغرافي لازم نتعايش معه،
0: لازم نتعايش معه نلقاو له الحلول،
2: معناها نلقاو له الحلول.
0: القراءات لهذوما الارقام وهالنسب هذوما مش قلنا نسبوا في لمين وتتسكر، لا لازم نلقاو لهم الحلول.
2: يلزم اي يلزم التخطيط يكون على حسب التركيبه الديموغرافيه هذه اللي عندنا. دونك هذا هو وذاك علاش توا كانت مهمه برشا، واحنا الاكزرسيس هذا لاول مره نخدموه بطرق علميه يعني حديثه. يعني
0: كيفاش عطينا الكواليس، عايشنا الكواليس، ما معنى بطرق علميه حديثه؟
2: هو اول مره نستعملوا سكون ابل موديل بروبابيليست بايزان اللي هو طريقه علميه معتمده حاليا في على المستوى الامم المتحده بمعايير دوليه، واللي هو يعتمد على طريقة الاحتمالية. معاش كانت عندنا قبل كانت عندنا ونسيم كليان توندونس، عندنا نقطة حسب المسار ونقول وراء باش نوصلها ما غير ما ناخذه بالعين الاعتبار اللي هو شنو صار قبل. يعني هذيك كانت الطريقة المعتمدة قبل، يعني نعمل قراءة للماضي والحاضر حاليا ونحدد نقطة اللي هو يمكن نوصلوا لها ولا ثلاث نقاط اللي هي ومن بعد نشوفوا كيفاش معناه شنو باش يوصل. وذاك علاش معناها التغيرات اللي صارت قبل في الطريقة القديمة ما كانش ياخذ فيها عين الاعتبار، توا بالطريقة الجديدة ولينا ناخذوا بعين الاعتبار كل المسار وحتى اللي هو ينقول احنا كونجكتوريال ظرفي معناه ناخذوا بعين الاعتبار وتكون فيه معناه نشوف ونعمل تكون قراءة فيها ما هو محتمل أن يصير، يعني كل الاحتمالات اللي نجمه معناها تكون في المستقبل حسب ونأخذ من الاحتمال هو يعني النتائج اللي هي أكثر احتمالا. يعني ما عادش عنا مسار واحد ولا عنا الكثير من المسارات واللي هو النجم نشوفه حتى بالمسار كل الاحتمال شنو.
0: وهذا اللي يخليكم مع توا الليتود الجديدة اللي اختبتوها وبالتقنيات هذوما أكثر فيابل معناها
2: أكثر أكثر أكثر خاطر ولينا معناها توتي بخيون كونت، يعني كل شيء معناه نحاولوا ناخذوه بعين الاعتبار
0: محسوب
2: وكل ونشوفوا زاده كيفاش يتغير. حتى تو ما عادش عندنا توندونس معناها واضحه، ولات عندنا نقولوا احنا فلكتياسيون، يعني نشوفوا حسب المسار كيفاش باش يصير. تنجم تنخفض، احنا حكينا على انخفاض نتاع الخصوبه ما حكيناش اللي ثم ارتفاع للخصوبه باش يكون مع التخطير من 2030 ثم نافذه ديموغرافيه باش
0: في 2030 فما ارتفاع الخصوبه
2: ثم ارتفاع مثال خصوصا
0: علاش بعد بعد سنة هذوما مش فاهمه شو باش يصير.
2: هو راهو الديموغرافيا كما قلنا احنا ما كانش اكل كان ثم راه تفاجئنا راه ثم كومبورتمون نتاع السكان ساعات يفاجئنا. طيب مثلا ارتفاع الخصوبه في 2010 ما بين 2010 و 2014 ما كانش معناها محسوب ما كناش منتظرينه معناها كانت عنا ما نستنيناش قبل كنت يعني نحتملوا اللي ثم باش يبقى الانخفاض متواصل بعد ما وصلنا في 2000 للمستوى نتاع تجديد الاجيال. كلها كان من الاحتمالات اللي هو باش يكون ثم باش يتواصل الانخفاض لكن ماهوش باش يكون سريع ولكن الديموغرافيا جابت العكس وقالت لي راه ثم ريبونديسمون راه ثم ارتفاع الخصوبه وصار ثم ارتفاع الخصوبه في الفتره هذيك
0: هذاك الاربع سنين من
2: 2010 حتى وصلنا بها حتى بعد 2014 من سنة 2000 من سنة 2000 حتى 2014 بدينا نشوفوا في ارتفاع للولادات ومن بعد في 2010 بدينا نشوفوا نقولوا احنا الاثر على مستوى الخصوبه يعني في 2010 بدينا نشوفوا المستوى الخصوبه قاعد يرتفع ومن بعد بعد 2014 بدأ بدأ الانخفاض بدأ بصفة تدريجية لين وصلنا للكوفيد. الكوفيد بيان سور كان عنده إيفي على الوفيات على الولادات على المرياج كله معناها أثر على على كل الظواهر الديموغرافية ولكن كنا ننتظره اللي بعد الكوفيد اني في كونجونكتورال باش يرجع الفيكونديتي تعاود ترجع عاديه كما كان المسار نتاعها ولكن ما رجعتش المسار نتاعها. هذا هو وين كان المسار نتاعها
0: قديمه طايح حتى بعد الكوفيد
2: حتى بعد الكوفيد هذا يبين اللي ثم نقولوا احنا بعض التفسيرات الاخرى اللي هي ماهيش معناها نقولوا احنا كونجونكتورال ثم حاجه في الستركتور وهذا ما خلينا احنا نشوفوا حاجات اخرين كي جينا نخدموا على الاسقاط هذه ولينا نشوفوا في تركيبة السكان ولينا نشوفوا في نقولوا احنا في كونديتي يعني الخصوبة لكل عمر وكيفاش باش كيفاش تطورت حسب من سنة لسنة وباش شفنا اللي ارتفاع الخصوبة اللي صار من عام 2000 حتى 2014 حتى هذاك الكل راهو كان باش يكون عنده إيفي في السنين الجاية يعني من 2030 باش نشوفوا ارتفاع لو هو نقولوا احنا كل شيء توتشوز يقال براير معناها ما ثماش تغير في في الكومبورتمون ما ثماش تغير في في نظره المواطن التونسي للاسره ولا في في
0: معناها من هون ل 2030 المواطن التونسي باش يقتنع انه مثلا طفل واحد في العائله شويه اللي هذه هي المعدل انه باش يطلع مثلا القاو
2: مش باش يقتنع عدد السكان اللي هم معنيين بالخصوبه باش يكثر وهذا باش واللي باش يكون في عنا اللي نقول احنا بالنسبه للناس والعمر المعنيين بالخصوبه بعددهم باش يكثر وباش يكون عنده اثر على الخصوبه
0: اللي هو باش تكون هذا في 2030
2: من 2030 ل 2045
0: من 2030 ل 2045 هوني باش نحكي
2: على نافذه ديموغرافيه احنا سموها نافذه ديموغرافيه
0: مدام قدم ليك سامحني على نافذه ديموغرافيه
2: احنا سموها نافذه ديموغرافيه لا فينا ديموغرافيك اللي هي باش تكون فتره صغيره ما يلزمنا نكونوا مستغلينها بالكدا وان شاء الله معناها تكون عندها اثر وتغيرات اخرى.
0: هذا الايجابي في الحكايه الكل لانه حسب معطياتكم 2054 باش تحيس الخصوبه اما من 2030 ل 2045 هالنافذه الصغيره هذه كان توفا بيان ان شاء الله
2: باش نتحصلوا عليها وان شاء الله تكون معناها عندها اثر على الديموغرافيا تونس والديموغرافيا راه تبقى ظاهره مرتبطه ببرشا حاجات
0: برشا عوامل
2: معناها ما نجموش نقول لك راه باش تبقى هكا ولا باش ما تنجم يصير اي حاجه ولا تغير ولا حاجه ولا تغير في نقولوا احنا في نظره المواطن التونسي تنجم تكون معناها نظرته للاسره تتغير وتنجم تكون يكون ثم معناها منفرج ولا يكون معناها ثم تغير في
0: يا سنين الباهي يا سنين الخايبه الله وعلى الله وعلى كيفاش يغزر نظرته للعائله. يعطيك صحه دكتوره نورتني دكتور ابتهال البوشوشه خبيره الاحصاء والديموغرافيا ومشرفه على المشروع الاسقاطات الديموغرافيه بالمعهد الوطني للاحصاء. صباح الناس

0: الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوام المرشي كل يوم على موزايك FM. مع ليتر حالي.
1: الرشوة كيف تنخل المجتمع وتضرب مبدأ المساواة؟ هل سبق وتعرضت لطلب برشوة بشكل مباشر أو غير مباشر؟ وكيفاش تصرفت؟ بين اللي يرفض رفض قاطع التعامل بالرشوة للمبدأ وبكل قناعة، وبين اللي يقول لك اضطريت أو حتى انخرت وليت نتعامل بها في حياتي اليومية، بين التخلي عن المبادئ واستعمال الرشوة للحصول على أفضلية أو لقضاء الحاجة، وبين التشبث بالموقف والإيمان بالمساواة بين جميع المواطنين، كيفاش نفسروا أسباب تفشي الرشوة في بعض الأوساط؟ هل لتسهيل أحيانا بعض الإجراءات الطويلة والمعقدة بسبب تعطل بعض المصالح، ولشنو يرجع هذا؟ هل لضعف الرقابة أو لعدم التبليغ؟ وشنو تأثير تفشي ظاهرة هذه في المجتمع على الاقتصاد، على الاستثمار وعلى الثقة ببعض المؤسسات؟ وكيفاش ممكن القضاء على الرشوة؟ هل ينجم يكون الحل هو الرقمنة؟ وأخيرا شنو يقول القانون التونسي في علاقة بالرشي والمرتشي؟
2: مجتمعنا هذا ولا كله فلوس، كله رشوة، تقلي قضيتك بالفلوس، أي حاجة تعملها بالفلوس، أما وخذات بتاع يعني ناس أخرين وتنحت أسامي وتحطت أسامي بالفلوس. عندك فلوسك أمورك تمشي 5/5، ما عندكش فلوسك تقعد غادي على روحك.
3: الحقيقة مش نمن نبصم بالعشرة بالرشوة، أبسط حاجة بوم مش أني، أما كما قلت في أنتوراج العائلة ريت شكون مثل مريض يعاني في حاجة، وكان ما عندناش شكون من العائلة مثل يعرف طب، كل ما تتقد بالقديش أنت ملاوح. الحقيقة الرشوة برشا في الخدمة في كل شيء، بختو بختو ما تتحسها، تحسها ما خلل في النخاع في تونس.
1: الرشوة كيف تنخر المجتمع وتضرب مبدأ المساواة؟ موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
0: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك؟ كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورام باي موزايك FM. الأولى في تونس.
4: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملافيس على ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103، ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com، ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي تري تو دو.
0: راديو موزايك FM تونس الأخبار.
5: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. المكتب التمثيلي للديوان الوطني التونسي للسياحة بالصين يعتزم تنفيذ برنامج ترويجي خلال هذا الصيف بهدف دعم حضور الوجهة التونسية في السوق الصينية واستقطاب المزيد من السياح الصينيين. ويتضمن البرنامج تنظيم زيارة تعريفية لمؤثرين وإعلاميين صينيين إلى تونس، إلى جانب إطلاق حملات ترويجية عبر المنصات الرقمية الصينية بالتعاون مع مؤثرين ومنظمي رحلات، وذلك بالتزامن مع مشاركة المنتخب التونسي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم. الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات تدعو بمناسبة انطلاق الموسم السياحي وتوافد التونسيين المقيمين بالخارج إلى التعامل حصريا مع شركات كراء السيارات القانونية، تفاديا لعمليات التحيل التي قد تمارس عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي أو المواقع غير المرخص لها. والغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات تؤكد أن التعامل مع جهات غير قانونية قد يعرض الحريف إلى مخاطر متعددة، من بينها فقدان حقوقه القانونية وعدم التمتع بالتغطية التأمينية اللازمة في صورة وقوع حادث مرور أو أي إشكال مرتبط باستغلال السيارة المكترات، موصية بضرورة التثبت من هوية الشركة ومقرها القانوني ومعرفها الجبائي ووسائل الاتصال الرسمية الخاصة بها قبل إتمام أي عملية حجز أو تحويل أموال، حفاظا على حقوق الحرفاء وضمانا لسلامة المعاملات. لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب تعقد اليوم الاثنين جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية، وذلك بحضور ممثلين عن جهة المبادرة التشريعية. ويهدف المقترح القانون إلى مراجعة وتحسين الإطار القانوني والترتيبي المنظم للإطارات المسجدية بما يتلائم مع المستجدات التشريعية والهيكلية للوظيفة العمومية، فضلا عن معالجة الإشكالات المرتبطة بالهشاشة الوظيفية والمالية التي تعانيها هذه الفئة. يذكر أن اللجنة كانت قد عقدت سابقا سلسلة من جلسات الاستماع شملت ممثلين عن جهة المبادرة ووزارة الشؤون الدينية والهياكل المعنية بالوظيفة العمومية، خصصت لدراسة الجوانب القانونية والمالية للمقترح وانعكاساته المحتملة على الميزانية العامة والأنظمة الأساسية بالقطاع العمومي. عالميا، تقارير أولية تفيد بمقتل ما لا يقل عن 15 شخصا وإصابة نحو 130 آخرين في جنوب الفلبين اليوم بعد زلزال بلغت قوته 7.8 درجات، ما أدى إلى إطلاق تحذيرات من أمواج مد بحري عاتية تسونامي في عدة دول. ووقع الزلزال صباح اليوم مع عودة التلاميذ في الفلبين إلى المدارس بعد عطلة طويلة، وشعر به سكان نحو 12 إقليما بقوة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع جهين في صباح الناس. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس. صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جيان ميلاد.

0: خدني معك خدني باش نزوكم معنا للقروين, وتحية لكل مستمعينا وين ما قاعد صوت موزايكا فام يخلط لكم على النت www.mozaikafam.net على باجنا صباح الناس على الفيسبوك, على الفيسبوك زي كيف كيف نجموا تشوفونا وتتفاعلوا معنا وتسمعونا صوت وصورة. مهمة يصير صوت وصورة صورتو في الفقرة دي متاع بواماشي على عينيكم تشوفوا الأسوام والأسواق في كل ولايات تونس. واليوم باش نمشي للقيروين مع زميلنا خليفة القسمي. خليفة صباح الخيرات.
1: صباح الخير جيهان, صباح الخير لكل المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات.
0: يا ربي فضلك خليفة, دورتنا اليوم في المرشي.
1: اليوم عملنا دورة في مرشي الرحمة. اليوم كنت تعرف نهار اثنين يتزامن مع السوق الأسبوعية متاع مدينة القيروان. اليوم البطاطا من 1600 حتى 2000, الطماطم الحقيقة تحت السوم مولت من الدينار حتى 2000, كانت ب 4000 وأكثر حتى من 4000, اليوم صبحت من الدينار حتى 2000. الفلفل 1500 الحار, 1800 المسكي, البصل الروس 1500 والربعي ب 2000 الكيلو. بالنسبة للقراع يبيعوا فيه بالبرج, والبرج بدينار, الثوم الشايح 8000 الكيلو, المعنوس 500, الربطة الكلافس 500, الربطة الخص الكعبة بلفين, وصف النارية بلفين الكيلو. بالنسبة لولد القمرة فما نوعين, دينار الجويد والفين الخشين, الدلع 1200 الكيلو, البطيخ بالكعبة زادة فما ثلاثة نوع, فما الدينار فما 2000 وفما 2500, التفاح 4200 الكيلو, الخوخ 4200, البطة بقايا والرويال 1600 الكيلو. بالنسبة للبيصر تويك الموسم نتاعو الحقيقة ما يبقاش برشا, الكيلو ب 4000 حتى ل 6000 الكيلو. اللوز الأخضر الهش ب 2000 الكيلو, المشماش في آخر الموسم نتاعو 3500 كيلو, العوينة زادة 4200 العوينة الحمراء محلاها وتكون بنينة برشا في القروان, الدقلة ب 6000 الكيلو. بالنسبة للحم نتعدوا للدجاج 9200 كيلو, صدر الدجاجة 13 دينار و900, شناح الدجاج 10900, سكالوب 18 دينار و900, استيك 17 دينار و900, الفخذ الداند 13 دينار و500, كتف الداند 9900, والكبدة دجاج والداند نفس السوم 20 دينار و900. بالنسبة للحم الحقيقة الجزارة ما رجعوش برشا,
0: مازالوا معايدين, هم يقولوا ديما بعد رأس العام العربي هذول يرجعوا أكثر.
1: ولا انا
0: 20 يوم بعد العيد
1: لقينا حلوت واحد يبيع الحقيقة جزار, واحد العلوش يبيع فيه ب 45, البرش ب 45, الدورة ب 50, والبركوس ب 25 دينار الكيلو. بالنسبة للحوت, الحوت أنواع موجودة في القروان اليوم في منطقة الرحبة, هذه الحي الرحبة, الوراثة 22 دينار و800, التريلي فما نوعين 18 دينار و800, وفما 29 دينار و800, الكومبري 16 دينار و800, الغزال ب 10800 كيلو, المرجان فما 10800, وفما 12 دينار و800, البوغا 5800, الشورو أقل سوم تقريبا 4800, السردينة 6800. نختم الجهان كما تعرفي القروان معروفة بالمقروض, نحب نعطي نذكر بالأسوام تاع المقروض, المقروض العادي ب 8000 الكيلو, والبلوزة ب 16 دينار الكيلو, هذه الأسوام في مدينة القيروان.
0: أيوة, وزعتوا الزرير ولا ليه؟ مبروك من زيد لك سي خليفة. ان شاء الله تتربى في عزكم وعز مماتها, ويفضل لك العائلة ويفضل لك انت اليوم ساجية.
1: اي ساجية, اسم ساجية واسم عربي شكرا جيهان, مفاجأة طيبة, ويعطي الصحة وانت بكامل الفريق اللي عاملين في ذات مزيد.
0: يعيشك يا خليفة, مبروك خويا من زيد لك, تتربى ان شاء الله في عزكم. شكرا لك, يعطيك الصحة. خليفة كانت اليوم دورتنا في مرشي القروان.

0: هاي هذه غنية شفتوا على مفرق بيته والكفوري على موزيك فم. مرحبا بكل مستمعينا.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيهان ميلاد.
0: نسمع كل الأخبار لهنا. شكرا لكم على ثقتكم ووفائكم لينا. صباح الناس بالنجمة ونحكي وكان على المواضيع اللي تم كل مواطن تونسي. احنا كيفكم دون كل مواضيع اللي تمكم اللي تحبونا نحكي فيها فنحكي فيها, وهذا من المواضيع اللي ماذا بينا قد ما نحكي فيها وشوية وقد ما نوعي وشوية, لأنه الأرقام قاعدة تقولنا أنه قاعدة تمس فئة عمرية ياسر صغيرة. نحكي لكم على سيجارو اللي برشة شعارات سمعناها وقعدت في بالي طفيه قبل ما يطفيك, لأنه بالحق هذاك هو, لأنه يوصل يطفي العمر. لطف يا ربي وبعيد شر عليكم الكل, وخاصة أنه الأمراض علاش تظهر في عمر مبكر, لأنه أول سيجارو قاعد يتكيفوه في عمر يسر صغير. نحكيه على أطفال اللي قلنا 7 سنين واللي قلنا 8, فما شكون وقتها نذكر مختص دخل معايا قال لي وصل حتى شفت شكون 5 سنين أول سيجارو حطه في فمه. اليوم فما قوانين وإحنا نحب تكون تطبيق القانون اللي هو مثلا انه السن متاع التدخين مش كل واحد يتعديلك, حتى انت قاعدة تبيع له كي تلقاه صغير ما تبيعش. البرا ما يبيعوش بالسيجارو, يبيعو لك بالباكو باش يخلي السوم يغلى عليه. هذوما ينجموا يتطبقوا في تونس قريبا. ونحكيه حتى على السيجارة الالكترونية, ده مشروع قانون ان شاء الله يرى النور مش بعيد برشا. هو المشرف على البرنامج الوطني مكافحة التدخين بوزارة الصحة معنا دكتور فيصل السمعلي. دكتور صباح الخيرات.
2: صباح الخير عايش.
0: دكتور العمر الصغير ياسر من اللي قاعدين سجلوه في أول سيجارو, معناها نجمو نحكيه حتى كما فمشكون قال 5، 6، و7 سنوات.
2: سمعتوا أنا بسم اللي فاتت دكتور سامي كمون
0: بالضبط
2: يعطي صحة, كان شاف هو هما لازم حالات حقيقة بعربي حالات معناها ديكسيبسيون. مي احنا دول لدراسات خاصة بالنسبة للفئة العمرية 3-15 هذا ما يعتبروا أطفال, معناها فهمتي معناها بداوا في المراقبة بين الدراسة اللي صارت سنة 2017 والدراسة اللي صارت سنة 2024 ثم معناها تطور كبير الحقيقة. في سنة 2017 كان ثم النسبة نتاع التدخين كانت في حدود 14%. في سنة 2024 بالنسبة لجميع أنواع التبغ معناها بصفة عامة, السجائر العادية الكلاسيكية التقليدية والسجائر معناها هذوما المنتجات الجديدة, وصلنا حتى تقريبا 23%, تقريبا ثم زيادة كل سنة تقريبا 1%, وهذه الحقيقة رقم معناها مخيف. وهذاك علاش احنا معناها سنة منظمة الصحة العالمية معناها وضعت وهذه ظاهرة عالمية الأمور واضحة, منظمة الصحة العالمية سنة وضعت معناها الاحتفاء باليوم العالمي للامتناع

0: عن استهلاك التبغ تحت شعار لنا حماية الأطفال والمراهقين من أساليب معناها انجذابهم للبرودوي هذوما خاصة لنوفو برودوي، لأنه صناعة الطبخ معناها تعمل عديد أساليب معناها باش الصغيرة هذوما ينجذبوا ويمشيوا معناها يتهكوا المنتجات الجديدة هذه. وهذاك علاش احنا بالطبيعة احنا حاسين أنه الظاهرة معناها قاعدة تتفاقم معناها خاصة قدام المعاهد ولا والمدارس الإعدادية بصفة عامة معناها في المجتمع معناها احنا مهمتنا أنه نحمي الناس الكل. دونك هذاك علاش معناها يلزم إطار قانوني للكادراج معناها نتاع اللي برودوي هذوما باش ماشي معناها لنفورتي
1: يستهلكهم،
0: وخاصة أنه حتى بالنسبة للسجائر التقليدية راهو البيع بالتفصيل ولا البيع اللي سنه أقل من 17 سنة معناها حتى باش نقولوا حتى لا أخلاقية.
1: لكن هذا قاعد يصير معناها، واليوم سمحني حتى
0: تعرف هذا قاعد يصير لأنه القانون عدد 17 سنة 98 ما تضمنش المسألة دي. دونك هذاك علاش احنا توا باش نخمو وماشيين في أنه باش يكون ثم معناها نصوص قانونية كيك سوا قانون ولا أوامر ولا قرارات حتى ما ماشي معناها من طرف معناها القطاعات الوزارات كما المسؤول اللي أزرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في 2023
1: المنع في داخل
0: منع التدخين بجميع معناها المؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. دونك باش يكون ثم معناها نصوص قانونية
1: نصوص قوانين شو يكون فيها مثلا هالنصوص ذي أهميتها شو مثلا
0: أهميتها أنه
1: البيع بالتفصيل معناها منع البيع بالتفصيل
0: هذاك بالنسبة للعام للعام خاصة بالنسبة لمنع البيع بالتفصيل المنع البيع اللي سنهم أقل من 18 سنة منع التدخين منع في الأذاك ذات الاستعمال الجماعي دونك هذا يكون
1: هذا موجود احنا قانون لكن لا يطبق
0: موجود. موجود
1: حد ما يطبق فيه للأسف
0: لا موجود الجديد في الفلاب بالنسبة للريكومونداسيون دو لوامير انه قبل كانت تنجم انت مثلا في مقهى تنجم ولا في مطعم تنجم تعمل مكان للمدخنين ومكان غير المدخنين لا نوفيل نوفيل ريكومونداسيون ما عادش هي معناها لانه الدخان
1: يخلط
0: ينتقل حتى
1: معناها يا تحط محل كامل كل للمدخنين والا محل كامل ما فماش هذا بس
0: البلاصه كيما صاير تو في عديد البلدان انه اللي باش يدخن يخرج للشارع ويدخن وهذاك علاش راهو مش معناها هو راهو مثلا
1: مش شميته فيك معناها امل مش ما تضرش انت كي تحب انت تضر في روحك ما
0: تخلص في روحك باش نزوك باش تخلص في روحك وباش معناها تعرف انه راهو التدخين هذاك راهو باش ينهار عرفت فيك انا رقم انا احنا الدراسه اللي صارت في 2019 حول معناها اثار التدخين على الصحه وعلى الاقتصاد تقريبا عطتنا انه التدخين يسبب في حوالي 13,200 حاله وفيات معناها في السنه وهذا معناها تقريبا 20% من الوفيات اللي تصير في تونس معناها ككل بس اعطيك منهم معناها التاثير التبغ على الديفيسو على العروق الاوعيه الدمويه ال 13,200 هذوما عنا يعملوا يموتوا بجلطة قلبية هما 5,642 فهمتي وفاة في الفصلاء ويموتوا بالجلطة الدماغية هما حوالي 1500 وفاة سنويا تقريبا 7,000 ولا أكثر شوية من 7,000 أكثر مشترى متاع الوفيات اللي في علاقة بالتدخين هي في علاقة بتأثير التبغ على الأوعية الدموية وهذه نتيجة من فراغ هذه شيء نتيجة معناها استهلاك معناها المدة معناها بطبيعة ماهيش صغيرة ومستركلة ويعطينا تصلب الشرايين وفهمتي وهذاك يعطي عديد معناها المشاكل الأخرى
1: ودكتورنا
0: النتيجة هذه
1: ودكتورنا فيما يخص مثلا حتى هالقوانين الجديدة ولا اللي بيش تحمي شوية حتى فيما يخص تو مثلا السجائر الإلكترونية اللي برشا صغار يمشيوا لها اليوم معناها نسمعوا بهم يقول لك ما تغليش علينا لأنه يلمدوا فيها قديش من صغير حتى من مصروفهم باش يمشيوا ياخذوها ويتكيفوها ويقول لك باش ما تقعدش فيها الريحة للأسف هذايا شنو الصغار اليوم قاعدين يخموا
0: هما حتى الدرام اللي تعملوهم صافي الدرام معناها كانوا برفام أنا أنت ما نعم تفس بيك
1: بش يشارهو مكسر
0: الحقيقة نرجع ندور العائلة لأنه العائلة يزمها زادة هي طرق شوية صغير معناها سيراتها ونرجع زادة ندور التحسيس اللي كنا نحكيه عليه دور واللي حكينا فيه انه راهو لا فاسيبلي دو فون, يعني في طار تكوين وانا نكون فيه معناها باش يكون معناها عنصر فاعل في المستقبل وباش يكون عنده مستقبل معناها دراسي ناجح, نكونه زاده في انه كيفاش يحضر نفسه السلوكيات المحفوفه بالمخاطر. وهذايا معناها لقيتها معناها احنا خدمنا عليه مع زملائنا في وزاره التربيه, وكان ثم بعض النصوص تحطت معناها موجوده توا في البرنامج نتاع التكوين نتاع الصغيرات, لكن احنا نطالبوا انه يكون في جميع المستويات حتى في البريسكولير وفي الاقسام التحضيريه وحتى في الكريش وفي الجاردي, ماذا بينا معناها البرامج التكوينيه نتاعنا تكون موجهه لكيفيه انه نحافظوا انه نوقيوا صغيراتنا من السلوكيات المحفوفه بالمخاطر, لانه راهو اليوم معناها خلاص يداروا غدوه راهو هذاك باش يحلوا البيت بحاجات اخرى احنا شفنا ظاهرة العنف وشفنا ظاهرة الادمان على معناها الاجهزه الالكترونيه كيما الهواتف النقاله وغيره كذا, دونك هذه الكل راهو اذا كان
1: كله يدخل يعني في الادمان ويالك. واليوم زاد كيف مع التحسيس احنا مع الردع, احنا الكبار نقولوا مع الردع, لانه اليوم حتى سامحني حتى دكتورنا مش معقول قدام مؤسسه كل تربويه تبقى فما كشك يبيع غادي كل سواق
0: هذا
1: لاسكو لاسكو معناها لاسكو
0: هذه اللي طالبنا به ونطالبوا به ومازلنا باش نطالبوا به, انه معناها ما يكونش ثم ناس تبيع المواد هذه معناها قدام المدارس والمعاهد وحتى في الكليات وفي المشاريع تاع الكليات وكذا, هذا الكل يجب معناها ينتفي. دونك احنا هذاك علاش انا جيت نعطيك ان اكزومبل, هو صغير دوما يولد يكون عنده جهاز مناعه باش يكتسب جهاز مناعه نتاعو بالتلاقي حكى ولا لا. دونك هو بيدو نفس احنا نقوليك انه صغير يكون عنده جهاز مناعة ضد السلوكيات اللي محفوظة المخاطر, هذا مش يكون بالتكوين, مش يكون بأنه ندور المعلومة أنه يعرف فهمتني بالمعرفة. إذا كان أنا ما نكونوش وما نحكيش معاه وما نوريشه هو ينجم يكون يخرج لي معناها أي ظاهرة ينجم ينخرط فيها بدون معناها أي.
1: يعطيك ألف صحة دكتورنا, شكرا لك دكتور فيصل سمعلي, شكرا لك المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة. نعم مع التحسيس, نعم مع دور العائلة باش تقرب صغيرة باش توعي صغيرها باش تراقب صغيرة, يي اقربوا لوجوا وبتبتوا قولنا واعملهم الكل كله في فايدة ومصلحة صغيرك, لكن معازدة كيف تطبيق القانون. صحيح اليوم في كل مؤسسة تربوية راهو تلقاها معناها على التروتور متاعو يبيعوا معناها بالحق, اليوم لك شيك لسقتهم اليوم 13 ولا 12 سنة يدخل باش يشري من عنده يمد له ما يهبلوش ما يهموش. اليوم كي ممكن ما عادش يتم البيع بالتفصيل ويخرج قانون يولي كان باكو ممكن فماشي مقديمة فما وتطبيق القانون. وقال لك مثلا لوميس تقول لك اليوم ما عاد شذية انه مثلا حتى في مطاعم لانه فما القانون متاعنا لكن لا يطبق المطاعم والا المقاهي والا بارتي فيمور نون فيمور للي اليوم كله على بعضه. يقول لك حتى بارتي فيمور نون فيمور ذيك زدك كيف لوميس نحاتها قالت لك ما فماش من هذية, لا تعملوا كله فيمور يا تعملوا كل نون فيمور ما فماش بشتر هذي راهو يخلط الدخان والمضار بتاعه وللي قاعدين غاديك يسخلوا ريحهم لين قطولتي نون فيمور تنقدوني وخليه الاخر يتكيف لا يخلط لك الضرار يخلط لك. رايكم بيسور يهمنا على 71-113-013. ما تنسيوا زادة كيف كان اليوم 8 جانفي بلا ما جانفي رجعتكم لل خاطر مخي يحب الشتاء 8 جوان عيد ميلاد كل عام وانت حيب خير, عيد ميلاد حد عزيز عليك على ريبوندونا على 71-113-013. مادام نحكيو على الصيف نحكيو على التوانسة اللي ان شاء الله يا ربي على قريب باش يكونوا في تونس على باش يعمل بروغرام باش يمشي للسود باش يمشي للجربة باش يمشي اي بلاصة باش يستحق انه يتعدى بكراء السيارات. هل لا ما نقول شنو سؤالي تنطحوا بعد شوية لذيفي على موزيك فم.
2: صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 إلى نصف النهار على موزيك فم.

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: أجي ميلاد.
1: تسمعوا كل الأخبار وتتفاعلوا معنا مع كل المواضيع اللي نطرحوها عليكم على ريبوندونا على 71-113-013. قولونا رأيكم إيه صحيح ليه عندي موقف هذا عندي رأي هذا هذا اللي لو جو بعد شوية نسمعكم في ثاني صندوق أعجب. انطلق الموسم السياحي تو نحكي وبعد على السياحة, لكن كي نحكي على سياحة معناها لازم فما ديبلاسمون, فما اللي عنده كربة, فما اللي يقول لك لين خير نكري كربتي, ما كل واحد وظروفه سبحان الله. المقيمين بالخارج زادا على قريب نبداو نستقبلوهم ومش نبداو نحكيو على اكثر كراء السيارات. دايوغ اليوم كنتو سمعتوا زميلتي غفران في الاخبار كبيره, كانت الغرفه الوطنيه لشركات كراء السيارات دعات بمناسبه انطلاق الموسم السياحي للتعامل حصري مع شركات كراء السيارات القانونيه. ثبتوا مليح القانونيه باش تضمن حقوقك تفاديا لعمليه التحايل اللي قد تمارس على البعض على شنو على مواقع التواصل الاجتماعي. هل لقيتوا فما دي باج موجودين يقول لك ايجا اكري من عنا على اساس انهم تابعين ليكم كغرفه؟ رئيس الغرفه الوطنيه لشركات كراء السيارات سي الحبيب معاوي ضيفي, نورتني سي الحبيب, مرحبا بيك.
2: صباح النور, تحياتي لك جيان وتحياتي لكل مستمعي ومشاهدي مزيكا فهم.
1: سي الحبيب انا وياك نتقابلوا من موسم سياحي لموسم سياحي ومع كل ما شاء الله تدخل انا وياك نقلب الدنيا
2: ما شاء الله
1: الحمد لله يا ربي. قل لي يا سي الحبيب قبل اللي خليكم تهبطوا البلاغ هذايا اليوم كغرفة, هل لقيتوا انه ولا سجلتوا عم ناول ولا سجلتوا ليمة هذايا قاعد تصير عملية تحايل عبر الفيسبوك؟ فسر لنا حطنا في الإطار.
2: بالضبط جيهان, احنا كان شفت سنة على بكري بلغتنا احنا بالضبط. حابين نهبط البلاغ هذا والبيان هذا لأن حابين بصراحة تامة حابين نقوله ستوب يزي يكفي, خاطر الحالات هذية والظواهر والظاهر هذين نعيش بها كل سنة وكل موسم سياحي وقت الذروة بالأخص ما عادش تليق لا بالتونسي ولا بتليق لا بالقطاع متاعنا ولا تشرفنا أصلا. بالتالي هي حملة تحسيسية لكل المتدخلين في القطاع بطريقة مباشرة أو بغير مباشرة, للمهنيين بيدهم للانتباه للظاهرة هذه, للناس اللي تتحاول أنها تأخذ الطريق هذه الغير قانوني والطريق الغير شرعي أنه تفيقوا على رواحهم, وراهم فما جهات في الدولة فائقة وحتى المهنيين بيهم بالمهنيين في القطاع فائقين بهذه الظاهرة.
1: تتمثل في الظاهرة
2: هي تتمثل جهان تتمثل كل عام انه في وقت الذروة بالذات تعرف القطاع متاعنا يشهد معناها البيك متاعه تقريبا في الموسم السياحي, بالتالي الطلب يكثر بشكل كبير وكبير جدا. وليت فما ديباج على الفيسبوك وعلى تيك توك على كامل وسائل التواصل الاجتماعي حتى يجيك حتى ميت يقول لك راني عندي سيارة معدة للكراء بتاريخ كذا كذا نوفر لك السيارة, واللي يعمل لك اللامسون الطعم اللي يحط لك سعر اللي يغريك.
1: قديش يحطوا أسعار؟ شو من الأسعار اللي تغري مثلا؟
2: يحط 65 دينار 68 دينار 67 دينار
1: 65 دينار النهار
2: اي 65 دينار 67 دينار و210 كومسي اللي معناها الامور واضحه, ويعمل لك كل الطعم هذاك الخيانة واهلينا ومواطنينا اللي بالخارج يستحسنوا السعر, وحتى المواطنين اللي في البلاد هنا يعجبهم السعر ديريكت يرغب يمشي مباشره للحجز, فهمني يبعث له ماندا نتعرف عن طريق الوسائل مع المعلومه يبعث له عن طريق البوسطه يمشي يجبدها في كل اي نقطه بيع موجوده, فهمني. الخطير وين؟ انه وقت السياره وقت التاريخ نتاع تسليم السياره يلقى الهاتف هذاك مسكر ويلقى التليفون هذاك مش موجود, وهذا منيش يعملوا يعني ياخذوا يعملوا كابتير كرون للشركات المهيكله والمنظمه يحط عليها رقم تليفون اخر, فهمني.
1: واضح يستغل معناها تصويره نتاع شركه موجوده اصلا
2: بالضبط.
1: لكن هذو ما صفحاتهم يردوا بكم معناها فوميو هوني كمواطن تونسي يسمع فينا والا كتونسي عايش لبرا وباش يجي كيفاش يتصل ويتاكد انها قانونيه؟ لازم يجي فيس تو فيس نقول لنا يمشي ديريكت ما عندوش وقت.
2: فما وسائل قانونيه واحنا كل شيء ولا ديجيتاليزي طويلة. نجم تطلب الرنو نتاع الشركه هذيك منها فماش وهي وثيقه رسميه, نجم تطلب الباتون على نتاع الشركه هذيك وهي وثيقه رسميه وثيقه الدوله, وتنجم تطلب الهويه البنكيه للشركه هذيك ولا الفيدرك, فهمني. واللي نوصيه بيه احنا وخيانا واهلينا ما تصبوش وما تحاولوش يتقومش تحويلات في حساب شخصي. اذا كان انت تتعامل مع شركه مهيكله وقانونيه لابد الحساب هذا يكون باسم الشركه
1: باسم الشركه,
2: فهمني. بالتالي هنا تكون العملية قانونية وتكون العملية حتى في المراقبة متاعها، ولا لقدر الله فما سوء فهم وسوء تعامل وهنية ما هيش هي نجم، هذا قانونيا نجم يتبعوه، نجم يأخذوا إجراءات قانونية فيها.
1: واضح. نتعدي وتواس الحبيب الموسم السياحي إن شاء الله يا ربي يكون موسم واعد لنا الكل. اليوم إن شاء الله قديش عنا من سيارة معدل كراء على كم تراب الجمهورية؟
2: اليوم نحكيه على أكثر من 33 ألف سيارة معدل الكراء، ونحكيه على زيادة تقريبا بين سنة 2024 تقريبا بزيادة اللي اليوم بزيادة تقريبا 131 شركة اللي دخلوا الشركات معنا استثمرت في هذا القطاع.
1: معنا قداش ولو عنا من شركته
2: تقريبا اليوم عنا 712 شركة قانونية قائمة الذات تنشط في مجال كراء السيارات. شركات هذه بتبيع متوزعة على كامل تراب الجمهورية، الشريط الساحلي أكثر المناطق اللي متمركزة فيها الشركات هذه، من بنزرت حتى يكش الجنوب التونسي جرجيز وجربة ومدنين نلقاو شركات هذه متوزعة. الأسطول اليوم نعتبروه بدأ في تحسن وقاعد يتطور رويدا رويدا مع الوضعية اللي يشهدها زاد التحول اللي شفناه جيان في في في في قطاع الاوتوموبيل بصفة عامة في تونس. اليوم دخلت علينا السيارات العجينة، السيارات
1: الالكتريك
2: دونك هذا زاد غيرت في في في المنظومة تقريبا، وتغيرت
1: غيرت في المنظومة وفي البيجي
2: وفي البيجي بالضبط. ولا اليوم فما ما نخفيش عليك اللي فما اليوم بعض الشركات في الكراء معناها المدة طويلة، الشركات تطلب السيارات الالكتريك ولا السيارات الهيبريد ريشارجابل. هذا معناها السنة برك وين عشناها الظاهرة هذه. الأسعار متاع السيارات هذه اليوم لحد الآن حسب قانون مالية 26 مقبول، معنا نجم نتعاملوا بها الوضعية هذه، لكن نحاول نجاريه بشوية بشوية في السوق، لأنه هذا حاجة جديدة على السوق متاعنا، حاجة ما هيش متعودين عليها، نخافوا من السيرفيس بريفونت مازلنا متخوفين منه شوية، لكن إن شاء الله أوصليني معنا في كل حالات أوصليني.
1: اليوم معناها تبارك الله مع كل شيء ماشي ويزيد، اليوم هل التعريفة متاع كراء السيارات اللي المواطن التونسي يقول لك نوعا ما غالية، خاصة في البيك متاعكم توما تعيشوا مواسم كما الموسم السياحي، معناها فترات ذروة نقولنا عندكم في كراء السيارات من هالموسم السياحي ذا اللي يبدأ من آخر جوان حتى السبتمبر كيكا يكون؟
2: احنا البيك متاعنا معناها بداية جوان هو صحيح بداية الموسم السياحي، لكن البيك متاع قطاع كراء السيارات كما قلتها تقريبا 4 سنوات التالي من 18 جويلية الى 25 اوت، هذه الفترة الذروة اللي بصراحة ما تلقاش سيارات معدل الكراء في الفترة هذه من ناحية، ومن ناحية اخرى ما تلقى حتى ولو تجذب بصفة استثنائية تلقى اسعار خيالية اللي احيانا يضمر منها المواطن ولا الحريف، واحنا نتفهموها هذي لانه نقيسوا على ذلك شأنه كما نشوفوا القطاعات الاخرى جيان نشوفوا قطاعات النزل، نشوفوا اي قطاع خدماتي في وقت الذروة بتبيع الاسعار مش ترتفع، لكن نحاول احنا لان فانتكونت احنا زادا نعيشوا مع المواطنين واحنا بينا مواطنين، اليوم زاد الحريف اللي تحبه يواصل معك ويرجع لك ويتعامل معك في بقية السنوات معناها والأيامات القادمة، لابد أنك تعمل طريفة للمديرية المعدلة اللي ما هيش مشطة حتى رغم اللي معناها الطلب موجود بصفة كبيرة، لكن باش تقردي الكونتينيتي وتحافظ على الحريف متاعك لابد أنك تعمل تسعيرة مناسبة اللي تخليك تواصل في القطاع متاعك.
1: التسعيرة هذه ما هيش مش تكون تسعيرة واحدة ومعمة على كل الشركات، تكون كل واحد حر قدش يحط، لكن خنقول احنا في فترة ما كنا نحكيه حتى 150 دينار في النهار و 170 دينار في النهار، هذه سنوات التالي وتوا وكل واحد كي نحكي معاه يقول لي راهي تتكلف علي الكهرباء، راهي بعد راني ليزينغ وغير وغير راهي وبيس دو غوشانج والغلي والدنيا كل، معناها هالسنه نجموا نلقاو مثلا كهرباء صغيره نهارها توصل 200 دينار؟
2: لا مستحيل جيهان، مستحيل
1: كهرباء صغيرة
2: يعني ما نحكيه على بين 100 دينار وعلى أقصى تقدير إذا كان ما توجدتش كراب في السوق تقريبا نلقاه في 150 دينار على أقصى تقدير، نتحدث على سيارات معينة من فئة 5 تخيول
1: المعينة أكبر شوية اللي تهز شوية عائلة
2: القام الكبيرة هذه كي توصل عائلات من فئة 7 بلايس و9 مقاعد توصل حتى ل 350 ل 400 دينار موجوده هذه، معناها ورغم اللي عددها موجود في الاسطول قليل وقليل جدا وحصري جدا.
1: فهمني معناها تعريفها على من عام العام قاعده تزيد بنسبه قديش اذا فيو على
2: تقريبا نحكيه على من 5 ل 7% فقط. جينا يعني قلت لك الهدف نتاعنا انه نحافظوا على التواصل مع الحريف نتاعنا، مش على خاطر جات في فتره الذروه مش تزيدوا 700 ولا 100.
1: سي الحبيب تنحكي بصراحه 712 شركه مش كلهم قاعدين يحاولوا باش يكسبوا الحريف نتاعهم، يقول لك انا في الاخر نخدم على ذروه، لانه انا السياره الكهرباء الواقفه عندك تتكلف ولا ليك تبدا واقفه شاده بلاصتها
2: تتكلف، هي واقفه 82 دينار وهي واقفه جهن. يعني هنا نحكي على الليزينغ، نحكي على السيرونس، نحكي على التامين، نحكي على الانترتيان وعلى الشارج فيكس نتاع المؤسسه 82 دينار. هذه اخر حسبه معناها مع الخيان الزملاء المانيين اللي وصلوني ب 82 دينار حسب الظرف الحالي طوى. يعني احنا كنا
1: واقفه 82 دينار باش يكريها في ذروه ب 100 دينار 24 كهاو في النهار. ما سي الحبيب ياسر قنوعي
2: يقول يحكم لا جيان سامحني هنا نمبر دي جور يحكم اذا كان باش يكريها نهار واثنين ما يكريهاش ب 100 او ما كيفاش يكريها 15 يوم و20 يوم و30 يوم في وقت الذروه. دونك هنا 100 دينار لارجومون سيفيزون يلقى حسابه ويلقى الاكليبر نتاعو ويلقى ويحافظ على الحريف نتاعو هذاك اللي وصلوا. اما نهار واثنين نقول لك لا مستحيله
1: نهار واثنين قداش تولي الحسبه معناها
2: 130 140 اذا كان توجدت فهمني هذاك المارج نتاعهم فهمني ما اكثرش من هكا فهمت. مع العلم اللي 712 شركه جهه راهم فما الناس اللي يخدموا لونج ديري مع معناها مع كاريات طويله ما يغيروش التسعير نتاعهم. هذا كي انجاجمون ان كونترا فيرم بثلاث سنين مع شركات ولا مع مؤسسات ما ينجمش يغير فيها التسعير هذيك، هذاك عقد طويل الامد ما ينجمش يبدل فيها فهمني. دونك الاسطول اللي مشي مربوط بالعرض والطلب ماهوش اسطول كبير، ماهوش كبير برشا بكل فهمني.
1: ما سي الحبيب انا حسب حتى لي كومونتير تو اللي قاعدين يجيونا يقولنا راهو الاسعار هذه نتاع 100 دينار مش قاعدين نلقاو فيها، معناها نحكيو على 170 قاعدين يبعثونا على 180 دينار.
2: شوف زيان بالتجربه تقريبا اليوم بالكاشف يلقى على منصات وعلى بلاتفورم 160 170 180 موجودين ونشوف فيهم انا نتبع فيهم بريس يوميا
1: اما
2: فوالا موجوده اما شكون اللي صاحب القرار هنا زيان؟ هو الحريف ولا هو الحريف؟ اذا كان انت تقبل هذه تعرف الظاهره هذه كما صارت في العلوش بالضبط جهان فهمتي في العيد الكبير
1: اي ما في العلوش في العلوش مثلا كلهم اي سيسون اليني في خاطر فمش واحد مثلا يخدم على 170 اللي خبش يخدم على رضا الوالدين ورحمه الوالدين ب 100 دينار مش يمشي يتبع
2: فما شركات اللي تتبع في السوق وفي العرض والطلب وفما شركات اللي يقول لك انا نكري ب 100 دينار و 110 دينارات عندي زاد فما مقياس اللي نعتمدوه هو الحريف والمسافه اللي مش يقطعها والكاركتير نتاعه فما بريسك انت سيكو تكنيك للحريف تقولي انت تقيس انك تعطي للحريف هذا كي ب 100 دينار وما عطيهش ب 180 دينار و 200 دينار الحريف هذا باحترامي للناس كل يعني فهمت
1: هوني سلاح بي مادام حكينا في الامور هذه اليوم الربح ان شاء الله ربي يجيب القسم للناس الكل واللي وفوالا واللي باش يدق عليك الباب وقبل الصوم صحه ليك ولي في الاخر تخرجوا الاثنين راضيين. لكن اليوم بعد ما يوفى الموسم السياحي كي تعمل حسبتك اليوم الكهرباء قلت لي واقفه تتكلف عليها 82 دينار
2: بالضبط.
1: بعد ما خدم الاسطول نتاع هالشهر هذايا وخرجوا بيه ودخلوا بيه قديش باش تخرج من ربحك باش فما تصليح فما اونتروتيان فما حاجات مش كلهم
2: قديش ديجاجي 10% ديجاجي 10% مش ديجاجيهم من الشيفر دافير
1: 10%
2: تقريبا 10% با بليس بالضبط فهمت خاطر لانه المبلغ هذاك بيدو حتى ولو انت رابح فيه جهان راك مش تخلص به لونتيسيدون مش تخلص به البريود الصعيبه اللي تعديت فهمتي وليزونتيسيدون القدم هذوك اللي باش تخلصهم بهم
1: اللي تقول انت السوق تكون فيهم قريب ميته معناها
2: بالضبط
1: اللي هما شو انتم الذروه بتاعكم معناها توا في الموسم السياحي اللي كما قلت لي بين جويليا واوت وفي راس العام
2: راس العام دونك في المناسبات والاعياد الوطنيه والدينيه هذيك الفترة الذروه وبيناتنا جيان كان شفت في الصفحه نتاع الغرفه نتاعنا انه حطينا معناها حتى الكوفرتور نتاع الباج حطيناه معناها استقبال للمواطنين بالخارج
1: لانهم هما يعتبروا العميده نتاعكم
2: بالضبط 92% من رقم معاملاتنا مربوطين بمواطنين بالخارج 92% دونك هما العمود الفقري للعمل نتاعنا فهمني. بالتالي احنا في الغرفه كجانب تحسيسي وجانب توعوي يعني استقبال اليوم هما استقبال خاص معامله خاصه اليوم هما وترحيب بهما ترحيب خاص
1: يعطيك الف صحه سي الحبيب شكرا ليك
2: بارك الله
1: ربي يخليك سيدي نعيشك. نهارك زين تصحبي معامي رئيس الغرفة الوطنية لكراء السيارات. يزي ما حكيت أنا نخليكم تحكيوا شوية ونسمعوكم في ثاني صندوق عجب.
0: صندوق عجب
3: أخيرا صندوق عجب اللي المسؤولين متاع البلدين متاع بنزر اللي تو الأضوية وكلها تشعل تو سبعة متاع صبيح وضو الشارع كل وين ندور نقاط ضو يشعل في الشتام الخمسة يطفيه وتو في سبعة في النهار ضاوي وسبعة وين ندور كل نهج ليه يشعل
4: بحلغين مزيك بأخير يجيهين اللي هي عايش بنتي على الديديس يعني نحب نوصي الوفد كامل تمشي مع عليك المسؤولين المسؤولين اللي مشيوا معهم الكل اللي طال الفني الكل بجاه ربي بجاه ربي بالله ما تخلونيش بالله ما تخليوش بينا بالله ردوا بالكم بالله حلوا عينيكم على الرب وتونس بالله راي تونس بتمتونس
5: احلى مزيك وحده صندوق عجب ربي اختي نداء جيهان اختي ماذا بيكم كل واحد قدام باب داره يحط شويه ماء يحط اي حاجه ماكله لكلكات في سطوحاتكم قدام باب دياركم بجاه ربي راي سخانه مش نورمال وفكروا فك الحيوانات يجيكم قدام باب الدار راي قطات سكليه كلها موطه بالشر شيء اسف شيء اسف شيء اسف
6: أخيرا مزيك ربي يعينكم ووفقكم بلي جهين نحب نطرح موضوع والله يخليك نحبك تعمل خير وتركز عليه الحكاية دي ماذا بنات العالم تركزوا عليه بما أنه برشا عبيد ولات المواد رزق متاحة حشيكم بوبالات معتها يفرطوا بوبالات ونحيو بلاستيك شعبنا البلديات ووزارة البيئة ولا شكون اللي يهموا الأمر يودي ويعملوا بوبالات بلاستيك واحدة للخبز والأخرى للشيء العادي معناتها
0: صندوق عجب

0: ليترالي.
1: الرشوة كيف تنخل المجتمع وتضرب مبدأ المساواة؟ هل سبق وتعرضت لطلب برشوة بشكل مباشر أو غير مباشر؟ وكيفاش تصرفت بين اللي يرفض رفض قاطع التعامل بالرشوة للمبدأ وبكل قناعة، وبين اللي يقول لك اضطريت أو حتى انخرت وليت نتعامل بها في حياتي اليومية؟ بين التخلي عن المبادئ واستعمال الرشوة للحصول على أفضلية أو لقضاء الحاجة، وبين التشبث بالموقف والإيمان بالمساواة بين جميع المواطنين، كيفاش نفسروا أسباب تفشي الرشوة في بعض الأوساط؟ هل لتسهيل أحيانا بعض الإجراءات الطويلة والمعقدة بسبب تعطل بعض المصالح؟ ولشنو يرجع هذا؟ هل لضعف الرقابة أو لعدم التبليغ؟ وشنو تأثير تفشي الظاهرة هذه في المجتمع على الاقتصاد، على الاستثمار وعلى الثقة ببعض المؤسسات؟ وكيفاش ممكن القضاء على الرشوة؟ هل ينجم يكون الحل هو الرقمنة؟ وأخيرا شنو يقول القانون التونسي في علاقة بالرشي والمرتشي؟
2: مجتمعنا هذا ولا كله فلوس، كله رشوة، تقلي قضيتك بالفلوس، أي حاجة تعملها بالفلوس، أما وخذات بتاع يعني ناس أخرين وتنحت أسامي وتحطت أسامي بالفلوس. عندك فلوسك أمورك تمشي 5 على 5، ما عندكش فلوسك تقعد غادي على روحك.
3: الحقيقة مش نمن نبصم بالعشرة بالرشوة، أبسط حاجة بون مش أني، أما كما قلت لك في أنتوراج العائلة ريت شكون مثال مريض يعاني في حاجة، وكان ما عندناش شكون من العائلة مثال يعرف طب، كل ما تتقد بالقديش أنت ملاوح. الحقيقة الرشوة برشا في الخدمة في كل شيء، بختو بختو ما تتحسها، تحس ما خلل في النخاع في تونس.
1: الرشوة كيف تنخر المجتمع وتضرب مبدأ المساواة؟ موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع عشية، ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس، راديو موزايك فام تونس، الأخبار.
4: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. نبدأ بآخر تطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مجمع بتروكيميائي تابع للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، ردا على مهاجمة مصنع في إيران وفق ما نقلته وكالات أنباء. المتحدث باسم جماعة الحوثي في اليمن يعلن اليوم حظر الملاحة بشكل كامل على الكيان الصهيوني في البحر الأحمر، معتبرا أن أي تحركات صهيونية هي بمثابة أهداف عسكرية للقوات الحوثية. وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في وقت مبكر اليوم الاثنين رصد صاروخ أطلق من اليمن، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في أنحاء متفرقة من الأراضي المحتلة. وتعد هذه أول عملية عسكرية تعلنها جماعة الحوثي ضد الاحتلال منذ دخول وقف إطلاق النار بين إيران والاحتلال حيز تنفيذ في أفريل الماضي. من جانبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعو إلى وقف فوري للقتال بين إيران والكيان الصهيوني في ظل التصعيد العسكري المتواصل بين الجانبين. وتأتي هذه الدعوة وسط تصاعد التوترات وتبادل الهجمات بين الطرفين، ما يثير مخاوف دولية من اتساع رقعة المواجهة في المنطقة. في الشأن الوطني، لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب تعقد بعد غد الأربعاء جلسة استماع لممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، وذلك في هياكل الرياضية. والجلسة تهدف إلى بحث الأبعاد الاقتصادية لمقترح القانون وآليات دعم الاستثمار الرياضي وشروط الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال، مع تداول في الجوانب المالية والرقابية وقضايا الحوكمة والشفافية المالية داخل الهياكل والجمعيات الرياضية. ختاما، مجموعة البنك الأفريقي للتنمية توافق في أبيجان على ضخ إسهام بقيمة 125 مليون دولار أمريكي لهيئة التأمين على تنمية التجارة والاستثمار في إفريقيا لتلبية الطلب المتزايد على منتجات إدارة المخاطر في القارة. وسيمكن هذا الاستثمار وكالة التأمين على التجارة الإفريقية من توسيع نطاق منتجاتها في مجال تأمين مخاطر الائتمان التجاري وتأمين المخاطر السياسية لدعم الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة البينية الإفريقية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.

في تونس. صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين والجمعة من 9:30 نهار جيان ميلاد.

0: راغب علامة سهرون الليل على موزيك فم توت سويت أستوس سنتي.
1: أستوس سنتي
0: أستوس سنتي باش نحكيو على خضرة وغلة الموسمية متاع كل سيزون منافعها، ولأنه كما كنت نحكي نوينا تاو في الأوف قلنا تقريب ما عادش فيها موسم، معناه فما حاجات نجمو نلقاهم متوفرين على طول العام. بعدين أخصائية التغذية سهى قلبس، صباح الخير سهى، شحوي
2: صباح النور جهيل، الحمد لله
0: الحمد لله. أكيد فيهم منافع كبيرة، لكن معناه ساعة لساعة الواحد يقول لا تنخبيهم خليهم كونجلي ونجبدهم من آخر، لا كلهم مدام في وقتهم.
2: Exactement. Donc, que ce soit بالنسبة للخضرة ولا للغلة، شنو لازمنا نعرفوا عليهم كي يبدأوا خارج الموسم متاعهم؟ أول حاجة اللي الجني متاعهم ولا الحصاد يتم قبل النضج، وقت اللي كل ماتوراسيون اللي باش تصير في الآخر هي اللي باش الفيتامينات واللي كونسنتري برشا وحتى مضادات الأكسدة، وينجموا يكونوا حتى جاونا بعد مسافات طويلة. يعني مثلا البنان، احنا ما عندناش البنان دوك نجموا نجيبوه يقعد حتى بالليامات ساعات حتى أشهر، هذاك الكل وقت اللي أنا حصدته أولا مش في النضج متاعه، يعني ما خلطش لو 100% نقولوا احنا تاع الفايده الفالور نوتريسيونيل نتاع قعد مسافات طويله، وان بلوس حتى ظروف صناعيه برشا اخي تو، معناها نجموا نستحقوا العلاجات شيميك كيميائيه باش نخلطوا احنا الحاجه في غير الموسم نتاعها، وهذا بيان سور باش ياثر على القيمه الغذائيه. دونك انت فينالمون كي تسخير روحك تعمل في حاجه باهيه ودخل في خضره وغله للاسيت نتاعك باش يجيبوا لك المعادن والفيتامينات، مالوغوزمون ما يحصلش منهم كميه كبيره. واحنا شنو نقولوا؟ ديما نتبعوا الطبيعه، راهو سبحان الله ما فما خضرة وغلة في موسمها وما عنديش حكمة. نشوفوا احنا مثلا توا احنا في فصل الصيف شنو يستحق البدن متاعنا؟ فما برشا سخانة، نولي منتحركوا اكثر، اوني بلوز اكتيف،
0: نلقاو دلي على الفيلم،
2: نلقاو دلي صحيتك، نستحقوا على الرطوبة ولا ترطيب الجسم ليدغاتاسيون. دوك نلقاو الخضرة والغلة الموجودة توا متكونة من 90-99% من الماء، يعني برانسيبالمون ماء باش تعاوننا. كيف كيف مع السخانة هذيا وتبدا تلوحها بشوية بشوية البدن يتعرض لسكون ابيل ان ستريس اوكسيداتيف ناتوريل. ستريس اوكسيداتيف هذا شنو يستحق له الجسم؟ يستحق اللي نسميه احنا الليكوبين اللي موجود في الطماطم اللي موجوده توا، يستحق البيتا كاروتين اللي موجوده مثلا في اي خضره لونها اورانجي، احنا نقولوا دونك اصل حاجه السفنيريا مثلا، هذوكم الكل مضادات اكسده باش يعاونوا المناعه نتاعنا تخدم خير، يعاونونا احنا نطاوقوا السخانه الموجوده توا. ما تبور فودير استعملوا كاين الحاجه الموسميه واللوكال من بلادنا من الفلاح اللي بحذينا، ولو حتى يعني الفلاح نقولوا احنا نتاع الجهات القريبه. فهمت؟ قد ما تبعد المسافه على قد ما لوغوزمون المعادن والفيتامينات الموجودين يتنحاو.
0: اعطيني المنافع نلقاها توا في غله توا مثلا، توا نلقاها على الدله على كل شيء توا، الخوخ المشمش الدله على
2: احسن نقول احنا فصل ونشيخوا بيه بالغله، هو فصل الصيف. دونك عندنا البطيخ، عندنا الدله، عندنا المشمش، الخوخ اللي هما كيما قلنا يخلطوا 99% من الماء وفيها مضادات الاكسده الكل، معناها احنا نقولوا سبحان الله في الطبيعه كل فيتامين عنده لون. دونك انت قد ما عندك الوان في صحنك وقد ما تابورت دو لا كولور، على قد ما قاعده تزيد في الفيتامينات والمعادن اللي باش يعاونوا مناعتك، باش يعاونوا الكبده نتاعك تخدم التصفيه نتاعها، باش يعاونونا على ترطيب الجسم بيان سور. وفما استوس صغيره نجم نعطيها اللي يقول لك فما برشا بيستيسيد في الحالات الكل، مبيدات الحشريه ايتترا. فما استوس سامبل اللي ما ينجمش ياكل بيو، فيك احنا الله غالب في بلادنا مش متوفر برشا اي سامبل ترو شيخ الحقيقه غالي شويه. دونك نفخوا الغله نتاعنا في الماء مع مغرفه صغيره بيكربونات دو سود اليمونتير تتباع حتى في العطار، وعليها مغرفه كبيره خل، ونخليهم من 3-5 دقائق باش توصل تنحي من 70-80% من البيستيسيد دو سيرفاس. راهي معناها كميه محترمه بالكدي تتنحى من البيستيسيد دو سيرفاس، ومن بعد هاكا نشلو ناكلو على رويحنا. مثلا نقولها سورتو للفخاز، توا موجود الفخاز، والفخاز راهو يشرب برشا بيستيسيد، احنا نقولو يلي بوغي دو بيستيسيد، يحب برشا مبيدات الحشريه. دونك انا كيما نجمش ناخذ بيو نفخو في الماء مع شويه بيكربونات دو سود وشويه خل، ماكسيموم درايج من زمان باش نحي جوسكا 80% راهم البيستيسيد. معناتها استيوس بيا سورتو للصغيرات، معناتها كي نحبو ناكلوهم حاجه انظف وكل شيء، واللي يقدر وينجم ياخذ بيو صحه ليه ديما يقعد خير بيان سور.
0: داكوغ، في غلتنا تبارك الله كما انت قلت منوعه، وغله الصيف غنيه برشا بالماء وبالسكر زيدا.
2: بالسكر هذا سي بيرتينون كوم رمارك. علاش احنا شنو نقولوا؟ سي توجور لا دوز كي في لو بوازون. اش معناها؟ حسب الكميه اللي تستهلكها. يعني انا مش نعمل صحن غله الصباح وصحن غله بعد الفطور ونتعشى غله وما ناخذش الوجبه نتاعي. احنا شنو نقولوا؟ لا دوز بالنسبه لعبد لبيسه ما عندوش مرض السكري ماهوش متقلق، من كعبتين ثلاثه غله في اليوم يعني 3 فروي بار جور صحه وبشفاء. وقتاش يولي يضر سكر الغله اللي هو نسميوه الفروكتوز برشا يقولوا طبيعي ابري تو ما يضرش
0: ايه.
2: للاسف راهو الفروكتوز يتعدى بالكبده نتاعنا الي ميتابوليزي بار لو فوا وينجم يكون سام برشا وينجم يتخزن كشحم في الكبده زيدة ويعملنا برشا مشاكل. ديت انا كي يجيني تحليل دم في كشحم

0: متقسمهم انت كعبه صباح كعبه بعد الفطور كعبه ديسير بعد العشاء معناتها المهم ما نعملش كل صحن غله وناكل كميات كبيره
1: خاطر صحن غله يخلطك معناها انت تخيل روحك خديت برج برج اكل من حاجه شويه انت في الاخر كليت اكثر من اللي لازم
0: كليت اكثر من اللي لازم مالوغوزمون وهو السكر هذيك راهو يتراكم بشويه بشويه
1: مش كله ما تقريبا شويه سكر مش نجم ناكل فيه قد ما نحب
0: قد ما نحب شو جديد ايه. حتى السلطه نقولوا حتى الخضره قد ايه. ما تحب رايت نجم تنفخك وتعمل غازيت يعني قد ما نحب في التغذيه اون جينيرال ما فماش ديما كل عبد واحتياجاته بالنسبه تول الحصه في الدلاع والبطيخ ايه. احنا نقولوا في المره البرج برج على كبرها معناتها نتاع من 100-150 غرام يجيب لك 3-4 مرسويات يعني انا كنجم ناخذ 3 مرسويات بعد الفطور و3 مرسويات بعد العشاء نساوي سفا مانيش محروم معناها هي المشكله مين صحن الغله اللي يتحطوا فيه برشا انواع مع بعضهم ونخلطوا وناكلوا معناتها من غير حساب ومن غير موديراسيون دونك انا ديما نقول العمده على الاعتدال في الكميه الباقي الكل توا الحاجات الصغار مثلا المشمش البوسا اللي هما صغار
1: التوت كيفاش باش نحسب انا سامحني التوت
0: نعطيك حسبه سهله احنا نقولوا كعبه الغله في الحصه ما لازمش تفوت كف يدك يعني تعبي كف يدك مثلا توت حفنه تجيك نتاع اون ديزاين اون كانزين دو بيس كعبه مثلا التفاح هي كعبه كعبه الخوخ كان كبيره كعبه كان خوخ صغار
1: ناخذ كف يد راجلي
0: استس بيا
1: التوت توا الكرموس مثلا والبيتر توا
0: وي
1: كعبتي
0: شو انا نعطيك نقولوا عليهم احنا في النيوتريسيون عصابه الغله في السكر بالنسبه للسكر هما خمسه هندي كرموس عنب دقلة وبنان هذو ما أكثر غلة فيها برشا السكر سخطو ديما نقول العبيد اللي عندهم مرض السكر يردوا بالكم دونك الكمية منهم الحصة نردوا بالنا الكرموس والهندي
1: وإحنا سمحني الهندي معناها يسر فيه سكر
0: وي يطلع السكر
1: الهندي تيقف سمحني عليه حارة ما تفيقش بروحك كليتها
0: مازلت تذوق
1: تحس روحك مازلت كبيت تذوق
0: مازلت تذوق احنا نقولوا كعبتين بالنسبة للحصة الكرموس والهندي وي
1: على نهار
0: عملت فوا 3 ماكسيموم
1: أما أنا عندك 6 كعبات مثلا
0: تحسب هكيك الحصة متاعك فهمت العنب هو اللي فيه مشكلة العنب الحصة متاعه صغيرة برشا احنا نقولوا 10 كعبات باش ما يطلعش السكر في الدم برشا اللي هو مازال بدا يذوق فيهم فيقول لي أنا مروح في الكهرباء مازلت نذوق فيهم ما قعدتش كليت دونك ديما وقتاش أون انسيست أمان على الحصص أي عبد عنده مشكلة مع السكر في الدم متاعه مقاومة أنسولين تكيس مبايض مرض السكري ردوا بالكم على خاطر سكر الغلة راهو كيف السكر الأبيض ما تقولش راهو طبيعي وما يضرنيش يضر كيف وديما بعد الوجبة هذه أكبر أستوس ما تاكلوش وحده مع التكفيرغه ماكش محمي بالالياف اللي باش تجيبهم من الخضره وتاكل وحده
1: الامتصاص الالياف تنقص لك في الامتصاص نتاع نسبه سكري
0: اكزاكتومون كاين باش يعمل بيك يطلع في ساعه باش يولي احنا نقولوا الري قطره قطره يطلع في عقله وتبدا انت محمي هذيك صليحك ديما بعد الوجبه
1: معناها اللي توا ماشي مثلا في قيلوله باش تبدا لنا سيونس يونيك مثلا يروح تعب يقول لك معليش باش نفطر وبعد كي يقوم يقول لك اعطيني صحن غله نتبرد بيه ولا يمشي يجي الفريجيديرك الدلاعك اللي ديجا مبرجه باش يبدا ياكل منها
0: وي
1: دونك هذيك اون ديري كليت وبع السكر
0: اكزاكتومون بدناك راهو يتعامل مع السكر معناتها كيف كي باش يطلع السكر يعمل البيك وكشوت اللي احنا ما نحبوهاش اللي لطف عليكم سبب الالتهابات في الجسم الكل ما يهموش انت منين جايبها من الغله ولا من نوتيلا ولا من اي سكر هو سكر باش يتعامل معاه كيف وتخزينه باش يصير كيف علاش ديما احنا نقولوا الكميه العمده على الكميه علاش نحرم روحي وانا نجم ناكل من كل شيء باعتدال وقت وقتيش بعد الوجبه حتى كان انا نقول فما اسوس يقول لي انا العشاء نحب ناكل الغله نتاعي ما يسالش نعملوا صحن نحطوا فيه مثلا شتركع بخيار ولا كلكو رونديل دو توما دخل معاه خضره وحط الغله نتاعك وقت تكون محمي اموا بالالياف الخضروات ايديالمون كي مش ندخلوها في قوتين زيدوا معاها حفنه صغيره من المكسرات خاطر الدهنيات الصحيه الموجودين في اللوز في الزوزه مثلا كيف يقللوا من امتصاص السكر في الدم فهمت هاكا كولها وقتها اما عملها بصحيح حشتي بالياف وبدهنيات صحيه
1: مثلا نحط شويه في خويت ساك بحذايا
0: وي
1: وزوز ثلاثه براج في اثنين سته
0: سته دخلنا في الماكس
1: انا نجيبه كل ندبراون
0: على الكميه
1: على الكميه انا نحب نجيبك اما كنت بتحكي لي على الكميه هكا
0: وي احنا الله غالبا ديك هي استنسنا نحبوا الماكله ونحبوا الماكله هكا معناتها من غير حساب
1: خاطر سورتو معناها برشا مثلا يقول لك انا راني ننسى الماكله نذكر رمضان كي جينا في الصيف العبد ما عادش يوقف فتره على لا شرب لا بريك لا حتى شيء على الماء البارد ويقول لك الدلاع دونك التونسي يحب يتبرد بالغله اما صحن الغله هو اللي
0: صحن الغله احنا هكا
1: نقولوا نحسبوا به
0: 3 فخوي بار جور الحقيقه سي كوريكت اون تيرم دو كانتيتي كي باش تحسب انا قداش كليت نجم نكون صبيح كليت كعبه خوخ وعملت 3-4 مرسويات بعد الفطور فطور دلاع وفي الليل عملت ثلاثة مرسويت بطيخ، معناها غير مو ماكش محروم كي تشوف في نهارك معناها بصفة عامة كليت أبخي تو معناها
1: ومثلا أ إيفيتي صحن

0: الغلة في الليل بتاعك السهرية بتاعك قاب السهرية تحط الغلة وهك تسهر عليه
1: تعرف شنو وديا
0: إيفيتي بتعشيت شخديت صحن غلة
1: هذا هو وديا إيفيتي لأن نعوض وجبة كاملة بأليفة ببروتيناتها بدهنيتها الصحية اللي هي باش تنفع لك جسمك بالغلة وقتها انك شنو دخلت جسمي كامل صحن غله في عضو وجبه متوازنه دخلت سكر كهو دونك وني بونجور لانفي دو سكر باش تولي تلوش كان على السكر وقتها مقاومه الانسولين تزيد تطلع معناها هو باش يضر لك صحتك وباش يضر لك حتى في سلوكك الغذائي باش تولي كما قلنا الملخ السكر في ابل السكر باش يطلب اكثر دونك انا شنو ننصح ولو تحب تعمل صحين مش صحن صحين صغر ونغله
0: تعشى جيبها وندم
1: تعشى تعشى ايش العشاء نتاعك الفو باس و تي دروبا
0: اما تعشى ولصق الغله للعشاء
1: برافو عليك نقولوا لصق لو حتى مع ربع ساعه ما لو طون اللي انت قعدت باش تعمل صحن الغله نتاعك صحه وبشفي اما انك تعوض بالغله اكهو ما شو دخل ماي وسكر شويه فيتامينات ما يعوضلكش راهو البروتينات وكل الالياف والدهنيات الصحيه اللي كنت باش تجيبها من وجبه متوازنه ابخي تو فهمت دونك ناكلوا الزوز خير ملي نحيوا وجبه وناكلوا كان الغله
0: مرسي بوكو دوه عايشك سوهي عايشك سوهي قلبة إخصائية التغذية الغلة والخضرة الموسمية وخاصة الغلة وقديش من برايج دليا هكا أنا راني نجيبكم مش نسمعوا باش نطبق
1: نحاولوا
0: نحاولوا والله يا سوهي ما فهمت ما نكذبش عليك نحاولوا خاطر مع الغلة برشا عنا شعار متاع كل صحة وبشفي شنو الصيف غمض عينيك حل تلقى روحك الصيف ضيف ريت كيفاش
1: الاعتدال كله في الاعتدال
0: وبعد نجيبكم على الكيلوات الزايده ميرسي بوكو سوهي كانت لي استو سانتي
1: عايشه استو سانتي صباح الناس

0: يصبح الناس. فرعون مع لوتر حالي.
1: الرشوة كيف تنخل المجتمع وتضرب مبدأ المساواة؟ هل سبق وتعرضت لطلب برشوة بشكل مباشر أو غير مباشر؟ وكيفاش تصرفت؟ بين اللي يرفض رفض قاطع التعامل بالرشوة للمبدأ وبكل قناعة، وبين اللي يقول لك اضطريت أو حتى انخرت وليت نتعامل بها في حياتي اليومية، بين التخلي عن المبادئ واستعمال الرشوة للحصول على أفضلية أو لقضاء الحاجة، وبين التشبث بالموقف والإيمان بالمساواة بين جميع المواطنين، كيفاش نفسروا أسباب تفشي الرشوة في بعض الأوساط؟ هل تسهيل أحيانا بعض الإجراءات الطويلة معقدة بسبب تعطل بعض المصالح؟ ولشنو يرجع هذا؟ هل لضعف الرقابة أو لعدم التبليغ؟ وشنو تأثير تفشي ظاهرة هذه في المجتمع على الاقتصاد، على الاستثمار وعلى الثقة ببعض المؤسسات؟ وكيفاش ممكن القضاء على الرشوة؟ هل ينجم يكون الحل هو الرقمنة؟ وأخيرا شنو يقول القانون التونسي في علاقة بالرشي والمرتشي؟
2: مجتمعنا هذا ولا كله فلوس، كله رشوة، كل قضيتك بالفلوس، أي حاجة تعملها بالفلوس، أما وخذت بقى يعني ناس أخرين وتنحت أسامي وتحطت أسامي بالفلوس. عندك فلوسك أمورك تمشي 5/5، ما عندكش فلوسك تقعد غادي على روح.
3: الحقيقة مش نمن نبصم بالعشرة بالرشوة، أبسط حاجة بون مش أني، أما كما قلت في أنتوراج العائلة ريت شكون مثل مريض يعاني في حاجة، وكان ما عندناش شكون من العائلة مثل يعرف طب، كل ما تتقد بالقديش أنت ملاوح. الحقيقة الرشوة برشا في الخدمة في كل شيء، بختو بختو ما تحسها ما خلل في النخاع في تونس.
1: الرشوة كيف تنخر المجتمع وتضرب مبدأ المساواة؟ موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فان. الأولى في تونس.

0: الحكايات والأخبار. ما تنسيش صباح الناس معكم حتى النص نهار.
1: معكم حتى النص نهار. وكان ميسالش في إطار أن واحدة أزواجي نجم يعطيني ساعة زوجي في ميدي معك نكمل حتى الماضي ساعة. ليتك شنو دخلك انت سيد المخرج ذي؟ احنا عائله مع بعضنا. 11:38 دقيقه على موزيك في مستمعينا، مرحبا بكم، نكونوا بعضنا حتى النص النهار. هي ظاهره فلكيه نادره، نجموا نستناو 3-4 سنوات اخرين باش نجموا نعيشوها ونشوفوها، لانه تنجموا تشوفوها الظاهره هذيا بالعين المجرده غدوه في تونس. شنو الحكاية؟ هو الأستاذ التأطير العلمي في مدينة العلوم سي هشام يحيى يعطينا عليها أكثر تفاصيل. نورتني سي هشام، مرحبا بيك.
2: مرحبا مدام جيهان، تحية ليك والتحية لكل مستمعين مزيكا فهم.
1: شكرا ليك. اقتران زوز كواكب ويخلط عليهم عطارد الكوكب الثالث غدوة ونجم تشوفوهم بالعين المجرد، حكينا على الظاهرة الفلكية غدوة.
2: نعم، توا الفترة هذه كانت لاحظوش يجيونا برشا عباد يقولون فما زوز نجوم يشعلوا بحث بعضهم. هو هذيك واحد كوكب عطارد وكوكب المشتري، كوكب الزهرة عفوا وكوكب المشتري تنجيو عطارد بعد الكوكب الزوز كوكب هذوما
1: الزهرة والمشتري، هذوما الاثنين
2: والمشتري. هو الزهرة هو الكوكب الثاني في المجموعة الشمسية، والمشتري هو الكوكب الخامس، يعني بعيد تقريبا 750 مليون كيلومتر، يعني بين الجسمين بين الكوكبين بعد تقريبا ماركة 400 مليون كيلومتر. هما في الحقيقة بعد مع بعض على بعضهم، ولكن احنا نشوفوهم قراب. شنو اللي يصير؟ يصير انه الحركة الظاهرية متاعهم بالنسبة لينا على الارض في تونس في ليبيا في مصر في المشرق العربي نشوفوهم قراب لبعضهم ظاهريا، وهذا ما يسمى باقتراب ظاهري، وهذاك ما يسمى الاقتران الفلكي. لانه لازم نحدد هو اقتران فلكي، لانه الاقتران كي تحط كلمه اقتران في المعاجم عندها برشا معاني، حتى عقد القران هو الزواج. يعني هو اقتراب بين كوكبين اللي هما في الحقيقه بعد على بعضهم
1: بعد 400
2: مليون كيلومتر. وهما في الحقيقه هما في الظاهر مش يكونوا قراب لبعضهم تقريبا بما يسمى ما يعادل زاوية درجة. وهذا مهم جدا بالنسبة لنا في علم الفلك، بالنسبة للمشاهدين الجمال نتاع المشهد، بخلاف يعني انه النجم نصور زوز أجسام بعض على بعضهم في الحقيقة نصورهم في كل شيء واحد بمنطقة الصورة.
1: يعني هذو ما نشوفهم بالعين المجردة غدوة، معناه باش نشوفوا كأنه زوز نجوم يلمعوا قراب لبعضهم
2: قرب لبعضهم.
1: معنا وقت هذا يترى بعد المغرب
2: على الجمهورية الكل تقريبا فما اختلاف ثانية 8 غير دقيقة، يعني 7 و 59 دقيقة على الجمهورية كل، فما يمكن كي نقول ناخذوا تونس العاصمة وصفاقس بيناتهم ثانية، وهذا يعني مع 8 غير دقيقة. هو اش معناتها مع 8 غير دقيقة؟ يعني هما قراب على بعضهم حتى مع 8 والدرج، ولكن لو ماكسيموم نتاع يعني أقصى الاقتراب بين الجسمين هو اقتراب ظاهري بالطبيعة. هو مع 8 غير دقيقة النجم نشوفوه بالعين المجردة، ولهنا يعني نداء يعني حتى للي عندهم تليفونات بمضخ مشوية
1: تزومي تنجم تصور
2: معناها
1: نهز نقول لنا راسي لسماء نلقاهم ولازمني اتجاه معين
2: بالنسبة للاتجاه هو اتجاه الغروب بعيد غروب، يعني غروب الشمس تقريبا في شمال الغربي، يعني تقريبا نحو غروب الشمس في اتجاه غروب الشمس تطرهم يعني نكتين بعض بعضهم، ما هيش بعيدة لأنهم علاش يتراو واضحين لأنهم من ألمع الكواكب في المجموعة الشمسية فما الزهرة وبعده المشتري لأنه أضخم الكواكب المجموعة الشمسية، ذاك علاش يشعل برشا الزوز كواكب هذوما راهم بريك دي يعني فرصة يعني بالنسبة للعلماء الفلك بالنسبة للمختصين في الحسابات الفلكية انه يراجعوا هالحسابات هذه والاقترانات، وهي يعني ديما يعني فما في علم الفلك فما الظواهر هذه اللي تعطينا فرصة لإصلاح ومراجعة مش خطر كان الأخر غالب لا
1: أيه.
2: مزيد من الدقة شو نقول لك مثال فما كسوف نهار 2 أوت 2027 لكن المعلومة هذيك تكون بدقة متميزة يمكن أوديزيام فيرجول ديزيام شفرة بريلا فيرجول
1: يعني
2: العمليات هذه المتابعة متاعها مهمة جدا بالنسبة للفلكيين بتبيع بالنسبة للمصورين الفلكيين اللي هما يعطيه مش يصوروهم في كليشي واحد يعني والأصدقاء المصورين يعرفوا شما ينتهى كليشي واحد يعني زوز بعض على بعضهم مش نصورهم في
1: صورة واحدة
2: في مشهد واحد وهذا مهم برشا بالنسبة للفلكيين. نقول يعني للناس التليفوناتكم حضروهم غدوة مع 8 متاع الليل
1: غدوة ستوريت الكل باش يكونوا كوكب زهرة والمشتري وفما عطارد قلت لي باش يخلط عليهم
2: بالضبط ابتداء من 12 مايو ابتداء من 12 جوان مش يولي يسمى اجتماع كوكبي. اجتماع كوكبي هو أكثر من كوكبي مش يجيو تقريبا أنكلولو يعني شادين الصف فوق غروب الشمس آخرهم كوكب عطارد. كوكب عطارد هو كوكب النادر للرؤية متاعو. علاش؟ لأنه دائما مقترن بالشمس ديما في البهرة ضايع في البهرة متاع الشمس. كي يبعد شوية ما يسمى بالاستطالة يعني يبعد شوية على الشمس نولي والنجم نشوفوه بسهولة. أنا واحد من الناس توا عندي مديدة نعمل في مارس علم الفلك وشفته مرتين ثلاثة لأنه ديما في اتجاه الشمس. كي يبعد على الشمس النجم نشوفوه هذه فرصة أنه نشوفوه طبعا مع المشتري والزهرة
1: هذوما نهار 12 جوان لكن غدو نشوفوه الاقتران الفلكي لكوكب زهرة والمشتري اللي هي ظاهرة فلكية نادرة نجم نعيشوها كانت بعد 3-4 سنين أخرين. يعطيك ألف صحة دكتورنا. شكرا لك سي هشام يحيى أستاذ التأثير العلمي في مدينة العلوم.

0: معك يبدا نهارك.
1: مبروك مبروك الخو زميلتنا لبنى أسامة البرهومي التخرج نتاعو ديديكاس بيان سور من عند زميلتنا لبنى. عاد لك توصي وتعاود توصي وتعاود ان شاء الله يا ربي فيه ما اهم. نهنيو زيد كيف كيف ماماتو مدام ثريا بوسي فتحي واخواتو ياسمين وزينب والعاقبه ديما الما اهم. راضي علينا مدام سي بون ديديكاس نجم نعاودها لك راهو سي بون اكا رضات لبنى سي بون. تتسويت نسمعكم انتم شكون تمنيتوا طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: تأخير مزايد فاطمة، نحب نعمل إهداء لبنت من أختي جوجو جوليا، كل عام وانت حي بخير، ربي يحيك أمثاله، ربي يفضل لك الصوم ماماتك ومامي هذبة من عند أمي وآيا، قولوا لك كل عام وانت حي بخير، عيد ميلاد سعيد، إن شاء الله نشوفوك في أعلى المراتب، إن شاء الله نشوفوك ناجحة ومتألقة.
2: نحب نهني ولدي اسكندر بن عمار بعيد ميلاده ونقول له إن شاء الله كل عام حي بخير يا اسكندورة يا غالي.
3: كان نعيمة تبيني من تونس، نحب نقدم تهاني روحي ومناسبة عيد ميلادي، نهني روحي إن شاء الله كل عام أنا حي بخير، وربي يفضلني لعائلتي ويفضل عائلتي ليا، يفضل لي أولادي ويفضل لي رويجلي.
4: أنا فاتن من بوكارين، نحب نعيد على ولدي عبيد الله برمضان، عمل 14 سنة، نتمنى له كل خير وإن شاء الله رافي على المراتب، ونقول له راني نحبك برشا وإن شاء الله من حسن إلى أحسن.
5: يوسف بخدجة، نتمنى لها عيد ميلاد سعيد وإن شاء الله نفرح بها التخرج يا رب.
6: نحب نسلم برشا ونتمنى كل عام ولدي حي بخير، يوسف عمل عيد ميلاده 13 سنة، نحب نتمنى له الخير والكل ونقول له إن شاء الله ديما ناجح وإن شاء الله ديما في خير والعاقبة لمئة سنة.
7: اليوم عيد ميلاد راجلي سمير العقربي، نتمنى له عام سعيد وطول العمر، ربي فضله وفضله لي، وربي إن شاء الله يدوم علينا الصحة وفضله تاج على رأسي، إن شاء الله يتوصل له الإهداء هذا. ميرسي مزاي.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013.
8: سي هكا خلطنا لاخر ليميسيون اليوم، شكرا لكم على الاستماع، ميرسي الفاطمة اللي حضرتنا كالعادة لانيفيرسير، ميرسي الكريمة في صندار، ميرسي زميلتنا لبنى في السي ام، ميرسي لسي رفيق المخرج بتاعنا، رجعت رفيق توافقت بيك يا مرحبا نورتنا، شاية طيبة ناس الكل، نتقابلوا غدوة على موزايك اف ام في لما

0: مونديال سنيم على تيلي فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج. باش ترى كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع لاكسيون بتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دولبي اتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيلي فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز زوم. صيف السنة كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر اكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في 3 جمعات كاو. ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان. تلقاونا في تونس سوسة نابل قروان واونلاين زادة. الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
1: بابا، إلي كومون الفواياج ان باتو؟
2: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين، بالماكلة البنينة والسيرفيس ابوغ شيخين، وبالويفي مكونكتين.
3: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
4: نحبك فايق لي هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلاعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5G أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
5: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك
6: عندك أورانج. 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية، كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نسندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا احنا اللي نسندوكم، وغدوة باش نقعدوا زيدا نسندوكم ونكملوا نبنيو معاكم المستقبل في أمان. 50 سنة واحنا نبنيو المستقبل في أمان. كارت أسورانس نحو المستقبل في أمان.
7: مع كل ليفينمون سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير. مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى، بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية، والجارانتي والسيرفيس ابخي فونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران.
8: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق كالزن ما ترقدش، على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب، اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى ال 40%، وزيد عليهم عطلة صغيرك بلاش في اعز لزوتيل. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لاقرب اجنس تونيزي بوكينج. تنجم زادة اتكلم مع 71 124 124. المهم صيف السماء ما تفلتش العرض وتفرهد.
9: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
10: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. في رابع أيام اختبارات البكالوريا تبينت آراء المترشحين حول مدى صعوبة الامتحانات، بين من رأى أنها في المتناول وبين من تفاجأ بالموضوع واعتبره غير متوقع. زميلتنا بشرى سلامي تحدثت إلى عدد من التلاميذ.
11: باك تكنيك فيزيك به قد ربي ناشحين قد ربي ناشحين فيزيك خدمته بتاع 10-11 بيزي في البارك.
12: انا باك ايكو دينا اليوم جستيون، والله سافا دوار ما طويل شوي، معناها فما تنجم تنطر بوانيت وكل ما طويل شوي.
13: الحمد لله عدينا مات باك انفو ان شاء الله، الحمد لله جي سي اس سي سي الحقيقه الحمد لله.
14: باك انفو عدينا مات وتعاد بي جي دوار سي
15: سافا سافا
14: سافا دوار طويل شويه ما سافا ايتود فونكسيون اول مره يجيبوها على 6 بوان يدولي و خلي في ذيك معناتها كل شيء مسهلين وكل شيء ديتايي كل شيء على شوية بانيات معناتها التلميذ يجي فيه بالمتصور.
16: أنا باك سيونس عندي فيزيك شيمي، الحق جابولنا حاجات ما كناش نتصوروها، جابولنا الإخس اللي هي تسمى أسهل حاجة ما كناش نتوقعها جملة، وجاتنا البيلا بومب برشا عباد توقعوها نيكليير جي تيك سيانتيفيك مقبول شويه
15: لا في المتناول الحقيقه الناس الكل ينجموا يناطروا منه النوت على قد ما تجم معناها كانك محفر الحقيقه تجم تخدم فيه بالقدا
14: والله الحق اليوم عجبني دفور بيه مش خايب معناها باكليتر معناها فيه متناول معناها نخدموا فيه فما حاجه صعابه اما معناها الاكثريه نتاع التلامذه نجموا يقدوه فهم كيفاش جينا على الحماس جينا موضوع الاول على حماسه والموضوع الثاني جينا على المغامره راس مملوك جابر تاع السعد الله والنوس والموضوع الثالث هو تحليل النص جينا معناها على رساله الغفران نورمالمون ضمه في المتناول فهم كيفاش كل تلميذ معناها كيفاش معناها ينجم يخدم فهمت وان شاء الله معناها ربي ينجحنا الكل.
10: ديوان الحبوب يدعو الفلاحين بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف بمراكز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية. وديوان يؤكد ضرورة التثبت من نسبة رطوبة الحبوب قبل الشروع في الحصاد على ألا تتجاوز 14% باعتبار أن احترام هذه النسبة يعد من الشروط الأساسية للحفاظ على جودة المحصول وتأمين عمليات الخزن والتجميع. وديوان الحبوب يشدد على أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحرائق والحد من ضياع المحصول عبر التأكد من جاهزية آلات الحصاد والجرارات وإخضاعها للصيانة والفحص الفني وتعديل الآلات بما يتلائم مع أنواع الحبوب وفترات الحصاد. دوليا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحض إسرائيل وإيران على وقف إطلاق النار فورا بعدما تبادل القصف لأول مرة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار قبل شهرين. مقتل ما لا يقل عن 32 شخصا وإصابة العشرات في الفلبين بعد زلزال بلغت قوته 7.8 درجة قبالة جزيرة جنوب البلاد ما أدى إلى إطلاق تحذيرات من أمواج مد بحري عاتية تسونامي في عدة بلدان. طقس اليوم مغيم جزئيا بأغلب الجهات فتدريجيا كثيف السحب بالمناطق الغربية ومحليا بالجنوب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط محليا للبرد. الحرارة في انخفاض طفيف حيث تتراوح القصوى بين 28 و31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات بين 32 و 36 درجة ببقية المناطق وتصل اليوم إلى 38 درجة بأقصى الجنوب. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في ميدي ماك.
9: الأولى في تونس
17: ميدي ماك كل يوم الاثنين الجمعة من الساعة 9 مع نوف الورداني.
18: يا مرحبا يا مرحبا يا وسهلا بكم. هذه ميدي ماغ من الاثنين للجمعة من نص نهار حتى الماضي ساعتين نحاولوا نرجع بكم كل الأخبار نحاولوا نفسروا نحلوا لكم ونعطيكم الجديد الكل. اليوم كالعادة باش نكملوا تعود البكالوريا وتعود امتحانات البكالوريا ربي ينجح ويوفق التلامذة الكل. ولكن الحملة ضد العصابات بين ظفرين سامحوني ما نقصدش التلامذة نقصد العصابات الإلكترونية. الحملة متواصلة ويظهر لي عمرنا مارينا حملة كما عام باش نرجعوا نحكيوا باش نحكيوا على المنتخب كرة القدم اللي سافر باش يشارك وسط أجواء تشاؤم بعد الخمسة بلاش في الماتش الأخراني. ورئيس الجمهورية قيس سعيد يودع منتخب الوطني التونسي لكرة القدم وقال لهم زمن المشاركة من أجل المشاركة ولا وانتهى. باش نحكيوا في جرائد زادة على عدم الامتثال لمنظومة تسجيل الاستهلاك قد يكلف المؤسسات غاليا. مش معناتها معناتها توا أي حاجة تخرج لازم تتقيد وباش يرفلوها وممكن باش تصير زادة حملات. باش نحكيوا على استئناف القصف بين إيران والاحتلال وترامب يقولوا بلا يريدوا حاجة جديدة عندي برشا ما سمعتهاش. وفي الصميم إيران تهاجم إسرائيل تكتيك الحرب الشاملة لفرض السلام الشامل. في حل الدوسي اليوم باش نرجع على أرقام البنك المركزي تراجع حاد في استخدام الشيكات وارتفاع الدفع الإلكتروني أول مرة مش كان الكاش تحسن الدفع الإلكتروني. باش نحكيو في أكثر مواضيع وفي ما فاتك شيء باش نرجعوا للروسية اللي ربحت رولون جاروس لأول مرة بطريقة فيها برشا عجوبة معناتها أصلا ما عندهاش فلوس كانت باش تكمل
19: هذه كان فيناليست أي. قدرية روسية ضد بولندية. البولندية أي. هي اللي كانت ظروفها سيئة.
18: أي فوالا البولندية زاد اللي كانت ظروفها سيئة. والبارح اللي ربح عنده السكر ودرجة أولى ويداوي أصلا يزرق في وسط الماتش. باش نرجع لورون جاروس برشا حاجات وبرشا مواضيع باش نحكيو فيهم في تونس وخارج تونس. أصل الحكاية ذكرى وفاة فرج فوتة الكاتب والمفكر المصري الذي تم اغتياله. سي خليل مرحبا بك، شنو أحوالك؟
20: لا سي نوفل بدي نحب نوفل
18: تفضل
20: نوجه احر تعازي لصديقي سفيان بن ناصر في وفاة والده الازهر الطيب بن ناصر اللي توفى فجر اليوم، وهو من رجال التعليم ومن رجال الدولة، يعني كان معتمد ومعتمد اول في برشا جهات من الجمهورية. ربي صبر عائلته، ان الله وان الله رجل
18: ربي يرحمه، ربي يرحمه وينعمه. شنو لك سلاح؟
19: الحمد لله لاباس. تحياتي لك نوفل ليكيب الكل، نسال المزاد على كل مستمعينا ومشاهدينا زادة وين ما كانوا موجودين، وان شاء الله يا ربي بدايه اسبوع تكون ممتازه، وكل التوفيق للي عاديو البكالوريا في تونس بنوح،
18: وكل التوفيق لهم. باش نكملوا معاكم باش نحكيوا على فرج فوده في ساعه ثانيه وانت ماكش موجود معانا. الكتب نتاعو لا تتباع بعد ما اغتيل، اما في كتاب من الكتب نتاعو كتب الى زملاء ولدي الصغير احمد الذين رفضوا حضور عيد ميلاده تصديقا لمقوله ابائهم عني اليهم حين يكبرون ويقرؤون ويدركون اني دفعت عنهم وعن مستقبلهم وان ما فعلوه كان اقصى علي من رصاص جيل ابائهم. وقتها كانت حملات كبيره
20: ضد حيثيته نعرفها جعمل المحاضرات في تونس وعاش معاناة كبيرة هو والدكتور نصر حامد أبو زيد اللي طلق من زوجته ظلما وهاجر من مصر لأنهم طرحوا أفكار ضد الجماعات الدينية المتشددة.
18: أي شمعت طلقة معناتها يصدروا حكم أنه يخرج
20: بالتفريق بينه وبين زوجته بعد ما يخرجوه من الملة.
18: فوالا يخرج من الدين الإسلامي وبعد ما يخرج تصبح حرام عليه، وهو مرته قرروا باش يمشيوا يسكنوا في دولة أخرى. تو نحكيوا بعد شوية على الموضوع. سينهد مرحبا بك.
21: أهلا وسهلا، صباح النور.
18: شن حوالك؟ ناجي زعيري التحق بنا بعد شوية. مروان في الإخراج مرحبا بك. مروان لبنى أهلا وسهلا بك، مرحبا بك في الإخراج الرقمي. دونك باش نعملوا طلة توا على آخر الأخبار هذه. دقيقة نيوز،
17: دقيقة نيوز،
22: دقيقة نيوز،
17: دقيقة نيوز.
21: نبدأ أخبارنا مع المديرة الجهوية للتجارة بتونس يامل مبروك اللي تأكد وتقول أنه مصالح المراقبة الاقتصادية بالجهة تمكنت خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026 من رفع 3173 مخالفة اقتصادية بعد تنفيذ 14300 زيارة تفقد ميدانية قامت بها 737 فرقة رقابية تم تسخيرها للغرض. المبروك تقول في تصريح للتاب أنه التحركات الرقابية المكثفة هي في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتأمين انتظام التزويد، أيضا نتصدوا للتهريب والممارسات الاحتكارية وضمان شفافية المعاملات بالأسواق. نهار السبت العشية خرجت مسيرة شاركوا فيها عدد من نشطاء البيئة والمجتمع المدني أمام مقر المحكمة الابتدائية بجابس اللي أقرت بعدم ثبوت الضرر في القضية اللي رفعها نشطاء من جابس لإيقاف الوحدات الملوثة، ودعاوا المتظاهرين إلى إيجاد حل جذري ودائم لمعضلة للمعضلة هذه. مستنكرين ما اعتبروه تراخي من الحكومة في التعاطي مع الملف البيئي في الجهة، وضغاء على المسيرة هذه شعار الشعب يريد تفكيك الوحدات. في علاقة بملف البكالوريا المتواصل،
18: شدوا عندكم
21: المنطقة الجهوية للأمن الوطني بزغوان ينجحوا بالتعاون مع عوان الفرقة الجهوية للشرطة العدلية في تفكيك شبكة يدعمها أجنبي مختصة في تنظيم عمليات الغش في امتحان شهادة البكالوريا باستخدام تقنيات وأجهزة إلكترونية حديثة ومتطورة. انطلقت الأبحاث وتحريات بعد تفطن الإطار المشرف في واحد من مراكز الاختبارات الكتابية بزغوان لتلميذة بصدد الغش وبإخضاعها للتفتيش بواسطة آلة الكشف الإلكتروني. تم العثور بحوزتها على بطاقة ذكية ما يعرف بالVIP، سماعات دقيقة مخفية. بعد استشارة النيابة العمومية تعهدت الأجهزة الأمنية بالملف وبمواجهة التلميذة بالأدلة والقراءة اعترفت بتورطها وكشفت عن وجود وسيط أجنبي مكنها هي وحدة أخرى صديقتها من الأجهزة هذه، وبالتنسيق تم ضبط التلميذة الثانية داخل قاعة الامتحان في حالة تلبس وهي تستخدم التقنية التقنية نفسها والتحقيقات ورات ووصلت إلى القبض على العنصر الرئيسي في الشبكة هذه اللي كان يتولى إدارة العملية الميدانية ومساعدة زوز تلميذات من خارج المركز. وهو أيضا اعترف ببيع وسائل غش نحكيه على 450 دينار للتلميذ الواحد إلى جانب اشتراط مبلغ آخر مبلغ 350 دينار كمعلوم إضافي لإملاء الإجابات والمعطيات عبر السماعات.
18: الماكينة سوم ولا إملاء سوم؟
20: الخدمات سوم. نعرفش يخضعوا للسيفية والحكاية.
18: زيدنا مازلنا نحبوا. أيوة.
21: فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بقفصة ومنطقة الأمن الوطني بالمتلاوي كيف تمكنوا من إيقاف 4 أشخاص بحوزتهم أجهزة إلكترونية وهواتف يشتبه في استعمالها في عملية الغش في امتحانات البكالوريا. وحسب المعطيات المتوفرة تم الإذن بالاحتفاظ بهم ومن بينهم شقيقتين فيما تم الإبقاء على 4 أخرين في حالة سراح على ذمة الأبحاث حسب ما أفاد به مصدر أمني المزيك. أيضا الوحدات الأمنية بمدينة سليانة تتمكن نهار الجمعة من تفكيك شبكة تنشط في نفس الشيء مجال الغش الإلكتروني في امتحانات البكالوريا بعد تحريات وأبحاث مكثفة أسفرت على الكشف على عناصرها وفق ما يفيد به مراسلنا ما يفيد به مصدر أمني بالجهة للموزايك. وبعد استشارة النيابة العمومية تم الاحتفاظ بسبعة أشخاص يشتبه في تورطهم في الشبكة هذه في انتظار استكمال الأبحاث للكشف عن جميع ملابسات القضية وتحديد بقية الأطراف المحتملة المتورطة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المشتبه فيهم. في نيابة العمومية بمحكمة ابتدائية بسليانة صدرت نهار الجمعة بطاقة ادعاء بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية تبقى للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات وفق مصدر قضائي. والمصدر نفسه يوضح للتاب أنه تم ضبط التلاميذ بصدد الغش بواسطة سماعات في اختبار البكالوريا نهار الخميس بواحد من معاهد معتمدية بعرادة. وزير التربية من جهته نور الدين النوري كان نهار السبت في زيارة إلى ولاية سليانة زيارة ميدانية إلى مركز إصلاح اختبارات البكالوريا ومركز التجميع والتوزيع اطلاع على سير عملية الإصلاح ومدى التقدم في مختلف مراحلها لجانب التثبت من جاهزية الإمكانات البشرية واللوجستية المخصصة للاستحقاق الوطني هذا.
0: دقيقة نيوز.
1: دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز.
18: شكرا لك ناهد. معناتها شكرا. وزير التربية يقول فما إصلاح بكالوريا النزاهة وتكافؤ الفرص وربما الحملات هذه تدل على النزاهة وتكافؤ الفرص. احنا واضح انه الحملات هذه ما صارتش. نشكر وزارة التربية ونشكر الدولة الكل اللي
20: والداخلية
18: وكلنا معناتها مو الداخلية جهة الأوامر عمل لي حملات وكذا وكذا. معناتها فما فتنة أكثر من العادة. معناتها فما تلميذ البارح وقت البارح كي قريت عليه مسكين بين ظفرين كي نحاولوا وفما ناس اخرين وشدوه داخ مش هوك خطر كانت قبل
20: خطر كانوا مستسهلين.
18: دونك الايجابيه نتاع الحكايه هذه قولي خليل اولا انه فما كلمه نتاع خوف معناتها اللي يولي بشكايه وباش يسرق يحس انه فما ريسك. معناتها شوفوا الاجنبي اللي يوزع يا سلاح وخي 450 دينار الماكينه و350 دينار املاء الاجابات واجنبي.
20: لا لا شوف
18: معناتها
2: فرانشيز هذا يدور على البلدان اللي عندها
18: يعني معناتها تسيب كبير. هاوش نقصد معناتها واحد اجنبي
20: تسيب اول حاجه بارك الله في الاجهزه خدمه
18: باش شكرا لهم. انا نحس انه علاش شكرت وزير التربيه ما عنديش مشكل راهو معناتها كي نراو عبد يخدم بطريقه نشكروه وزير التربيه لانه واضح انه الصرامه باش عرفتها انا هذه شهر التالي في الباك بلان وقتها سربوا فما واحد سرب ماتير كيفاش من نص الليل لما ساعتين متاع صباح تك تك تعملت امتحان
20: وتبدل الموضوع هذا هو
18: معناتها فما صرامة وهذا اللي يخلي راهو تقعد الباك متاعنا باك معترف به في العالم
20: مطلوب انهم مطلوب انهم يخدموا قد الاستطاعة باش الوضع هذا يؤدي الى شعور عام بانه هذه جريمة تستوجب العقاب. لانه علاش كثرتها تشوف الحوادث قديش كثيره لانه بدا في مرحله معينه احساس اش باش يعملوا لي ولامبينيتي وشعور بانه بدقه الاجهزه هذيك وغريب ياسر يعني عندنا معناتها كمية القضايا هذه تقولنا اللي ثم موسم متاع غش إلكتروني مش متاع وتحويل الغش الإلكتروني لحق العلاقات الدولية والأقليمية يعني ضربة واحدة
18: فما ناس علقوا معناتها مثلا في سليانة 9 تلاميذ دخلوا السجن في بلايس أخرى التلاميذ يوقفوهم ويسيبوهم البرة معناتها عملية الغش ما نعرفش الكواليس أنا لا أعرف الكواليس
20: نجمو نخمنوا شوية فهمت نجمو نخمنوا الكواليس خاطر شوف عادة في الحالات هذه التلميذ ما يتوقفش
18: ويوقفوا
20: الوسطى يبدو أن خاطر أنت توهما تلام ذباك معناتها في سن الرشد معناتها أغلب يتمباهي 18 ينجم يكون ثم هما بخلاف أنه عملية الغش أن متوسطوا لناس أخرين أن ما ربطوا صيلة بين هذا ما نعرفش أنا توا الحيثيات ولكن في نهاية الأمر مؤلم أنك تشوف تلميذ في بطاقة داء بالطبيعة ولكن أيضا المؤلم أكثر أن تشوف جرائم كما هذه تتعدى وتدمر الشهادة الوطنية التونسية اللي هي كما قلنا الباك استحقاق
18: ما دمرتش الشهادة ديما ما نقولوهاش الشهادة لم تدمر سينيجي مرحبا بك معناتها التلميذ اللي يدخل في ريزو وعصابة كذا ذاك اللي يشد الحبس أما اللي تشد فاسكي ما يدخلش الحبس
3: أنا ضد السجن ضد الحبس ضد السجن
18: فسر لي يعني بالسجن وقتش يحكم وقتش ما يحكموش خطر فما برشا بلايس خرجوا تلامذة وكي يتعاقبوا فما مرات يشدوا
3: شوف نوفل احنا لازم نفرق بين العقوبات الإدارية والعقوبات القضائية به وقت اللي العقوبات الإدارية واضحة بالنسبة للتلميذ اللي تشد
18: من عام 5 سنين ما عامل شيء
3: تحرموا من اجتياز الامتحان مدة عام عامين 3 سنين اللي هو
20: حتى الخمس
3: معناها حسب الإجراءات وحسب ظروف الظروف اللي صارت فيها العملية عملية الغش وقت اللي يتعلق الأمر بتورط تلميذ في شبكة إجرامية أو مجموعة إجرامية وفما فعل إجرامي فما تكييف قانوني قضائي للعملية وقتها تولي مسألة قضائية وقتها القضايا تكفل بها لكن بالنسبة للتلميذ اللي قام بعملية الغش اللي غش في الامتحان يبدو لي السجن معلها
18: احنا ما نعرفوش من المفروض ذي للسجن
3: حل غير مرغوب فيه على خاطر تو التلميذ كي تحرم معامل العميل
18: معناتها اللي سجنه ممكن بديت تبعين ريزو ولا حاجه
3: ولكن هو قلت اذا اذا اذا تورطوا متورطين في ريزو وقاموا مثلا بعمليه توزيع لك وباعوا وشراوا وقبضوا فلوس هذاك يولي يدخل تحت طائله القانون وقتها النيابه العموميه هي اللي تتكفل بتكييف التهمه ذي
18: عندك الحق خاطر ابوه ولده يمشي عدي الباك يكلموه يقولوا شد الحبس
3: قضيت على مستقبل
18: لا معناتها اضطرد من الباك توقف ما شد الحبس

0: نوفل
1: شو مدرسة شو مهما كان
0: هي نوفل.
1: لو كان تبع في لحظة لو كان أنت قلت تلميذ فاسكا للحبس أما لو كان تبع ريزو ويفرق ويبيع ويخلص في الفلوس كيما يتاجر في المخدرات كيما شو اللي كان في 18 سنة
0: تحدث على التلامذة اللي مرتكبوش فعل إجرامي
1: هذا كمل المفروض حتى كان ما نظنش كان يشد
0: هذا كان يتطبق عليه
2: تسيب والوسيط يتشد صارت في تونس هذه
1: لا حتى القضايا كالنهار يسيبوا التلامذة ويشدوا الوسيط
2: وإذا فيها كما قلت أنت ما نعرفش
1: واضح
2: خاطر احنا نحبوا ناخذوا الأمور
1: واضح واضح ترى نمشي وفاصل من بعد نكملوا نحكي فاصل صغير ونعود
3: الكورة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026 اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة مراسلين على عين المكان الأخبار الكواليس التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: نحبكم فايقين وبين الكليم والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كليم متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
3: ميدي ماك كل يوم الاثنين والجمعة من نص نهار من ساعتين. نوف الورداني.
4: مرحبا مرحبا، يلا نعملوا طلع على الجرايد.
3: في الجرايد،
4: رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبل أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم في المطار قبل مغادرتهم مشاركة في كأس العالم، ويؤكد ضرورة أن لا يغيب عن أي أحد بأنه يمثل الوطن وأنه يحمل الراية الوطنية، وزمن المشاركة من أجل المشاركة ولا وانتهى مع تلقرينتا والعزيمة. نسمع شوي من اللي قاله رئيس الجمهورية.
5: انساوا هذه 5-0 وتعطيكم دفع جديد للانتصار، ما تحبطش الاعزاء، بالعكس تعطيكم عزيمه جديده وقوه اكبر من اجل الانتصار. واهم شيء ان تحبوا قولوا الانتصار دربتوا تدريبات اللي حصلت دربت، ولكن اهم تدريب هو الفكر. وقت اللي تدخل بثقافه المنتصر، ما تدخلش بثقافه المهزوم او نحسبوا خسرنا ربحنا واحد ونستناو في الاخر باش يعمل، ونستناو كان يعمل تعادل نترشح، وكان يخسر ما نترشح. نلعب الكره باش نربح، نمشي ماشي باش نربح.
4: واضح نلعب الكرة باش نربح، نمشي باش نربح. قالهم أنساو الخمسة صفر. هو حتى خليل احنا جينا بعد الخمسة صفر من قبل ما نتولدنا، ما خسرتش تونس 5-0 73، ولكن مستنا واحنا جينا في جمعة لابد من تشجيع المنتخب الوطني مهما كانت النتيجة، لابد من تشجيعه. معناتها أنساو الخمسة صفر وخموا في المرقود.
6: تفضل خليل. لابد من التشجيع ولابد زادا من الإقرار، لأنه هذاك النتيجة هذيك متاع المقابلة الودية ماهيش مستوى الفريق الوطني اللي وقت اللي لعب مع البرازيل تعادل 1-1. باش نقولوا هكا زادة مش ماتش ودي، زادة باش يحكم في معنوياتنا أن ماشيين المسابقة، والديسكور اللي عمله
7: مش نفس المجموعة اللي ماشي خليل.
6: الديسكور اللي عمله
7: رجعت التالي برشا البرازيل.
6: شوف أنت الجولة التاريخية اللي عملها كيف بدا يحكي معهم. احنا وصلنا مشينا لكأس العالم في ميزان قوة مختل تماما، الناس تعرفت على تونس وسط الأرجنتين، ورغم ذلك شوف شنو اللي صار بالامكانيات هذيك، رجع لهم
4: اول انتصار في تاريخ الفريق،
6: رجع لهم الحكايات نتاع العقربي وتميم وخميس العبيدي والكعبي، ورجع الحكايات هذيك باش تقول زاد راهو الانتصار او العقليه الانتصاريه في الرياضه ماهيش فقط معناها فلوس وماهيش فقط امكانيات، هي زاد انك ماشي للرايه الوطنيه نتاعك باش تلعب كل ما في وسعك انك اليوم تفرح التوانسه. واحنا نحبوا نفرحوا الناس الكل ونحملوهم المسؤوليه في ان رغم صعوبه المجموعه يعملوا ماتشات باهيه، يلعبوا يفرهدونا يوريونا كوره، والباقي كله ما يسالش على ربي وكو.
4: معناتها النقطه الايجابيه انه استقبلهم وهم ماشيين، خاطر احنا ولفنا في السنوات الاخرى ديما بعد ما يروحوا باش يهني كذا استقبلهم، وحتى توانسه ما همش فرحانين باش يهزوا المورال.

0: قلنا المره الفايته بجاه ربي كي تونس كي باش تسافر نعملوا اي حاجه رسميه خاطر حياتنا كل منتخبنا يزرف لا
1: يفيق بيه حتى
0: ما يفيق بيه حد معناتها بغض النظر عن النتيجه في الاخر هذوكم يمثلوا تونس والمنتخب التونسي وتحبوا ولا تكرهوا المطلثه نتاع الصباح وباش نقوموا باش نشجعوهم معناتها
1: والرئيس بالغلم رساله التوانسه الكل انا نستناو فيكم ورانا باش نفيقوا في الفجر باش نتفرجوا على الماتش وان شاء الله ربي يوفقهم
0: ان شاء الله نجي زيدي
2: قبل اللقاء هذا فما صارت برش حاجات فما جدل كبير على أداء المنتخب وعلى الأجواء اللي صارت ونعرف الناس كل الانتقادات اللي توجهت معناها للمدرب حكاية ولده وللجامعة وأداء الجامعة وهذا مشكل كبير أنا أتمنيت راو تحل معناها من مدة لكن توا سعي
0: هذا كل نعملوه بعد المونديال
2: أي كنا أي كان مفروض كان مفروض نعملوه قبل المونديال قبل المونديال لأنه يعني في الوقت اللي جاء جابوا المدرب سي صبري
0: لموشي مازال بكري على
2: لا خلنا في المسيس خلنا نحكي نفرغ قلبي خاطر راهو شوف احنا تو مش نحكيو
0: على المدرب هذا الثالث ماتش لعب ولا رابع ما مازال بكري على تقييم مدرب ما نعرفش انا
1: هو قيم روحه في الماتش قال راني اختياراتي
0: يعني مازال جديد كمدرب فهمت هو اصلا كي جاء قال لهم راني باش نلعب على الكاس افريقيا مش على المونديال معناتها نحكي لك نحطك في الاطار
2: معناها مش نشاركوا برا احنا في المونديال
0: وبرا قال ما تحملوا اول ندوه قال ما تحملونيش مسؤوليه المونديال انا باش نختموا على كاس افريقيا ما نعرفش
2: انا فين انت تحكي على المدرب ما راهو نحكي على ليكيب ناسيونال على الملاعبيه على ليكيب على الفريق في حد ذاته وعلى الستاف تكنيك والجامعه باعتبار انه الجامعه هي المسؤول المباشر للفريق الوطني
0: أي.
2: المدرب راهو اليمون جديد مشى المدرب الفلان جابوا مدرب فلاني معناها أما الفريق راو هذايا الفريق هذا اللي ماشي يلعب في الكوب دي موند راو شارك في الكوب دافريك شارك في الكوب داك كوب أراب شارك معناها وشفنا مشاركاته مشاركات هزيلة خاصة في الـ في الـ في الكأس العرب وشفنا أداءه الهزيل جدا في الكوب دافريك معناها ثم مشكل كبير ثم مشكل اسمه أداء المنتخب أداء الملاعبية الحداش ملاعبي تونسي نسور كارتاج اللي يلعبوا على العشب الأخضر دونك المشكل مطروح والمشكل في علاقة بالجامعة الجامعة هذه اللي ما فهمتش أنا معناها يعني أقصى حاجة قدروا عليها وأنه يعملوا مريول مكتوب فيه كسعيد قيس سعيد وحطوا له رقم واحد وجابوا له المريول معناها هذا أقصى ما ينجموا يتعاهد ما نجم تعملوا الجامعة معناها باش يغطيوا على الخور اللي موجود في الجامعة وعلى المشاكل اللي موجودة في الجامعة ولو أنه باهي تقول لي مش وقت وتوا باش نحكيه
0: مش وقت
2: خلينا سيدي بعد ما
0: منتخبنا
2: بعد ما
0: على المريول حكاية شكلية أما منتخبنا توا ماشي ما نجموش نحاسبوهم هما مسافرين شي شركو نجي مع تذكر اخر مره حكيت في الرياضه ركب البسطه شوي تذكر
2: علاش بالبسطه
0: وقتك البارتاجي ولعبت تذكر لا ما نسي لحظه المنطق يقول اغزر كلمك صحيح باش ما نكذب كلمك صحيح ولكن المنطق يقول هما توا ماشيين باش يشاركوا نحاولوا نقولوا لهم بون كوراج
2: نكونوا ايجابيين
0: وحتى رئيس الجمهوريه قال لهم انساوا الخمسه صفر الخمسه صفر راهي عائق في اذهان الملاعبيه
2: نحاولوا نعديوا موجات ايجابيه كما تسميها انت معناك اما راهو
0: باش ما يقولوش اذا صارت نتيجه خايبه والاعلام جا ضدنا
2: لا نكذبوا روحنا شو الاعلام جا ضدهم يا اخي توا سامحني بالك الاعلام معناها عنده بونتو بالفريق الوطني راهي الكرة التونسية سمحني يا خليل بربي خلينا نكمل الجملة اللي عندي خاطر معناها منوفل يقص وانت تقص
0: يا سيدي
2: راهو فما مشكل في تونس اسمه إدارة كرة القدم في تونس نبداها بالجامعة لأنه المشكل الكبير غادي المشكل في الجامعة وشفنا الانتخابات واللي صار في الانتخابات والميكماك وكذا وجيب فلان
0: صارت انتخابات شو ميكماك
2: كان تحب نحل ملف
0: مش وقت حلين يا سينيجي مش وقت حلين
2: أنا راني مانيش مختص في الرياضة ومانيش محلل رياضي أما أنا متابع دقيق وجيد عن قرب اللي قاعد يصير الخور اللي قاعد يصير في المؤسسات الرياضية خاصة الجامعة وفي علاقة بالبيت توا باهي المساج اللي اعطاه الرئيس مساج مهمه شو قال لهم الرئيس باختصار لخص لهم بربي كي تمشيوا وتشاركوا سواء في كاس العالم ولا كاس افريقيا ولا اي معناها اي ميتينج عالمي ما تمشيوش بعقلية هانا باش نشاركوا ونروحوا. ما هو هذا اللي قاعد يصير ولا المشاركة المنتخب شاركة يلعب ماتش يلعب المباريات الأولى ميم با ميم با لانكار معناها ما احنا ما نتعدى حتى الربوع معناها نهائي ما نتعداوش يلعب كزوز ثلاثة أربعة ماتشوات ويروحوا. إيش معناها هذا؟ هذا معناها راهو فما مشكل في أداء المنتخب، أداء الملعبية، أداء ستاف تكنيك، أداء الأداء المدرب
0: في الكرة التونسية.
2: احنا نحكيه على المنتخب يعني نو في اليوم ماناش نحكيه على الفرق الرياضية.
0: مش بك انت مدخلي حد يحكي معك سنجرة وحصة حيوانية، مش بك تلقي في خطابة ما نعطيه.
2: لا
0: معتا المشكل المنتخب وكرة كاملة.
2: انا قاعد نعبر على ما يخالج صدور التوانسة كل خاطر بعد ماتش بلجيكا والخمسة اللي كليناهم معناها راهو فما حاله نتاع غضب. راهو ما فماش واحد يكره المنتخب، ما فماش واحد ما يتفرش على الماتش اللي التايا يلعب فيه الفريق الوطني. ما فماش
0: ديجا التصويره اللي خرجت باكو دولي برانها شنو باش نستعملوه في الماتش لو
2: بلي قالهم الرئيس قالهم كي تمشي وتشارك خاطر عقليه هاني باش نشارك هي عقليه انهزاميه. هذه ثقافه الهزيمه نحيوها من مخاخكم. تمشيوا باش تقاتلوا غادي اي باش تقاتلوا. راهو الملاعبي على العشب الاخضر راهو هز الدرب نتاع تونس، هز الرايه نتاع تونس، راهو يلزم يعرق عليها كالرايه ويلعب بقلبه بقليب معناها. راهو كي تشوف فرق اخرى، شوف انت اليوم الصباح انا وياك تحكي لي على المصر كيفاش لعبت وفرق اخرى،
0: المغرب
2: الجزائر
0: الاردن،
2: شوف فلسطين انت شوف الفريق
0: الفلسطيني العراق عملت نيل مع اسبانيا،
2: شوف اداء الفريق الفلسطيني في كاس العرب
0: العراق مع اسبانيا 1-1 البارح، المغرب مع النرويج وتتسمى ما لعبتش مليح 1-1
2: الاردن يا رسول الله في ماتش تحضيري في ماتش تحضيري معناها مع فريق مع بلجيكا ما لعبناش مع الارجنتين ولا مع البرازيل ولا مع فرنسا ولا مع انجلترا.
0: ما عبش نحكيو عليه بلي ميساج اجتماعي مهم برشا خاطر قالت ولي الإدارة عائلة كورتوا تسأل عليه وين وما شافوهش ماتش كامل حارس بلجيكا راهو لا يلعب اما جوست ما جاتوش كورة قاعد يلعب في سواقر ما جاتو حتى كورة حارس كورتوا بتاع بلجيكا دونك عائلته تقلقوا عليه قالوا وينه قال لنا في الماتش انتوكا وحتى اللي كتبوا قيس سعيد في المريول اخي الرئيس قال لهم نحب تونس ما نحبش اسمي اوكي يعني
2: اعطاهم
0: بونو اي
1: تفضل معناتها الماتش هذا ريبير ماتش وتعدى وقبله هو
0: شنو ريبير لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا استنى لا لا ما تبديش حتى في الكره ماتش ريبير باش يقعد في التاريخ اثقل هزيمه شهدها المنتخب التونسي ودي ولا اثقل هزيمه ما صارتش من عام 73
1: من عام 73
0: واللي عجبني في المدرب الوطني تعرفش قال لهم قص لهم قص عربي قال لهم تشكيله غلطه خطه غلطه ملاعبيه غلطين نعتذر
1: اي وماشيين نلعبوا نسيت تو ماشيين
0: ما لقاهم يقولوا له قال لهم ملاعبيه غلطين تشكيله غلطه
2: انت ترى عادي هذا عادي هذا مدرب ناخب وطني مدرب وطني يقول سامحوني راهو الخطه التكتيكيه اللي عملتها راهي غالطه
0: واختيار
2: ملاعبيه غالطه وهذا عادي هذا
0: فما مليح
2: هنا علاش قلت لك راهو علاش قلت لك راهو مشكله الجامعه شكون يباشر
0: في مع مدرب شنو
2: مدرب شكون جابه المدرب جابته الجامعه نوفل
1: مازالنا راهو اسبوع المقابله رسميه ضد السي معناها احنا تو كان عملنا هكا انا نقول لك الكره تكذب الكرة ما كذبتناش في 94 كي احنا بلد منظم خرجنا من الدور الاول وكذبتنا في 96 وصلنا الدور النهائي حتى واحد ما قال نوصلوا للنصف النهائي تيراو اسمع تقول ممكن
0: نلعبوا الكرة نقعدوا نستناو كل شانس
1: لا مش كل شانس
2: يا خليل
0: هو لحظه
1: يا
0: خليل قبل لحظه قبل اربعه بلاش احنا مرشحين الرابعين رانا قبل خمسه بلاش
2: بربي مش حبيت نقول
0: يلا نختموا
2: في خليل الكرة ما كذبتناش في 78 وقت اللي شفته الفريق هذاك الاسماء الاسماء الكبيره اي
0: بالعكس تكون وقتها ترشحوا له كان مش
2: وقتها حتى حد ما يعرف وما يسمع بالمنتخب الوطني التونسي كي مشاو غادي ولعبوا لا كيفاش لعبوا راه ما فماش البهرج هذا والامتيازات وكذا
0: وصارت مع منتخبات اخرى مع نبيل معلول ربحنا اخر دوره ربحنا فرنسا ردوا بالكم معناتها راهو يلا سلاح ختم انت معناتها صوت الشباب
3: جوست حاجه بركه نحب نحكيها ان شاء الله ربي يوفق المنتخب التونسي. اما زاد كي شفت الرحله نتاع المنتخب اللي باش يعملها للمكسيك الحقيقه مرهقه برشا. تشوف انت مثلا خرجوا البارح الخمسه معناها في طياره ماهيش فول سبيسيال نحكي على فول عادي، مشاو الخمسه نتاع العشيه مشاو لاسطنبول عملوا غاديك اسكال باربع سوايع ولا ثلاثة سوايع حاجه هكا، من بعد باش يمشيو في فول طولها تقريبا 14 ساعه للمكسيك، باش يبطوا في مكسيكو سيتي من بعد ساعه ونص ما يخلطوا للمونتيري. ان شاء الله ربي معاهم وكهو، خاطر احنا زيد راه شوف الكره هذه معناها اقوى ليكيبات في العالم، اقوى ليكيبات اللي تصرف في المليارات معناها راهي تخسر بالخمسه وشفنا حتى قبلها وحتى يحكي تو مثلا تو انا في مثلا واحده كيما البي اس جي اللي هز تو مارتين ماك الاربعه من عند تشيلسي في الفينال تاع كوب دي موندي كلوب، راهي حاجه عاديه لي سكور ثلاثه والريال تاكل اربعه وتاكل الخمسه وعادي والناس الكل تخسر في لي سكور هذوم. اما راهو بالحق راهو نسيسوا جوارات زيادة راهم يحسوا. انا ما نتصورش انه اي واحد من الجول للاتاكون للبناكة اللي قاعدين ما نتصورش راهو فرحان زيادة بالخمسة.
0: نجي خليه مع اش معناتها نسيسوا نقولوا برافو مثلا.
3: مش نسيسوا مش نسيسوا فما حاجة زيادة اسمها
0: ليلي ما كوروش وما لعبوش وياكلوا في العظم والجوارات بلجيك يا ماتش كامل في السيمتر ويجري ويزقزقوا وجواراتنا تقول في غيبوبة. يا اخويا كان لعبوا كي مصر ولا كي المغرب ولا الاردن نقولوا لهم برافو يا اخي احنا كنا وين نربحوا بلجيكا. اما فضيحه راه نعطيك فما جريده بلجيكيه قالت الماتش حق ويوفا 10-1 راهو رانا رانا فضيحه ما تقول خايفين لا يضربوا مش هم
3: انا في ما قلناش نسيسوا احنا نحكيوا لهنا على انه حتى نحكيوا يا سيدي تحب نحكيوا احنا عملنا زاده دي بريباراسيون قبل دي كوب دي مون طايرين على الاخر ونعملوا في التعادل مع البرتغال واسبانيا ومشي نعملنا اللي عملنا شنو 2018 عملنا بريباراسيون طياره
0: مباريات التحضيريه
3: دي كوب دافريك كوب دافريك تاع 94 كان تقوى بريباراسيون صارت في تاريخ تونس خرجنا
0: نمشيوا فاصل بعد نرجع لكم هذه ميدي معك.
4: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك وليبري. والأهم من هذا الكل بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين ما لما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البنك ولا تصل بينا على 70-131-800. ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا إجاو الوحدة من 38 أجانس Travel to Do. مع Travel to Do اللي حب عجاو يريزيرفي من تاو. Travel to Do لي بري تو دو.
0: ميديماك كل يوم الاثنين الجمعة من الصناعة المالي ساعتين نو فلور تاني. يا مرحبا يا مرحبا نعملوا طالع على موزايك 24
5: موزايك 24
6: موزايك 24 خلينا نحكيه على واحد جويلية واحد جويلية تاريخ مهم على خاطر باش نبداو نحكيه على دخول إلزامية اعتماد أجهزة الجيل عملية الاستهلاك على عين المكان حيز التنفيذ اللي تحكي عليها برشا هذا ضمن مسار رقمنة المعاملات ونحكيه على الشفافية الجبائية في بلادنا. لكن الموعد هذا يهم حصريا الشركات والأشخاص المعنويين ما يشملش الأشخاص الطبيعيين باش يكون في مرحلة أخرى. ولكن عدم الإمكان امتثال للمنظومة هذه شنو ينجم يكلف المؤسسات؟ الخبير الاقتصادي والمالي أمجد القلسي يحذر في موزايك من العقوبات اللي تنجم تستهدف غير الممتثلين.
7: كيفاش نمتثلوا القانون هذا؟ برشا شركات خايفة من كلفة الماكينات الجديدة، وهنا نحب نوضح ونصلح بعض المعلومات التقنية والقانونية الهامة جدا. القانون هذا ما يجبرش باش نطيشوا الماكينات نتاعنا اللي عندنا نشريو آلات استثمارات جديدة غالية. الأساس في القانون هي المنظومة اللي هو السيستم اللوجيستيك ومطابقتها للمعايير. إذا الشركة نتاعها تخدم منظومة تصرف مندمج ERP أو لوجيستيك دوكا كل ما عليها فعله هو الاعتماد على منظومة مصادق عليها من وزارة المالية. ثانياً التسجيل الإلزامي المسبق للمنظومة لدى مصالح وزارة المالية قبل البدء في استعمالها الفعلي، وخاصة الشفافية في الاستعمال المنظومة مع إدارة الجباية. 1 جويلية 2026 هي خطوة لا مفر منها للشركات، لازم يستبقوا الأجال ويختاروا الحلول التقنية الذكية والمصادقة عليها خاصة ويحميوا مؤسساتهم من عقوبات ثقيلة.
6: ممتاز هذا على المستوى الإجرائي، ولكن حكينا قبيلة على المؤسسات المعنية بالتاريخ هذا 1 جويلية، وبعدها فما كالندري باش تخلط أصناف أخرى، ولكن كي نحكيه اليوم على المؤسسات اللي فيها خدمات استهلاك على عين المكان، نحكيه على القهاوي، نحكيه على السالون دو تي، نحكيه على الكوش، محلات بيع المرطبات، الباتيسري وغيرها. ترى خنشوفه مع أمجد قلسي شكون بالضبط القطاعات أو ربما المؤسسات المعنية بالتاريخ هذا متاع 1 جويلية 2026.
7: شكون المعني ب 1 جويلية 2026؟ هنا لازمنا نكون دقيقين جدا باش ما يصيرش خلط. موعد 1 جويلية القادم يهم حصرا الشركات اللي هم الأشخاص المعنويين لبيرتون مورال، وما يهمش حاليا الأشخاص الطبيعيين اللي أجلهم مبرمج لسنة 2027 2028. أي شركة سواء كان نشاطها الرئيس أو الثانوي هو بيع المأكولات أو المشروبات للاستهلاك لعين المكان، راهي معنية نحكيه هوني على المطاعم، المقاهي بمختلف أصنافها، المخابز ومحلات بيع المرطبات والمثلجات، النزل وأي فضاء يقدم خدمة الاستهلاك لعين المكان. كل صراحة مرة هذه العقوبات اللي جات في النص التشريعي كانت صارمة جدا، أي مؤسسة ما تمتثلش أو تحاول تغير أو تدور المعطيات في المنظومة نتاعها تعرض روحها لعقوبات سجنية وخطايا مالية كبرى. هذا إضافة لذلك تصنيف الشركات المخالفة ضمن خانة المخاطر الجبائية العالية ورفض المحاسبة نتاعها وتخليها معرضة للرقابة المعمقة.
0: أيوه سي خليل.
1: أيوه أنا شو نقول تو كلام قوانين تعملت الواش باش تطبق. واحد جويلية
0: يعني ما نحبش نهار 5 جويلية في ميدي ماج نقولوا الماكينات ما خدموش.
1: أنا ما نحبش نهار 1 جويلية 2027 نقولوا علاش ما طبقناش تاع 1 جويلية 2026 وإحنا نعرفوا الخبز وقتاش ما هو في مي كيف كيف أول تو ما طبق. شوف أنا
0: فاستينا هذي
1: أي فاستكتي إيش عايش قلتك علاش ما توسعتش معناها ثم حوايج واجبة التطبيق ما تتطبقش، وبالتالي تشجع الناس اللي مشمولين بالتطبيق هذاك على عدم تطبيقها. إذا كان ثم معناها مقاومة التهرب، وإذا كان ثم شفافية المعاملات المالية يلزمها في البلاد هذه معناها القانون تاعها يطبق، فانه ما نجموش نجيو ضد اي خطوه لتنظيم الامور.
0: واضح معناتها راهو لهنا الريستورونات والقهاوي والوتله والكلهم معنيين ويقولوا باش تترف اللي يدخل عليه
1: القانون واجب التطبيق، واللي باش يخالفه قال لك عنده
0: عقوبات، يخالفه عقوبات صارمه جدا. نجي زعيري
2: هو بالنسبه توا حاليا فما الذوات المعنويه الشركات هي اللي معناها تخل التطبيق نتاعها تطبيق المنظومه هذه من نوفمبر 2025. بالنسبة للأشخاص الطبيعيين يعني الخاضعين للنظام الحقيقي ريجيم ريال فيسكال يبدأ 1 جويلية 2027. يعني تطبيق القانون نوفل راو ما تنجمش بعد تقول راو لا يجب تكون فما استثناءات فيه وإلا راو فما ناس ما في بالهمش وإلا هذه إجراءات وهذه أحكام قانونية تم الإعلان عنها، الناس كل يبدو لي في بالها بالمنظومة هذه، العقوبات منصوص عليها في القانون يعرفوها الناس كل تقريبا، لكن ربما المطلوب من الإدارة هو شيء من الليونة وشيء من المرونة في تطبيق القانون في مستهل تطبيق القانون. يعني مش معناها استنادي لمبدأ حسن النية أو الناس ما تعرفش أو ثم شكون اللي يجهل بالعقوبات ولا، لكن مثالش راي ديما تقعد هك الفترة هذيك اللولانية فترة خلينا نقوله فترة إمهال أو فترة تسامح
0: حق يعطيه عام هو إمهال
2: حتى يعطي حتى 6 شهور مثالش حتى 6 شهور يعطيه
0: مع بداية التنفيذ.
2: ما تكونوش صارمين في تطبيق القانون بحذافره في الفترة هذه فترة الإمهال على الأقل الناس باش تتعود. ديما تطبيق القوانين في بدايات وراو يبدأ فما ثم برشا صعوبات،
3: مبدأ تدرج معنى لازم يكون موجود.
2: مش تدرج هو، لكن خاطر القانون ما فيهش تدرج معنى يقول وقت اللي يبدأ تطبيق القانون نهار 1 جويلية 2027 سي معنى اعتبر روحك يعني بداية من منتصف الليل تاريخ دخول القانون انتهى سي.
0: لا يقصد مبدأ التدرج على قول الحقيقة. انت تصور مليون قول صورت مليون هذه صعيبة.
2: اما يا نوفل ديما الإدارة تعطي الروحة خاصة في تطبيق القوانين من نوع هذا سورتو القوانين اللي فيها عقوبات تعطي فتره نتاع امهال غير معلنه.
0: أي صحيح.
2: هاك اخويا عندك 6 شهور نظم امورك ركح امورك
0: مع الرفلوات القويه يبداو
2: بعد فوالا الرفلوات تبدا بعد فتره الامهال بعد انتهاء الفتره الورديه ندخل وقتها في الفتره
0: الحمراء
2: الحمراء.
0: ترى نعملوا طلع على القصف بين ايران واسرائيل رجع وترامب يقول لهم ريضوا ما
1: فهمت
0: هذه ما فهمت.
6: نحكيوا على قرابه الشهرين من الهدنه. هدنه الحقيقه كلنا نعرفوا انها كانت فراجيل برشا, ولكن إيران نجم نقولوا خرجت عن صمتها صمت استراتيجي وصفوه البعض البارح. موجة صواريخ وموجات صواريخ متتالية هي وصلت حتى القبيلة شوية للأراضي الفلسطينية المحتلة. هذا رد على الاستهداف المتواصل للبنان وخاصة الاستهداف الأخير اللي صار على ضحية بيروت الجنوبية وهو ما سبق وأنه اعتبرته طهران خط أحمر. دونك اللافت في التصعيد هذا هو أنه جاء مع وصول الرسالة أمريكية نجم نقول رفيعة المستوى إلى طهران عبر الوسيط الباكستاني, وعديد المراقبين يقولوا أنه الهجوم على الضاحية هجوم الاحتلال على الضاحية في بيروت ما انفصلش على مضمون الرسالة, بل كان عنده ضوء أخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, لكن يبدو وأنه هذا ما صارش
0: واضح. فما حاجة نهد وصلي فما اكستريم ولا
6: حاجه نشوفوه مثال شيء
0: ما فهمش اكستريم مش مشكل واضح. باش نسالك سؤال محرج لك انت, شفت مسؤول لبناني يعمل في حوار قال بلي نحاولوا في دقيقه نجيبه, قال علاش ايران تتفاوض باسم لبنان مش من حقها, قال كيفاش دوله وهي تتفاوض مع امريكا تقول ولبنان, معناتها قال لهالدرجه يلزم تولي لبنان دوله تابعه, معناتها نخلي ايران تتفاوض باسمي, معناتها
1: شوف خويا نوفل هذه من السؤالات اللي نجم تجاوب عليها بسؤالات, علاش امريكا تفاوض باسم اسرائيل وعليش الحكومة اللبنانية تفاوض في حزب الله بورقة أمريكية؟ ما كل هذه لعبة إقليمية, ونحن ندرك حق يعني من حق لبنان أنه ما يفاوض حد باسمه وأنه يفاوض باسم روحه وأنه يكون عنده صف وطني موحد, هذا حقهم. لكن واقع الحال يقول أنه لبنان وقع في معادلة متاع حرب إقليمية شاملة فيها فواعل ويزمو يختار وين يحط ساقه لبنان. هل باش تحط ساق
0: إيه باش تفاوض باسمي شاورني
1: انت زاده باش تحط ساق انت مشيت عملت مفاوضات مع اسرائيل وعملت وترتب عليها وقف اطلاق نار غير ذي جدوى, انت اليوم وين مشتاق بالضبط؟ هذا السؤال يتوجه للداخل اللبناني الكل بما فيهم حزب الله بما فيهم الحكومه اللبنانيه بما فيهم الاحزاب المارونيه بما فيهم كل الطوائف, هم نهارت اللي يتوصلوا انه يعملوا معادله الدوله الواحده ذات الموقف الواحد, فانه حتى حد لا ينجم يتدخل فيهم. لكن هل يمكن انكار انه لبنان اليوم جزء من حرب شامله؟ هذا
0: لا يمكن طبعا. نمشي وتو في الصميم.
5: في الصميم.
0: إيران تهاجم إسرائيل تكتيك الحرب الشاملة لفرض السلام الشامل.
1: تكتيك الحرب الشاملة لفرض السلام الشامل.
0: تضرب نضرب.
1: وفي الحقيقة اللي وقع البارح الهجوم بالصواريخ على تل أبيب غير برشا معطيات حتى في طاولة التفاوض. باش نكونوا واضحين, يعني إيران ما ظهرتش بمظهر تلك الدولة التي تنتظر في قرار دولي لإمضاء اتفاق, بل ظهرت أو قالت أنا فاعل إقليمي, أنا راني قاعد مفاوض وقاعد في حرب ولكني أستطيع أن أقاتل متى توجب عليه القتال. لأنه هات ناخذ الكونتكست وإحنا بدينا فيه في الصميم متاع الجمعة اللي فاتت. الكونتكست هو أنه صارت المكالمة المعروفة ما بين ترامب ونتنياهو, واللي ترامب وصل فيها في حدة اللهجة ضد نتنياهو إلى الشتم والتهديد. لماذا؟ كان الموضوع هو عدم المس بالضاحية الجنوبية بيروت, لأنه المس بالضاحية الجنوبية بيروت باش يؤدي فعلا إلى دخول لبنان في دوامة أخرى, إلى خسائر مضافة, إلى وضع ما ينجم ينعكس بالسلب على الطاولة الكبيرة متاع باكستان اللي هي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. شنو اللي صار بعدها؟ صار إذعان يعني خجول من نتنياهو مقابل هجوم شامل من العناصر اليمينية في الحكومة الإسرائيلية, واعتبروا أن إسرائيل باش تولي جمهورية موز عند أمريكا ويلزمها ترقم ذاتها. ترقيم ذاتها كان بماذا؟ كان أنه يوم الأحد وقع خرق وقف إطلاق النار الممضى مع الحكومة اللبنانية وضرب الضاحية الجنوبية. نمشيوا للجانب الآخر, إيران هل كانت تفدلك؟ هل كانت تفصل بين المسارات وتعلن عكس ذلك؟ لا, إيران من الأول قالت أن ورقة التفاهم تشمل المفاوضات الشاملة من أجل السلام الشامل في كل الساحات التي تشتعل فيها الحرب. علاش؟ لأنه كما قلت لك إيران هي لاعب إقليمي الآن، وإيران من ضمن الأوراق اللي تمتلكها في اللعبة هي وجودها في أكثر من مركز في الشرق الأوسط تستطيع من خلاله الرد على أمريكا من خلال ضرب إسرائيل، وهذا نجحت فيه. أنت سألت على موقف ترامب، لأنه عادة في الحالات هذه إيش نعمله؟ ضربة إيران قوم أمريكا تعود تعمل ضربة عسكرية أو تعطي ضوء أخضر لإسرائيل للهجوم على إيران. اللي صار كونه ترامب عمل تصريح مزدوج، قال هاكم ضربت الصواريخ به يكفي، خل راني كنت على أبواب إمضاء الاتفاق الثلاثين أو الثلاثاء أو الأربعاء هذا بالمنطقة هذه، وعود كلم إسرائيل. لماذا؟ لعدم الرد. بمعنى احنا الان امام صيغه متردعه، وثبت بالكاشف سي نوفل انه ايران تمتلك شيء اقوى برشا من السلاح النووي. انا نقولها بكل وضوح، اذا كان السلاح النووي هو الموضوع الطاغي على طاوله المفاوضات وتفكيك الترسانه النوويه، فاني اعتقد ان ايران بحكم فهمها او تكتيكها الحربي احتكمت على شيء اقوى برشا من السلاح النووي واكثر ايلام وفاعليه في ضرب المحيط الدولي كامل، هو مضيق هرمز. وهذه اللي خلتها اليوم تتصرف وكأني ما هيش تلك الدولة اللي تنتظر في تفكيك ترسانتها وتقطيع أوصالها بالصحة اتفاق سلام، لا، بل دولة تريد أن تفرض شروطها للتوقيع على اتفاق سلام، ودولة تدرك جيدا أن حزب الله ينجم يقلق إسرائيل، ودولة تدرك جيدا أنه تواصل هذاك الظهير اللبناني في العمل ضد إسرائيل يزيد يقوي موقعها خاصة، وأنه بالذكاء السياسي أيضا ينجم أي بلاد وقعت وفقاع فيها لقاء تفهم اللي راهو المرة هذه. صحيح ديما نحكيه على التلاؤم والتوائم والتوأمة بين السياسة الأمريكية والسياسة الإسرائيلية، لكن المرة هذه التباين واضح بين الهدف الإسرائيلي اللي يقول ما نوقفوش الحرب باش ما نعطيوش الإيران ضمانات لإعادة بناء النفس، وبين الجانب الأمريكي اللي طال عليه أمد الحرب ويحب يفضها وعنده داخل ضاغط وعنده اقتصاد ضاغط وعنده مصالح حيوية ما هوش مش يخليها كلها يصب الكل في الحرب ضد إيران. ولذلك أنت قد ما تشوف ترامب متغشش، قد ما تشوفه مستعجل، هينوقعوا على اتفاق بركة يلوج على ربما تنازلات إيرانية تخليه يظهر مظهر غير المهزوم. اليوم إيران سجلت أرقام قوية وأثبتت أني لاعب في المنطقة وليست لاعبة في مجالها الجغرافي فقط.
0: واضح ترامب اليوم غشش سب مذيعة وخرج في الحوار المباشر طبعا عديوها من بعد، ما أنت قال أنت كذا وكذا وقام وخلاه. يلا نجي زعيري، كيفاش ترى الخطوات وموقف ترامب؟
2: شوف، لا أحد يمكن أن يصدق إلا الأغبياء أن إسرائيل تقوم بالهجمات بالصواريخ من تلقى نفسها، هو بقرار إسرائيلي نابع من الحكومة الإسرائيلية أو من وزارة الدفاع أو من أي جهة أخرى إسرائيلية. حد من نجم يصدق الكلام هذا؟ كل ما تقترفه إسرائيل من هجمات سواء في البلدات اللبنانية في جنوب لبنان أو في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت أو عمليات الاستهداف واقتناص أعضاء حزب الله في على الأراضي اللبنانية، الكل يتم بتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. وتتذكروا فما مسؤول عسكري من سنتكوم الإدارة القيادة المركزية العسكرية الأمريكية مرة من أشهر خرج وقتها في تصريح وقال راو عمليات القصف وأطلاق الصواريخ اللي تصير على إيران راو تتم بالتنسيق مع سلاح الجو العسكري الإسرائيلي، وهذا ما قالته إيران. وآخر تصريح على ما أظن البارح إسماعيل بقاعي اتهم وقدم حتى كل الأدلة على أن التحركات العسكرية الإسرائيلية راهي تتم بموافقة وبمباركة وبتنسيق كامل مع الولايات المتحدة الأمريكية ورأسا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير حربه. دونك اللي قاعد يصير ماهوش مجرد عبث، وردة فعل إيران ما جاتش يعني من فراغ، جات بعد هجمات متتالية، هجمات دموية، محاولة للتصفية ولإعادة تشكيل الخارطة اللبنانية، هذا ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي تحت غطاء ما يسمى باستهداف قيادات حزب الله. هذا هو الورقة اللي ديما أو البرتكست أو معناها السبب اللي ديما تعطيه يعطيه الكيان الصهيوني هو أنه رأوا فما احنا معناها ثم قيادات من حزب الله يجري تتبعها واغتيالها وتصفيتها، لكن المخطط أخطر وأعمق وأكبر بكثير من هذا، هو إعادة تشكيل الخارطة بأكملها، هو محاولة لوضع اليد الإسرائيلية الصهيونية على بلدات ومناطق في الجنوب اللبناني. سمعتنا الخطاب اللي ألقاه الرئيس اللبناني والكلام اللي قالوه كلام معناها مسؤول، مع يعني أصبح لا يملك معناها حيلة في هذا في الحرب اللي قاعدة تصير على أراضيه. صحيح فما حالة غضب
0: وعنده سنين لا يملك حيلة،
2: هو فما حالة من الغضب اللبناني الرسمي من حزب الله، لأنه اللبناني يعتبر أن الحرب اللي قاعدة تصير هي حرب بالوكالة، حزب الله يقود الحرب ضد إسرائيل أو التبادل الصواريخ نيابة عن إيران، يعني الطرف اللي تحارب فيه إسرائيل على الأراضي اللبنانية ماهوش الجيش اللبناني، ولكن هو الذراع العسكري أو الوكيل العسكري على الأراضي اللبنانية. لكن أيا كانت الأسباب، لاحظ انت اللي قالوا ترامب الكل على خطة السلام وعلى وقف اطلاق النار وعلى هك المكالمة الغاضبة مع نتنياهو، الكل كان مجرد سينما وحبكة سينمائية معناها لا أساس لها من الصحة وما عندها حتى علاقة بالواقع. الإدارة الأمريكية تبع في الهجمات العسكرية اللي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، وعمليات قتل وعمليات تخريب واستهداف مدنيين واغتيالات وتصفيات، ومعناها قائمة كاملة من أعضاء حزب الله أيا كان. يعني صحيح هو وكيل إيران العسكري على الأراضي اللبنانية، لكن ثم استهداف، ثم اجتياح، ثم غزو، ثم محاولة لاحتلال مناطق في لبنان. هل يعني هذا الكل قاعد يتم يعني بدون علم الإدارة الأمريكية؟ قطعا لا. دونك العملية السلام يبدو لي في المنطقة أساسا في علاقة بإيران وعودة الوسيط الباكستاني، وهذا كل أن راه مجرد مسرحية، واللي قاعد يصير هو محاولة تلو الأخرى للضغط على إيران وإجبارها على تقديم التنازلات، وأساسا تقديم اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة الأمريكية وغلق هذا الملف، ثم تأتي من بعد النقاط الأخرى اللي يتم التفاوض في بشأنه واللي هي ما عندهاش أهمية قدام النقطة المهمة.
0: واضح من خليل باش نقفل
1: إيران على تقديم التنازلات، يبدو أنه تجاوب عليه، وهذا كان محور التحليل متاعي، تجاوب عليه. هل إيران مشكونك البلاد تستنى في الحل، وإلا هي بيدها تصنع الحل وقت اللي ضربت إسرائيل؟ ماذا يعني هذا؟ يعني حتى السينما اللي حكى عليها ناجي، كل حط سينما متاعك عندك وش نحكيه في الواقع. وحتى السينما عندها حدود،
0: معناتها هاني نتفاوض ما ضربتني
1: نضربك، السينما نفسها أي. عندها حدود. نعرف اللي أمريكا مثلا متفقة مع إسرائيل أن يتمكنها من جدار أمني عازل، ما لولاش يحبوا يضربوا المقاومة غاديك وكذا، لكن موضوع بيروت وموضوع الهجوم وموضوع النسق، أمريكا ترغب في إنهاء الحرب، إسرائيل لا ترغب في إنهاء الحرب. هذه توا ولات ربما حقيقة تنطق بها كل التحاليل، بمعنى أن إسرائيل ستحاول دائما من خلال التصعيد أن تعرقل ورقة التفاهم اللي قاعدة توخر جمعة بعد جمعة بعد جمعة بعد جمعة. لكن هو الفرق هنا، الفرق بالنسبة لإيران تقول لك ما توقعشنا الاثنين، ما توقعشنا الثلاث، الأربعة نتاع عام الجاي ما يقلقنيش، بينما الأطراف اللي هي موجودة غادي كأطراف في الحرب اللي هي أمريكا وإسرائيل، ما واش هذا الحساب، ما واش هذا حساب أني حرب باش نواصلوها، أي سيدي تضرب لبنان أنا باش نعود نضرب وخلنا نكملوا شهرين أخرين. لا، الحساب نتاع أمريكا هو حساب معناتها عنده توقيت معين، بينما حساب إيران وتكتيكها الحربي أن واضح. تطيل أمد الحرب.
0: واضح. شكرا لك خليل، شكرا لك ناجي. الأخبار تجينا مع خولة، نرجع لكم في الساعة الثانية. ميديماك
5: نوفل ورتيني. فرعون مع ليتر حالي.
8: الرشوة كيف تنخل المجتمع وتضرب مبدأ المساواة؟ هل سبق وتعرضت لطلب برشوة بشكل مباشر أو غير مباشر؟ وكيفاش تصرفت بين اللي يرفض رفض قاطع التعامل بالرشوة للمبدأ وبكل قناعة، وبين اللي يقول لك اضطريت أو حتى انخرت وليت نتعامل بها في حياتي اليومية؟ بين التخلي عن المبادئ واستعمال الرشوة للحصول على أفضلية أو لقضاء الحاجة، وبين التشبث بالموقف والإيمان بالمساواة بين جميع المواطنين، كيفاش نفسروا أسباب تفشي الرشوة في بعض الأوساط؟ هل تسهيل أحيانا بعض الإجراءات الطويلة والمعقدة بسبب تعطل بعض المصالح؟ ولشنو يرجع هذا؟ هل لضعف الرقابة أو لعدم التبليغ؟ وشنو تأثير تفشي الظاهرة هذه في المجتمع على الاقتصاد، على الاستثمار وعلى الثقة ببعض المؤسسات؟ وكيفاش ممكن القضاء على الرشوة؟ هل ينجم يكون الحل هو الرقمنة؟ وأخيرا شنو يقول القانون التونسي في علاقة بالرشي والمرتشي؟
9: مجتمعنا هذا ولا كله فلوس، كله رشوة، قضيتك بالفلوس، أي حاجة تعملها بالفلوس، أما وخذت بقى يعني ناس أخرين وتنحت أسامي وتحطت أسامي بالفلوس. عندك فلوسك أمورك تمشي 5/5، ما عندكش فلوسك تقعد غادي على روح.
10: الحقيقة مش نمن نبصم بالعشرة بالرشوة، أبسط حاجة بون مش أني، أما كما قلت في أنتوراج العائلة ريت شكون مثال مريض يعاني في حاجة، وكان ما عندناش شكون من العائلة مثال يعرف طب، كل ما تتقد بالقديش أنت ملاوح. الحقيقة الرشوة برشا في الخدمة في كل شيء، بختو بختو ما تحسها ما خلل في النخاع في تونس.
8: الرشوة كيف تنخر المجتمع وتضرب مبدأ المساواة؟ موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
5: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك؟ كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورام باي موزايكا فام. الأولى في تونس.
11: معلم الجوتروف هذا
12: صح وبشفي، اما يظهر لي كليت الكهرباء.
11: كهرباء؟ كيفاش كهرباء في ساشي شيبس؟
12: اي نعم كهرباء، مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو، كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينيت الكتريك دي بي اس 5 واكثر من هكا. كهرباء تستنى فيه، دور الباكو، اقرا نيميرو دو لو ولور دو فابريكاسيون، وادخل عمر الفورمولير في اربحالباكو.com، وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو.
13: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجودة وصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين، انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك جيب لك البركة. وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك
5: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
14: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تدعو إلى اعتماد مقاربة تربوية وتأديبية في معالجة حالات الغش في الامتحانات، معبرة عن رفضها للعقوبات السجنية المسلطة على التلاميذ المتورطين في هذه الأفعال. والمنظمة تؤكد أن الغش في الامتحانات سلوك مرفوض كليا يمس بمبدأ تكافؤ الفرص ونزاهة المنظومة التربوية ويستوجب التصدي له بحزم، غير أنها اعتبرت أن معالجة هذه الظاهرة لا ينبغي أن يتم عبر مقاربة زجرية سالبة للحرية قد تؤدي إلى وصم التلميذ وإقصائه وتعريض مستقبله الدراسي والاجتماعي للخطر، معتبرة أن العقوبات السجنية لا تمثل حلا ناجعا للحد من الغش. الجامعة العامة للشباب والطفولة تندد بما اعتبرته غلقا لباب الحوار والتفاوض من قبل سلطة الإشراف، وتؤكد وجود عدد من المطالب المهنية العالقة سواء لدى وزارة الشباب والرياضة أو وزارة الأسرة والمرأة والطفولة. والكاتب العام للجامعة العامة للشباب والطفولة عربي حاجي يوضح لمزايكنا من أبرز مطالب القطاع المحافظة على الطابع العمومي لقطاعي الشباب والطفولة إلى جانب الترفيع في المنح وتحقيق المساواة مع القطاعات المماثلة، مشيرا إلى ما وصفه بسياسة التسويف والمماطلة رغم وجود اتفاقيات ومحاضر جلسات سابقة مع الوزارتين المعنيتين. دوليا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن المفاوضات النهائية مع إيران بشأن السلام جارية لكن يعرقلها الجهل أو الغباء. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يقول إن الكيان المحتل نفذ ما يقرب من 3500 غارة جوية على لبنان ومئات التفجيرات منذ أن أعلنت الولايات المتحدة عن وقف إطلاق النار في 16 من شهر أفريل. بين الحاجة العالمية المتزايدة إلى المعادن الضرورية للصناعات الحديثة وحق السكان في بيئة سليمة وصحة آمنة، تتصاعد في زامبيا المخاوف من كلفة التعدين على الإنسان والطبيعة. تقارير حقوقية تتحدث عن تلوث واسع بالمعادن الثقيلة وآلاف الأطفال المتضررين، فيما تتواصل المطالب بمحاسبة الشركات وتعزيز الرقابة البيئية. التفاصيل في تقرير غفران العكرمي.
15: من تلبية الطلب العالمي على المعادن إلى تهديد صحة الأطفال والبيئة، تواجه زامبيا اتهامات متزايدة بالتقصير في مواجهة التلوث الناجم عن أنشطة التعدين. فمنظمة Human Rights Watch تقول إن آلاف الأطفال يعيشون في مناطق ملوثة بالرصاص والمعادن الثقيلة وسط مخاطر صحية قد تمتد مدى الحياة، بينما تتواصل عمليات استخراج المعادن رغم التحذيرات المتكررة. وتبرز مدينة كابوي كأحد أخطر الأمثلة، إذ تصنف ضمن أكثر المناطق تلوثا بالرصاص في العالم، ويقدر عدد المتضررين فيها بنحو 200,000 شخص، معظمهم من الأطفال، نتيجة عقود من نشاط المناجم ومخلفاتها السامة. كما تشير المنظمة إلى تسجيل أضرار صحية مرتبطة بتعدين المانغانيز، فيما تسبب انهيار سد بمنجم نحاس سنة 2025 في تسرب نفايات سامة إلى نهر كافوي، ما أثار مخاوف من تداعيات صحية وبيئية واسعة. وتربط المنظمة هذه التطورات بالطلب العالمي المتزايد على ما يعرف بالمعادن الحرجة مثل النحاس والزنك والمانغانيز، وهي تعتبر ضرورية لقطاعات الطاقة والتكنولوجيا والدفاع، محذرة من أن السباق الدولي للحصول عليها قد يجري على حساب البيئة وصحة السكان. في المقابل، بدأ متضررون من مناطق التعدين اللجوء إلى القضاء والهيئات الحقوقية للمطالبة بالتعويضات والحماية، فيما يواصل أطفال كابوي الدعوة إلى تنظيف بيئي شامل يضمن لهم حقهم في العيش في بيئة آمنة ومستقبل خال من التلوث.
14: نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في ميدي مايك.
5: الأولى في تونس.

0: عندنا وفي الور تاني.
1: يا مرحبا يا مرحبا, بعد شوية ما فاتك شيء ومن بعد باش نرجع وزادة نحكيو على برشا حكايات, نحكيو على فرج فودك في نهار كيما اليوم وقع اغتياله قبيلي قرينا في أول ساعة كيفاش عامل إهداء كتاب متاعه لأصدقاء ولده لأنهم رفضوا يحضروا عيد ميلاد ولده لأنه مفكر والمفكر كان ينعت بأنه كافر وغيله, باش نرجعوا هذا الحكاية. ولكن قبل خلنا نحكيوا على الفلوس, على الدفع الإلكتروني وعلى الشيكات. يلا نحلوا دوسية.
0: حل دوسية.
1: هذه أرقام جينا من البنك المركزي.
2: خلينا نطرح سؤال نوفل, كيفاش قاعدين يخلصوا توينسا, كيفاش قاعدين يقضيوا, وشنو هما لي موين بيمون اللي قاعدين يستعملوا فيها, شنو هما الوسائل اللي قاعدين يستعملوا فيها لتوينسا, بين الشيكات بين الكاش بين الكمبيالات ولا الدفع الالكتروني. هذا نوفل نجمو نجاوبوا عليه ونجمو نعرفوه ونشوفوا التطور نتاعو ونقيسوه كل ثلاثي مع البيانات الصادره عن البنك المركزي التونسي. شنو تقول ارقام التريميستا الاولى من 2026؟ تقول انه نشاط الدفع الالكتروني والمنظومات البنكيه ككل في تونس حقق نمو كبير. نحكيه على طفره غير مسبوقه في استخدام الدفع عبر الهاتف المحمول والاي كوميرس مقابل تراجع كبير في اعتماد الشيكات التقليديه اللي نعرفوها. هذه مقاربه ربما كنا نستناو فيها, ورينا التطور حتى في العامناول مثلا 2025 قطاع الدفع عبر الهاتف. نحكي على منظومة تون باي اللي كنا نحكينا عليها قبل هوني في حل دوسي في ميدي ماك, عرفت أقوى ديناميكية تقريبا. ارتفع عدد المحافظ الإلكترونية بنسبة 22%, شيء اللي ساهم في معالجة 2.7 مليون عملية. دونك فما زيادة ب 67%. نحكي هوني على 17 مؤسسة مرخصة.

0: بالمية. نحكيه شوية على التي بي او الخلاص بالكوارت, نعرفوا توينسا عندهم برشة إشكال مع المسألة هذية. برشة ناس عندهم كوارت يحبوا يخلصوا بالتي بي او, ولكن فما إشكاليين وبرشة محلات في تونس قولك ما عنديش تي بي او, حتى تلقاه مجازان كبير مثلا ولا حتى ساعات أكا لميني ماركت اللي نلقاهم يقولك ليه راه ما عنديش تي بي او. نحكيه اليوم على عنا الشيفر في تونس 45,000 جهاز, نحكيه على 19% زيادة فيما يتعلق بالبطاقة البنكية, استقر عددها في 5,875,000 بطاقة زيادة ب 0.4%, وهذا غير كافي. وحكينا في عديد المرات على المشاكل بين التونسي والكارت بنكير متاعه ولا التونسي والكونت بنكير متاعه, فيما مسألة ثقة وغيرها تنرجعوا لهم بعد شوية مع ضيفنا. بيانات البنك سنترال زيادة ورات, وهذا المهم ربما والرقم زينا نتوقفوا عليه هنا, وفي هو التراجع الحاد وتراجع هيكلي ستركتوريل اليوم في المعاملات بالسكوك الورقية. شيكات تراجعت ب 24.9% من حيث العدد و 28% من حيث القيمة. دونك عدد الشيكات تراجعوا, وكيف كيف
1: القيمة
0: أوتوماتيكمون تتراجع. نحكيه اليوم على 11.5 مليار دينار, شيء يترجم توجه الفاعلين الاقتصاديين وحتى التونسي اللومبدا المواطن العادي نحو التحويلات البنكية المباشرة. نحكيه هوني على الفيرمون اللي القيمة متاعهم طلعت ب 8%. زادة إذن نقوله أنه قانون تنقيح الشيكات في تونس, قانون معروف ب 41 لسنة 24 اللي نذكره ألغى تجريم العقوبة السجنية للسكوك اللي قيمتها أقل من 5,000 دينار, وأحدث المنصة تونيشيك ذكر اللي حكينا عليها برشا اللي كان دخلت رسميا حيز الاستغلال في 2 فيفري 25. هذه ربما تنجم تكون كان عندها جانب كبير في العدد هذوما والتراجع الكبير هذا.
1: معناته كان اللي عملها انه ينقص الشيكات فانه نجح.
0: اكزاكتوم, هذا اللي نجموا نوصلوا له. جوست نفيرك بالكمبياله, خاطر برشا ناس كانوا يقولوا انه الكمبياله ربما تنجم تكون على توجه انها تعوض الشيكات. اليوم الارقام اللي عنا نحكيه على 1.2 مليون كمبياله بزياده ب 35.9% مقارنه بنفس الفتره من عام ناول. القيمه نحكي وعلى 13 مليار دينار بتطور زاد ب 23%, لكن ما زالت ارقامها بعيده برشا على الشركات.
1: فما الكاش اونتر تون والكاش اللي يمشي ويكثر حتى بالقانون. معنا الاستاذ الجامعي والمستشار المالي والبنكي سي سفيان لوريمي. مرحبا بك سي سفيان.
2: مرحبا نوفل, مرحبا كيفك متابعات متابعين مزيكين.
1: واضح. دونك باش نقسموا بشويه بشويه, نبداو بالدفع الالكتروني في الثلاثي الاول, نمو غير مسبوق. معناتها المحافظ الالكترونيه المشحونه زادت تقريبا ل 25%. معناتها منصات التجاره الالكترونيه زادت بثلث 28%, والتوسع حجم معاملات الدفع الالكتروني اللي زادت ثلث زاد 34%. معناتها زيادة. التونسي راهو ديما يخاف حتى من الخلاص, يقول لك جيب لي تونا ندفع كاش. اليوم هل هي زيادة معناتها تونسي ولا كونكتي من برشا بالدفع الالكتروني, ولا زيادة لانه مش لاقي الحل؟ كيفاش تفسر الزيادة هذه؟ نحكيو على الدفع الالكتروني من الاول.
2: جست مخنس بوسع الارقام, كي نقراو هكا ارقام زياده ب 34 و28, خلينا نحاولوا نسبوا هالارقام هذه. اول حاجه سعر الارقام تاع الدفع بالهاتفي ما يمثلوش مثلا اليوم اكثر من 5% من الشيكات رغم تراجع نتاعها. حيث المبلغ راه مازلنا بعاد ياسر
1: يزيدوا. دونك يزيدوا بالبرشا خاطرنا نستعملوا شويه
2: خاطرهم شويه. كان نرجعوا احنا تنقارنوا مثلا مع الرقم تاع الثلاثي الاولاني في 2025, راهو الرقم الى تي ملتيبلي بار 14, معناتها ضرب في 14. سافو با دير اللي تطور بنسبه بمبلغ كبير, خاطر قبل كان المبلغ هذا راهو معناها صغير
1: ياسر.
2: اليوم حتى هال 487 مليون دينار هذاك نحكيو, راهو كي نرجعوا لنفس النشريه اللي صادره في الثلاثي الاولاني تاع 2025, أنا الرافع ما تراجع, خاطر الأرقام اللي نشرتهم البنك المركزي في الثلاثي الأولين 2025 600 مليون دينار. اليوم نحكيه على 487. دونك سيكو فما البولاتيليتي, الأرقام قاعدة تطلع وتهبط بطريقة يلزمهم يفسروا لنا اللي نشروا الأرقام هذه. كيف في ما يخص مواقع التجارة, المواقع التجارية النشيطة مثلا, نحكيه اليوم في النشرية متاع 2016 1288, كان نرجع نفس النشرية نتاع 2025 الثلاثي الأولين لمنشورة وموجودة على موقع

0: البنك المركزي، رأوا كنا وقتها نحكيه على 1342.
1: فهمني الأستاذ الجامعي والمستشار المالي والبنكي سفيان الوريمي، معناتها
2: فيش نجم نفسر
1: علاش معناتها احنا صحافة نفهم البيانات الصحفية راه تنجم توريك الدنيا حمراء ولا زرقاء كيف كيف، معناتها فما تراجع ولكن في البيان نتاع اللي مازال كيخرج يبان كأنه فما تطور، فهمني.
0: لا خاطر هو كان نقراو بالصغير كالعادة كالاستيريسك هذاك اللي موجود بالوطا، شنو التعريف نتاع موقع الكتروني نشيط؟ يقول لك كان سجل معاملة واحدة على الأقل خلال عام. دونك سيكون فما مواقع وقع احتسابها في مثلا 2025 على أساس اللي هي مواقع تجارية نشيطة ما صارتش عليهم معاملة، تلقاه السيد اللي كان لونسي البروجي ولا هالموقع هذايا إلا لونسي بعد ما صارتش معاملات لمدة معينة
2: ما عادش تحسب
0: ما عادش تحسب. دونك وقت التطور نتاع 28% راهو مقارنة بالثلاثي الأخرين نتاع 2025، قلت لك كان نرجعوا للثلاثي الأولاني 2025 فما تراجع، هذه أرقام منشورة في الموقع الرسمي نتاع البنك المركزي.
1: دونك
0: باش نسبوا فيما يخص الدفع بالهاتف الجوالي،
1: لا مانيش باش نسبوا، باش نخطفوا الدوره ونمشيو في الاتجاه العكسي، لا مانيش باش نسبوا سامحني، معناتها ملي كنا باش نحكيو على تطور ولا تراجع باش نربطها بال معناتها التعاملات البنكيه معناتها بالكارت اللي اللي اللي ديما هو اصلا كي يشوفوا نسبه التوانسه اللي عندهم كارت بنكير يظهر لي 40% والتونسي ما يحبش يستعمل، معناتها شنو العائق قدام التجاره الالكترونيه وعدم التطور الكبير للتعاملات البنكيه؟ شنو الاشكال اللي انت تراه؟
0: فما اوموا زوز اشكاليات ولا زوز عوائق. الحاجه الاولانيه اشار لها بكري نيت، يعني اليوم اسكو اليوم احنا حتى انا في 5 مايس ولا قديش قاعدين نحكيو عندنا ثقه اللي باش تخرج في وقت معين مثلا باش تمشي باش تقضي بلاصه معينه باش تلقى عندها تاجر هذه التيبيو بولي اغلبيه الشعب التونسي باش يقول لك راهو انا حسب خبرتي معاملاتي مش ديما نلقى تي بي او، دونك ما نجمش ناخذ الريسك باش نخرج بالكارت هكا
1: ونولي نهز معايا فلوس، هي هذاك هو
0: نولي نهز معايا كاش، دونك هذاك سيكسبليك جزء معين حكايه الكاش. المشكل الاخر الكلفه، اليوم راهو احنا كي ندفعوا كي نخلصوا بالكارت بنكير ما نتحملوا حتى كلفه زايده، مي بار كونتر التاجر اللي هو مجهز هذاك بالتي بي او باش ياخذ عندك الكارت باش يخلص راهو قاعد يتحمل في كلفه، والكلفه هذيك ندخل نشوفوا اليوم خاطر العمولات البنكيه منشوره ولا اغلبيتها منشوره.
1: قداش كي نشري من عنده قداش يدفع دينار دينار 400 قداش؟
0: هو نسبه مئويه من الرقم اللي عملناه، واليوم النسبه هذه تنجم توصل من 1 حتى 3%، هذه حسب الارقام منشوره من البنوك. دونك اليوم فما تجار كي يقبل عليك الكارت بنكير ويخلص بالكارت بنكير راهو فما 3% من الرقم هذاك باش يمشي للبنك، دونك هذاك علاش هما بيدهم فما ريتيسونس باش يقبلوا البيمون بار كارت بنكير، وهذاك علاش نرجعوا حتى كي نحكيوا على تطور نتاع الكارت بنكير راهو مازال الناس يستعمل كارت باش يجيب الفلوس من حين تقليخ، وهذه الارقام موجوده في هالنشريه هذه. اليوم راهو معناها 24% اكهو من معاملات الكارت بنكير وهما عمليات نتاع دفع معناها نخلصوا بهم، الباقي 76% راهو عمليات نتاع سحق معناها مازلنا نستعمل في كارت بنكير
2: باش نجبد الكاش
0: في اغلبيه المعاملات في ثلاثه ارباع الحالات نتاع المعاملات باش نجبدوا الفلوس كاش باش نخلصوا بهم كاش. دونك حتى كان فما تطور ما ننساوش المعطي هذايا اللي ثلاثه ارباع نتاع المعاملات هي سحب وربوع اكهو سيسون دو بايمون دونك دفع.
1: يعطيك الصحة سي سفيان، نحب نسألك سؤال قبل ما نمشي الجزء اللي بعد، كي نجبدو كاش مش شباك نخلصوا أداءات
0: مش شباك مداب
1: أي مداب نعيط له هذاك نعيط له شباك سمح
2: مش كيشي
1: أي ما
2: كيشي في وسط البنك
0: كيشي فوالا
1: خاطر
0: نجبد من اي سامحني
1: خاطر فان برشا بنوك يحطوا لك ما تفوتش 300 ما تفوتش 400 ما تفوتش 200، معناتها يكون مواطن باش يجبد مثلا 500000 يجبد على مرتين معناتها الاداءات تولي فوا دو، فقط ملاحظه تقنيه نوجهها، حاولوا ما تخموش ديما باش تربحوا فلوس في جرتنا، معناتها اعطيونا حاجات مجانيه باهي
0: باهي راهو منعتش امبريسيز راهو كان نجبد الموزع نتاع البنك نتاعي اللي عندي الكارت
2: فماش
0: كوميسيون
1: ما فماش كوميسيون ما يسالش معناتها نولي نخسر 5000 ايسونس باش من معناتها من المفروض ما تصيرش به. الصكوك الورقيه تراجعت 24% به، هل اللي عمل القانون الشيكات هل الهدف متاعه انه يصير تراجع العمل بالشيكات، معناتها التراجع في التعامل بالشيكات، هل هو هدف محطوط وخلطت له الدولة؟
0: شو انا هذه يجمين وتكتبها قديمي الجملة اللي قلت انتي، قلت شنو الهدف اسكو وصل للهدف اللي هو يتراجع الشيكات. الهدف ما كينش راو من
1: دولة، خطر احنا المواطنين عشتنا مرار وليت ما بصراحة ما عادش نجم نشري حد شيء على مرتين وعلى ثلاثة، ما نقول بكشي خوي اذا الدولة استنفعت ميسيلش نحمله احنا مش مشكل، معناتها شنو الهدف فاي؟
0: ممكن الهدف ما كينش انه هكيك يتراجع الشيكاتك، هاو الهدف كين انه نحدوا بوتيتر من مشاكل نتاع خلاص بالشيكات دونك العقوبات السجنيه والعقوبات اللي موجودين وعندهم قضايا، والهدف المعلن زاد كان انه باش نعالج الشيكات هذيا بوسائل دفع حديثه وبوسائل دفع تامن لنا هك تراسابيليتي نتبعوها. انا يظهر لي الزوز اهداف هذوما ما وصلنا لهمش، نعطيو بالارقام. دونك الهدف الاولاني انه نعوض التراجع نتاع الشيكات بوسائل دفع حديثة ولا وسائل دفع فيها تراسابيليتي ما وصلنا ليش، خاطر اليوم راهو المقارنة صحيحة نتاع الأرقام هذه في 25 باش نفهموا بالحق التراجع ولا لازمها تصير مع الثلاثي الأولاني 2024 مش نتاع 2025
2: قبل ما تدخل قبل ما يدخل القانون الجديد،
0: قبل ما يدخل القانون الشيكات حيث النفاذ. دونك اليوم كان ناخذوا مثلا أرقام تاع تريميستا كاملة تاع 2024 قديش كانوا في الثلاثي هذاك الحجم تاع المعاملات بوسائل دفع هذوما اللي هما لي فيرمون لي بريليفمون شيكيت والكنفيليت. وقتها في الثلاثي الاولاني 2024 كان حوالي 58 الف مليار بالضبط، 58 مليار دينار. تراجع الرقم هذا اليوم وصلنا في 2026 53 مليار دينار كحو. فما انواع نتاع وسائل دفع طلعت طورت كيما لي فيرمون كيما لي بريليفمون كيما الكنفيليت، وفما شيكيت اللي تراجع ميراهو معناها احنا ونستوندي كنا نتوقعوا انه تراجع في الشيكات باش يتعوض باللي ديرمون بالكمبيالات كما حكيو لنا بوسائل الدفع الحديث. هذا ما صارش، المون تراجع كبير نتاع الشيكات ما نجمش يكون معناها ابسوربي، ما نجمش تاخذوا التطور في وسائل الدفع اللي فيهم تراسابيليتي. نعاود نقول تراسابيليتي خاطر سالت على الاقتصاد، مهم ياسر ان الدوله المعاملات تكون تراسابل.
1: باش نقص من في الموضوع هذا باش نسالك، هل اللي يحب تراسابيليتي سي سفيان الوريمي وانت استاذ جامعي مستشار مالي وبنكي يسيب الكاش معناتها يقول لهم هزوا كاش قد ما تحبوا؟ مش كانوا فما تناقض هنا، نحب تراسابيليتي ونقول له هز كاش قد ما تحب.
0: علاش انا قلت التراجع هذه نتاع الشيكات ما تمش تعويضه بالوسائل الدفع هذه اللي فيها تراسابيليتي؟ خاطر جوستومون تم التعويض نتاعه في جزء كبير ياسر بالكاش. دونك هذا الاشكال اللي هم عايشينه مش خاطر ما نحبوش نسدوا اوراق نقديه في دينا احنا، خاطر فما انعكاس على الاقتصاد. كي يكثر الكاش في اقتصاد يشجع الى نسيت حتى كان ما وصلناش الى نسيت العباد على التهرب.
1: جوستومون بغض النظر، نحب جمله تقولها بغض النظر على الفلاحين وكذا ذوك من القول المحل، هل الدوله اللي تسيب كاش وتزيد في نسب الكاش هل هي دوله اقتصادها ماشي نحو التنظيم ولا نحو الفوضى؟ معناتها الكاش معناتها النوار.
0: هو الهدف ما كانش تسيب الكاش، معناها يعني اليوم يمكن كما عملناش دراسه لازمه ودراسات لازمه تاع قانون الشيكات هذاك هذاك اللي وصلنا له. وراهو شو حكايه تسيب الكاش، راهو ثم معناها فصل قديم في قانون الماليه على حكايه اثبات المصدر نتاع الكاش هذاك تجاوز هذاك اللي تم الغاء. يعني راهو بالنسبه مثلا للعباد اللي عندهم سنهم عندهم باتين بالمعاملات هذيك، راهو اليوم فما كيفوتوا سقف معين بالكاش ينجم ينجر عليه عقوبات مخالفات معناها مش جنائية جبائية بالتو وخطايا جبائية تدفع.
2: الفصل تم الغاءه، سمحني سوفين، الفصل تم الغاءه ذولي كان تسقيف ب 5000 دينار هكا.
0: شوف حاجتي حكيت الاثبات نتاع مصدر نتاع الكاش واللي تم الغاءه مؤخرا لفيت اللي قبل نحن كي تشري وسيله نقل كرهبة مثلا والا عقار ولا اصل تجاري يفوت 5000 دينار يلزم في العقد تحط المراجع نتاع وسائل الدفع تقول راهو خلصتو بالشيك نمره الفلاني تيري على البنك الفلانيه ولا بالكمبيال الفلانيه ولا غيره، سينو ما يتعداش لا في سيرفيس دي ميل لا في هذا اللي تنحى زاد. دونك ما بين لي بارتيكولي ما عادش فما الاشكال هذا. قلت لك راهو بالنسبه للشركات والى العباد المنظمه مازال فما عقوبات في المعاملات بالشيك على الاقل عقوبات جبائيه.
1: فوالا دونك سي سوفيان الوريمي وانت استاذ جامعي مستشار مالي وبنكي. دونك لهنا انا الاشكال الصغير اللي نطرحه ونخلي لك تختم المداخله هذه انه فما توجه عام كانوا مش
2: واضح.
1: فما توجه عام متاع البلاغ اللي كانوا ماشي في ثنية وينجم يتفهم ثنية أخرى. أنا هذه إشكاليتي معناتها كانوا يحب يفهمنا حاجة في حين فما حاجة أخرى. ما نعرفش. نخلي لك كلمة ما نحبش نقول خاطر ما نفهمش برشا في الاقتصاد. نخلي لك أنت كلمة الختام سي زوفين ويعطيك صحة على اللي وضحته كل.
0: هو إشكال كبير مش صغير. اليوم جوستومون يلزمنا نفهم رواحنا وين نحبوا نمشي. إسكو نحبوا نمشي والاقتصاد منظم مبني على وسائل دفع حتى مش حديثة كلاسيكية ما فيها تراسابيليتي، وإلا الهدف جوست نقصه في الشيكات. كان هدف جوست نقصه في الشيكات وصلنا له الهدف هذا. كان هدف نتحكمه في هالوسيلة هذية ذو المخاطر نتاعها ونعوضها بوسائل آمنة وسائل فهم تراسابيليتي رانا موصلناش الهدف هذا. داير خلنا نعطي رقم واحد آخر. احنا قبل كنا نتشكيو اللي الشيكات مش وسيله دفع امنه وفيها مشاكل نتاع تدرجي خاطر فما ديزامبي وغيره غيره غيره. راهو التو نتاع ديزامبي حتى بالقانون الجديد نتاع الشيكات ما تراجعش. معناها قبل في 2024 في البلاد الاولاني نتاع 2024 نسبه مرفوضات نسميهم التدرجي كان 2.37%. نسبه المرفوضات في 2026 مازال 2.3%. ما توصلناش حتى الهدف ان نتحكموا فيها اللي تدرجي دونك لي زامبي نتاع الشيكات. وصلنا الارقام اليوم انا قلنا في الاقتصاد نتاعنا الكاش خذا حيز كبير ياسر المعاملات الاقتصاديه اللي هي ماهيش حاجه باهيه. دونك هذول يلزمنا نراجعوا شويه على الاقل هالقانون
1: وكيما قالوا الشيكات بعد عام المفروض نعملوا بيلون نعملوا ايجابيه وسلبيه القرار. ما تعملتش القاعده وحتى حد ما وضح لنا هالقرار كان سلبي ولا ايجابي. يلا نهت كان
0: أكثر من هكا سامحني اكثر من هكا. فما اليوم نصوص تطبيقيه نتاع القانون هذا ما صدرتش. راهو المنصه بكري ناد يحكي عن المنصه. راهو المنصه حسب القانون نتاع الشيكات ما نعملوش عليها كان هالحجز نتاع اللي حتى الاعلامات مثلا كي يرجع لك شيك ام بي ولا بتسوي وضعية بالقانون تصير على المنصة. اليوم مازال مش موجود معناها المنصة جزئيا اوبيراسيونيل مش كليا.
1: واضح. شكرا ليك سي سفيان الغريمي. يعطيك الصحة الأستاذ الجامعي والمستشار المالي والبنكي في بيان قرئ من الأول أنه إيجابي ثم تبينت بعض النقاط السلبية التي غطاها الأسلوب الإيجابي للبيان. فاصل ونكمل معكم.
3: مع ليتر حالي الرشوة كيف تنخل المجتمع وتضرب مبدأ المساواة. هل سبق وتعرضت لطلب بالرشوة بشكل مباشر أو غير مباشر وكيفاش تصرفت؟ بين اللي يرفض رفض قاطع التعامل بالرشوة للمبدأ وبكل قناعة وبين اللي يقول لك اضطريت أو حتى انخرت وليت نتعامل بها في حياتي اليومية. بين التخلي عن المبادئ واستعمال الرشوة للحصول على أفضلية أو لقضاء الحاجة وبين التشبث بالموقف والإيمان بالمساواة بين جميع المواطنين. كيفاش نفسروا أسباب تفشي الرشوة في بعض الأوساط؟ هل لتسهيل أحيانا بعض الإجراءات الطويلة والمعقدة بسبب تعطل بعض المصالح ولشنو يرجع هذا؟ هل لضعف الرقابة أو لعدم التبليغ؟ وشنو تأثير تفشي ظاهرة هذه في المجتمع على الاقتصاد على الاستثمار وعلى الثقة ببعض المؤسسات؟ وكيفاش ممكن القضاء على الرشوة؟ هل ينجم يكون الحل هو الرقمنة؟ وأخيرا شنو يقول القانون التونسي في علاقة بالرشي والمرتشي؟
4: مجتمعنا هذا ولا كله فلوس كله رشوة. تقليل قضيتك بالفلوس أي حاجة تعملها بالفلوس أما وخذت بقى يعني ناس أخرين وتنحت أسامي وتحطت أسامي بالفلوس. عندك فلوسك أمورك تمشي 5/5. ما عندكش فلوسك تقعد غادي على روحك.
5: الحقيقة مش نمن نبصم بالعشرة بالرشوة. أبسط حاجة بون مش أني أما كما قلت في أنت راجل عائلة ريت شكون مثل مريض يعاني في حاجة وكان ما عندكش شكون من العائلة مثل يعرف طب كل ما تتقعد بالقديش أنت ملاوح. الحقيقة الرشوة برشا في الخدمة في كل شيء بختو ما تحسها ما خلل في النخاع في تونس.
3: الرشوة كيف تنخر المجتمع وتضرب مبدأ المساواة موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
6: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية. ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايكا فام. الأولى في تونس. الموعد يوم السبت 13 جوان 2026 بنزل قليبيا بيتش مع لا ديفا أمينة فخ

فرقة المايسترو هيثم الهاري. للحجز ولمزيد من المعلومات 25 509 425. لا ديفا أمينة فاخت بينوز القليبيا بيتش السبت 13 جوان 2026 بمساهمة فلاش بوب سان جيوفاني سعيد سيرام وموزايك فهم. ميدي ماك كل يوم الثاني جمعة من الصنعاء المدى الساعتين نوفل ورتاني.

0: شكرا لفوزي بن قمر على الاغنيه اللي هي لبرشا. يلا نمشي وما فاتك شيء.
1: ما فاتك شيء
2: في فاتك شيء باش نحكيوا على اللاعب الدنماركي إريكسن اللي تعرض لازمه اخرى بعد ازمه 2021، الازمه القلبيه اللي خلت العالم الكل يتفجع. باش نحكيوا زاده على رجل الاغنى نجم نقولوا مع البي بي نتاعو اكثر من 172 بلاد.
3: قديش من بلاد سلاح؟
2: 172
3: ما بعضهم
2: نورمال مو كان ما
3: من اصل 197 ما تعرف بهم من
2: معناها مثلا من البلدان اغنى من البرتغال وشهرين القدام شوي اغنى من سويسرا.
0: سويسرا
2: اي اكزاكتومون سويسرا معناها هذا كل باش نحكيوا عليه. شكون هذا السيد؟ لكن زاد باش نحكيوا على البولنديه اللي كانت تلوج على حق وتيل في رولان غاروس اللي نعرفوا احنا اللي يلعبوا تنس ديما معناها نورمالمون امورهم واضحه، لكن هي لعبه بولنديه غير مصنفه ما كانش عندها حق وتيل. وصلت فينال خسرت للاسف، لكن اخذت اكثر من 3 مليارات التوانسه للمشاركه وكمان عاد الوتيل خلص
3: معناها
2: حتى مولي الوتيل باش يدخل معانا مولي الوتيل باش يقول الحمد لله. لكن قبل نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي والودية متاع نهار السبت ضد المنتخب البلجيكي، نحكيوا لهنا على برشا كلام ما تقال على الماتش هذا. لكن نرجع شوية مش نحكي على الماتش، مش تحليل للماتش، لكن شنو تقال في الإعلام البلجيكي من كثرة من بهر بسكور. نلقاو براسلز تايمز اللي هي ركزت أنه قالت المنتخب البلجيكي غادر نحو كأس العالم بعد انتصار بخمس نجوم واعتبروا لبلجيكي جاهزة للمونديال. هي مصائب قوم عند قوم فوائد. ثم شكون يقولوا زاد بالرسائل انه بلجيكا ارسلت رساله قويه لبقيه المنتخبات المشاركه. الاعلام الاوروبي كيما مثلا سيت الشهير جدا فلاش سكور معناه ما فيش كان سكورات راه في اخبار، ثم زاد فوتموب اللي هو كيف اللي يقول لك الجيل البلجيكي الجديد بدا يفرض نفسه. وبالطبيعه نقاوم
0: بالضبط كيما يقول موزايك راه ما تحكيش كان على المتحف باردو.
2: الحمد لله الحمد لله هذاك هو. وانا احكيوا الاعلام بريطاني علم بريطاني عجبني انا، قال هذه انذار لبقيه المنتخبات. والله راهو شوف كي تقرا هيك راه تعرف اللي مراهم يغزروا للمنتخب التونسي بعين كبيره برشا معناه. ويعرف المنتخب التونسي راه منتخب مهم معناه في القاره الافريقيه اولا ومن اللي يشاركوا ديما في كاس العالم. واعتبروا انه معناه حتى وصلوا محللين انجليز قال لك بذي بلجيكا برا متخوف باش يكونوا الحصان الاسود للمونديال بالمستوى اللي شفناه لهنا. ولكن زادت قال برشا تقارير اوروبيه على تونس حكاوا على شاشة دفاعية أخطاء فردية صعوبة كبيرة أمام النسق الأوروبي العالي وغياب رد الفعل بعد الهدف الثاني. واعتبروا بتبيع أنه تونس في وضعية صعبة بسبب النتائج الأخيرة من المنتخبات الأوروبية. يقصوا زادة في ماتش النمسا. لكن من بين الناس وباش نختم بهذه بعد قبل ما نخلي لكم الكلمة، فما هو إنسان يحكي في الدين من سوريا اسمه غسان بكر. غسان بكر
0: قلت الناس كل خوف في
2: نبأ وما وعظ وديما يحكي معناه في سوريا انترنت يجيبوه في برامج شاف السكور انطق.
4: يا أخي حتى ولو كانت ودية، حتى ولو كانت مباراة ودية 5-0 يعني والله نتيجة كبيرة ونتيجة تقيلة على منتخب يعني والله يعني أنا الآن بدأت أتشكك في منتخب تونس. 5-0 مع بلجيكا بس منقول إن شاء الله يعني إحنا مباراة ودية، فهمت علي؟ نعم نلتمس العذر بس 5-0 والله تقيلة تقيلة يا تونس.
0: عندي شوية الجماهير شنو قالوا، فما مش باش نذكر أسامي الجوارات، فما قال الجوار التونسي الفلاني موهبة مظلومة تستحقها أنا تزيد تتظلمك. فما شكون يقول تونس هكا وكمل. عبد الرحمن العش معلق ياسر علينا. واحد قال العياري في باله اللي
2: فما تسكن دبرين.
0: العياري كيفاش يزكزك وحده فقنا توا علاش البيزيم بام في الفريق الثاني ما كيفاش يحب يخرج بين 9 جوارات. فما شكون قال تمشيش حد يقول مريح ما مشيش كأس العالم، راهو فما رقيق قايم بالواجب الحمد لله. ان توكا معناتها برشا ليمو على اللعب استسهال اللعب متوانسة معناتها
2: هو
0: قالك شفنا الجزائر كيفاش ربحت هولندا في بلادها والعراق معادله مع اسبانيا والمغرب كيفاش عملت البارح ومصر كيفاش عملت مع البرازيل. نفهموا اللي فما عقليه وفما ايتاد اسبري هو اللي غششنا بغض النظر على المدرب شكون لعب وبغض النظر اللي يقول كان الجول هذا يمشي وكان الاخر يمشي بالليزي وما كان تعليق معناتها حتى كان معناتها ما عندناش نيمار في تونس قاعد ما مشاش. فانه العقليه نتاع اللاعبيه هي اللي غشتنا معناتها كيفاش جوار اقوى ذاك ايليا كيفاش يزقزق ويدخل ويعمل عظمة معناتها ما فماش عقلية تونسية كاسحة بصراحة معناتها يترنى وعلينا بلجيكا كأنها حصة إزالة إرهاق بصراحة معناتها. هذه هي اللي قلقت التوانسة الاستسهال كيف استسهل يعني معتا ما لعبوش بقليب حتى بعد البونت الأول وثاني وثالث ما شفناش جمعية كيسحة خردوا الفعل ولا حاجة. شفنا جمعية بصراحة كيفاش تعمل كيما هكا انتوكا ان شاء الله ان شاء الله ربي تستر ان شاء الله كيما هكا نسخة تفائل تونس كيما تلعبش مليح في الوديات تتألق. شفنا كيش تألقنا مع البرازيل واحد واحد يا اخي خربناها في البطولة العربية كاس افريقيا. هنا لعبنا ماتش خايب ان شاء الله يا ربي يكون دليل
2: إن شاء الله
0: دليل
2: ربي خير وربي أيوه. وصل جوارتنا بالسالم اللي نورمال مول عشية يخلطوا معناه خرجوا البارح الخمسة تاع العشية إلى حد الآن معناه إن شاء الله بشي يخلطوا للعاصمة الساعة المكسيكية بعد يمشيوا المونتيري بطبيعة البلاصة اللي باش نلعبوا فيها زوزة تراح الويلة متاعنا اليوم ضد السويد والجابون
0: بعد 24 ساعة يخلطوا معناه
3: عرفش. نحب نكون أكثر منكم تفائل شوية أوكي كونتر بيرفورمانس أوكي سكور ما استنيناهش ولكن راهو تورنوفر اللي تعمل كبير كبير برشا ورينا حتى التبديلات كيسيروا مش من 11 دو ديبار حتى كيسيروا وسط الماتش مثلا ماتش كوت ديفوار وفرنسا لأنك فيش فرنسا اللي تديستابيليزي بشكل كبير معناها اللي هي مرشحة رقم واحد النجم نقولوا باش تهز كأس العالم كي تبدلوا جوارات كيفاش وفيه حتى خاسرين ولكن فما تيتر متاع جريدة الفت انتباهي كتبوا ان تونيزي انكيتانت بعد الماتش هذا
0: متفائل طيب
3: قبل الكوب دي موند
0: لا خلينا باش نكون متفائل اكثر منكم
3: ليه خاطر ماتش دابليكاسيون باقي نقول
0: هو
3: الماتش دابليكاسيون جوست لحظه ما همش لحداش اللي في مخ المدرب اللي باش يهبطوا يلعبوا تبدلوا برشا جوار
2: يحب يجرب
0: شنو اسمه لحظه
2: يجرب مع هولندا
0: ليه يا باشا في العالم الكل الماتش الاخر هو التشكيله الاساسيه
3: تبدا بها تنجم وبعد تبدل هكريت ماتش دي شو معناها بدلهم الكل تقريبا
0: مازال فرنسا باش تلعب نحكي على الماتش الاخر
2: قالك تشكيله النمسا اللي لعبت ضد النمسا هي الاقرب هي اللي باش تكون اساسيه
0: في العالم الكل لحظه
3: وعملنا بريمير ميتون
0: الخطا الاول فيو اللي احنا جمعيه ما عندناش فلوس اللي استدعانا نمشيو نجريو به في العالم الكل معناتها نحكي بلدان افريقيا الكل الماتش الاخر يكون سهل مع منتخب سهل ونلعبوا بتشكيلتنا الأساسية معناتها هذا مدرب لا ظهير أيمن لا أيسر حاصل معناتها من المفروض كانت الأمور تكون أوضح
3: أنا نتصور بشكون في المقابلة الأولانية
0: إن شاء الله لا ما ينجمش كون أخيب نخسروا سبعة ما ينجمش كون أخيب من خمسة صفر بينصير بتتر المدرب يلز فينا باش لعب ولده اساسي ما نعرف ما نعرفش بتتر ما نعرفش
2: ما نعرفوش
0: يلا نكملوا معك
2: نمشي ولا رياضه اخرى مسيش تنس اللي فيها برشا في صعبال نحكيوا على رولان غاروس النهائي اللي كان موجود في السيدات نقاول المباراه كانت فيها درس قوي برشا لعبه غير مصنفه اللي هي البولونيه الشابه مايا جوانينسكا اللي خلطت للفينال لكن قبل اسابيع فقط كانت بطبيعه خايفه كانت في اكتئاب وكانت مش لاقيه حتى حق لوتيل اللي باش تخلص وهي تسكن فيه بحكم اللي هي ما عندهاش فلوس وما توقعتش ان كل مره تقدم وفي كل مره تقدم وصلت للفينال وهي صحيح خسرت لكن قصتها كانت حاجه فيها برشا معناها عبر كيفاش ان النجمه تتكبش في الحلم نتاعها وتوصل للفينال.
5: Elle est passée par une dépression, n'avait pas d'argent pour se payer un hôtel et est aujourd'hui en finale de Roland-Garros. Cette joueuse, c'est Maja Szwalińska. Elle est polonaise, elle a 24 ans et personne, ni même elle, n'aurait parié un sou sur elle. Il y a quelques années, le tennis était devenu son pire cauchemar. Elle se battait contre une lourde dépression qui l'a éloignée des cours un certain temps. Avant Roland-Garros, elle était classée 114e mondiale et ne pensait pas dépasser les qualifications. Mais contre toute attente, la polonaise n'a cessé de créer l'exploit, éliminant une par une ses adversaires en ne concédant qu'un seul set en 9 matchs. Une percée si inattendue que la joueuse, qui n'avait aucun sponsor et donc très peu de moyens, a dû trouver une solution pour se loger une semaine de plus à Paris. En battant Diana Schneider en demi, la Polonaise est devenue la première joueuse issue des qualifications à atteindre la finale de Roland-Garros. Ce samedi, elle affronte la Russe Mira Andreeva et va tenter une nouvelle fois d'écrire l'histoire.
2: دونك كيما سمعتوا وصلت وطلعت الثروه نتاعها ولات عندها 1.4 مليون دولار اللي هما تاخذهم في حاله الوصافه بعد ما ربحت خسرت ضد ميرا اندريفا الروسيه الصاعده. نمشيو توا لاخبار اخر وين نحكيوا على ايلون ماسك اللي هو اغنى من 172 دوله كيما سمعتوا اللي هو السيد هذا ثروته اكبر من الاقتصاد الكامل لعشرة الدول. نحكيوا على المغرب الجزائر تونس البرتغال برشا بلدان سويد زادة وأيضا منهم للناس اللي تحكي انه برشا اسهم باش ترتفع خاطر هو يملك عديد الاسهم نحكيو على تسلا سبيس اكس وبرشا شركات اخرين في حكم انه تطلع القيمه الشركات هذه في البورصه ارتفاع الثروه يولي بشكل خيالي وعلى قريب ماسك قاعد يحضر في حفله في برتمان عنده برتمان بتبيع بشي عم في حفله بشي احتفل بشو بشولي اغنى من سويسرا.
0: واضح واضح هذيك صح. نعتذروا ماناش باش نعديو ليزكستري حتى على فرج فود اللي كيما اليوم في جوان 1992 وقع اغتياله من مكتبه من مصر الجديده لحراس لا شيء رغم التهديدات. ووقع اغتياله فرج فود افكاره بقيت تتحدث. قلت لكم معناتها اللي كتبها الزملاء ابنه قال لهم حين تكبرون وتقرؤون ستدركون اني كنت ادافع عنكم وعن مستقبلكم، لانهم كانوا يرفضوا حتى باش يجيوا لعيد ميلاد ولده. محمد حسنين هيكل قال لقد خسرنا عقلا مصريا شجاعا. نجيب محفوظ قال اغتيال فرج فودة جريمة كبرى ضد حرية الفكر. كاتب إلى الفضل قتلوا الرجل لكنهم لم يستطيعوا قتل الأسئلة التي طرحها. وفرج فودة قال الإسلام دين والمسلمون بشر والدين بريء من أخطان البشر. ده إن شاء الله نحكي عليه في فترة جاية. شكرا لبنى، شكرا لكم مروان. وبعد شوية الأخبار سبور إكسبريس، ثم يجيكم ليندا في فروم. نتقابلوا أحنا غدوة في لمنا.
6: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
7: الكورة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام، تبع الكورة وعيش المونديال.
1: مع سبنديليز عيش جو المونديال واربح كوارجينو لبلاد اللي تحبها. في كل حكة سبنخيوغ ديليز تلقى الدرابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع سبنديليز عيش جو المونديال.
2: راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. الديوان الوطني التونسي للسياحة يتوج بجائزة أفضل إدارة وتنشيط لجناح عرض خلال فعاليات معرض سيول الدولي للسياحة والسفر الذي احتضنته العاصمة الكورية سيول من 4 إلى 7 من شهر جوان الجاري. فريق الغوص والإنقاذ التابع للإدارة الجهوية للحماية المدنية بسوسة يتمكن من انتشال جثة شاب لفظه البحر على مستوى شاطئ حضرموت، والمتوفي شاب من مواليد 2008 أصيل منطقة مساكن غرق اليوم بشاطئ أبو جعفر أثناء السباحة وفق ما نقلته مراسلتنا إيناس الهمامي. وصول الرحلة الثالثة والأخيرة لحجيج ولاية مدنين إلى مطار جربة جرجيس الدولي قادمة من المدينة المنورة، وعلى متنها 253 حاجا وحاجة من معتمديات جزيرة جربة وجرجيس، وخمسة من المرافقين من الإطارات الدينية والصحية حسب المدير الجهوي للشؤون الدينية أيمن بن عمر. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين محمد حسن لزهري يؤكد في تصريح لمزيكنا تقديرات إصابة الحبوب في القصرين تقدر بنحو 500,000 قنطار خلال الموسم الفلاحي الحالي، مسجلة تراجعا مقارنة بالموسم المنقضي الذي بلغت فيه إصابة 650,000 قنطار. يذكر أن ولاية القصرين تشهد اليوم افتتاح موسم الحصاد وتجميع الحبوب. بلدية جندوبة تعتزم تنظيم اختبار مهني لانتداب 40 عاملا في صيغة عون وقتي صنف 3 لتعزيز جهازها التنفيذي وتلبية احتياجاتها في مجال العمل البلدي والبيئي. في الشأن الدولي، القناة 12 الإسرائيلية تعلن أن الكيان المحتل أوقف غاراته على إيران بناء على طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 4 بحارة هنود يتمكنون من النزول إلى اليابسة بعدما علقوا على متن سفينة قبالة اسطنبول لعشرة أشهر بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي لعمال النقل. وكان البحارة على متن سفينة ألقي القبض على صاحبها في قضية مخدرات وأجبروا على البقاء على متنها لعشرة أشهر بسبب القانون البحري الذي يشترط أن يتوفر عدد كاف من أفراد طاقم السفينة لحسن التعامل في حال وقوع أي طارئ. وبحسب بيانات الاتحاد الدولي لعمال النقل، كان العام 2025 الأسوأ على الإطلاق من حيث التخلي عن السفن، إذ علق 6223 بحارا من بينهم أكثر من 1000 هندي على متن 410 سفن حول العالم. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبار إكسبرس.
2: الأولى في تونس.

0: ميوزيك
1: احلى بونوس لاحلى ناس مع لوفر جديده احلى بونوس تريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه نيوتسال ملي
2: اريد طور عالمك
3: سبور اكسبرس. أهلا وسهلا مرحبا بكم. نحكي على منتخبنا الوطني التونسي اللي من المفروض يوصل المكسيكو سيتي بعد درجين تقريبا من طاو يعني تقريبا ساعتين وربع بالتوقيت التونسي طابت الطيارة في مطار مكسيكو سيتي بعد رحلة انطلقت نذكر من البارحة المنتخب الوطني والوفد نتاع المنتخب الوطني التونسي من العشية كان سافر نحو اسطنبول تقريبا 6 نتاع العشية انطلقت الرحلة من مطار تونس كارتاج نحو تركيا الوفد غاديكا عمل اسكال ومن بعد خذوا الطيارة نحو مطار مكسيكو سيتي رحلة طويلة تقريبا فيها 12-13 ساعة مازالوا بشيخدوا طيارة أخرى بعد ما يوصلوا ساعتين وربع بشيخدوا طيارة أخرى إلى مونتيري مدينة مونتيري في رحلة دوم تقريبا ساعتين وربع يعني بعد الإسكال الثاني بعد إسطنبول إسكال ثاني في مكسيكو سيتي ومن بعدها الرحلة نحو مونتيري غادي وين موجود مقر المنتخب الوطني التونسي مقر إقامته وبش يحضر فيه آخر التمارين والتحضيرات تكون للمقابلة الأولى أمام السويد. نعرف الوصول باش يكون متوقع نحو الستة متاع العشية تقريبا إلى مونتيري يعني رحلة متاع 24 ساعة مش شوية 24 ساعة كاملة هي المدة متاع الرحلة تقريبا لرحلة منتخبنا من تونس إلى مونتيري والبول الاخر مازال نحن نوصل شوية اخر مكسيكو سيتي نذكر ومن بعد غادي كناخذوا بول واحد اخر نحو مونتيري رحلة متعبة برشا ريكوبيراسيون اكيد ذاك علاش احنا مشينا شوية بكري نقولوا جمعة قبل اول مقابلة من الفل المونديال ضد السويد عنا الوقت ان شاء الله باش يسترجعوا الملاعبية كل مؤهلاتهم البدنية وان شاء الله يحضروا كيما ينزم للمقابلة هذه بدنيا وذهنيا خاصة بعد المقابلات الاخيرة والهزائم الاخيرة الودية وخاصة امام منتخب بلجيكا ومجوز هزائم أمام مجوز منتخبات خلانا نتراجعوا في الترتيب العالمي ترتيب الفيفا هزيمة واحدة بلاش مع النمسا وهزيمة خمسة بلاش أمام منتخب بلجيكا ولينا في المركز 46 عالميا وفاتونا مجوز منتخبات إفريقية منتخب الكاميرون اللي ما عنده حتى علاقة بالمونديال والكونغو الديمقراطية فتتنا زادة في الترتيب يعني حتى على مستوى الإفريقي تراجعنا لمركز التاسع بعد المغرب المغرب راهي موجودة في المركز السابع عالميا اليوم موجودة في المركز السابع عالميا بعدها السنغال نيجيريا الجزائر مصر كوديفوار كامرون كونغو ديمقراطية هذوما 8 منتخبات اللي قبلنا احنا موجودين في المركز التاسع إفريقيا. المقابلات الودية متواصلة بالنسبة لمنتخبات الشباب نحكيو على الأوبا أقل من 20 عام ماتش آخر اليوم مع نظيره الجزائري منتخبنا الوطني يلعب مع نظيره الجزائري لأربعة ونص في حمام سوسة في بوعلي الأحوار نهار الجمعة لعبنا المقابلة الأولى الودية وكنا ربحنا من منتخب الجزائر واحد بلاش اليوم مقابلة ثانية مقابلة ثانية زادة بالنسبة لأوكانز أقل من 15 عام اليوم مع منتخب روسيا الأربعة ونص في النيفر في باردو كنا خسرنا زادة المقابلة الأولى بالنسبة للمنتخب أقل من 15 عام لعبنا مقابلة نهار الجمعة ضد نفس المنتخب الروسي وخسرنا 2-1. بالنسبة للتوان نحكيو عن نجم الرياضي الساحلي اليوم بدأت عملية بيع اشتراكات الجماهير للموسم الجديد موسم 2026-2027 الأسوام فيراج 100 دينار 120 دينار بالنسبة للشنوة 200 دينار للجرادان و 3000 دينار للتريبيون التسجيل وعملية البيع على السيت لتيج اتوال دوسايل .com. نكملوا بالمقابلات الودية للمنتخبات اللي تحضر للمونديال مقابلة ودية تتلعب ليلة أهمها ماتش يهمنا احنا زادة ماتش هولندا بما انه هي اخر مقابلة ودية للمنتخب الهولندي قبل المونديال باش تكون ضد اوزباكستان بداية 8-4 في نيويورك نعرفوا منتخب هولندا من بين المنتخبات اللي باش يكونوا موجودين معنا ونلعبوا لهم في المجموعة متاعنا 8 ودرجين مقابلة فرنسا ايرلندا الشمالية في ليل في فرنسا ومدة 3 متاع الصباح مقابلة بيرو واسبانيا في المكسيك. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mosaikefm.net تجيكم توت سويت ليندا وبقيت لكيب في فورم
1: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوفر جديدة أحلى بونوس تريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم دقيقة نيوتسال ملي
2: أريد طور عالمك
0: فورم نسيم الجمعة من 9 للأربعة عشية ليندا رحالي.
4: مرحبا بكم فورم على موزايكا فم في حلقة جديدة وأسبوع جديد نبدأه مع مجموعة من المواضيع كالعادة من 9 للـ4 شاركوا معنا على 71-113 في موضوع اليوم موضوع حساس اللي نحكيه فيه على الرشوة كيف تنخر المجتمع وتضرب مبدأ المساواة. هل سبق وتعرضت لطلب رشوة بشكل مباشر ولا غير مباشر وكيفاش تصرفت بين اللي يرفض رفض قاطع تعامل بالرشوة للمبدأ وإلا بقناعة وبين اللي يقول لك اضطريت أو حتى انخرطت وليت نتعامل بها في حياتي اليومية بين التخلي على المبادئ واستعمال الرشوة للحصول على أفضلية أو لقضاء حاجة وبين التشبث بالموقف والإيمان بالمساواة بين جميع المواطنين. كيفاش نفسروا أسباب تفشي الرشوة في بعض الأوساط؟ هل لتسهيل أحيانا بعض الإجراءات الطويلة والمعقدة بسبب تعطل بعض المصالح ولشنو يرجع زعماء هذية؟ هل لضعف الرقابة لعدم التبليغ أو لأسباب أخرى؟ وشنو زاد تأثير تفشي ظاهرة هذه في المجتمع على الاقتصاد على الاستثمار على الثقة زادة في بعض المؤسسات؟ وكيفاش ممكن القضاء على الرشوة؟ هي نجم يكون الحل هو مثلا الرقمنة ولا ترى وفما حلول أخرى ربما قامت بها بلدان أخرى سبقتنا في الإطار هذا؟ وأخيرا شنو يقول القانون التونسي في علاقة بالرشي والمرتشي؟ هذا هو موضوعنا اليوم في فغام دايوغ. يحضر بحضرنا في البلاتو الأستاذ المحامي أحمد بن حمدان مش نحكيه فيه عن الجانب القانوني وكذلك مجتمعيا رأيكم في الموضوع وجهة النظر متاعكم تجربتكم في إطار هذية. مرحبا بكم على 71-113-1000 الرشوة ننتظر مبدأ المساواة وإفة موجودة في المجتمع متاعنا ما نجموش نغطي وعين الشمس بالغربات كما نقولوا هي موجودة في جميع المجتمعات ولكن بنسب متفاوتة. مرحبا بكم 71-113-1000 المشاركة معنا في موضوع اليوم في الإخراج معنا صالح الشرقي أشواق مجري في الإخراج الرقمي أمل هذيلي في عنوان محتوى الحصة تحية الغسان عيدي في التنسيق والعمل الصحفي وفي ستاندار استقبل تليفوناتكم شكر في الميكرو معكم ليندا رحالي. باش نبداو مع مروان الخوري خذني معك وجوست من بعد نرجع مع اول التليفونات وزيدا باش نسمعوا ريبوندور موزايكا فام على خاطر تفاعلتوا برشا برشا مع الموضوع وسجلتوا مجموعه من المساجات نسمعوا صوتكم بعد مروان الخوري نرجع معكم في فغمه.

0: ليندا رحالي
1: من جديد مرحبا بكم معنا في فورام على موزايكا فام. هذه ساعتين و17 دقيقة تشاركوا معنا على 71113000 في موضوع اليوم. موضوع كما قلت حساس ولكن نحكي فيه بكل شفافية وقت اللي نحكي على حاجة موجودة في المجتمع بتاعنا، الرشوة كيف تنخر المجتمع وتضرب زادة مبدأ المساواة. هل سبق وتعرضت لطلب رشوة بشكل مباشر وإلا غير مباشر؟ كيفاش تصرفت بين اللي يرفض ورفض قاطع أنه يتعامل الرشوة للمبدأ وبكل قناعة، وبين اللي يقولك أنا اضطريت ولا حتى انخرطت وليت نتعامل بها في حياتي اليومية، بين التخلي على المبادئ واستعمال الرشوة للحصول على أفضلية وإلا لقضاء حاجة، وبين التشبث بالموقف والإيمان بالمساواة بين جميع المواطنين. وين تراو رواحكم؟ كيفاش اليوم نفسروا أسباب تفشي الظاهرة هذه في بعض الأوساط؟ هل لتسهيل أحيانا بعض الإجراءات الطويلة والمعقدة، تعطل بعض المصالح، والجنوية يرجع هذا الكل؟ هل لضعف الرقابة، لعدم تبليغ، ولا الأسباب أخرى؟ وشنو زاد تأثير التفشي الظاهرة هذية في المجتمع على الاقتصاد، على الاستثمار وغيرها، وكذلك على الثقة في بعض المؤسسات؟ وكيفاش ممكن القضاء حسب رأيكم على الرشوة وعلى الأقل التقليص منها بما أنها موجودة في برشا مجتمعات ولكن بنسب متفاوتة؟ هل ترون ربما الحال يكون في الرقمنا وإلا فما حاجات أخرى؟ وأخيرا شنو يقول القانون التونسي في إطار موضوعنا اليوم في علاقة الراشي والمرتشي؟ مرحبا بكم على 71113000 في حضر محاضرنا الأستاذ المحامي أحمد بن حمدان، مش نحكيه في الجانب القانوني، وكذلك بالتليفون على 71113000. مهم برشا مداخلاتكم، رأيكم، وجهة النظر متاعكم وتجربكم في الإطار هذية. قبل ما ندوي مع تليفونات خلنا نسمو ريبوندور موزايكا فام. الحقيقة تفعلتوا برشا مع موضوعنا اليوم وخليتوا برشا مساجات في الإطار هذا. نسمو الريبوندور ونرجعو.
0: فرام تيمونياج.
2: والله اليوم موضوع باهي على الرشاوى وعلى كل شيء. خاطر البلاد تو زادت الرشوة ولات تفت في النخاح. اي عمل، اي معاملة في اي ادارة حكومية الا ما تفعلها جعالة باش تمشي. يكذب عليك كل شيء بالجعالة، كل شيء، حتى البنوك باش يمشي لك الدوسي بتاعك، فهمتني؟ قداش تدفع باش نعدي لك الدوسي بتاعك؟ حتى البنوك يا ابو قلب باش تاخذ قرض. ايا وينك؟ ايا الغالب اطلبوني، راني انا ملكوع.
3: الو صباح الخير فرام، صباح الخير اختي من الرحالي، صباح الخير على موزايك الكل. بربي تحكيوا على الرشوه، ثم الرشوه بالنسبه يكذب عليك راه حاجه ما تنحاش جمله بالحق، ويكذب عليك اللي يقول لك راه الرشوه ما فماش منها جمله، ثم منها بالكبير مش بالصغير. وبالحق انا جيت مره كانت حطيت فيه الموقف مش متاعي انا، فما ربي ومتاع شكون.

0: اللي اعطاها رشوة مش حلو بالكل. خليها الدنيا تمشي كما هي، معناها ما عزيش عليه، علاش نحرموا الناس من برشا حاجات يدعوا فيها ويتمنوا فيها؟ لكن حبيت أقول اللي هي ماشي حلال، ماذا بينا خاطر الرشوة ما تدومش هذه. أما عبيد تكك ما عندهمش هما باش يدخلوا، باش صغيرهم يدخلوا الخدمة ولا يتحصلوا على دار مستحقينها باش يتزوجوا مثلا، مستحقينها الحق مستحقينها شيء أسفل. مش قولكم حبيبي أنا صارت هذا هكا، كنت نخدم شركة فيها مثل خدام ونستحق كيجي مرسي هكا مثلا نومبر تاع خدامة باش يجي يعاونوا طبور يلتقى على أكثر. عاد يجيني عارف يقول لي خرج لي ليستا للضمان اللي جاو حاجتي مثلا 10 خدامة. أنا شنو نشوف اللي ظروفه يعني بها، كان ربي سبحانه وتعالى يحب يخدم يعاون العائلة، نشوف أبو عائلة بطال يعني كان يخدم وقته بطال هو عنده مثلا كسر عليه كمكانسيا ولا الكترسيا ولا أوفري سامبل. هذيك أول عايت لهذوكم، أول كل حد عايت لهم يخدموا. لكن فما شكون وقت يجيب الدمون يقول يا ما نحرس لي وأنا زد بقلت ربي نشيخ وكذا. قل له اسمع هذا جواب وكل شيء، قل لي كيف يقول مانيش نتاع هذا، أنا مانيش نتاع هذا، أنا نخدم في خدمة
1: ربي. أنا حبيت نحكي في موضوع الرشوة. الرشوة في بلادنا موجودة بكثرة بكثرة بكثرة. كان في كريس بيتا حتى من السجيات بيقف تعطيه 3000 يقيد لك بكري ويرقل لك أمورك. كان في مناظرات مثلا الرشوة تعطي رشوة تقضى أمورك في أي بلاصة في أي موقع. الرشوة راهي موجودة بكثرة. تمشي أنت للسبيتال 5 تاع الصباح تبدا شد الصف، أنت لولاني مثلا مش تقيد عندك صغار عندك مشاغل، بعد تلقى لي بيرسونيل جايبين جيران وحبيب بهم وصحابهم، وبعد يدخلوا للحباب، وبعد تدخل المعارف، وبعد تدخل لي بالرشوة. تبقى انت اخر حد. يعني موضوع الرشوة في بلادنا راه موضوع كبير كبير واصلا موجود بكثرة. ما تقضي قضيتك كان بالرشوة، عندك الفلوس راك تقضي قضيتك وراك في السيتارات في الاماكن الكل يكون تقضي قضيتك وتروح من الاخر وعلى الاخر. الرشوة موجودة في بلادنا بصيفة كبيرة كبيرة كبيرة، وحليل ومسكين الزوالي اللي ما عندوش والله العظيم.
2: اليوم الرشوة ما عادش تسمى رشوة ولا تسمى قهوة وافرح بيا ونفرح بيك، وأي حق عندك يلزمك تدفع عليه سينو ما توصلوش وما تاخذوش حتى يبدأ ظاهر قدامك. وبالنسبة للرشوة ما فماش مجال ما فيهش الرشوة، يعني هي قبل كل شيء، قبل ما تاخذ حق قبل ما حتى شيء يلزمك تدفع الرشوة في أي مجال بانزكسيبسيون، ما تستثنيش حتى مجال حتى أي مجال.
3: ألو أهلا مزيك عسلامة، أنا ربي حسني من رات بربي. أنا حبيت نحكي على الرشوة. شو أنا تعرفت للرشوة وعطيت الرشوة على خاطر يلزمني باش نريق الأوراق، كونش باش نقعد ماشية جاي باش نعطيه يمتغد جيت لقيت أوراقي حاضري. الرشوة لازمة في تونس، في بعض الساعات لازمة في تونس. أو نقول لك وتبدا تلوج على شكون باش يقضي لك وشكون مش باش يقضي لك.
4: عسلامة مزيك، والله موضوع الرشوة هو صعيب في كل الحالات وما يجيش لا شرعا لا قانونا. أما كي تضرب به أقرب الناس ليك باش تاخذ حق كل باش تغمهم في حاجة معناها ما يحبهاش ربي. صعيبة في العائلة الرشوة في المصالح.
5: عسلامة، أنا كنت نخدم في مؤسسة صناعية نتعاملوا برشا مع المؤسسات الصحية معناها العمومية بالطبيعة. ترى في معناها لي مارشي ولا كلهم كان بالرشوة. تقلقت برشا وكنت أنا معناها يلزمني معناها نرا وتسكت سينون تخرج مع بخيفي ما تنجم تعمل حتى شيء فهمت، وكاريرك الكل مش يتسيح والكل. دونك ما نجمتش نتحمل عام سنين ثلاثة صحيت بخدمتي وخرجت. لكن التبليغ مشكلتنا احنا في التبليغ معناها أنا واحدة من الناس خاف خاطر ما نحسش كون ينجم يحميني والكل كيف مبلغ، وبيان سور الرقابة اللي هي مش موجودة فهمت. هذه العوامل اللي تنجم تخلي الرشوة تتفشى في كل المجالات حتى نربح حسب تجربتي بيان سور. ميرسي.
6: موضوع الرشوة ما تخفيش من تونس برشا حاجات لولوية للي ما عندوش، في برشا حاجات هذوكم اللي يعطوا فيهم برشا أخذوهم بالرشوة وعندهم ديار. أنا عندي 200 متر في الكيف ما حبوش يعطوني دار وأنا في حاجة له.
7: مجتمعنا هذا ولا كله فلوس كله رشوة، تخلي قضيتك بالفلوس أي حاجة تعملها بالفلوس. أما وخذت بقى يعني ناس أخرين وتنحت أسامي وتحطت أسامي بالفلوس عندك فلوسك أمورك تمشي 5 على 5، ما عندكش فلوسك تقعد غادي على روحك.
8: الحقيقة مش نمن نبصم بالعشرة بالرشوة، أبسط حاجة بون مش أني، أما كما قلت لك في أنتوراج العائلة ريت شكون مثل مريض يعاني في حاجة، وكان ما عندناش شكون من العائلة مثل يعرف طب، كل ما تتقعد بالقديش أنت ملوح. الحقيقة الرشوة برشا في

0: الخدمة في كل شيء بختو بختو ما تحسها ما خلل في النخاع في تونس.
1: عسلامة ليندا، حكيت موضوع اليوم بما يخص الرشوة كيفاش الإنسان يتعرض ليها. للأسف كلمة نحنا معروفة في الآفة هي ماشي حويجة باش قضية تقضى. للأسف حتى أنت تلقاك تحكي على نيتك ساعات كنت تلقاه مثلا زملاء مع بعض يقولوا أنا عامل مطلب متاع ماء متاع ضو، أنا عامل مطلب الولدي مثلا في الخدمة الفلانية، يقول لك وقديش عندك، تقول له أنت مثلا عندي مدة مدايدة، يقول لك ماشي حويجة تا عندي شكون عندي لك خيط، ماشي حويجة توك الخيط هذاك بقدرة ربي قضية تقضى. للأسف الراشي والمرتشي في النار ميل، نحنا شر لابد من أصبح الواحد ما تقضى قريته حتى في بالذات المرفق العمومي، مرفق العمومي مش المرفق الخاص، مرفق العمومي اللي هو حق اللي حقك أنت من حقك مثلا أنت باش داخل مجال ثمان مجال ضو حق من حقوقك مالك، لكن للأسف أنت المطلب نتاعك أنت تحطه المطلب هذاك تصب دوسيك نتاعك اجري جيب ورقة الفلانية حط ورقة الفلانية وبعدين تمشي تسأل ونقول لك راح ضاع كي تمشي حويجة تحت الطاولة يطلع سبحان الله سيم سلابين يطلع الملف نتاعك وقادر تقضى حسبي الله ونعم الوكيل.
2: بالنسبة لموضوع اليوم، موضوع اليوم هذا موضوع رش موضوع شيق جدا. بالنسبة للرشوة ضمير، كان ضميرك قوي، ضميرك ضبي قوي، شنو تولي تلتجأ للرشوة فصيل ما، وميرسي مو زي.
3: ربنا بشارك في الفورم تاع الرشوة، الرشوة، يا راي الرشوة يلزم نفهموها اللي ماهيش بابها اللي يطلب فيها. حتى اللي مدفع وانا قاعد نشوف عبيد يقول لي يقول لك ما سميش اثنيه نلقاوش اثنيه مازال لا صب في كونكور اللي نبدا نحكي معك على كونكور ومش نحكي لك في الحياه العاديه حتى شيء تبدا قاعد في قهوه مع اصحابك يحكي باش يمشي للسبيطار اسمع ما سميش اثنيه اذا ماش كنا فرحوا بيه باش يمشي للقباضه كيف كيف وليت انه يعطي في الرشوه يلوج على العبيد اللي تعطي في الرشوه هي تلوج على شكون باش ياخذ الرشوه ثاني حاجه شنو هي زعما السيما ومعلم الفساد اللي في الاداره وقله الضمير في اي دولة. دومين كل كسوار خويا ما نعرفش شنو لي دومين مانيش نذكرهم بالاسم خاطر كان جاي كل واحد عارف باش ياخذ حقه ولا باش يلقى حقه ما يطلبش راسه كان جاي كل واحد عارف انه هو جاي لول باش يتعدى له ما يطلبش راسه كان جاي كل واحد عارف انه عنده حق باش ياخذ وما يطلبش راسه كل كسوار في كونكور باش تعدي بالتقضية قضيه باش تعمل ورق نعرف الراس منين الراس مولي انت مش تعدل الجانب اللي قبل اللي قبل ما نقص فلوس نقص فلوس شهريته ما تكفيهوش انا باش نمشي معاك بالمبدا هذا نقص فلوس شهريته ما تكفيهوش وإلا هو بيده يقول لك أنا دخلت بالرشوة مش كمل بالرشوة معناها ريتها هي كأنها كالبولدونيز تبدأ من حكاية بسيطة وتكبر لين توصل حتى الفساد الكبير راك تشوف إطارات كبار في الدولة ما يأخذ فلوس رشوة ما يأخذ كاكسوار رشوة هذه فلوس وإلا مصلحة عن غير حق متع بحكاية عن غير حق هذه كل كبرنا خلى الدولة في الحكاية الرشوة راي ما هيش ظاهرة إنك باش تعطي فلوس وذاك قبل فلوس دي. واللور قلت لك عبيد أنا نعرف عبيدي أخي تبدأ قاضي يقول لك والله قدمت ولدي زي ما لقاش اثنية في الكونكور الفلاني ولا راني باش نمشي عندي قضية زي ما لقاش يكون يقضي لي خاطر عارف أول حاجة اللي دارة بطيئة جدا جدا جدا جدا جدا يا أخوي يا أخوي ودي كان الموضوع زي يحل في موضوع الرشوة يحل مواضيع الفساد في البلاد كلها
2: والله موضوع مهم جبتوه أقسم بالله العظيم الرشوة في الكياس في اللي دار في دارنا في دارنا أنا باش نقضي قضية نعطي باش نعمل نعطي رشوة لأمي باش تخليك
4: صباح الخير بربي انا مواطن تونسي نحب نشارك في برنامج اليوم تاع الرشوة الرشوة اللي في تونس كثر عليها برشا الحديث في جميع القطاعات وعلى الدولة وعلى السلطة ان تجد حلا سريعا فيما يخص الموضوع هذا اللي ما فات الحدود
5: السلام عليكم مدام ليندا والله ماذا بيا ندخل معاك انا نخدم في دومين المقاولات ونتعامل كل يوم ما فميش نهار ما نعطيش فيه فلوس ما فميش ما وقت ما يجيش عندي حتى مش اهلا بيك مقاولين اصحابنا عادوا زملائنا مرحبا مقاولين ما يعطوش الاوراق كان فما امكانيه خليني ندخل معاك بكل احترام والسلام عليكم
6: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تسجيل على 71 113 013 سيشن رايك نقدك ولا صوتك ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك فم فورم ليندا الرحالي
7: كانوا هذوما لي ميساج اللي سجلتهم على ريبوندور موزايك افام في علاقه بموضوع اليوم نحكيو فيه على الرشوه اللي هو موضوع تابو شويه سعاد ولا حساس عند البعض ولكن موجود في المجتمع وفي المجتمعات الكل بنسب متفاوته نحكيو على تونس اليوم الرشوه كافه تنخر المجتمع وتضرب مبدا المساواه اذا كنت عرفتوا التجربه كما هكا تطلب منكم رشوه بشكل مباشر ولا غير مباشر كيفاش تصرفت فما ناس تتشبث بالمبدا وفما ناس تقولك افتريت انخرط في المنظومة سينو ما نجمش نقضي أموري ومصالحي. ساعات فما إجراءات طويلة معقدة، ساعات تعطل لبعض المصالح. شنو كيف كيف الأسباب نتاع تفشي ظاهرة هذه وكيفاش ممكن التصدي لها، وشنو نقول القانون في الإطار هذا؟ إذا كل نحكيو فيه اليوم في فورم مع تليفوناتكم وبحضور الأستاذ المحامي أحمد بن حمدان. أستاذ مرحبا بيك، نورتنا، يعيشك، تحية ليك. قبل ما نبداو نحكيو مع لي تيمونياج وناخذ معنا مدام عربية ومدام راضية، خلينا نبدا بأول سؤال معك أستاذ باش نحط الموضوع في الإطار. كي نقولوا رشوة، شنو التعريف نتاعها والديفينيسيون اللي نجم نوصفوا بها الرشوة؟
8: هو أول حاجة المشرع التونسي لما جرنا من الرشوة والارتشاء مش جديد أصلا، هناك محور أو هناك قسم كامل في مجلة جزائية يتحدث عن الرشوة والارتشاء، عنوانه في الإرشاء والارتشاء.
7: أي.
8: أوكي، حدد فيه صفة من تنطبق عليه جريمة الرشوة، حدد فيه صفة الأفعال التي يمكن تكييفها كجريمة رشوة أو كجريمة ارتشاء أيضا، لأنه جرم الطرفين المشرع التونسي، وأيضا حدد فيه في الفصل 82 وما بعد حدد جملة من العقوبات التي قد تترتب عن هذه الأفعال في صورة ما تم تكييفها.
7: بعد شوية نحكيه على العقوبات، ولكن كي نقولوا رشوة باش تتوصف كرشوة قانونيا لازم فيها زوز أطراف، لازم فيها شنو اللي يعتبر رشوة، شنو اللي ليه، خاطر فما البعض يقول لك فما فرق بين الهدية والرشوة.
8: لا لا، ما فهمش. المشرع جاء في العام وذكر الهدايا والعطايا، يعني مثلا في فصل 83 اللي حدد الأفعال التي يمكن تكييفها كأفعال كجريمة ارتشاء أو رشوة، يقول فيه كل شخص انسحبت عليه صفة الموظف العمومي أشبهه وفقا لأحكام هذا القانون ويقبل لنفسه أو لغيره بدون حق سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها لفعل أمر من علائق وظيفته. ولو كان حقا، ولو كان حقا واخذاء شيء من اللي سبق ذكره، عطايا أو هدايا أو منافع، ولو كان حقا لا يستوجب مقابلا عليه أو لتسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص وظيفته أو للامتناع، مش برك الإجازة،
7: حتى الامتناع،
8: أو للامتناع عن إنجاز أمر كان من الواجب القيام به، يعاقب بالسجن لمدة 10 أعوام وبخطية قدرها ضعف قيمة الأشياء التي قبلها أو ما تم الوعد به على ألا تقل الخطية عن 10,000 دينار، وتقضي المحكمة بنص الحكم بحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف العمومية ومن تسيير المرافق العمومية ونيابة المصالح العمومية.
7: باهي.
8: فالفكرة أنه كل الأفعال سواء كان الأفعال الإيجابية أو الأفعال السلبية، سواء كان بقبول ما لا يجب القبول به أو بالامتناع عما كان يجب القبول به، هذه مقابل عطايا أو هدايا أو وعودا، حتى وعودا بالعطايا بالنص، فهي تكون أو تمثل أركان أو الأركان المادية لجريمة الرشوة.
7: بيه بعد شوية نشوفه كيفاش ممكن إثباتها الرشوة، ولكن قبل سؤال ياسر مهم، وانت كي قريت النص القانوني ذكرت في أكثر من مرة كل موظف في الوظيفة العمومية إلى آخره، هل أنه الرشوة في القانون التونسي كيما أنت كنت تفسر فيها تنطبق على القطاع العمومي فقط، وإلا أي قطاع فيه صارت خدمات بمقابل حتى كانت في قطاع آخر أو قطاع خاص أو في مجال آخر متاعها؟
8: هو كان نرجع للفصل 80 وقاعد نتعمد ذكر الفصل بالتفصيل. أي. لأنه المشرع كان دقيقا، ولأنه جريمة أو نوع هذا من الجرائم يعد حساس جدا في التكييف وفي إسناد هذه التهمة.
7: أي.
8: فالمشرع يقول كل شخص في الفصل 80 كل شخص انسحبت عليه صفة الموظف العمومي أو شبهه وفقا لأحكام هذا القانون. أوكي. لما نرجع الفصل 82 الفصل قبل 83 حدد المشرع من هو الموظف العمومي ومن هو ومن الذي يشبه بالموظف العمومي. شو جاي يقول الفصل 82؟ يعتبر موظفا عموميا تنطبق عليه أحكام هذا القانون، كل شخص تعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى مصلحة من مصالح الدولة أو جماعة محلية أو ديوان أو مؤسسة عمومية أو منشأة عمومية أو غيرها من الذوات التي تساهم في تسيير مرفق عام عمومي. المطة الثانية، ويشبه هنا حالة التشبيه، ويشبه بالموظف العمومي كل من له صفة المأمور العمومي، ومن انتخب لنيابة مصلحة عمومية أو من تعينه العدالة للقيام بمأمورية قضائية. فهذا هو الموظف العمومي أو شبه. فالمشرع هنا كان دقيقا جدا في تحديد الصفة، لأنه حالة الرشوة والارتشاء، الإرشاء والارتشاء كما يجي في القسم الثاني من مجلة، حالة الإرشاء والارتشاء تتطلب صفة للشخص الذي يقبل الرشوة.
7: يعني القانون واضح لهون، نحكي على كل من يمثل الدولة ومؤسسة الدولة أو موظف عمومي. به آخر سؤال نقطة باش نوضحه ننطلقه في الموضوع وإحنا فاهمين كل شيء، كل ما يصير خارج إطار الوظيفة العمومية والمؤسسات اللي تمثل الدولة إلى آخره، هذي شنو نجم نوصفوه؟ معارف، أكتاف، سيليغال قانونيا، حاجة كما هكا واحد مثلا دخل عبد الخدمة في شركة خاصة ولكن بمقابل في ركروتمون في انتروتيان، شنو يتسمى ذلك؟
8: لا، هذي حالة الوساطة. هذه حالة الوساطة اللي يجي فيه النص الفصل 87 ومتعمد ذكر الفصل بدقة، يقول كل شخص استغل ماله من نفوذ أو روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي أو شبهه، ويقبل بنفسه أو بواسطة غيره عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها، بدعوى الحصول على حقوق أو امتيازات لفائدة الغير والتي كانت تعتبر حقا، يعاقب بالسجن مدة كذا. يعني هذه حالة الوساطة في الرشوة، يعني هو تدخل بما لديه من نفوذ وهمي أو حقيقي لدى موظف عمومي أو من يشبه بالموظف العمومي بغاية
7: لا خارج الوظيفة العمومية. ونحكي وقلت لك في إطار ذلك واضح، القانون صريح واضح وصريح فيما احنا عرفناه توا بالرشوة، والقانون واضح. نحكي في إطار آخر في شركة خاصة مش وظيفة عمومية ومؤسسة عمومية، وفما ركروتمون، واحد في وسط الانتروتيان صار نابو دو بوفوار، هو اللي يقوم بالانتروتيان وخذي رشوة مقابل يقبل فلان ما يقبلش فلان.
8: معناه في شركة خاصة صارت وساطة أو ريكومونداسيون بين
7: الفريق. أنت تعمل في انتروتيان، جاوك 10 اخترت 3 على خاطر عطاوك مقابل مثلا.
8: أنا أقول لك لو كان لو كان لو كان الشركة، خلينا هكا نبوبوا أكثر، لو كان الشركة فيها مساهمة من الدولة، أو لو كان الشركة تعد شكل من أشكال الشركة المختلطة في نقاش. أما الشركة الخاصة، صاحب الشركة له الحق أن يشغل من يراه مناسبا على ضوء المعطيات التي يراها مناسبة.
7: مش صاحب الشركة اللي يقوم بالإنترتيان،
8: اللي يقوم بالإنترتيان كان صاحب الشركة. كان صاحب الشركة اكتشف وتبين لديه أنه هذاك أخذ عطايا أو هذا من المخالفات الخطيرة بالنسبة لي كموظف القطاع الخاص من ناحية، ومن ناحية أخرى استغل نفوذا، وهذا في نصوص أخرى، لكن اعتبارها كرشوة، اعتبارها كرشوة على معنى المجلة الجزائية، أعتقد المشرع كان واضحا في ذلك.
7: فما إمكانية تتبع إذا كان صاحب
8: طبعاً
7: الشركة،
8: فما إمكانية تتبع في الإضرار بمصالح الشركة. نحن هنا نحكي علينا أن نحاول أن نفرق شوية بين الإضرار بالمصلحة العامة بمعنى استغلال السلطة التي مكنتك منها الإدارة، الإدارة يعني الإدارة العامة التي تسهر على تسيير شركة أو مرفق عمومي أو جماعة محلية وما إلى ذلك،
7: وبين
8: النوع الآخر اللي كنا نحكيه فيه. يعني جريمة الرشوة والارتشاء، جريمة الرشوة والارتشاء لما جاء المشرع أطرها وضبطها بنطاق انطباق محدد وضيق، هذا ليش قلت لك عاود أكد أني أنا قريت النص بالتفصيل حتى نتجاوز هذا الخلط.
7: هذاك علاش احنا حابين نبدأ الحصة معناها القوانين هذي
8: الضوابط
7: العامة باش نحطوه في الإطار، ولو أنه برشا عنا في تونس الألفاظ نلطفوها، معناها في عوض نقولوا رشوة كيما جاء في النص القانوني، شنو نقولوا؟ قولوا قهوة. هدية، يفرح بيا، برشا قالوا عند ماشي حويجة،
8: حتى الوعد بالهدية في عدد النص جرمه.
7: وفي القطاعات الأخرى تولي أكتر معارف، عنده شكون، دونك ديما عندنا ان لكسيك وجارغون لكل حاجه.
8: هو في القطاعات الاخرى يخضع ثم فرق بين الاضرار بالاضرار بالصالح العام او بالمصلحه العامه. اوكي، يعني مثلا صفقه عموميه او قولوش للمرفق العام، يصير على فرض انه مستشفى عمومي. المستشفى العمومي هذا انا ما نجمت ندبر فيه بلاصه او ندبر فيه فرش او سرير إلا ما دخل لي فلان ودخل لي علان، هذاك إضرار بمصحة عامة، لأنه يضر بمبدأ التساوي
7: بين المواطنين،
8: بين المواطنين والتساوي في الفرص أمام شنو؟ أمام المرفق العمومي.
7: بالضبط. به هذا الموضوع حطيناه في الإطار، ولكن في الحالتين في النص القانوني تتسمى رشوة في إطار آخر من حق زيدا المذرة كتير في مجال معين ولا شركة خاصة زيدا أنه تصير تتبعات به. في الأثناء خلي اخذوا معنا راضية ومدام عربية ونرجع معك أستاذ. مدام راضية من رادس تقول تعرضت للرشوة واضطريت نعطي رشوة والحاجة هذية لازمة في تونس باش نجم تقضي مصالحك. مرحبا مدام راضية.
9: أنا عكلمة ليندا.
7: تحياتي
9: ليندا. نحويل سليم. توحشتكم برشا.
7: الحمد لله.
9: في تونس ديما نشارك.
7: مرحبا بيك. مرحبا سليم. إن شاء الله يرجع معنا وسط الأسبوع هذا. عندي بعض الالتزامات وأكيد حضوركم مهم برشا. أي.
9: يعيشك يعيشك.
7: يعيشك الله. به مدام راضية تعديت بتجربة مماثلة وبالنسبة ليك الحاجة هذه لازمة في تونس علاش؟ لقضاء المصالح؟
9: والله يا مدام ليندا هو مش مرة وش اثنين ساعات واحد يتلز تتلز باش تعطي.
7: أيوة.
9: أنا مثلا مشيت باش نقلي قضية وأكيد أكيد حشتي بها. مشيت المرة الأولى ومشيت المرة الثانية وما تقضاتش ومرة الثانية قال لي ما فهمش أصلي ما فهمش دوسي ما لقيتوش. أنا ما كذبش عليك تلزيت أنا قلت بيه وأنا وقاوتك.
7: أي
9: أنا يوم تغدو مشيت لقيت الملف نتاعي ولقيته حاضر وخذيته. ما كذبش عليك خذيته وضميت دايرة.
7: اي
9: خلطت عليا يا ما خلطت عليا وقال لي هاكا اي كخذيت قهوتي. حسبت روحي مانيش هنا انا حسبت روحي نقرا في الورقه مولا الدار مش هنا. قلت خاطر مش حق مكتسب هو باش انا كي نمشي توا مرتين وثلاثه وما يعطيهاليش وبعد كي قلت له نتن نعطيك
7: اي
9: نفرح بيك هكا قلت له عطاهالي مش عنده حق مكتسب هذي تروحي ومشيت. زادة عندك مدام زادة في المستشفيات
7: أي.
9: حتى باش تمشي للطبيب مثلا فيزيتا نتاع الطبيب تقول لك رونديفو ثلاثة مثلا تعطيك حتى بثلاثة بالأربع شهور
7: أي.
9: كي تعرفك انت باش تعطيها تولي تقول لك هاو جمعة هاو تو ندبر لك هاو نشوف لك كيفاش نلصقك منا ومنا ومنا
7: أي.
9: يعني فما باش ما نكذبوش على مدام ليندا فما الرشوة موجودة في تونس تبقى حتى تمشي في الكيس شوف بارتو انا يقول لك انا باش ما نكذبوش على بعضنا عن الرشوة. ساعات والله من واحد مرة قال لي مدام عندي كوش وعندي حليب والله والله قال لي مدام ولا كفرت عليا درا شنو عندي كوش وعندي حليب يعني كما قال السيد اللي كان يتكلم بكري زاد على ساعة الموظفيات انا ماوش
7: معناها حسب رايك مدام راضية شنو الطريقة للقضاء على رشوة هل عدم الانخراط فيها وإلا فما آليات أخرى ما أكبر
9: اللي لازم تترقم من اللي فيها الإدارة لازم تترقم لإدارة الكل فهمتني لازم تترقم ولازم زادة حتى الموظف يكون زادة واعي بالعبد اللي جاي هذاك شكون يعلم عليه ما يخي مش تخرج من خدمتك أنت على ورقة بتقعد كل يوم تاخذ ساعة ساعتين ثلاثة سوايع باش ترجع لها فهمتني
7: زادة يعني بعض التعطيلات أي
9: تعطيلات كما التعطيلات عندنا برشا التعطيلات في الإدارة متاعنا بالذات الإدارة متاعنا
7: أيوه
9: ياسر ياسر الإدارة متاعنا ياسر ما
7: تعطيلات يعطيك الصحة مدام راضية باش مش نحكيو على الحلول اللي تراوها ممكنة للقضاء على الرشوة ربما فما بلدان سبقتنا في الإطار هذا شنو الحاجة اللي تنجم تسهل وتقضي على الرشوة وعلى الأقل تقلص منها بنسبة كبيرة. نشكرك برشا مدام راضية باش ناخذ مدام عربية وبعد نرجعو نتفاعلوا مدام عربية معنا من بن عروس وغتختي مدام عربية تقول شيء محزن خاصة وقت اللي عباد بالرشوة تاخذ بلايص ناس أخرين ويحرمهم من حقهم ربما تقصد زيادة في بعض المناظرات في لي ريكروتمون. مرحبا مدام عربية.
10: السلام عليكم. أهلا حبيبتي.
7: شحوالك إللا. مرحبا بيك.
10: عايشك يا باشا.
7: عايشك نورتنا إللا. مرحبا.
10: الحمد لله اتصلت بيكم الحمد لله يا رب.
7: يا بيه. عايشك مدام عربية. مرحبا بيك.
10: قلت لك كيف؟
7: عايشك بيه. مدام عربية بالنسبة ليك فما ظلم لأنه معناتها الناس تاخذ ساعات بلايص ناس أخرين تحرمهم من حقهم كيفاش؟
10: ونفس أقول لك هو نوع من غش راهو اللي ياخذ رشوة و نوع بالغش كان غشيت يعني الشركة بتاعك اللي تخدم فيها وتكون تخدم ضمير مش معقول بكل مش معقول بكل هما هو يلزم في الستاتيو يلزم ارتيكل في الستاتيو بتاع الشركة
7: اي
10: هم صدخين ولا ما نعرفش لازم استبيل معناها ارتيكل اللي ياخو من ليه معناها من الشيء ذي ما يتعاقب. يولي ذيك الخدام يخاف يولي يخاف ما ينجبش يقبل أما باش يخسر خدمته.
7: هو القانون موجود القانون موجود ولكن هل من السهل إثبات الرشوة؟ هذا هو باش نسأله توا الأستاذ محامي بحضنا. كيفاش نجمو نثبتوها؟ شنو البراهن اللي ناخذوا بعين الاعتبار على الأقل في القضاء ولا وقت الواحد يقدم بشكاية؟ في الأثناء مدام عربية كيف نسأل سألته مدام راضي حسب رأيك كيفاش ممكن التصدي للظاهرة هذية؟ هل الإنسان اللي يعطي رشوة مساهم بخلاف اللي يطلبها؟
10: لا حتى هو يجب يتعاقب زيادة. مش معقول زيادة وقت اللي يفيقوا بالخداع الرشوة معناه يعيطوا لهم الكل وفما كستونير وفما فما حكم زيادة. مش معقول كما قلت قداش من واحد يدخل الشركة وشد بوست وكلي حد آخر أبجل منه معناها ويستنى فيه ويعلم به ربي
7: يستحق البلاصة خير. أي
10: هو معناها كيكا سهل مهل كما يقولوا بتفو فلوس مش معقول.
7: بيه مدام عربية وبش نحاولوا نسألوا الأستاذ بحضينا كيفاش ممكن إثبات الرشوة؟ هو مش سهل إثباتها ولا كيفاش الحاجات اللي نجمو ناخذوهم بعين الاعتبار القراء أنه اللي ليه؟ نشكرك برشا مدام عربية نشكرك مدام راضية. مازلنا مواصلين معكم على 71 113 ألف باش تعطيونا رأيكم في موضوع اليوم وزادة تجربكم الرشوة كيف تنخر المجتمع تضرب مبدأ المساواة. تعرضتوا المطلب رشوة طلب رشوة كيفاش كان موقفكم؟ والبعض اللي يقولك أنا ما صالحي خدمتي أوراقي تتعطل خاصة فما ناس المعاملة يومية في الإطار هذية فيقولك انخرط وليت حتى أنا نتعامل بالرشوة سينو حياتي كل تقف أو خدمتي كلها تقف. إذا كل نرجع نحكيه فيه نمشيه الأستاذ المحاوي أحمد بن حمدان.
6: والمدي ساعتين للعبة العشية ليندا رحالي.
7: أستاذ كي نحكيه على الرشوة وانت قبل حكيت على الموضوع في تعريفه في الإطار الوظيفة العمومية وحتى خارج الإطار ذيك اللي هي تعتبر معارف أكتاف
8: خيانة
7: أمانة محاباة اللي هو كيفش ممكن إثبات الرشوة هاي؟ هل هو مسهل؟ شو القراءة اللي نجمو ناخذوها بعين الاعتبار؟ شو الحاجات اللي القضاء ما ياخذهاش بعين الاعتبار؟
8: قبل ما نخوضه أنا توريت من الضروري أن نذكر أنفسنا ونذكر المستمعين والمدخلين بالفصل 91 اللي يعاقب بالسجن مدة 5 سنوات كل شخص يرشو أو يحاول أو يحاول أن يرشو بعطايا أو بعود وعود العطايا وما إلى ذلك. بمعنى رأو التصريح بكونه أنا أعطيت رشوة رأو يقوم مقام
7: باش نسألك أنا بعد الرشي والمرتشي.
8: بمعنى علينا أن نحاول التبين قليلا في التصريح أنه راني أعطيت رشوة لأنه في حد ذاته هذه جريمة حتى لا يكون الموضوع في غير سياقي. بالنسبة للإثبات في المادة الجزائية كل وسائل الإثبات الممكنة خاضعة لتقدير النيابة العمومية بداية بعدين الاستنطاقات والسماعات والأبحاث والاستقراءات التي ستجرى وبعدين للدائرة الجلسة. علاش؟ خطر حتى الفصل 92 زادا خطر أنا نرجع ونأكد باش نقرأ شوية اليوم من المجلة. يكون العقاب بسجن مدة عام بخطيئة قدر وكذا إذا لم يحصل من محاولة الإرشاء أثر بالفعل ويكون العقاب بكذا. بعدين شيخ جي يقول لك لا عقاب على المرشي أو الواسطة الذي قبل كل محاكمة يخبر من تلقاء نفسه بالارتشاء ويأتي في وئن واحد بما يثبت ذلك. بمعنى الإثبات في هذه الحالة نجم يكون حتى تصريحات المرتشي لأنه المرتشي في حالة تخفيف يواجهها طبق الفصل 92 لأنه صرح بقبوله
7: معناه كي يستعرف فما تخفيف
8: بالطبيعة. علش خطر هو قالك لا عقاب على المرشي أو الواسطة فهمتني؟
7: أي
8: بمعنى الراشي في الوضعية هذه قد يصرح قبل كل واحد لإعفاء نفسه من المسؤولية. أيضا الوضعيات أو حالات الإثبات
7: ما فهمنيش الأخرى أستاذ معناها الراشي
8: الراشي أو الواسطة
7: أي؟
8: الراشي أو الواسطة لما يجي يستعرف ما هو في الحالة العادية والأصلية في الحالة العادية والأصلية الراشي والمرتشي كلاهما شريكان أو شريكين في جريمة الإرشاء والارتشاء.
7: الزوز معناها قانونيا
8: طبعا أي. لما لكن بالتصريحات اللي فيها إقرار بذلك واستقدام ما يمكن إثبات وقوع حالة الرشوة يعفيه من المسؤولية الجزائية.
7: معناها كسوسوا الراشي ولا المرتشي
8: الراشي هنا المشرع يتحدث عن الراشي أو عن الوسيط عن الراشي والوسيط فالفكرة في هذا الإطار شنية إن وسائل الإثبات واسعة وممكن استعمال وسائل إثبات تسجيلات فيديو تسجيلات صوت تسجيلات صورة ثم أصلا من نتذكره في واحد من ملفات اللي تعرفت وخذت صيت وما إلى ذلك في المادة الجزائية هو أنه الرشوة صارت في مثلا بورقات نقدية متماثلة في الأرقام ولما تقدم بالشكاية ذكر أنه تم سحب 1-2-3 وتم سحب الورقات النقدية مثلا من فئة 20 دينار ذات الأرقام من إلى وتمكنه منه بمداهمة المرتشي تم وجود أو
7: تطابق يعني
8: تطابق بين الورقات النقدية ينجم يكون هكا ينجم يكون نصب كمين ينجم يكون يعلم قبل حالة الرشوة لكن علينا أن نفرق جيدا أنه ثم حالات أصبحت للأسف القهوة هذه متاع باش تدخل السبيطار ولا باش تدخل مش عارفين أصبحت حالات عادية يعني مش هذا النوع في إثباته لا يخضع لنفس معايير بن ظفرين نحكي على المستوى التطبيق والعملي لا يمكن أن يخضع لنفس معايير إثبات النوع الثاني من الجرائم تاع الصفقات اللي هي حتى المشارع خاصة بنص خاصة بفصل خاص موضوع الصفقات
7: اللي هو موضوع اللي كبير موضوع برشا
8: هو موضوع على المستوى الكبير بمعنى المعادي اليوم أو المعتاد متاع قهوة ولا متاع بساعات في إدارة عمي يقول كل شيء بجره يقول له ورقة بتحكي على حاجة عادية معنى الاستخراج يقول
7: أي وليت عادية خاطر أنا بناليزي
8: لا لكن نحكيه على استخراج الوثيقة وثيقة عادية في الاستخراج
7: أي.
8: يولي يقول لك كل شيء بجره معناها حتى باش يمد لك مضمون كل شيء
7: بجره بخلاف حق المضمون معناها بخلاف أجر
8: حق المضمون ثم أجر آخر
7: بخل المعبي
8: فثم مصطلحات أصلا حتى في الوعي ثم مصطلحات تستعمل في هذا الإطار غير قهوة غير
7: أفرحبية عادي جي
8: يقول لك البارح دخلوا لي تفل طيح لي التلفزة يعني ثم
7: تلفزه جمله
8: طيب التلفزه لا هو مش بركه باش تشري له تلفزه لكن باش تعاونوا
7: كانيوت
8: فالفكره انه الابداعات على المستوى سواء كان ذلك على مستوى مبالغ ضيقه وضئيله او مبالغ مرتفعه نفس الاركان منطبقه نفس الاثار على ذلك ايضا
7: كلك سواء معنا كيما 10,000 فرنك كيما 100 مليون
8: الاثبات في العشر الاف الإثبات في العشر ليف مش مثل الإثبات في
7: المئة دينار مثلا بالنسبة الحاجة مهمة أستاذ أنت توا حكيت على الإثبات فما مساجات لفوكو نجم تكون تصاور دي زيشانج هل أنه العبد ولا كمين ولا غير وقتي العبد هو يصور مثلا بالهاتف متاعو عملية تبادل أحاديث وطلب منه تطلب منه رشوة وعمل روحه تاع استغاثة هذيك النجم يأخذه بعين الاعتبار إنه هو صور بالسرقة عملية هذه
8: هو خذ عن هنا نرجع خذ للسلطة التقديرية للنيابة العمية والتحقيق والدائرة الجلسة يعني أنا ما نحبش نضيق في الوضعية على أساس أنه تم التصوير دون ترخيص وما إلى ذلك لأنه هذا مش يحل أفاق أخرى لا يتم اعتماد العديد من حالات الإثبات أو العديد من آليات وسائل الإثبات في الزمن هذا يعني حتى التسجيل الصوتي يعني لو سمحني أنه فيه تسجيل صوتي يؤكد ويثبت أنه هناك موظف عمومي أو شباب عرض الحصول على أموال مقابل الامتناع عن عمل أو مقابل فعل عمل أو مقابل عمل معين هنا سمحني وأنا ما نثبتش عليه لأنه التسجيل هذا على الأقل يعد كبداية حجة أو كقارينة مع جملة من القرائن الأخرى التي تتضافر هذا قد يؤيد واحد عادة ما يؤيد
7: الكلام تعالى بعد شوية نرجع أنت حكيت على راشي والوسيط ولكن هو المرتشي زيدا قدام القانون هل يواجه نفس العقوبات وإلا ليه ولا العبد اللي اقترحها كسوسوا ياخو رشوة لو يعطي رشوة هو اللي يتسمى مظلم وكيفاش ممكن أثبت هذا الكل ولكن في الأثناء بشيخ معنا سي تارق من تونس ساعتين للعبة مع الشيام ليندا رحالي سي طارق يقول إذا تحبوا تتنحل الرشوة لازم تتحسن المستوى العيش متاع المواطن وزيدا لازم تقنين خطايا مالية وكان أستاذ حكي على خطايا مالية توصل 10 ملايين ولا مينيموم 10 ملايين أقل حاجة 10 ملايين سي طارق مرحبا بيك
11: وبيك عايشك مدام.
7: مرحبا يا سيدي، تحية ليك. اي فضلك. به سي طارق، انت هزيتنا ديريكتومون للحلول حسب رايك كيفاش نتصدي للرشوه. نفهموا من كلامك اللي الكونستا موجود والرشوه موجوده في اعتقادك.
11: مدام الرشوه ولات حاجه معناها بديهيه، معناها حاجه عاديه، معناها قريب باش يوليو يعملوا بريم للي سالير، نقولوا عندك راك 200 دينار هذيك للرشوه، فهمت؟ تبع السالير نتاعك، هذه حاجه عاديه ولات تتعطى، ومعناها بدون اكله ما مشكل. والدليل مدام تو انا كنت نسمع فيك قبل ما تعديني في الاستاذ يحكي على القانون، انت اصلا كي تسمع القانون والاستاذ يحكي بركه اصلا انت يجيك انا جاني اكتئاب. اكتئاب عليه مدام؟ هنقول لك عليه، باش نبسط لك سهل لك تايس. هي علاش تتعطى الرشوه؟ عليه انت عندك قضيه باش تقضيها نورمالمون تتقضى في دقيقه. الاداره نتاعنا احنا ما نذكر حتى اداره الدقيقه هذيك لازم تضرب عليها ساعتين. علاش تعطي رشوه؟ باش ترجع الحاله للحاله العاديه، باش تقضي القضيه نتاعك في دقيقه هكا، ولا
7: تاخذ الخدمه اللي اصلها تكون عاديه يعني.
11: يعني عادي هيك تحقق دقيقة بس ما تخسر الساعتين. شو إذا قل نقول كما كان يحكي الأستاذ أنا مش نقوم بالإجراءات وبش مش تمشي تشكي وين؟ وين مش تمشي تشكي؟ أبا مش تشكي والربي خاطر راح نشكي وكان ربي ولينا باك مش تشكي ولين في الأمن في المركز في الفل أنت الساعتين اللي كنت بستخسرهم بستخسرهم فوا دو فوا تروا وبرا تولي للمحكمة ويجا للمحكمة. وثاني حاجة وأهم حاجة الدولة في قانونها تشجع الرشوة. عليه؟ على خاطر هي تقول لك الراشي والمرتشي.
7: ايه
11: اخي سامحني اللي فما شكون قاعد هكا فهمتي ما نعرفش انا جدينا بورتكوا في مكتوب 50 دينار تلقى فهمتني وبسيط قضي قضيته هو في دقيقه قال لي فاش قام انا خلينا نقضيها في دقيقه وخنزيد نعطي 50. ما مطلب بالاداره الاداره وكل الاجراءات هذيك اللي تعذبك عذبك. وحاجة أخرى بربي حاجة أخرى
7: ايش
11: أنا نحس فما تشجيع على الرشوة. هنقول لك عليش توا أنت دولة السميق بتاعك 520 دينار ولا 580 دينار سمح معدل أجور متاع الموظفين في تونس مليون ومئتين مليون وثلاثمائة صحيح ولا مدام
7: بلوز وموا اي
11: بلوز وموا تقولوا مليون ومئتين. أنت كي تجي تعمل لي سامحني صابو ولا شنجيل في المرسى ب 80 دينار الشنجيل و 40 دينار ولا 50 دينار الصابو سامحني شنو معناه؟ أنا كي باش نلقى 50 باش ندفع 50 وكونت بارتي 10 شنو نختار زعما 50 ولا 10؟ كان يهبون يختار 50 أنا نختار 10. هاي 10,000 ويرحم والديك وهاني وغلطت واحد ينحي لك الصابو. أبسط حاجة أنت كان جيت 200 الصابو بشري مثال
7: أيه؟
11: انا نقول يا خويا نتخلص لقطيه وما تخويش
7: اكزامبل اخر خاطر هوني باش نوليو كانه حتى قوانين اللي باش تردع على المخالفات المروريه باش نبسطوا فيها وبالعكس البلدان اللي قضات لحظه خاطر عملنا حلقه على الموضوع هذا وقالك على قد ما ترفعوا في الخطايا الناس تو تتسنتر وما عادش باركيو وين يجي
11: صدق
7: شوف الاكزامبل اخر يشبه له به
11: صحيح مدام قد ما تتكفر في الخطايا قد ما الناس ترتدع تبدا انت محضر الظروف نتاع باش تخلي المواطن ما يعملش خطايا. اما كي انت بدل كل محلوله للخطايا
7: ايوه
11: باش تحبه هو ما يعملهاش الخطايا. انا صارت لي حكايه ما نحبش كل ما نذكرها يشم الله. انا حكي بورقه من عند وزاره معينه والورقه ديك يخدمونك على البسيكولوجي تعرف شنو هو على البسيكولوجي يبدا يعاصر اللي انت حاسك بها ارجوع واللي انت تموت وتحيا فيها كالورقه هذيك. صدقني مدام سبحان الله تخلي اللي قدامي معناها انا اللي ريت الدسكور اللي قالهوله عاود قالهولي
7: لي انا هو
11: معناها
7: معناها آليات يستعملوها باش
11: فهمت روحي كريمه وانا مزروب بها الورقه حياه او موت كما نقولوا
7: تختار طارق كما قالت المستمع قبلك قبيله مدام راضية قالت لك عطيت على خاطرني مزروبه وما لقيتش حل
11: عطيت ومشكله وين يا مدام اللي الورقه نتاعي تحت السومان تاع بيرو
7: تحت شنو
11: مع تحت في في في في في قدر في بيرو
7: معناها مرهونه في نحلوا القجر ونطلعوا الورقه واضح
12: بك تقهر وما تنجم تعمل حتى شيء تقهر وما تنجم تعمل حتى شيء
7: به واضح. طارق نشكرك برشا على المداخله نتاعك ورايك اللي عطيتو جماعه اخبار ماضي ثلاثه كون شي ربع عطيناك الكلمه اكثر ولكن شخلي الميكرو لزملائي مقسم الاخبار موعد اخبار ماضي ثلاثه ومن خلال المكالمات اللي جاونا وبرشا تليفونات وبرشا ميساجات في الريبوندور فهمت انه الموضوع مجتمعي يهم برشا متوانس يهم برشا مواطنين يضرب مبدا المساواه فمهم ما نغطيوش عين الشمس بالغربال ونحكيو في مواضيع كيما هكا اليوم ساعة جاي باش نكملوا الجانب القانوني باش نكملوا نحكيوا زاد على تجارب اخرى ربما سبقتنا في الاطار هذا للقضاء على الرشوه باش نحكيوا على الرقمنا كحل اليوم للقضاء على الرشوه راجعين مع الاخبار ماضي ثلاثه للاربعه معكم في فغم
6: الموعد يوم السبت 13 جوان 2026 بنزل قليبيا بيتش مع لا ديفا امينه فهد.

0: بقيادة فرقة المايسترو هيثم الهالي. للحجز ولمزيد من المعلومات 25 509 425. لا ديفا أمينة فاخت بينوز القليبيا بيتش السبت 13 جوان 2026 بمساهمة فلاش بوب سان جيوفاني سعيدي سلام وموزايك فام.
1: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مصدر مطلع يؤكد لموزايك أن دائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة قبلت مطالب الإفراج عن 9 تلاميذ الذين وقع إيداعهم السجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا. يشار إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسليانة قد أصدرت يوم الجمعة الماضي بطاقات إيداع بالسجن في حق التلاميذ 9 من أجل الغش في مناظرة وطنية إثر ضبطهم بصدد الغش بواسطة سماعات في اختبار البكالوريا بأحد معاهد معتمدية بعرادة. المدير العام للصحة وليد نعيجة يعلن الانطلاق خلال أيام في العمل بمنصة نجدة للجلطة الدماغية بعد نجاح منصة نجدة بوانتين التي تعنى بالجلطات القلبية. وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة يدعو في تصريح لوكالة فرانس بريس إلى حماية المعالم الأثرية في مدينة سور بجنوب لبنان والمدرجة في قائمة التراث العالمي بعد تعرضها لأضرار نتيجة قصف إسرائيلي. وكالة فيتش تتوقع أن يظل سعر خام برنت بين 100 و110 دولارات للبرميل في شهري جوان الجاري وجويليا القادم خلال إغلاق مضيق هرمز قبل أن ينخفض إلى نحو 70 دولارا للبرميل بحلول شهر سبتمبر. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يؤكد أنه موجود في أوغندا أين سجلت 19 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا من بينها حالة وفاة نتيجة تفشي هذا الوباء المنتقل من الكونغو الديمقراطية المجاورة. السلطات في بولندا تعلن أنها ضبطت حوالي طن من مخدر الهيروين تقدر قيمته بنحو 60 مليون دولار في واحدة من أكبر عمليات ضبط المخدرات في بلاد خلال السنوات القليلة الماضية. والشرطة البولندية تقول في بيان إن الضباط عثروا على المخدرات في حاويات مشحونة من دولة الإمارات ووصلت عبر بحر البلطيق وأنها تلقت معلومات عن هذه الشحنة من سلطات الضرائب البريطانية. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في فرن.
1: الأولى في تونس ثغام ثغام من الاثنين الجمعة

0: فرام تيمونتاج.
1: والله اليوم موضوع باهي على الرشاوى وعلى كل شيء. اتخاذ البلاد نزول زادت الرشوة ولات تفت في النخاح. أي عمل أي معاملة في أي إدارة حكومية إلا ما تفعلها جعالة باش تمشي. يكذب عليك كل شيء بجعالة طو. كل شيء حتى البنوك باش مشي لك الدوسي بتاعك. فهمتني؟ ها قداش تدفع باش نعدي لك الدوسي بتاعك. حتى البنوك يا أبو قلب باش تاخذ قرض. أيا وينك؟ أيا الغالب اطلبوني راني أنا ملكوع.
2: الو صباح الخير فرام، صباح الخير اختي من الرحالي، صباح الخير على مزايف الكل. وربي تحكيوا على الرشوه. ثم الرشوه بالنسبه يكذب عليك راه حاجه ما تنحاش جمله بالحق، ويكذب عليك اللي يقول لك راه الرشوه ما فماش منها جمله، ثم منها بالكبير مش بالصغير. وبالحق انا جيت مره كيت حطيت فيه الموقف مش متاعي انا، ثم ربي ومتاع شكون معناها قريب لي بالزاي ومعناها وعتيد، وهذاك هو اللي معناها اللي صار. ويكذب عليك اللي يقول لك تنحى الرشوه. وبالنسبه لخصم
3: موضوع الرشوه، طب نقول لك عام ثم راجل قصرها في كلمة، قال لك ما تشريش بفلوس، تشري برشا فلوس.
4: السلام عليكم حبايبي، بون ديبيت سيمان كما يقولوا. اش حبيت اقول في فراغ اليوم؟ والله شيء اسف. يحرموا الناس من بقايا على الخدمه، يحرموا الناس من برشا حاجات عداوهم قبلهم على كل شيء. ساكنه في الصحراء، مش حلال تدخل السيد اللي يتوسط في خدمه ولا في حاجه، ولا يحرم حد اخر يحط اللي يعطاه الرشوه؟ مش حلو بالكل؟ خليها الدنيا تمشي كما هي، معناها ما عادش عليه. علاش نحرموا الناس من برشا حاجات يداو فيها ويتمناو فيها؟ ذاك حبيت نقول اللي هي ماشي تحليل ماذا بينا، خاطر الرشوه ما تدومش هذيا. اما عباد كيف ما عندهمش هما باش يدخلوا، باش صغيرهم يدخلوا الخدمه ولا يتحصلوا على دار مستحقينها باش يتزوجوا مثلا، مستحقينها بحق مستحقينها شيء اكبر. شقول لكم حبايبي، انا صارت فازه هكا وقت كنت نخدم في شركه فيها اسمتي خدام، ونستحقوا كي يجي مرسي هكا لان نمبر تاع خدامه باش يجي يعاونوا. طب يلتقى على اكثر عاد يجيني عارف يقول لي خرج لي ليستا ماك للضمان اللي جاو حاجتي مثلا 10 خدامه. انا شنو نشوف اللي ظروفه يعني بها كان ربي سبحانه وتعالى يحب يخدم يعاون العائله. نشوف ابو عائله بطال عاد كان يخدم وقته وبطال مستحق، وهو عنده مثلا كسر عادي كان كنسيا ولا الكتنسيا ولا اوفري سامبل. هذيك اول عايك لهذوكم، اول كل حد عايك لهم يخدموا. لكن فما شكون وقت يجيب الدمون تقول يا مالا مالا حرس لي، وانا زاد بقلت ربي نشيخك قل له اسمع هذا جوابك ومشي. يقول لي كيف يقول مانيش نتاع هذا، انا مانيش نتاع هذا، انا نخدم في خدمة
5: ربي. انا حبيت نحكي في موضوع الرشوه في بلادنا موجوده بكثره. كان مشيت للسبيطار حتى مستشفيات يقف تعطيه 3000 يقيد لك بكري ويرجل لك امورك. كان في مناظرات مثلا الرشوه، تعطي رشوه تقضى امورك في اي بلاصه في اي موقع. الرشوه راهي موجوده بكثره. تمشي انت للسبيطار 5 تاع الصباح تبدا شد الصف، انت لولاني مثلا باش تقيد عندك صغار عندك مشاغل، بعد تلقى لي بيرسونيل جايبين جيرانا وحبي بهم وصحابهم، وبعد يدخلوا للحباب، وبعد تدخل المعارف، وبعد تدخل لي بالرشوة. تبقى انت اخر حد. يعني موضوع الرشوة في بلادنا راه موضوع كبير واصلا موجود بكثرة. ما تقضي قضيتك كان بالرشوة، عندك الفلوس راك تقضي قضيتك، وراك في السيطرات في الاماكن الكل يكون تقضي قضيتك وتروح من الاخر وعلى الاخر. الرشوة موجودة في بلادنا بصيفة كبيرة. وحليل ومسكين الزوالي اللي ما عندوش. والله العظيم
1: اليوم الرشوة ما أش تسمى رشوة، ولا تسمى قهوة وفرح بي ونفرح بيك، وأي حق عندك يلزمك تدفع عليه سينو ما توصلوش وما تاخذوش حتى يبدأ ظاهر قدامك. وبالنسبة للرشوة ما فماش مجال ما فيهش الرشوة، يعني هي قبل كل شيء، قبل ما تاخذ حق، قبل ما حتى شيء يلزمك تدفع الرشوة في أي مجال. ما تستثنيش حتى مجال، حتى أي مجال.
6: ألو أهلا مزيك عسلامة، أنا ربي حسني مدعت بربي. أنا حبيت نحكي على الرشوة. شو أنا تعرفت للرشوة وعطيت الرشوة على خاطر يلزمني باش نريد الأوراق، كونش باش نقعد ماشي جي باش نعطيه يمتغد جي تلقي التوريق حاضري. الرشوة لازمة في تونس، في بعض الساعات لازمة في تونس. أو نقول لك وتبدأ تلوج على شكون باش يقضي لك وشكون مش باش يقضي لك.
7: هذا المزيكا والله موضوع الرشوة هو صعيب في كل حالاته، ما يجيش لا شرعا لا قانونا. أما كي تضرب به أقرب الناس ليك باش تاخذ حق تحقق ولا باش تغمهم في حاجة معناها ما يحبهاش ربي. صعيبة صعيبة في العائلة الرشوة في المصالح.
8: عسلامة، أنا كنت نخدم في مؤسسة صناعية، نتعاملوا برشا مع المؤسسات الصحية معناها العمومية بالطبيعة، ترى في معناها لي مارشي ولا كلهم كان بالرشوة. تقلقت برشا وكنت أنا معناها يلزمني معناها نراو تسكت سينون تخرج مع بريفي ما تنجم تعمل حتى شيء، فهمت، وكاريرك الكل مش يتسيح والكل. دونك ما نجمتش نتحمل عام سنين ثلاثة، صحيت بخدمتي وخرجت. لكن التبليغ، مشكلتنا احنا في التبليغ معناها أنا واحدة من الناس خاف خاطر ما نحسش كون ينجم يحميني والكل كيف مبلغ، وبيان سور الرقابه اللي هي مش موجوده، فهمت، هذه العوامل اللي تنجم تخلي الرشوه تتفشى في كل المجالات حتى المرضى، حتى تجربتي بيان سور. ميرسي.
9: موضوع الرشوه ما توفاش من تونس، برشا حاجات لولويه للي ما عندوش، في برشا حاجات هذوكم اللي يعطوا فيهم برشا اخذوهم بالرشوه وعندهم ديار. انا عندي 200 متر في الكيف، ما حبوش يعطوني دار وانا في حاجه له.
10: مجتمعنا هذا ولا كله فلوس، كله رشوة، تخلي قضيتك بالفلوس، أي حاجة تعملها بالفلوس، أما وخذت بقى يعني ناس أخرين وتنحت أسامي وتحطت أسامي بالفلوس. عندك فلوسك أمورك تمشي 5/5، ما عندكش فلوسك تقعد غادي على روح.
11: الحقيقة مش نمن نبصم بالعشرة بالرشوة، أبسط حاجة بون مش أني، أما كما قلت لك في أنتوراج العائلة ريت شكون مثل مريض يعاني في حاجة، وكان ما عندناش شكون من العائلة مثل يعرف طب، كل ما تتقد بالقديش أنت ملاوح. الحقيقة الرشوة برشا في الخدمة في كل شيء، بختو ما تحسها ما خلل في النخاع في تونس.
12: عسلامة ليندا، حكيت موضوع اليوم بما يخص الرشوة كيفاش الإنسان يتعرض ليها. للأسف كلمة نحنا معروفة في الآفة هي ماشي حويجة باش قضي تقضى. للأسف حتى إني تلقيت تحكي على نيتك، ساعات كنت تلقيه مثلا زملاء مع بعض يقولوا أنا عامل مطلب متاع ماء متاع ضو، أنا عامل مطلب الولدي مثلا في الخدمة الفلانية، يقول لك وقديش عندك، تقولوا أنت مثلا عندي مدة مدايدة، يقول لك ماشي حويجة، تا عندي شكون، عندي لك خيط، ماشي حويجة توك الخيط هذاك نقدر تربي قضي تقضى. للأسف فراشي والمرتشي في النار ميل، نحنا شر لابد من أصبح الواحد متقضاء حتى في بالذات المرفق العمومي، المرفق العمومي مش المرفق الخاص، المرفق العمومي اللي هو حق، اللي حقك أنت من حقك مثلا أنت باش داخل من قالت ماء من قالت ضوء، حق من حقوقك مالك. لكن للأسف أنت المطلب نتاعك أنت تحطه المطلب هذاك، تصب الدوسيك نتاعك، اجري جيب ورقة الفلانية، حط ورقة الفلانية، وبعدين تمشي تسأل ويقول لك راح ضاع، كي تمشي حويجة تحت الطاولة يطلع سبحان الله سيم سلابين، يطلع الملف نتاعك وقعدت تتقضى.
1: حسبي
12: الله ونعم الوكيل.
1: بالنسبة لموضوع اليوم، موضوع اليوم هذا موضوع رش، موضوع شاقي. بالنسبة للرش في ضمير، إذا كان ضميرك قوي، زمانك ضمير قوي، سينو تولي تلتجأ للرش في الماء. وميرسي موزاي.
13: ربي نبى شارك في الفورم تاع الرشوة. الرشوة، يا راي الرشوة يلزم نفهموها اللي ماهيش بابها اللي يطلب فيها. حتى اللي مدفه وانا قاعد نشوف عبيد يقول لي يقول لك ما سميش اثنيه نلقاوش اثنيه من زين لا صب في كونكور. هذا نبدا نحكي معك على كونكور، راه مش نحكي لك في الحياه العاديه حتى شيء. تبدا قاعد في قهوه مع اصحابك يحكي باش يمشي للسبيطار، اصلا ما سميش اثنيه، لا مش كنا فرحوا بيه باش يمشي للقباضه كيف ولات انه يعطي في الرشوه يلوج على العبيد اللي تعطي في الرشوه، يلوج على شكون باش ياخذ الرشوه. ثاني حاجه شنو زعما التقسيمه ومعلم الفساد اللي في الاداره وقله الضمير في اي دومين، كل سوا خويا ما نعرفش شنو لي دومين مانيش نذكرهم بالاسم، خاطر كان جاي كل واحد عارف باش ياخذ حقه ولا باش يلقى حقه ما يطلبش راس. كان جاي كل واحد عارف انه هو جاي لول باش يتعدل وما يطلبش راس. كان جاي كل واحد عارف انه عنده حق باش ياخذ وما يطلبش راس. كل سوا في كونكور باش تعدي بالتقضية قضيه باش تعمل ورق نارس الراس نيه الراس مولي انت باش تعدل الجانب اللي قبل اللي قبل ما نقص فلوس نقص فلوس شهريته ما تكفيهوش. انا باش نمشي معاك بالمبدا هذا نقص فلوس شهريته ما تكفيهوش. وإلا هو بيده يقول لك أنا دخلت بالرشوة مش كمل بالرشوة، معناها ريتها هي كأنها كربول دونيس تبدأ من حكاية بسيطة وتكبر لين توصل حتى الفساد الكبير. راك تشوف إطارات كبار في الدولة ما يأخذ فلوس رشوة، ما يأخذ كاكسوار الرشوة هذه فلوس، وإلا مصلحة عن غير حق، مطلع بحكاية عن غير حق. هذه كل كبرنا خلى الدولة في الحكاية الرشوة راي ما هيش ظاهرة إنك باش تعطي فلوس وذلك قبل فلوس. ليه قلت لك عبيد أنا لا تعرف عبيدي اخي تبدا قاضي يقول لك والله قدمت ولدي زعما لقاش ثنيه في الكونكور الفلاني ولا راني باش نمشي عندي قاضيه زعما لقاش شكون يقضي لي. خاطر عارف اول حاجه اللي داره بطيئه جدا جدا جدا جدا جدا يا خويا خويا ودي كان الموضوع هذا يحل في ايه موضوع الرشوه يحل مواضيع الفساد في البلاد كلها.
14: والله موضوع مهم جبتوه اقسم بالله العظيم الرشوه في الكياس في اللي دار في دارنا في دارنا هذا باش ناخذ قاضيه نعطي باش نعمل نعطي رشوه لامي باش تخليك يعيش اكثر.
15: صباح الخير بربي انا مواطن تونسي نحب نشارك في برنامج اليوم تاع الرشوه. الرشوه اللي في تونس كثر عليها برشا العديد في جميع القطاعات وعلى الدوله وعلى السلطه ان تجد حلا سريعا فيما يخص الموضوع هذا اللي ديما فات الحدود.
16: السلام عليكم مدام ليندا. والله ماذا بيا ندخل معاكم، انا نخدم في دومين المقاولات ونتعامل كل يوم، ما فماش نهار ما نعطيش فيه فلوس، ما فماش ما فماش.

0: فوت أكيد ونجم يضرب مبدأ المساواة. هل سبق وتعرضت لطلب رشوة بشكل مباشر ولا غير مباشر؟ كيفاش تصرفت؟ فما شكون يرفض ويقولك ما نتعاملش للمبدأ بكل قناعة، وفما اللي يقولك اضطريت ولا حتى انخرت وليت نتعامل بها في حياتي اليومية لتسهيل بعض الخدمات. فما شكون يتخلى على مبدأ هذية للحصول على أفضلية ولا لقضاء حاجة، وفما شكون يتشبث بالموقف ويمن بالمساواة بين جميع المواطنين. كيفاش نجم نفسر أسباب تفشي الظاهرة هذه في بعض الأوساط، وكيف كيف هل أنه اليوم فما حلول نجم نحكي عليها ممكنة، منها مثلا الرقمنا لتنجم تقضي بنسبة كبيرة على الظاهرة هذية. وقاعدين نحكي ومساعة الأولى ومواصلين حتى في الساعة الثانية نحكي وزد على الجانب القانوني بحضور الأستاذ محامي أحمد بن حمدان. مرحبا بك أستاذ مرة أخرى، تحية كبيرة ليك. دونك اليوم احنا قاعدين نحكي على الظاهرة هذية ديما باش نحاولوا نفهموا باش نحاولوا نصلحوا بعض الظواهر الموجودة المجتمعية، ولا للتبرير أكيد حتى الناس اللي اليوم يقولك اضطريت نعطي ولا باش نقضي مصلحة ولا حاجة، القانون يعاقب الزوز. وخلينا قبل ما نواصل مع تليفونات أستاذ دخلتوا للنقطة هذية مهمة برشا، الراشي والمرتشي الزوز قدام القانون غلطين، معناها هو ما فهم حتى شيء يبرر، ولكن الناس اللي تقولك أنا اعطيت أو اضطريت أو نتعامل في حياتي اليومية بالرشوة، هل أنه هما زوز أسئلة، هل أنه اللي يقترح الرشوة وإلا اللي يطلبها يتعاقب بنفس الطريقة ولا ليه؟
1: لا، هو المقترح الرشوة أو البعث على الرشوة يكون عنده ظرف تجديد في العقوبة ويرفض رفع العقوبة إلى الضعف في الحالتين.
0: كيفش
1: بمعنى أنه الموظف العمومي أو شبهه الذي عرض رشوة مقابل هدايا أو عطايا سيدي ما في المواهد مقابل إتمام عمل أو الامتناع عن عمل، هذا يعد شكل من أشكال أسباب التشديد عليه في العقوبة
0: أكثر من الرشوة.
1: لا، أكثر من الحالة الطبيعية التي كان هو قاعد وعرضت عليه الرشوة من الطرف الثاني.
0: واضح.
1: فهمني؟ نفس الحاجة تنطبق أيضا في الطرف الثاني، بمعنى البعث على الرشوة والبعث على الإرشاء هو من ترفع في حق العقوبة.
0: معنى اللي يجي منه المبادرة هو
1: من يبادر بطلب العطايا أو الوعود بغاية إتمام عمل أو الامتناع عن عمل ترفع في حق العقوبة إلى مستوى الضعف. هذا بالنص معناه بصريح،
0: ولكن
1: النص.
0: في الحالتين العقوبات هي نفسها النص اللي قريته لنا قبيلة ينطبق على قلت الموظف
1: هي تطبق، هي بالنسبة للموظف حتى نوصله ممكن في بالنسبة للموظف العمومي زاد نوصله الفصل 96 الشهير اللي عرفناه برشا في الفترات الأخيرة اللي يتحدث أيضا على الإضرار بمصالح المؤسسة العامة وعلى الإضرار بمصالح القطاع العام باستعمال الصفة أو باستعمال الوظيفة أو علائق الوظيفة
0: تسمى أبو بوفوار
1: بشكل من أشكال أبو بوفوار، وحقق بذلك مكاسب لم تكن له فيها حق. هذا حتى نوصله غديك في الوهن، هذا 6 سنوات سجن ومع تجميد الأموال وتجميد كذا، وتم التوسع فيما يتعلق باستخلاص المبالغ التي تم تسلمها في تعسف في استعمال السلطة. أيضا في حالة الرشوة أو في حالة الإرشاء والارتشاء، أنا سبق وقلت أن المشرع قسم جامل قسم خاص بالرشوة والارتشاء وبعدين عمل قسم آخر في الاختلاسات المتعلقة بالموظف العمومي، هذا صلب مجال الجزائي، يعني الهيكلية متاع التشريع الجزائي في إطار المجال الجزائي كان دقيقا وواضحا، وإذا ليش وجب العودة إليه في كل إشارة، لأنه الموضوع المشرع كان يعي جيدا الموضوع حساس جدا، حساس على مستوى الصالح العام والمصلحة العامة والمرفق العمومي، وأيضا حساس على المستوى على المستوى الاجتماعي. بمعنى ليس من الهين أو من السهل أن نجي الموظف عموما نقول له أنت يا مرتشي، هذه حاجة جدا تضر بسمعتي تضر بكينونته، وبناء عليه يكون من السليم والأسلم تثبيت أو تجميع الإثباتات الضرورية في هذا الإطار وتوجه للقضاء. أما الكلام غير المضبوط والكلام
0: ما فيش براهين
1: ما فيش داعي لتعميق الوضعية وما إلى ذلك، هي حاجة ما يشبهها، هي حاجة خائبة. وأيضا هي حاجة مجرمة أو فعال مجرمة، هي حاجة تضر بالمصلحة العامة، تضر بالمرفق العمومي، تفقد ثقة الناس في الإدارة وتفقد ثقة المواطن في في المرفق العمومي في المستشفى. المواطن مشي باش يديه وهم زل باش داخل ويحب، فكيفاش باش يعطي الثقة في المرفق العمومي؟ لأنه الإنسان في حالة معينة لا يمكن له

0: هو أن يفرق بين الإدارة وبين ذاك المستكتب أو المستخدم اللي يلقاه في الباب البراني.
1: بالضبط، وهو في نالمون يخدم في مرفق عمومي فيمثل
0: الواجهة المباشرة ليه في الاشتباك مع المواطن هو المستخدم.
1: وإحنا كنا الساعة الأولى حكينا على البراهين وطريقة إثبات الرشوة، حكينا ديجا فيها وحكينا كيف كيف بالتفصيل على القانون شنو يقول، وعطينا التوصيف وعطينا التعريف خليني نقول متاع الرشوة في المجال الجزائية كما نجم نوصفوها. في الأثناء مش مشيو نكملوا مع التيمونياج، مشيو بتليفون من صفاقس معنا سي عمار. سي عمار ترجع حكايته العام 2006، يقول طلبوا علي رشوة الشهادة في الكفاءة المهنية ثم ما عطيتش فشطبوا لي على اسمي، ماخذيها كان 2011. سي عمار مرحبا بيك.
2: أهلا وسهلا، عسلام،
1: تحية ليك يا سيدي، شحويلك؟
2: والله الحمد لله، شحالكم؟
1: عايش لك، شحوال صفاقس؟
2: والله الحمد لله، الحمد لله.
1: يا سيدي مرحبا بيك. بيه سي عمار، دونك تعرفت الموضوع في إطار موضوعنا اليوم، كيفاش كانت التجربة سي عمار وانت ذولي من الناس اللي تتشبث بالمبدأ وبالقناعة ما تاخو كان حقك؟
2: بالضبط، والله 2006 كده عبال كل جات دورة بيرميد بلاس عديتو بمري، قل معناه موري واضحة الحمد لله يا ربي. جاني شخص معناه بعثه شخص آخر بتحب برميد بلاس بطاقة مهنية تعطيني 200,000. قلت له ما نعطيش، أنا عديت بطبيعتي، دونك قال ليش نعطي في فلوس سيبتها فين بس نعطيك فلوس. فقعد كما معناه يبيت لك النهير نهيرين جمعة ويعود لي حتى لين غدوة الحي بش يتعلقوا لسامي في الولاية. لسه جاني قال لي السيد قال لك تعطيني 200,000 ولا؟ قلت له لا مانيش عاطي راني 200,000. غدوة الحي كيف تعلقوا تعلقت الليسته، مشيت نلقى اسمي ما فماش، ديجا بالنمر معناها بالنوامر يتعلقوا، النمر اللي قبلي معلق واللي بعدي معلق ونمره يا مفسوخ
1: معناها خلفوا نمره.
2: صحيت ايه.
1: ايوه شنو عملت عمار وقتها؟
2: مش عندي ما نعمل، مشيت زريت هزيت، حبيت والله وقتها حبيت حتى نطلع للرئيس، جاتني اشخاص قالوا لي لا ولوح وما تطلعش ويا اخويا اخدم من غير اوراق واحنا نغلفوك ايوه. حتى 2011 عاودت عديت، جات دوره اخرى عاودت ترميد بلاصه في دقه مانيه. 2025 كي جات الدوره نتاع التاكسيات اللي تاع الرخص صبيت مطلب، وانا من ذوي الاحتياجات الخاصه صبيت مطلب على 80% اللي قرار وزاري
1: الادماج. شنو اللي صار؟
2: ما عطونيش رخصتي كالعاده، كي مشيت حبيت نستفسر ومشيت للمعنيين بالامر هزيت له الاوراق وهزيت له الكونفوكاسيون تاع 2006 وقلت له انا هاني تظلمت 2006 وعاودت تظلمت 2025. قال لي علاش تظلمت 2006؟ قلت له تظلمت 2006 خاطر ما حبيتش نعطي 200,000 رشوه باش يعطوني برميد بلاس وبطاقه مهنيه.
1: ولكن 2025 ربما
2: ضحك لي معناها ضحك لي ضحكه سفره وقال لي يا اخي انت علاش ما تعطيش معناها؟ اعطيت رشوه، علاش ما تعطيش رشوه؟ قلت له سامحني انا لاني راسي ولاني مرتشي
1: مبدا
2: صحيت ولن نوكل صغاري معناها حاجات كيما هكا خاطر صاحب عائله ما يساعدنيش. هزيت وريقاتي لما الدوسية قلت له انا جيتك بالقانون باش تقنعني بالقانون، ما قنعتنيش بالقانون خويا يرحم والديك وسامحني وبارك الله فيك. مشيت على روحي.
1: دونك عمار انت من الناس اللي حكينا عليهم اللي يتشبثوا بالمبدا، ما تحبش تخلي على ضميرك حاجه معناها نتاع غيرك ولا مش مقتنع بها، هذا هو المبدا. الحمد لله فما ناس هكا كيفك عمار، نشكرك يا عمار يعطيك الصحه.
2: تو معناها سامحني تو وقت البيت تو حقي معناها حقي ندفع لي فلوسه تو معقوله ذا.
1: واضح واضح، احنا باش نتفاعلوا مع الكلام اللي قلته عمار في الحال انه الشخص متشبث بالمبدا عنده قناعه، واحنا ديما راهو فقط بين قوسين مش ما نعموش صحيح في برشا قطاعات، ولكن راهي مش الناس الكل، فما عبيد عندهم ضمير عندهم النزاهه لا يقترحوا رشوه ولا ياخذوا رشوه، وفما بعض يتعاملوا بكل شفافيه، ولكن ديما نلقاو ليزيكسيبسيون. استاذ نشكرك يا عمار على المداخله اللي كان يحكي فيها عمار من صفاقس، في حال انه شخص اقترحوا عليه باش يقضي قضيته انه يدفع مقابلها مبلغ او هدية او عطايا كما قلت انت، وهو مش موافق لهون ينجم يرفض ويمشي في حال سبيله، والا ينجم قانونيا يقوم بتتبعات ولا ياخو حقه أضخمان، لانه
0: لازم يثبت هذا الاقتراح.
1: الاثبات هو الاثبات.
0: نحن عن نرجع ديما الاشكالية في اي في أي مادة، مش فقط في المجال هذا، لازم إثبات، لازم يثبت هذا الاقتراح أنه تم العرض عليه، تم عرض دفع مبلغ معين من أجل إتمام عمل معين له فيه الحق، أو حتى كان ما لهوش فيه الحق. الفائدة والفكرة أنه إثبات هذا العرض وهذا المقترح وهذا الاقتراح هو ما قد يعقد الوضعية أحياناً. اثنين، كي سبق وقلنا كذا مرة، زاد مدة التقاضي أو الزمن القضائي قد يعطل الناس أو قد يبعث لدى الناس عدم تأكد في ضرورة متابعة حقهم قضائيا. بقي أنه كيمش نحكيه عن المستوى النظري أو المستوى القانوني، الوضعية أو الحالة مدققة وواضحة ومؤكدة، أما على المستوى العملي هذا يخاضع كما ديما نقول أنا لإرادة الطرف المعروض عليه الرشوة واللي يرفض الرشوة. وإذا كما أنت سبق وقلت، يعني نحن مش تونس الكل مرتشين أو مش تونس الكل راشين، ومش الكل نمشي ونعطيه رشوة من تلقاء أنفسنا هكيك قاعدين على رواحنا.
1: أيوة.
0: مش هذا القصد، لكن القصد أنه هناك أفعال موجبة للتتبع الجزائي لما يرتكبها موظف أو شبه أو من شبه بالموظف.
1: بذب.
0: بسيطة الأفعال هذه، أنت وفرت أركانها، وجب أن تتوفر أدلة وإثباتات في وقوعها.
1: دونك ديما البراهين.
0: ديما البراهين، سواء كان لما تم الفعل أو أنه ثم عرض أو مقترح. علاش نقول أو وعود بي؟ علاش مشار يقول أو وعودا بي؟ بمعنى مش فقط أنه صار فعل فيه رشوة، لا، ثم شكون عرض عليك أو وعدك بإتمام عمل بمقابل مالي.
1: اي لهوني خلنا عكس السؤال زيد ساعات، وهذا يسمعني برشا في الريبوندور، فما الناس هي اللي تقترح على موظفين الرشوة اللي مش فقط ما مش يقوم بإجراءات، ولكن فما شكون يحب ياخذ أفضلية، ياخذ أسبقية، ياخذ بلاصة غيره في برشا حاجات ودي سيركونسونس معينين. لهوني زيد من حق الموظف يرفض طبعاً. ويثبت انه تعرض عليه رشوة.
0: طبعا هذه محاولة إرشاء. طبعا طبعا، يعني هي الوضعية من وجهتين، لا الموظف يقبل لنفسه أن يكون مرتشي، ولا المفروض المواطن يقبل لنفسه أن يكون راشيا. بمعنى في حالة امتناع الموظف عن أداء مهمة معينة أو عن أداء عمل معين حتى الحصول بشرط الحصول على مقابل مالي لا حق له فيه، من حق المواطن أن يشكي. لكن أيضا من الزاوية المقابلة، في صورة ما وفي حالة ما عرض المواطن مبلغا مقابل إتمام عمل أو مقابل امتناع عن عمل، يعني يعرض عليه فلوس مقابل أنه يعمل حاجة أو يمتنع عن أداء عمل معين لطرف آخر، من حق الموظف طبعا، من حق الموظف التشكي ضد
1: المواطن،
0: ضد المواطن لأنه عرض عليه. علاش نقولوا الباعث على الرشوة
1: في من الناحيتين. فما نقطة أخرى أستاذ لهوني، كي نحكيه على مبدأ المساواة، لهوني لازم تكون فما شفافية. ممكن بعد شوية نحكيه على الآليات وبعض البلدان سبقتنا في التجارب اللي قضات تقريبا على الرشوة. مبدأ المساواة بين الناس الكل، مثلا في حاجة، في مناظرة، في ركروتمون، في كونكور، في أي حاجة، لهوني إذا كان حد شك انه ويعرف مثلا زوز قراوا مع بعضهم، يعرف روحه عنده الاسبقيه او الافضليه، ولقى روحه فلان تعدى قبله، لكن ما عندوش البراهين اللي تحكي عليها، ولكن يعرف اللي ضمنيا صار تلاعب وتحط اسم اخر في بقعته هو، الوغ هو اكثر كفاءه او عنده مقومات
0: بالاحساس بالشعور.
1: لا جوستمون، مثلا احنا نحكيو على الناس نجم تكون مثلا عبد متفوق حيث كل متخرج
0: مش عادي اليوم نارتها في المناظره طاح. معني مش معني
1: أي
0: لا، هي حالة، هي حالة مفروض لا تتحول إلى هاجس. بمعنى في البكالوريا عندك 100,000 مترشح، ثم برشة متفوقين لما يجي يجتاز البكالوريا ما ينجح.
1: باش نبرول السؤال اوترومون استاذ نمشي ونرجع كيما ليكزامبل تاع سي عمار يقول لك انا تخلف اسمي ما خرجش على خاطر طلبوا مني، يجيوا في مناظره يطلبوا منك رشوه ما عطيتش، فالعبيد تخرج وجسمك يخرج هوني تقعد في اطار الشك والهلوسه، معناها ما عنده حتى دليل حتى كان طلبوا منه الرشوه.
0: نرجع ونأكدوا إثبات ذاك الطلب.
1: أي لازم يثبت اللي هما طلبوا منه.
0: ما هو هذا علش، هذا علش قلنا أن واجب أن لا تتحول الحالة إلى شكل من أشكال الهواجس والهلس.
1: لا لا كل شيء بالقانون لازم براهين.
0: بمعنى نحن من البلاد هذه فيها سلم، فيها سلم اجتماعي ممتاز جدا، جينا منه ناس كل من الفئة الوسطى ومن الفئات الشعبية وما إلى ذلك، وناس عدت مناظرات نجحت وناس عدت مناظرات أخرى طاحت، وناس متفوقة في مناظرة في مجالات معينة ما نجحتش، وناس متوسطة في مجالات أخرى نجحت. بمعنى الوضعية لازمنا نسبها. لا نحن ما وصلناش حتى في الإحصائيات اللي علينا في ذكرها ما وصلناش للمستوى ذاك الكارثي متاع أنه الكلنا يا وادي.
1: نحن عمرنا ما نعمو، ديما نحكيو على استثناءات.
0: لا لا نحن مش قاعدين نعمو، بالعكس أنا أيضا مع التنسيب.
1: بالضبط
0: مع التنسيب، بمعنى إذا عندنا مناظرات راو زاد بعض من الحديث هذايا، ما احنا عندنا مناظرات وطنية قوية ياسر ونزم ناس قاعدة من خلال المناظرات هذيك تكبر وتكبر وتقدم.
1: ايه شكك في كل شيء أكيد.
0: بالضبط. أنا هذا ما أبحث عنه في الثوى أنه لا ماذا بينا ننسبه. تقول لي أنت تم عرض مبلغا معين مقابل أنه كذا يمشي يشكي. هل أنه ثم إثبات ما ثمش إثبات؟ أنا وجهة نظر الإشكالية في الإشكالية في التتبع الجزائي والتتبع القضائي عامة هو الإثبات،
1: البراهين فقط. هو الإثبات واضح. نمشيو للسارة من جيبس أستاذ وبعد نرجع نحكيه على الحلول الممكنة، التجارب اللي سبقت ربما في إطار هذا بلدان قلصت بصفة كبيرة أو بنسبة كبيرة من الرشوة، وشنو حسب رأيك وانت معناها في القانون الحاجات اللي ممكن إضافتها اليوم في القوانين التونسية، خاطر ساعات قوانين تقعد عندها سنوات ما تتحينش ما تتعدلش، لأنه فما بعض الثغرات وإلا بعض الأشياء اللي ممكن العمل عليها لتحسين القانون ويكون يمكن أكثر يساعد في القضاء على الظاهرة هذه. نمشيو الجابس معنا سارة. سارة باش تحكي على تجربتها بعد التخرج، في نفسي كنا نحكي فيه أستاذ باش تدبر خدمة، وتقول في كل مرة نحاول يطلبوا مني رشوة بطريقة مباشرة مش غير مباشرة. سارة مرحبا بيك.
3: سلام. مرحبا،
1: تحية ليك كليلة، شحويلك
3: يعيشك بس الحمد لله.
1: تحية لمستمعينا في جيبس الكل. سارة بعد التخرج رحلة البحث عن عمل، لقيت روحك باش ساعات في مواجهة مع بعض الإشكاليات في إطار موضوعنا اليوم.
3: وي صحيح، توا كنت نسمع فيكم ديريكت مع حبيت نشارك. ديما الناس بعد ما تتخرج سيرتو كي تعملي باخور كامل بدي القراية وكل شيء، حاولي تشوفي لوكازيون الأولى الثانية الثالثة بلوس انتي مش فاموسيون باهية وماستير وكل شيء. عندي كونكور الأول سيرتو في ساختن سيكتور معروف ياسر بال في الدوبان نتاعنا وكل شيء، نعدي نمشي نعدي الكري نمشي من جاب في تونس نعدي الكونكور وكل شيء. كان مرة الأولى أنا في مازلنا في السنية مروحي يكلموك مثلا فلان عديت اليوم كذا كذا، يقول لك تحبي سيبان تدخلي كذا تال مونتون كوا والمرة الجاية تكون في الكري والكري يتعدى. كيف الفرصة مشت عليا بعد هي بيامات ووقت خرج بص مش ايامات فترة معينة يخرج الكونكور، ثم الناس عدت معايا وتقابلنا وقرينا مع بعضنا وتبدي وكما كنت تفتي تبدي تعرفي النظام نتاعها مثلا ولا نتاعها ولا حاجة ولا السيركوي ولا البروسيدور اللي عملها وكل شيء، وتقول لي كيفاش نجحت هي مبروك مبروك، يقول لك وي راني عملت كذا كذا ويقولها لك فرونسون هي
1: كل ساعة.
3: أنا صراحة بانزوي لاميكين مديناتنا وكل شيء يكون هال ما وقت لي أنت ترفضي دو برانسيب هذا وما تحبيش تبدي الباخور متاعك بالرشوة ولا تشوفها برانسيب هذا كم تعيشة ولا حاجة. اليوم نصر أوفات نحكي من 2011-2012 بعد 2013 عودت مرة أخرى جتي دونامام
1: نفس الوضع
3: نفس السكتور، جيتني بروبوزيسيون أخرى
4: خاطر اني اونتر بارونتيز معناها ديما الباركور نتاعي صافا ننجح مونتيون تري بيان ميموري صافا كل شيء اللي خير يقلق معناها نحضر له ونجتهد ونحاول نعمل
1: مجهود
4: فوالا هذه المره هذه نجحت في الخي باش نتحدث للوران جبنا نفس البروبوزيسيون الطاقة هذا تلمون طاقة هذا بشوية على خاطر البريود كي تذكر كي تتزود
1: تزيد تغلى
4: كان أبو ثلاثة وقت نفكر عملنا مجموعة من قبل كل مشينا مع بعضنا نتونس وعدينا وكل شيء كيف خرجت كيف كيف الريزولتا مراني كان واحد قريب في البروموسيون تاعنا وكل شيء ما عنده حتى علاقه بالسبيسياليتي هذيك هما حاجه وحني حاجه مي بون شويه فما ريلاتيف بالحكايه مي تقول لي اما ابجل على اللي واخذ الشهاده نتاعها هذيك والا
1: اقرب للاختصاص
4: صح للاختصاص تقول لي بيزار من بعد نتقابلوا وكوب بلانيك وكل شيء يقول لك نورا وجدني البروبوزيسيون جي بخي لا ديسيجن باش ناخذ لا ديسيجن هذيك وقبلت وكل شيء معناها شوفي اللي غيرك في الحكايه اللي معناها الفكره اللي بعدها تتعمم اللي ماهيش إصرار والا ماهيش كومبيتونس والا ماهيش شنو انت الفالور نتاعك شنو تنجم انت تعطي ولات الحكايه عماله وديت
1: وهذا أكيد سارة تحسها أنت معناها تقلقك الحكاية إذا كان عندك تبارك الله الكفاءة
4: نحن اليوم نصم في 2020 من 2011 لليوم وأني نلوج في خدمة وقبلنا بنخدم أقل من تاعنا وكل شيء قبلنا بكذا وفما دي كونديسيون لما يقبلهم حتى شخص عامل باركور باهي ما يقول لك خير من لما ما نخدمش خير من اللي نبقى في الشماج كذا اليوم نوصل للاج نتاع 40 عام وانت ما زلتي معناها تشوفي في معناها شويه ظلم نسميها اني ولا ما نعرفش شنو كي تشوفي اللي يستاهل مش كان اللي نحكي له برشا قروا معايا وبرشا جيراتيون تاعي وبرشا ناس خرجت ونعرفها عملت
1: ورغم هذا الكل سارة متشبثة بالمبدأ بالنسبة لي
4: متشبثة بالمبدأ ما زلت الكونتر
1: ما بدلوش المبدأ أيوة
4: ما بدل نيس وفان كي توسي ساعات في مواقف هيك تقول مالوغوزمون معناها علاش
1: واضح معناها فما فرستراسيون فما وجعة تحسها سارة وهذا طبيعي جدا ولكن سارة جوستومون المبادئ ساعات راهو لا غالب الانسان تربى على حاجات مش ما ينجمش ينخرط ويبدلها ولكن ان شاء الله ربي يوفقك وان شاء الله في اقرب الاجيال تتحل في وجهك وتلقى خدمة في اقرب الاجيال بارك الله عليك يا سارة ديجا انت وصفت وحكيت معناها تجربتك كيفاش عشتها وهذا هو الهدف من موضوع كيما اليوم باش نحاولوا زادا ان نوعيوا بعض الناس انه راهو اكتخذ متاع غيرك راك حرمت عبد اخر من حاجه راك خذيت عليه اسبقيه اولويه افضليه وهذا اكيد مش معقول ومرفوض تماما. نشكرك برشا يا ساره وسلمنا برشا على جيبس يذولي اللي حكيته ساره هو في اطار السؤال اللي سالته لك جوست قبل الاستاذ اللي قلت لك تعرف روحها ماجور دو برومو مونسيون تري بيان كومبيتونت قالت لك لقيت عبيد تقبلوا تعرفهم مليح ما همش حتى في مجال الاختصاص
5: أزمة جيل
1: ولكن
5: نحن حتى أنا على المستوى الشخصي عشناها معناها بصراحة يعني هذا المؤلم وهذا علاش نحكيه على مساواة الفرص أمام مرفق العموم وهذا علاش نحكيه على مساواة الناس في الحقوق والواجبات هذه من أركان المواطنة
1: بالضبط.
5: أنا من حقي يعني نعدي مناظرة وكان أنا كف وعديت المناظرة فيش قام واحد آخر يجيب لاس ودليل ذلك اللي صار في عدة مؤسسات بدون ذكر علينا من خلال التثبت في الشهائد العليا واللي تبين لاحقا انه ملف حقيقي
1: انه
5: ملف صحيح خضع عدة تجاذبات وتم تهويل لكن تبين حقيقة انه ثم عشرات او مئات يمارسون مهاما وهم ما عندهمش البكالوريا بالمقابل الناس نحن نعرف حالة البطالة العامة في البلاد فالفكرة انه لما نسمع كلام من هذا النوع يرجع لك نكود فيل في راسك تعدوا قدامك برشا مشاهد وبرشا محطات وهذا من الحاجات المؤلمة اللي تخلي الشاب التونسي اليوم ما عندوش ثقة في التناظر ما عندوش ثقة في الإدارة ما عندوش ثقة في ممارست حقه في التناظر، لانه أي
1: مش الكل ديما ما نعموش استاذ خاطر
5: في
1: المجمل، ولكن فما بعض الحاجات تصير في اطار شفاف واطار واضح، اما هذا ما يمنعش انه فما الانواع هذه من الممارسات.
5: فما الانواع هذه من الممارسات، وكان باش نسمعوا برشا حكايات
1: برشا دي تيمونياج. ولكن رغم اللي قالته ساره الكل، نرجعوا للسؤال اللي طرحته قبل مداخلتها بالضبط، واللي قلت لي فيه لا يمنع انه بلاش براهين تنجم تشعر بروحها مظلومه واخذوا لها بلاصتها، ولكن البرهان لازم يكون موجود به. نمشيو لعبد المنعم وسرور استاذ، وبعد باش نرجع معاك باش نحكيو على طرق القضاء او حلول القضاء على الظاهرة هذه، التقليص على الاقل منها على اقدر ما على اكثر ما نجمو. عبد المنعم معنا من حي الزهور. عبد المنعم صاحب مؤسسة تعليم سياقة، باش يحكي شوية على الموضوع متاع اليوم في إطار ممارسته لمهنته، وباش يعطي خاصة حلول، وهذا هو اللي حشنا به خاصة في ساعتنا الثانية. مرحبا يا عبد المنعم.
6: مرحبا بك أختي، ومشكور على طرح الموضوع اللي صراحة قاعد يأكل في طاقة كبيرة من أرواح المواطنين.
1: يعيشك يا عبد المنعم، مرحبا بك ونشكرك على المداخلة. به الإشكال والحلول خاصة يا عبد المنعم، وين تراها؟
6: الإشكال ما نجمش لا أنا لا أنت نجم نفتوها الرشوة أو الجعالة بصفة عامة. يعني هو مصطلح هو متداول في القهوة وفي الحمام وفي كل بلاد، معناها بين الشباب وبين الكهول وبين الصغير والكبير يعرف اللي فما رشوة في دومين لوتيكول، لكن الإثبات نتاعو صعيب شوية. معناها ما تنجمش تجي تتهم أنت العباد.
1: عملنا حلقة احنا على الرخص السياقة، وفما بعض المكالمات حكيت على النقطة هذه. صحيح،
6: نقول أنه فما كوارث قاعدة تصير جراء الرشوة، جراء قلة التكوين، والناس تستغل معناها في العباد بالفلوس باش يعطيه البرمي. والدليل على هذا شوف في الكوارث قاعدة تصير أنت في بعض الولايات اللي معروفة عنا بالكونها فيها برشا برشا برشا برشا رشوة. باش نختصر انا وتعدل الحل. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله احنا خاطر انا من ذوي تحت الهيئة الوطنية لمدارس تعليم السياقة، واقترح هذا على المدير العام في وقت من الاوقات، مش مرة ومش اثنين ومش ثلاثة قبل. ما فماش اذان ساغية. الحل بالنسبة لنا احنا ساهل برشا. احنا في مثلا ناخذ في مركز من مراكز الامتحان.
1: اي ما يسالش، اعطينا الحل ديريكت يا عبد المنعم، انت شنو اقترحت بالضبط القضاء على ظهر هذا؟
6: في النهار يعديو 30 و50 و60 تلميذ. انا نجم يا اخويا نجي نعمل الاداره، معناها الاداره العامه للنقل البري او الوكاله الفنيه للنقل البري، تعمل تيراج وصور، تخرج زوز ثلاثه من الناس، تقول لهم انتم راهو التلميذ تاعكم خذيتوه معناها بموافقة الممتحن اللي صححكم في الوثيقة. ابقى راهو باش تعمل معايا تيست باش نشوف النيفو نتاعك.
1: دوزيام كونترول معناها تيست ثاني.
6: وعلى ضوء ذاك يا خويا البرمي نتاعك انت مضمون خذيته، لكن خليني نشوف النيفو اللي تعديت به انت في البرمي هذاك. علاش اروح العباد قاعد تحصد في الكياس جراء المئة والمئتين؟
1: أيوة، ولكن ربما الظرف اللي عدى فيه وظرف بش يعود فيه مش كيف معناها. أي
6: سمحني أختي، احنا ولاد دومان ونعرفه، ما فماش حتى ظرف. التراك هو بيده، لكن هو انت خليت البرمنتاك وشجعتك وقلت لك راك البرمنتاك مش بيتفك لك. دوك انت توريني قدراتك يا اخي. تو انسان يتعدى يمشي ما يعرفش يدور بولون على اليمين وعلى اليسار، ما يعرفش معناها يمتريزي كرهبته وتهبته لكياس طب ومهندسين مساكن شات ضحايا جراء هالهمجية وهالرشوة والدولة قاعد تصرف معناها في فلوس كبيرة فيها الموضوع.
1: اي الهوني فما عبد المنعم تشكيك يعني في الشهاده الاولى اللي خذاها نتاع السياقه الرخصه الاولانيه، كان باش نعاودو اون بلوس تولي فما ربما البعض يراها عدم مساواه في انه الناس خذيت دونك كاو عباره واحد خذ الباك قالوا لي جعاود. فهمت معناها الاليه ربما في حلول ما تراهيش اكثر عمق في انه يكون فما مجتمعيا للعمل اكثر على الشفافيه على حاجات اخرى، ربما انه يعدي في مركز اخر مش اللي يتعلم فيه حاجات اخرى، يجيبوا كيما يجيبوا معناها نقولوا احنا من ولايات اخرى يعديوا لهم ناس ما يعرفوهمش. ربما تنجمش ترى حلول تكون في حاجات اخرى اعمق شويه.
6: شوف يا اختي، اللي ياخو في الرشوة ياخوها في تونس العاصمة ولا ياخوها في بنقردان ولا ياخوها في كبلية واش نسمي في الجهات
1: اي معناها مش البلاصة باش تبدل
6: هذه حاجة. وثاني حاجة انت ماكش باش تشكك في انت باش تكبس على النوعية هذيك دوك يولي يحتاط يولي هو بيدو ما يصحح وما معناها يعطيها الشهادة في دي الا ما يكون متأكد ويبدا خايف على روحه اللي فما كنترول وراه خاطر احنا بصراحة ما في في في في في في طبيعتنا وفي
1: معناها
6: كان فماش نزاهة بصراحة فماش كنترول
1: لهوني
6: فماش خدمة
1: صحيح. واضح عبد المنعم نشكرك برشا اللي طرحت النقطة هذه في إطار المجال اللي أنت تخدم فيه مشكور جدا وهو باش نتفاعلوا جوستومون مع معناها باش نحكيوا على الحلول اللي ربما نراوها في بعض بلدان أخرى سبقتنا وهوني نمشي الأستاذ نطرح عليه سؤال تو أستاذ فما دول خفضت الرشوة المستويات قاربت 100% كما الدنمارك فنلندا سنغافورة نيوزيلندا السويدن النرويج وغيرهم من البلدان اللي خدموا على برشا نقاط ونحكيوا عليهم بعد شويه كما الرقمنا كما العقوبات الصارمه الى اخره ولكن خلينا نمشيو المره اخرى معاك للجانب القانوني وانت محامي اليوم القانون كما هو موجود قداش عنده من خاطر برشا مرات يقولوا بون القانون لازم مسالش مراجعه تحيين فيه ثغرات هل انه كافي وشافي القانون الحالي الموجود وممكن تطبيقه ولا باس والا ربما ناقص شويه تحيين او بعض الاضافات
5: والله هي الترسانة القانونية كنا نحكي المجلة الجزائية
1: قرينا في الساعة الأولى
5: كنا نحكي في المجلة الجزائية عن قوانين مكافحة الفساد عن قوانين حماية المبلغين عن يعني الوضعية القانونية واسعة تبقى تطبيقيا مثلا المبلغين على الفساد أو المبلغين على الرشوة وجب حمايتهم يعني لما يكون مرؤوس ورئيس وشاف رئيس يستلم في الرشوة يمشي يبلغ وهذه وضعية
1: واليوم فما قانونيا حماية المبلغين
5: فما قانونيا قانون يحمي المبلغين تطبيقيا إلى أي مدى وإلى أي مستوى يقع احترام التنصيص هذا ويحميه من النقل التعسفية ومن ومن ومن ومن أنا ممكن نناقشه من غدوة تبقى فكرة المنظومة القانونية لا موجودة والمنظومة القانونية التونسية مش ناقصة تبقى طالما هناك احتكاك مباشر بين الإدارة وبين المواطن طالما الإجراءات الإدارية معقدة بهذا الشكل هو وين تكثر الفساد الإداري أساسا وين يكثر يكثر لما في وسط التعقيدات وسط الارتباكات الموجودة في المنظومة الإجرائية الإدارية وقتا واللي باش نسهل لك الورقة اللي أنت تنجم تاخذها أونليني باش تاخذها أنت باش تمشي وتتنقل وكذا وما تحبش ترجع غدوة
1: على الرقمنة
5: ما تحبش ترجع من جملة الحاجات الرقمنا ليست حل سحري الرقمنا وحدها ميدون
1: سهم
5: إطار سهم بشابه أما وجب أنه نبسطوا الإجراءات مش معناها غير الرقمنا فقط نبسطوا الإجراءات وأنه فيش قامنا باش ناخذ الورقة إكس نمشي نطلع أربع أوراق فهمني كما اللي هو تونسي وعنده مضمون والدولة عندها مضمون ويقولوا له هيتش جنسية وأنا عندي ديجا بطاقة تعريف ماني من أخي بدل جنسيتي أنا فالفكرة بهذا الشكل يعني كثرة أوراق البيروقراطية
1: يعني.
5: الإدارية بشكل آخر البيروقراطية الإدارية رأي ستساهم بالضرورة في تعقيد الإجراءات وتعقيد الإجراءات سيجعل بالضرورة منافذ لمن يريد التسريع في الإجراءات ولمن يريد التسريع في قضاء مصالحه وشؤونه بناء عليه إيه رأو ثم جملة عجلت لا خطر شعار الرقمنا فقط لا يكفي
1: هو حل من الحلول
5: هو حل من جملة الحلول
1: احنا حكينا على تجارب البلدان الأخرى سألتك على القانون هل أنه نقص تعديلات أو تحيين ثم الرقمنا كحل من الحلول فما زاد مبدأ الشفافية والمساوات المساوات ديجا ينص عليها الدستور معناها بين جميع المواطنين ثم الشفافية هل تنجم تكون زاد طريقة
5: شعار الشفافية
1: على أرض الواقع
5: شمعني الشفافية معناها نعمل مناظرة باش مثلا نعمل مناظرة باش نعلق انه راه فلان نجح وفلان
1: لا الاطلاع على
5: اما مش هذا بصدق يعني الشعارات جميلة كما شفافية ايه نجمو نقاولها في فترة ما ولات في كل مجلس الشفافية
1: لا نحن مش نحكيو عليها كشعار ولغة خشبية نحكيو على آليات للشفافية نجم انت في مناظرة عندك الحق تطلع على محتوى الامتحانات
5: هذا حقك مثلاً. هذا في الولوج المعلومة مثلاً. هذا في الاطلاع هذا هذا هذا حق وهذا موجود عندنا في القانون التونسي يعني ماهوش حاجة غريبة علاش انا قلت لك المنظومة القانونية سابقة قد تكون بين ظفرين سابقة الحالة الواقعية والاجتماعية اللي عايشينها. وهذا قد يمثل الإشكالية. اثنين، أي الشفافية إيش معناها؟ معناها أنا نقدم حل في الاطلاع على المعلومة أو نقدم مطلب في الاطلاع على المعلومة، علاش ما خليش نطلع عليها على الخط؟
1: أي مثلا
5: أنا مثلا متناظر، أي عندي صفة المتناظر وعندي ما يفيد أني أنا اجتزت المناظرة، علاش ما نشوفش على الخط جدول الأعداد مثلا؟
1: بالضبط.
5: احنا في فترة
1: هذا هو ما هذا هي شفافية نحكي عليه عمليا، مش كلام مش شعارات.
5: هذا يصير صعيب ابدا. احنا في تونس لي ديفلوبر اللي عندنا والمهندسين الاعلاميه والمهندسين الواد اللي عندنا بشيء يجولوا في العالم اجمع، بقى الدوله التونسيه اليوم الى غايه اليوم مضمون يا جماعه الخير، ما نجموش نخرجوه على الاونلاين مضمون.
1: أي هو توا هذا هو ال
5: يعني تعرف من وقتاش قالوا لنا باش تقولي يعني وتخرجوا مظلوم مضمون على الاونلاين لا نحن تعرف من وقتاش قالوا لنا هكا من عام 2017 قالوا لنا اول مضمون باش يولي اونلايني.
1: بالضبط
5: هو باش تولي اونلايني توا انا
1: مازال ما فماش عندنا ديجا الفينيات اونلاين وعندنا التمبر نتاع المطار
5: اونلاين. الفينيات صار جمعتين ولا ثلاثه يوقفوا كوينهم الفينيات.
1: بالضبط
5: هذا صار.
1: دونك نجم نقولوا لي احنا في ترانزيسيون، مازلنا ما خلطناش للرقمنا بين 100، ولكن على الاقل هالحاجات اللي نحكيوا عليهم تو كيما التمبر دو فواياج اللي ممكن اونلايني والا الفينيات اللي صار فيها صحيح اشكال ولكن ولات اونلايني، اون اسبير انه البي 3 او المفهوم.
5: هنا عندك من يريد، هناك من يريد الاتجاه في هذا الاتجاه، وهناك الناس صدقا يعني التمبر مش تعطل مش تعطل صعيبة هي رزينة ياسر كلمة تعطل صدقا يعني ثم ناس متجوزة الزمن هذا
1: صدقا. أنا نوافقك أنت قلت عنا من الكفاءات ما نجموا نتعديه بسرعة جنونية للرقمنة اللي هي من بين الحاجات نجم تقلص برشا من الرشوة، الشفافية كما حكيت علينا وياك مش كشعارات رنانة، المساواة بين
5: المواطنين الكل،
1: حماية المبلغين زادة كيف كيف، وخاصة تغير العقليات مجتمعين. خلي لك الكلمة الأخرى في دقيقة أستاذ خاطر الحصة وفات ونستعتذر السرور ما كفينش الوقت باش ناخذوها.
5: كلمه الاخرى في تام شيق كيما هذا وشائك، انه نحاولوا قدر المستطاع نبلغوا على الفساد. نحاولوا قدر المستطاع لما نراو غلط نمشي نقولوا راهو صار غلط، حتى وان كان ما عنديش دليل او برهان يا سيدي بالك بالتحقيق او بالاستنتاقات او بالعمل الاستقرائيه.
1: بالضبط.
5: يثبت انه ثم خلل معين
1: وهي تساهم في ردع.
5: نحاولوا قدر المستطاع فرض الرقم لك خيار وطني حقيقي، لازم يصير، لازم يصير، مش لأنه نحن هكاك، ليه؟ لأنه العالم فاتنا برشا، العالم فاتنا برشا، حتى رقمنة المعاملات المالية اللي العالم في بلاصة وإحنا في بلاصة أخرى. أبسطها ما قلناش يا سيدي مشيناش من مجال الصرف، نحكي على المعاملة المالية التحويلات العادية بالهاتف. أبسطها نحاول قدر المستطاع نتجه في هذا الاتجاه لأنه هذا هو غدوة. واثنين عندنا باش يكون عندنا جاب، يقول الامريكان يعني الصراع بينه وبين الجيل اللي عمره توا 18 و19 سنه
1: الساعه توا. بالضبط. لهوني نشكرك برشا استاذ المحامي احمد بن حمدان، وصلنا لنهايه الحصه نتاع اليوم. الموضوع من اللي حكينا قلنا هو حساس وتابو ومتشعب، ولكن فيه اكثر من طرف. المواطن كواعي هو ديجا باش ما يقترحش الرشوه، ما يلزمش تقبل الرشوه ديجا كمبادئ وكاخلاق وبرشا حكيوا عليها، ثم الشفافيه، المساواه، مش كشعارات، الرقمنة على شلك حل من حلول. وإن شاء الله مواضيع كما هكا كنا تروحوها تعطي كمان شوية حالة وعي لدى البعض. شكر كبير لك أستاذ. شكرا لك بكل متاع فروم. شخلي الميكرو لزميلي مراد الدريدي من قسم الأخبار يقدم لكم موعد أخبار الأربعة على موزايكا فام، وبعد كملوا تقيب برامجنا مع زميل حسن الهمالي وليكي بالكل في على كل لسان. في الميكرو لندر حالي يقول لكم شكرا لتابعتونا، ملتقانا إن شاء الله غدوة حلقة جديدة من ساعتين الأربعة في فروم.
7: هذه معجزة المهدية نفسها،
8: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا.
9: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد.
10: مي لو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح، نجم تحسه كل يوم صباح.
11: بورقيبة لم يتم إقصاؤه.
12: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام للطلبة وتلامذته.
13: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا.
14: لو جو سوي مع سيرسين هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق.
15: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء، تذكر آثارهم، آثار الوحي الإلهي.
16: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
17: كل شخص عنده حكاية، كل قصة عندها مغزى، ورا كل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس. تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع الشاكر بسباس من 7 متاع العشية لـ 8 من
18: الاثنين للخميس على الأولى في تونس. موزايكا فام.
19: راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
20: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تنظم بشراكة مع الجمعية التونسية للطباعة حول العالم اليوم الاثنين بتونس النسخة الأولى من قمة الجسر للذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية 2026، وذلك بحضور 250 مشاركا من ممثلي شركات ناشئة ومستثمرين وأطباء وفاعلين في القطاع الصحي، بالإضافة إلى كفاءات تونسية مقيمة بالخارج. ورئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين قويعة يبين في تصريح لموزايك كان الهدف من هذا الملتقى هو تشجيع الأطباء الراغبين في العودة إلى أرض الوطن على الاستثمار في القطاع الصحي الرقمي الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات الصحية. وقويع يبين أن القطاع الطبي هو قطاع حيوي يشغل حوالي 150 ألف يد عاملة مباشرة وغير مباشرة، وتتراوح المساهمة القطاع الطبي والرعاية الصحية في الناتج المحلي الإجمالي في تونس بين 5-7%، وهو ما يدفع المنظمة إلى مزيد تشجيع رواد الأعمال على الاستثمار في هذا القطاع.
21: اليوم المنظمة الوطنية لرواد الأعمال بالشراكة مع الجمعية التونسية للأطباء حول العالم، هي جمعية تضم حوالي 6600 طبيب، اليوم شفنا أنهم الأطباء هذوما عندهم الرغبة في الرجوع والاستثمار في تونس. اليوم دورنا هو تحفيزهم، دورنا هو تشجيعهم على الاستثمار. حاولنا نذلوا الصعوبات، حاولنا نتصلوا بصنع القرار، بالسلطة التنفيذية، بالسلطة التشريعية، باش خلينا نقولوا يحلوا الشاهية للدياسبورا هذوما لي تيرو تونيزيان ريزيدون لترونجي بور انفستير في تونس. خاطر اليوم هذوما ناس مش يخلقوا ثروة، هذوما ناس مش يشغلوا. نعرف القطاع الصحي في تونس يشغل حوالي 150 ألف يد عاملة مباشرة وغير مباشرة، يساهم في الناتج القومي الإجمالي بقيمة 6-7%، دون قطاع يفوت دوره الاجتماعي، هو رافع حقيقية الاقتصاد. هذاك علاش ركزنا في المنظمة الوطنية لرواد الأعمال على القطاع هذايا، وخاصة البعد يعني خلينا نقوله لتشجيع جاليتنا المختصة والأطباء خاصة للاستثمار في تونس.
20: وقويع يفيد بأن المنظمة قامت بدعوة 44 شركة ناشئة في القطاع الصحي في مجال الصحة الرقمية للمشاركة في هذا الملتقى بهدف توفير فرص للتشبيك مع مختلف الفاعلين والحصول على تمويلات، مؤكدا أن المنظمة تسعى من خلال هذا الحدث إلى تذليل الصعوبات اللوجستية التي قد يتعرض إليها باعثي المشاريع.
21: الجانب الثاني من التظاهرة هذه هو اليوم تشريكنا لحوالي 44 شركة ناشئة في القطاع الصحي. اليوم نحكيه على الهيلث تيك اون فيرتي من منتوج تونسي. اليوم حاضرين يلفون بيتشي يلفون بريزونتي لور بروجي نتاعو قدام دياسبورا مختصة، قدام أطباء، قدام دي بزنس أنجل، قدام مستثمرين. اليوم فرصة للولوج للأسواق العالمية، فرصة للولوج للتمويل، فرصة أيضا للتشبيك. دونك اسمه على جسمه امبريدج ما بين لي ميدسان تيرو وما بين ولادنا وبناتنا اللي اليوم يحبوا يخوضوا تجربة أوسع وأشمل. بالنسبة للاتفاقية مع لام تي ام تضم محاور كبيرة، أول حاجة هو ترسيخ وتعزيز ثقافة الأعمال لدى الطبيب. اليوم اون شيرش ان ميدسان انتربرونور، هذه حاجة الأولى. ثاني حاجة كيف باش نعزوا دور الذكاء الاصطناعي، والمنظمة بكل ما لديها من جهود باش نحاولوا ترسيخ يعني هالآلية هذه. اليوم نحكيه على دي بروجي إنوفون إسكالابل. والثالث حاجة هو يعني التزامنا بتنظيم هالمنتدى هذه سنويا بشراكة مع جمعية الأطباء حول العالم، واللي مخرجته كما تشوفوا اليوم هو التشريك أكبر وأكثر ما يمكن من بناتنا وولادنا ومن شركاتنا الناشئة اللي نحبوا نعاونوهم ونساعدوهم للولوج للأسواق العالمية، وخاصة التمويل الانترناسيونال.
20: تقرر خلال اجتماع جهوي موسع التأم اليوم الاثنين بمقر ولاية بنزرت، وخصص لضبط آخر الاستعدادات الجهوية لإنجاح موسم الحصاد بالجهة، الاتفاق على إعطاء إشارة انطلاق موسم الحصاد وتجميع صابة الحبوب بولاية بنزرت غدا الثلاثاء 9 جوان. وأبرز ولي بنزرت سالم بن يعقوب لدى إشرافه على الجلسة أنه تمت توصية كل من اللجنة الجهوية التحضيري للموسم ونظيراتها المحلية في جميع مناطق الانتاج بالولاية بالبقاء في حالة انعقاد دائم طيلة الموسم بما يضمن تأمين كل ظروف النجاح للموسم ككل، مؤكدا على مواصلة تفعيل برامج الرقابة والتصدي لكل مظاهر تهريب الصابة الإصابة ومحاولات تجميعها والتسويق عشوائيا واتخاذ الإجراءات الوقائية من الحرائق وتدابير الإرشادية لفائدة كافة الأطراف المعنية بالمجال. في الختام، استشهد فلسطينيان وأصيب 5 آخرون اليوم الاثنين في هجمات إسرائيلية متفرقة على مناطق في شمال قطاع غزة وجنوبه، وذلك مع الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر الماضي. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع أحسن الهمالي وكامل فريق على كل لسان، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس.

0: تحية لكم الناس كل، مرحبا بكم في على كل سين على الأولى في تونس. مرحبا بكم في الاستماع، بداية أسبوع موافقة للجميع. 8 جوان 2026، هذه على كل سين حتى لستة على العشية، بالربح بالموزيكا بالموجات الإيجابية. عنا 800 دينار يوم نهار 8، وعنا 800 دينار كاش من هذا موزيكا فيه مع 71 113 ألف. رحب بلي كيف الكل، كنا قائد رحلة في الخالد قطات وتصحب السويد. ماتشي ماتشي نوييك اليوم خويا، تحية ليك شرايين كلها وردية وبيضاء خويا، مرحبا. وخضرة زادة كيف كيف مدام حلينا مدام خضرة،
1: لبس لك حلو ان شاء الله. هيا ميكتك الكل وردية وبيضاء،
0: ما هو لانه الاسود يلم كل الالوان مدام، كما تعرفش انت. رحبوا بالسيدة
1: طولة خبير في الالوان،
0: السيدة العزيزة اختنا أميمة عليا في البرودكسيون والحفل الصحفي، خونا العزيز. اي خونا مرحبا، طرق اهلا وسهلا، كيف الحال؟ لبسنا ايسبرغ كامل هكا ولا شارك هذاك؟ شارك شارك والله العظيم، ندو امور واضحه يا خويا. رحبوا بيك خونا وصديقنا وائل، كن محبه يستقبل تليفوناتكم على 71 113 ألف. وطلب وائل ياخذ تليفوناتكم، وبعد شويه نلعبوا على 800 دينار كاش من اهداء موزايكا فام. ماتشي ماتشي حتى هو اليوم، هو وخونا طارق حتى هو لبسنا قرش، واضح ولا؟ لكن رحبوا بيه قرش التمثيل خونا يونس الفرحي، اهلا وسهلا، كيف الحال؟
2: الحمد لله. شنو
0: صباح لاباس امور طيبه
2: بخير؟ انت
0: الحمد لله.
2: اي باهي مادام انت لاباس احنا لاباس
0: الحمد لله. انت لابس عاد قرش ممضي قال الاخر نابليون، واضح ولا؟ هو مسكين قرش بتاع تاع احمد تاع اتش. هاي اخوي مرحبا، تاع بريمارك لابس. هاي اخوي مرحبا بك.
2: مرحبا،
0: كيف الحال؟
2: والله الحمد لله، الامور طيبه كل
0: الحمد لله. خلينا اعطينا سلام مربع بالله براس امك اليوم للأنيقة. اليوم جاتنا برويلي، أمود برويلي، أختنا المحاربة، أختنا عايد عرب. مرحبا سيدة
1: الدكتور عايدة. الشيخ
0: كيف الحال؟
1: مساء الخيرات.
0: مساء النور،
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله،
1: الحمد لله، لباس العائلة كل لباس،
0: نورة ما شاء الله عليك، سوريا عايش. حرير والدنيا إن شاء الله يمكن كلها في الحرير.
1: ربي فضلك يا عايش خويا العزيز، على الأقل أنه جميع بيت كولور بيسك. أنت سكرت علينا اللعب جملة خويا بالسواد وبالغامق،
0: اللي فما حتى مشتين الأسود يليق بي،
1: يليقه من ناحية يليقه يليقه. أنا خايفة ليكون معناها
0: بس كيما بني جلدتي ذاك علاش،
1: خايفة ليكون أم ميغوار دو لومور اي دو لام.
0: لا لا با دي تو، لام يعلمها كان ربي لبيس الحمد لله.
1: كي تقولها كي كتزيد تحيرني، كي تقول ما يعلمها كان ربي.
0: احنا نحن على كل حال نحن نقوم الحمد لله سقفنا.
1: طوم بعد نحكيو بالكدي، وطوم بعد نشوف حالتك النفسية خويا ونعديك على ذوي الاختصاصات.
0: لا لبس عليه الحمد لله يا رب.
1: والحمد لله. جوزيف شنو حوالك لبس؟ والحمد لله. عسلامة الروق، عسلامة خلودة، سلم على أميمة، سلم على ولي في ستاندار، وسلموا على كل المستمعات والمستمعين.
0: السلام عليكم الناس كل، مرحبا بكم، هذه على كل سين حتى للستة. يلا نبداو بقلا تو سويت فري فروم ديزاير لموجات موزيكا فام. تحية لكم، هذه على كل سين، الاثنين الجمعة من الأربعة لستة العشية.

0: غنية لومبوتياج.
1: انتم اللي تختاروا وانتم اللي تصوتوا على غنية لومبوتياج في الساعة الثانية من على كل سين. نسمع مع بعضنا غنية لومبوتياج على بعض أخبار الهاي تيك. يلا سيدي اليوم اخترت لكم دو دي جي. اخترت لكم يان ميلير في اون ريبريز لغنية موريغ سور سين باي تاليتا. واحد من اللي هيت اللي قعد دون لزنال نحكيه على دافيد فانديتا في بريك فور لوف.

0: فور لاف وبين موريس سورسيل يكون عندكم انتم صوتوا اختاروا الاغنيه اللي تحبوا تسمعوها في الساعه الثانيه من على كل سنه.
1: قالوها اليوم
0: وقالها العميد حسام الدين الجبيب لنطق رسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، واللي أكد بأنه عودة 4500 المهاجر غير نظامي توعي إلى بلدانهم يعكس نجاح المقاربة التونسية اللي توازن بين البعدين الإنساني والأمني في إدارة ملف الهجرة. قال الجبيب لي بأن وزارة الداخلية وصلت بالتنسيق مع مختلف هيكل الوطنية وشركاء المعنيين تنفيذ برنامج العودة التوعية للمهاجرين غير نظاميين متواجدين بالتراب التونسي في سياق التوجهات الوطنية لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية وفق مقاربة شاملة تراعي الأبعاد الإنسانية والأمنية في مرحلة أولى. تم تسهيل إجراءات العودة متاع المهاجرين هذوما الحاملين لوثائق سفر قبل ما يتم مع تزايد الأعداد وأعداد الراغبين في العودة من غير حاملين لجوازات سفر، تكثيف التنسيق مع سفارات وقنصليات المعنية عبر الإدارة العامة لشؤون الحدود والأجانب لإصدار بطاقات عبور وتمكينهم من استكمال إجراءات العودة إلى بلدانهم الأصلية. هذه المجهودات نعود نذكر وعايدة بأنها تأتي في إطار أنه تونس في الأخر تعاون الناس اللي تقطعت بهم السبل في العودة إلى بلدانهم بطريقة أقل ما يتقال عليها بأنها على الأقل تكون طريقة كريمة ومحترمة.
2: شوف هو من ناحية ساعة قبل ما نوصلوا للتهجير وطريقة العودة التوعية معناها إلى البلدان اللي هي فيها لحد الآن معناها نجاح ومعاملة عليها الدولة التونسية، فما زادة نجاح في تعزيز الرقابة على الحدود والسواحل خصوصا معناها بعد الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، و بتبيع هذه ساعة خفض من عدد المغادرين لكن قعدوا لهنا كلك صغط مستوطنين وليت معادش بلد عبور، نحكيه على ما بين 80,000 و100,000 حسب أرقام غير رسمية من المتواجدين في تونس من المهاجرين غير النظاميين. اليوم المقاربة مشيت أكثر في الترحيل التوعي نقوله 4000، هل يعتبر 4500 إلى حد الآن عدد يعني كافي أو لا؟ هنا مقارنة بالأعداد الرسمية طريقة تقعد معناها ديما نقوله أنه مقارنة باللي شنو صاير مثلا في ولادنا أحنا بالخارج وفي مراكز الإيواء واللجوء اللي صارت فيها العديد والعديد من التجاوزات بيان سور كي نسمعوا من المصادر الرسمية على الأقل أنه الطريقة هي تعتمد على مقاربة إنسانية بالأساس والاعتماد على الترحيل بصفة توعية. بيان سور أننا نفرح لأن من مشجعي المقاربة الإنسانية هي أيضا الحقيقة زادة فما برشا مشاكل في الداخل، حكينا على جانب منهم معناها على من الجانبين هو تنجم تقول من الجانب المهاجرين تجاه التونسيين وزادة من جانب التونسيين تجاه المهاجرين، ما زالت معناها الأمور هذيك يلزمها زادة تتنظم وتكون عليها رقابة. ما نحبوش

0: الأمور هذية اللي حجمها الكبير يلزم تعتمد أيضا على مقاربات تشاركية بين تونس وبين الدول المعنية من ناحية حتى معناها دول اللي هاجروا منها, يلزم أيضا تحذير الاستقبال, ويلزم أيضا طريقة تشاركية في لا جيستيون الهجرة غير في إدارة الهجرة غير النظامية مع الدول الأوروبية أيضا, لأنه لا يمكن أن تدار بطريقة منفردة على مستوى الدول فقط. دونك فما عديد المقاربات, نقولوا نجاح أو غير نجاح سديبون من أي أنا معايير نستخدمها.
1: المقاربة التونسية وقت اللي تشوف أنت الأرقام اللي عليها اليوم تونس نجحت في أنها ناس ذوما تعود بكرامتها مقارنة باللي قام به المفوضية اللي معناها متاع اللاجئين. دونك لهنا لهنا اون بو كاليفي النجاح, عندك حاجة تقارن بها عايدة
0: اي فوالا المعايير اللي قلت لك أنا المعايير
1: اللي عندك انت مجهودات متاع عدة دول وبرشا فلوس إلى ما آخر ذلك, وإحنا في الأخر معناها ذيك لي موان دو بور مش بداو واضحين. دونك اليوم بين هذا وذاك مع ونعاود انت اليوم شكون عندك انا انترلوكيتور فالابل اليوم في الأوروب؟ في الأوروب بيدها عايدة تعرف انت اليوم لوكسيدون غارق في مشاكله, إيطاليا في مشاكلها, فرنسا في مشاكلها, ألمانيا في مشاكلها.
0: ليه عنا شراكات في معناها في الأمر هذا بالذات؟ الاتحاد الأوروبي يهمه الأمر وإيطاليا يهمه الأمر.
1: اسكو عندك فهمت؟ اليوم ما زلنا نحكيوا عليه, ما زالوا يهمهم اليوم. انا قلت لك راهو مشاكلهم اللي اليوم البرينسيبالمون معناها رجعوا بطريقه هما عندهم الحل الامني هو احسن حل, يكثر لك من خفر السواحل وفي الاخر.
0: مانيش موافقه معاك احسن, لانه هجره غير النظاميه هي الي او كور دو توت لي كامباني الكتورال في اوروبا بصفه عامه, وحتى في امريكا اليوم
1: قاعده تعمل باوروبا.
0: هي قلت لك المقاربه نتاعهم هما مختلفه اليوم, او معناها
1: المقاربه الامنيه. هل اليوم حكيوا مع الجزائر وتونس وليبيا والمغرب اللي هما الدول اللي تحرس الحدود معناها بلوز او موا شركائهم, ما همش قاعدين يحكيوا؟ هذيك انا قلت لك اليوم لابسونس اليوم تاع الحوار بين الشعارات ما يقال ما يباع داخليا وسياسيا في الاتحاد الاوروبي بمختلف بلدان وبين ما يطبق على ارض الواقع, فما جاب كبيره. هذاك علاش لقينا رواحنا اليوم ليفري انو ميم اليوم دخلت. شفت انت المفوضيه نتاع اللاجئين كيفاش تسكرت في طرابلس بطريقه اقل ما يتقال عليها, بانه معناها الحقيقه ما
2: بداية.
1: خليني ما نعملش مشاكل مع اخواتي الليبيين ما يسالش اللي هما لايق اي ما اخويا ما فما حتى حد لم يهمس الاتحاد الاوروبي. بنتي شافها معناه واضح ولا تشوف اليوم المغرب كيف انه قاعد يعمل في مقاربته الخاصه, خاطر حتى هو المغرب زاد كيف منسي الجزائر كيف عندها جيش قوي لما اخر ذلك. دونك اليوم نحسوا بأن لونيون أوروبيين إي ديميسيونير عايدة نقولوها راهو احنا بالبنط العريض. ما يتقال ما يتباع للداخل حاجة, للداخل تقول أنت اليوم الانتخابي أوروبا اليوم معناها على هي تنقولوا تواجه معناها متاع رياح تغيير يمكن في سياساتها إلى ما آخر ذلك, وبين ما تقوم به الدول الأوروبية في على الأقل وقف هذا النزيف حاجة أخرى. معناه هما أكثر حاجة عندهم هما
0: مستواهم الداخلي يعالجوا في المسألة على المستوى الداخلي.
1: يرحم بايك شو قاعدين يعملوا. يقول لك أنا أخويا شن نحب شنو مشكلتها را. نبعث فرطقات والفرقطات ذيك الفرقات متاحهم في وسط البحر الأبيض المتوسط, وشفنا التعامل كيفاش معناها ما وفما حاجات اللي يمكن ما يوصلناش احنا في هناك إعلام في تونس معناها, ويمكن حاجات أنه يتكتموا عليها. وتعرف اليوم اللوبيات اللي تحكم حتى في الإعلام في العالم معناها فما آلاف ولا مئات القوارب التي تم إغراقها وماتوا الناس الله يرحمهم ضحايا في البحر مشاو معناها. هذا من الحاجات اللي تتقال. دونك اليوم من باب أولى وأحرى بأنه المجهودات التونسية هذية معناها تثمن اليوم, واليوم كيف ماذا بينا مثال شرا احنا واخواتنا الجزائرية والليبية والمغاربة هيت نحطوا اون ابروش اليوم نجموا على الاقل نقاربوا بها يونس اقلهن معناها مش على الاقل
2: المقاربة تحكي لها احسن
1: وانسانية صرفا عاود نذكر وراه
2: شوف انسانية هو صرف. خوض في مسألة المهاجرين غير النظاميين معناها هو ملف شائك جدا وملف فيه برشا دقه. اذا كان ما لازم توخى الدقه في حديثك. احنا كان نحكيوا اليوم على نجاح تونس في ملف الهجره غير النظاميه معناها العنوان كبير جدا. يعني نجم نقولوا خاطر نجاح دائما يكون نسبي خاصه بالنظر, خاطر اذا كان نحكيوا على النجاح يلزمنا

0: مبني على معطيات. المعطيات شنية؟ أنه عنا 4500 مهاجر غير نظامي عادوا تلقائيا إلى بلدانهم بعد من جويلة 2025 وقت تعمل المخيم تاع العامرة. أنا أعتبر كون 4500 شوية ولكنها مرحلة في مرحلة أولى
1: مرحلة
0: هي يرعى فيها أنه خاطر العمل صار بتعاون كبير بين السلطات الأمنية التونسية وبين منظمات المجتمع المدني والسلطات دونك بين منظمة يعني مفوضية اللاجئين أيضا الأحمر وغيره يرعى فيها إلى حد كبير كما شفنا مبدأ أو منطلق حقوق الإنسان وأيضا إنفاذ القانون لأنه صراحة إحنا كما نقولوا إخوتنا المهاجرين ولكن
1: عدد كبير
0: يمثلوا عبء كبير وضغط كبير على موارد الدولة القليلة خاصة في السنوات الأخيرة معناها اقتصاديا إحنا فريمون نعانيو دونك ضغط كبير يصير إذا كان تحكي أنت عايدة بين هم يقولوا بين 60 وبين 100 ألف ما الأعداد يعني أرقام ماهيش معروفة
1: معناش أرقام أوفيسيال
0: فلا دونك هذا ما يتمش إلا كنا حكينا قبل لأنه رأي المقاربة لا تتم إلا من خلال جملة من يعني الملف يتقارب من خلال معناها كيف يقول مقاربة متعددة الأبعاد
1: اللي هي
0: القانوني الإنساني الاقتصادي غيره
1: والتشاركي أما موندوني متلقي
0: خاطر نحن نحكيه وحسن إذا كان فقط نحن مش نحكيه على ليبيا وتونس والمغرب والجزائر أيضا يعني الجهة الشمالية للبحر المتوسط زاد كيف يهم الموضوع كنا حكينا قبل أنه فما فاتورة قديمة ما زمها تخلص دونك يزم تعاون كبير المقاربة الأمنية فقط لأنه ثم زاد مع صعود الأمين المتطرف في بعض الدول الأوروبية دونك ولت مسألة معناها صعبة جدا
2: والتيارات الشعبوية معناها اللي تحكم اليوم معناها مرة أنت قول باسم الوطن واعمل اللي تحب أنت ولفق اللي تحب أنت معناها اليوم هو أكثر ما الكلام
0: هو
2: ما تنسيش راه سي توت اون فاغ راه انترناسيونال راه باش نبداو واضحين
0: سادة فما حاجة مهمة احنا إذا كان نحكيو على الحلول اللي بدينا أنه مزيد يعني مراقبة الحدود البرية والبحرية وغيره أيضا خاطر مسألة تذيع العصابات عبر القارات عبر الحدود مسألة التجارة بالبشر تهريب المهاجرين هي عصابات كبيرة جدا شبكات كبيرة جدا متطورة جدا ثم تدفقات مالية كبيرة سنويا توصل حتى 4 مليار دولار في الجهة هذه جهة المتوسط دونك يزن نحلو علينا برشا مسألة فقط لأنه احنا ما اللي نعرفوه هو اللي موجود اللي يتقال يقول الجبابلي ولا غيره ولا في خلال البيانات ولا خلال الكوميونيكي اللي تخرجها الدولة التونسية ولكن اعتقد كونه فما مسائل سرية تهم الأمن القومي ممتعنا ما نجيبش نعرفوها نفيدنا المعلومة لها قليل جدا أيضا ينجم يكون فما اتفاقات سرية بين جهة شمال جنوب معناها أوروبا وبين تونس والجزائر والمغرب وليبيا دونك احنا إلى حد الآن خطوة أولى 4500 عودة معناها عودة طوعية مع حفظ كرامة الناس حفظ كرامتهم مثلا تعامل منطق حقوق الإنسان كيف أنت هذا القانون مذيع مهم جدا دونك
1: علاش أنا نقول التشاركية يونس على خاطر الرقابة اللي تحكي عليها متاع تكثيف رقابة على الحدود البرية يلزمها زادة إمكانيات تكنولوجية
0: زادة كبيرة مادية
1: اللي احنا كي نقولوا تكنولوجية معناها في أبل مديت باش انت تون ماتريس با لا تكنولوجي بصفه هذيك معناها يلزمك امكانيات ماديه باش تجلبها اي دونك هذا احنا بور لو مومون ما عندناش الامكانيات هذيا هذيك علاش التشاركيه نجم توفر لنا ماهيش معناها بالقدر الكافي
2: انا بي فما ولا بي كان صار قبل من الاتحاد الاوروبي في وقتها في مساله الارهاب خاصه راهم بخاصه المعطى باسم الارهاب قبل ما يصير باسم الهجره غير النظاميه اليوم الحاجه الباهيه بانه فما تعاطي رسمي إنساني مع ملف الهجرة متاع أخواتنا الأفارقة من اللي معناها جايين من مختلف دول إفريقية جنوب الصحراء مش نبداو واضحين يعني علاش الكلمة ذي قولوه حتى اليوم أنه جزء من الشعب ونعاودوها ونعاودو كروها بولا إنيم فواراو في نهاية الأمر راو فما حتى حد يحب بلاده أكثر من الآخر واضح ولا الكل نحب البلاد ذي
0: والكل
2: كيف ولكن الناس هذوما نعاودو نتعطاو معاهم بطريقة إنسانية راهو ما يجيش راهو لا من ديننا لا من أخلاقنا لا من الإنسانية اللي تجمعنا الناس الكل مش أنه نشوفوا ساعات تصرفات أقل ما يتقلق ولا اعتداءات برشا ناس يقول لك لا اعتداءات تبقى معزولة تبقى معزولة ما تبقاش معزولة راهو. وشو وقت اللي احنا
0: شفت كيف تتكرر يا حسن كل أي مرة لا لا في بقعة وبشكل
2: لك حاجة علني أنا بالنسبة لي أنا الفعل معناها تنتج عليه ردة فعل
1: فعل وردة فعل
3: تجاوزات
1: من المزوز مزوز
2: هو ساعات يقول لك أنه مثلا كي يعتديوا عليهم التوينسة هم ساعات يردوا الفعل
0: بيصير
2: فما ناس وهذايا ليه معناها
0: بطريقة
2: هذا طريقة إنسانية اليوم نحاول وفما الناس زادة كيف كيف ما ننكروش راهو هذايا يقولوها راهو ومعناها بصراحة معناها صراحة معناها قال آخر أودفوا فما زاد ناس استفادت من وجود هؤلاء الأفارقة واضح ولا في مختلف حتى في البقايا اليوم يتقلقوا منه معناها حتى في سفيق السجود
0: استفادوا منه
2: في البني في الخدمة في آخر ذلك
0: في الكراز هذا كيف كيف
2: خلقوا لهم معناها هاتوا نقولوا حركية اقتصادية باش نبداو واضحين دونك اليوم هل تعاطي هذا احنا نقولوا شعبيا نحاولوا انه الناس هذوما نعاملوهم بما يرضي الله بما يمليه علينا الظما إرنا كل واحد انا مدخلش فيه
3: ثقافتنا
2: وهذيك قلت لك الإنسانية تجمعنا جميعا معناها راهو وحط روحك انت عندك قريبك كما قالت عايده كان عام شيء حارق شوف معناها انت اليوم احنا نتقلقوا كي ولا العظيم احنا كي ولا يقولوا مروكيني معناها راهو معناها مغربي معناها في الجزائر في مثلا في ايطاليا ولا في غير ولا انيميغري ولا الى ما اخر ذلك ولا
3: زمغري ولا
2: حتى وصلوا اما مودونين دعش كان ذكرها مليح حايده ولا انا في ليبوك هذيك كنت تجون في فرنسا وقتها كانت مساله ليدونتيتي فرونسيز وكسيتيرا وبغي سورتوفو والى ما اخر ذلك حتى العباد اللي كانت عندهم جنسيه المتطرفين في فرنسا
1: يطالبوا بشنحيوه
2: ليه يقول لك vous n'êtes pas des français de longue date فهم كيفاش
1: ليه توا سيبيغ حسن
2: حدثي العرب
1: حسن توا سيبيغ اللي عندهم الجنسية وما هم الصالحين للمجتمع الفرنسي طالبين مشي نحيوه لهم
2: ولا اكزاكتهم شوفوا اللي ما نرضاهوش احنا لرواحنا البرة ما نرضاهوش زي كيف على الناس اللي راهي باش تقعد ما هيش باش توطن عنا راهي باش تقعد اللي باش يكتب لهم ربي وباش يرجعوا الى بلدانهم نتمنوا لهم زاد كيف السلامه وواجبنا اونكور اون فوا اليوم بما تمليه علينا معناها قيمنا الانسانيه انه نعمروهم بما يرضي الله.
4: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعاء للسته متاع العشيه.
2: مرحبا بكم من جديد في على كل لسان مشيو لاشتاق يحكي.
4: هاشتاق يحكي
2: تحكي كرة وسياسة مرة هذه يا روا كرة وسياسة
3: شخص
2: عايدة بيانسيوغ عايدة وشكل خير من عايدة اليوم يحكي لنا على المنتخب الوطني لكرة القدم اللي توجه للمونديال مازالوا كي وصلوا لمكسيكو مازالوا كي خلط البعثة المنتخب إلى مكسيكو أقول لكم عندهم تقريبا توا نصيف ساعة رئيس الجمهورية
1: ويفون ديكولي باتجاه اكزاكتومون
2: خليك انت بعد هي تعطينا تفاصيل أكثر. رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبل البارح معناها فريق الوطني لكرة القدم قبل توجهه للمونديال وأكد الرئيس على أنه زمن المشاركة من أجل المشاركة قد ولى وانتهى وأكد بأنه على الجميع أن يتسلح بروح التحدي والانتصار إضافة إلى ضرورة ألا يغيب كل لاعب معناها الشغور بما أنه يمثل الوطن ويحمل الراية الوطنية وكيف كيف يستبسل من أجل رفحة عاليا تحت كل سماء. نسمعوا أبرز ما قاله رئيس الجمهورية.
5: في كل المباريات وفي كل الملتقيات وفي كل المحافل الدولية نعمل على أن تكون الراية التونسية عالية وستبقى عالية بحول الله دائما بإرادة ثابتة وبعزيمة صلبة وسنرفعها بكل افتخار سننتصر بحول الله ما دامت هذه الروح هي التي تحدونا. الثروة البشرية في تونس هي الكنز الذي لا يفنى. انساوا هذه 5-0 وتعطيكم دفع جديد للانتصار. ما تحبطش الأعزاء بالعكس تعطيكم عزيمة جديدة وقوة أكبر من أجل الانتصار. وأهم شيء أن تحبوا قولوا الانتصار دربتوا تدريبات اللي حصلت دربت ولكن أهم تدريب هو الفكر وقت اللي تدخل بثقافة المنتصر ما تدخلش بثقافة المهزوم أو نحسبه خسرنا ربحنا واحد ونستناه في الآخر شو يعمل ونستناه في كان يعمل تعادل نترشح وكان يخسر ما نترشح نلعب الكرة باش نربح نمشي ماشي باش نربح
2: ماشي باش نربح اليوم. مهم انه عايدة وانت اكثر واحدة فينا في الاستوديو اطلاعا معناها على صارت قبل انه رئيس جمهورية استقبل ذولي في 78
1: اكيد
2: لحبيب بورقيبة الله يرحمه الزعيم بورقيبة استقبل وقتها فريق المونديال تاع 78 وقتها مشاو المكسيك
1: لا يا روديما الاستقبالات حتى احنا استقبلنا استقبلونا
2: رئيس بنات
1: كتروح
2: لا لا نحكي لك وانتي ماشي
1: وانتي ماشي هو راهو شحن للعزائم راهو مهم جدا انه رئيس الجمهورية يستقبل لاعبين ومنتخب معناها توت لا ديليغاسيون اللي باش تنقل لكأس العالم ومعاه معناها وزير الشباب والرياضة خاصة بعد زوز مباريات والمباراة الأخيرة لأنه إلى تنو أن ديسكور أنكوراجان معناها انسى واللي انتو ما خسرتو وتمشي الخسارة هذه تنجم تكون حافز ما يلزمهاش تكون محبطة الحقيقة معناها الخطاب كان محفز وهذاك لو ديسكور كيفو تنير في حالات كيما هكايا اللي فريق باش يتنقل خاطر راهو اهم حاجه في معناها انا شاركت في عديد التظاهرات الدوليه افريقيه ولا غيرها معناها ولا عربيه من اهم مهم جدا ومسؤوليه كبيره راهو تحس انت كلاعب باش تمشي تمثل بلادك بالحق توا معناها الامر هذايا انا عشته ونعرف معناها اهميته وقيمته قديش تحس مسؤوليه على كتافك وقت اللي تقف في الملعب ويحطوا لي من ناسيونال بالحق معناها دموعك تهبط من غير ما تشعر معناها عشتها من الحالات ذوما تحس مسؤولية كبيرة لأنك أنت تمثل بلادك معناها الناس كل الأنظار باش تتجه نحوك دونك أنه رئيس الجمهورية يستقبلهم قبل ما يمشيوا في تظاهرة عالمية اللي كل أنظار العالم باش تكون متجهة للتظاهرة هذية في تمثيل لبلادك والعالم تاعك ولدولتك والكل مهم جدا أيضا الخطاب اللي توخى رئيس الجمهورية تحفيزي وفيه شحن العزائم مهم أكيد معناها كل واحد من عناصر المنتخب سالمارك سامارك لي زيسبري ديسكور كيما هذايا واستقبال كيما هذا وانا واحده من الناس معناها برشا ناس باش نحل قوس على كل الناس اللي قسيت برشا على المنتخب الوطني التونسي بعد خساره ضد بلجيكا انا ما قلت هي مش نقولها اليوم قلتها في عديد المناسبات سابقا حتى وقت اللي لعبوا مباريات كبيرة ضد منتخبات كبار وأبهروا المحبي المنتخب في الوديات قبل ما يتنقلوا لبطولات رسمية راهو انا عمري ما نعتبر ريفيرونس لماتش اميكو على خاطر فيها العديد من التغييرات على خاطر فيها حسابات دان كوتي اي دو لوتر الزوز فرق يعملوا برشا حسابات يلعبوا الملاعبيه الكل المدربين مازالوا يجربوا في التركيبه صحيحه دونك ما نتصورش اللي الوجه اللي قدموا المنتخب الوطني التونسي امام بلجيكا باش يكون نفس الوجه اللي باش يقدموا قدام السويد في مباراته الاولى وممكن الاستقبال هذايا يكون عنده وقع أيضا على المنتخب الوطني التونسي اللي إلى أكور دو بروفي اللي هذاك راهو الماتش غير ما هوش ريفيرانس وننتظروا التأكيد والتقييم مثالش نقيمه في الرسميات ما نقيموش في الوديات معناها ما نقصيوش معناها
2: مشاركة مشرفة هذه هو اللي نتمنوه سيونس وشو نقولوا لهم أبنائنا في المنتخب قولوا إن شاء الله زينة
3: إن شاء الله زينة نشجعوهم وديما معاهم في كل الحالات
2: ديما معاهم
3: أكيد الناس باش تكون مسبيحة تفرش فيهم نحبوهم يعملوا تكون مشاركتهم مشرفة جدا بقى إذا كان زادة ما كانتش مشرفة جدا ذيك هو اللي عنا صدقا معناها إكيبنا ماهيش لا غوند إكيب اللي باش معناها لأنه فينا المو صحيح معناها
1: نمشي جون وتركيبة جديدة
3: تركيبة جديدة
1: سيدي جون
3: يزمنا شوف
1: رانا من أقل موين داج في المشاركين في كأس العالم السنة
3: وتونس كانت عام 78 يعني محفز للفيفا باش تخلي باش تعمل زوز مقاعد للأفارقة في كأس العالم دونك تونس معناها كانت من الدول الأفريقية الأولى اللي شاركت وربحت في كأس العالم دونك توا ذي سبع مرة ان شاء الله نتمنى لهم حظ سعيد وان شاء الله احنا
1: ونحيو شويه مريو الجمعياتنا ونشجعوا المنتخب ربي كيما العالم الكل يزيونا من اكزاكتومون يزيونا من خاطر ما لعبش هذاك ولد جمعيتي نقصر نولي نقصي على المنتخب ولا خاطر هذاك شادت جول ولد جمعيه الاخرين يلزم معناها نززروه شويه معناها شويه احترام لبلادك مثال جمعيتك هيك على طول العام شجعها قد ما تحب. اليوم فما تظاهره دوليه المنتخبات الكل والجماهير الكل يبداو وراء المنتخب الوطني التونسي منتخب بلادهم كوا وينسيو انتمائهم الجمعياتي. خويا نقصوا شويه من الشوفينيزم ونقصوا شويه من الفاناتيزم اكسيسيف على جمعياتنا وعلى
2: الشوفينيزم. ليه الشوفينيزم نحبوا
1: مع الجمعيات
2: مع الجمعيات
1: نحكي على الجمعيات انا تو ما نحكيش على
2: اوكي ليه
1: بالعكس انا نحكي يا خويا اليوم احنا كلنا ديغيغ ليكيب ناسيونال مثل بلادك اليوم ماكيش مش جمعيتك اليوم ساعه وك عندك عام كامل شجع جمعيتك ومفهوم في العالم الكل كيكا مي وقت اللي تجي تظاهره رسميه شوف في العالم الكل قديش الناس كل سو موبيليز ديغ لو ريكيب ناسيونال الا احنا تلقانا وما لعبش فلان وما لعبش فلتين وهذاك ما كارو مشي وفيت تو كارو مشي ولا ما مشيتش تحدد الليسته 26 اللي ماشيين
2: ريكيب ناسيونال وكاو الناس الكل وراء العالم وراء المنتخب الوطني ان شاء الله اليوم على كل حال الجرينتا بالجرينتا اللي عندهم الاولاد الاولاد يجيبوها ان شاء الله هكا ولا ان شاء الله زينه خويا
3: الجرينتا
2: ان شاء الله زينه ان شاء الله زينه ان شاء الله زينه ان شاء الله زينه وان شاء الله على كل حال كما قالت عايده يعملوا على الاقل بيرفورمانس محترمه ومشرفه.
4: هاشتاج يحكي على كل لسان بالاثنين الجمعة من الأربعاء لستة متاع العشية
2: هذا على كل سن حتى لستة متاع العشية نذكركم على 171-113-171-113 بعد شوية نلعبوا لثمانية مدينة الكاش مدينة موزايك اف ام رحبوا بخونا دراكو هلو هلو هلو
6: هلو كيف الحال
2: الحمد
6: لله الحمد لله في فورمة
1: موشحة الزب
6: جونا حلا جو
1: الزب والمران والكوير
2: هذاك عليش قلك اليوم
1: زب وكوير
2: يحب هذاك عليش هو البس الهب هذاك على خطر المنتخب
6: مش نزل الذهب
2: ان شاء الله اخوي الجرينتا صحيح نمشيو تو سويت الموندو الجيمنج مع دراكو

0: عسيو مرحبا بكم كل في جيم اوفر وين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو. مؤخرا رينا ليفينمون تاع سوني بلاي ستيشن اللي اسمه سيت اوف بلاي ورينا برشا برشا برشا دي جو باش يهبطوا سنه 2026 و2027. بعده بالضبط صاروا دوز ايفينمون كبار على الاخر منهم السامر جيم فيست 2026 وبتبيعها ليفينمون تاع اكس بوكس مايكروسوفت. ولكن اليوم باش نحكيوا على السامر جيم فيست وباش نحكيوا على الالعاب اللي وراوهم اللي الحق نتاع ربي النيفو ياسر طلع وفاينالي ولات فما كومبيتيسيون كبيرة ما بين الألعاب. وأنا الحق تعربي نظن أنه جي تي اس سيس هي علت البار ياسر ياسر عالي باش الناس الكل وليت تحرك وتخرج دي جو ياسر ياسر ميزانين. ولكن في نفس الوقت الانونسمنت أو الإعلانات اللي كانوا موجودين في إيفينمون سامر جيم فيست 2026 نذكروا منها الكثير أو العديد من الألعاب. نحكيه على لعبة بار إكزامبل ريزيدنت إيفل باش يدينا بوبيس جديد ريزيدنت إيفل فيرونيكا اللي الحق تعربي كانت دخلة عالمية ورينا جرافيك ياسر ميزان وبتبيعها لوبيس ريزيدنت إيفل جديدة فيرونيكا باش نحكيه على برشا رعب وعلى ستوري لاين ولا أروع. منزلنا ما نعرفوش شكون الشخصيات اللي باش تكون موجودة في وسط اللعبة ولكن نستدعاكم باش تتفرجوا في ريزيدنت إيفل فيرونيكا في التريلر متاحة. في نفس الوقت مازلنا في الليجون متاع الرعب قينا Alien Isolation 2 فاينالي لعبنا لوبيس لولاني عنا برشا فاينالي بشراو لوبيس الثاني فما ستوري لاين مختلفة وفي نفس الوقت نشوفوا برشا حاجات ياسر مزيانة. نحكيو زادة على برشا ألعاب أخرين يعني خلينا نقولوا دي فرانشايز جدد كيف بلاد مسج جو ياسر ياسر مزيانة. ونحكيو إنه الاستوديو الموجودين في آسيا ولاو يريفاليزيو برشا مع الاستوديو في كندا وفي فرنسا وفي أمريكا الحق تعربي نيفو ياسر ياسر عالي. في نفس الوقت نحكيو على لعبة نينجا تورتلز The Last Ronin أو سلاحف النينجا باش نراوهم في جو ياسر مزيانة ويراهم في باك ستوري زادة من واحد من شخصيات سلاحف النينجا حاجة ولا أروع الحق تعربي. باش نحكيو زادة على لعبة أكشن غاندم روغ أوربت اللي هي أجنحة غاندم اللي تفرجنا فيها في سبيستون باش نراوها في وست جيم اللي باش تكون حاجة ياسر مزيانة. في نفس الوقت مبتكر لعبة أساسنس كريد باش يجينا بمشروعه الغايب منذ سنوات اللي باش يكون اسمه أمستردام 1666 ستوري ولا أروع. في نفس الوقت زادة هذية كانت معناتها اون غراند بريمير وورد بريمير الناس الكل تعرف فيلم سو وتعرف اللي هو فيلم تراب وبرشا عباد تفرجت في التورتور اللي موجودة في فيلم سو. لكن المرة هذه باش نراو جيم اللي باش يكون اسمها سو جينيسيس اللي باش نراو فيها خلينا نقولوا الاوريجينز نتاع الكاركتير برانسيبال فيلم سو كيفاش وصل لها كيكه وعلاش عملها كيكه في العباد اللعبة ولا أروع باش نراوها موجودة. في نفس الوقت نلقاو لعبة ذا وولف امونج اس 2 اللي باش تخرج رسميا سنة 2027 اللي هي من شركة تلتاي جيمز. الالعاب هذوما وين انت تختار الاحداث نتاع القصة يعني سولون اختياراتك الاندينغ او نهاية اللعبة تتبدل سولون اختياراتك انت يعني تمشي يمين يسار تولي اصحاب مع هذا ولا مع هذا حسيلو قصة ولا اروع. ننصحكم ترجعوا تلعبوا ذا وولف امونج اس 1 باش تشيخوا بالستوري لاين الموجودة. في نفس الوقت نحكيو على اوبيس جديد من لعبة ستيلر بليد بلاد رين كيف كيف لعشاق ستيلر بليد نجموا يتفرجوا في الجيم بلاي ويستمتعوا. في نفس الوقت وختامها مسك كان مع لعبة فاينل فانتزي 7 الأخيرة والريميك وما أدراك ما فاينل فانتزي لسنيرا وفما برشا ألعاب ومعنتها الجيمرز بصيفة عامة بشيفلسوا عام سنة 2026-2027 فما برشا برشا ديجو فلوس
1: ما عدتكم عاد منين دخلوا الفلوس عاد شنو
0: بطول جيمرز بصيفة عامة نحكي ليه مش ليز انفلونسر للجيمر بصيفة عامة
1: نجيبوا الفلوس
0: نخدموا ليلة النهار
1: الحمد لله الحمد لله وفقكم إن شاء الله.
0: كان إيفينمون ياسر مزيان سامر جيم فيست 2026 زادة غدا إن شاء الله باش نحكيو زادة على إيفينمون إكس بوكس مايكروسوفت ويرينا لونسمون نتاع كونسول جديدة اللي هي سبيسيال الأنيفرسير نتاعها 25. في نفس الوقت برجولي أنا سو إكسايتد لأنه صيف السنة يعني 2026 اللي جو الكل تقريبا ما فاتوش سبتمبر علاش؟ لأنه 19 نوفمبر سورتي أوفيسيال نتاع لعبة جي تي سيس وما فما حتى لعبة لو زين هتخرج أو تحط الداد سورتي نتاعها قريب اللعبة جي تي سيس إلا لعبة وحيدة فقط واللعبة هذه باش نعطيك انديس هبطت تقريبا في نفس الوقت مع فيلم أوبنهايمر. في هي معروفة على الاخر فرانشايز ياسر معروفة فما فيلم أوبنهايمر اللي هبط الفيلم معناتها تزامنا مع الفيلم هذاك فما فيلم آخر كبير على الاخر هبط في الوقت هذاك ياسر كبير فمش كون ما يعرفش لا مش مارفل فمش كون ما يعرفش الفيلم هذا
1: ما مش
0: يبدأ بحرف البي فيلم معروف على الاخر بون ما تفرجتش فيه خاطر بون فمش انديس لا مش فاهم
2: فيلم شنو
0: فيلم
1: باربي
0: فيلم باربي فوالا باربي فوالا
1: باربي باربي ما هذاك علاش انا مش نعرف باربي
0: ليه فيلم هبط تسمع بالنيوز اللي فيلم هبط باربي مع اوبنهايمر ودخل فلوس اكثر من اوبنهايمر معناتها اندستري تاع سينما
1: برشا عباد اليوم بعثوا لي والله مش اللي فاتت قالوا لي اسال دراكو برشا من الصغار توا خرجوا سلاعه خرجوا فاكونس وتعرف اليوم معناها شنو ما لي جو سيف بلوزو موا ينجموا يلعبوهم صغار تعرف لي بارون يخدموا كيف كيف اليوم هل نجموا ماذا بينا في الايام الجايه نحكيو كيفاش لو كونترول بارونتال ينجم يكون على مختلف المنصات معناها نحكيو على اللي تحب عليه ولا على ولا على الكمبيوتر جيم اليوم خاطر كل واحد برشا ناس تقول لك ننفستي اليوم نشري انا كمبيوتر جيم معناها من خلي صغار يلعبوا على اورديناتور يمكن الي بي سي جيمر فوالا هاي ولا بي سي جيمر خير من اني اقول لك معناها ساعات يمكن على المنصات معناها ولا على مثلا على
0: كونسول
1: تقول انت على الكونسول باي اكزامبل نينتندو ولا
0: بالضبط بالضبط
1: ولا بلاي ستيشن كيف كيف دونك ما ينجمش
0: هو سا ديبون لهنا نعرفوا
1: البي سي جيمر بلاي ستيشن بلاي ستيشن
0: قال بلي بالفرنسي
1: هذيك هذيك تاع جينيراسيون اللي عمري يقول بلاي ستيشن
0: يا اخي
2: بلاي ستيشن نتاع نتاع احسن معناها ما تنسيش ماضيه في السوربون وفي فرنسا والكل دونك يحكي يحكي باللاكسون فرونسي كيما الفرنسيس حتى كيقولوا كلمه بالانجليزي ديما
0: فرنسي
2: فرنسي
0: اي نو اي نو
2: فرنسوا هاي فرنسوا بلاي ستيشن
0: هو شوف البلاي ستيشن ولا الاكس بوكس او البي سي جيمر هو سافا ديبوندر من انت شنو الجيم اللي تحب تلعبها في نفس الوقت كان اذا كان باش تاخذ بي سي جيمر اوبفيسلي يعني حاجه واضحه انك باش تستعملوا حاجات اخرى الخدمه المونتاج ريشيرش على الانترنت ولا غيره ولكن الكونسول لا بلو سيف كما نقولوا نحن بالنسبه للصغيرات هي نينتندو سويتش تقريبا لي جو الموجودين على نينتندو سويتش الكل هم يعني فاميلي فريندلي نقولوا نحن يتلعبوا بالعائلات وتنشتعت الكونسول نتاعك لولدك وعينيك مغمضه ولكن عنديكم انديس صغير على الاخر كل ما تشري لعبة مهما كانت اللعبة على البي سي جيمر على الكونسول على اللي هو في اللافيش متاع اللعبة فمس كون أبيل بيجي اللي هو مربع أحمر,
1: مربع أحمر
0: موجود في وسط اللعبة يبدأ فيه نومرو والنومرو هذاك عمر مثلا لعبة جي تي 5 ولا جي تي 6 كي بشتهبت بشتلقاها بيجي 18 يعني ما تلعبيش إذا كان عمرك أقل من 18 عام فما حتى البيجي 3 يعني حتى العمر 3 سنوات يعني دولار اقل من 3 سنين او مش نجم تلعب كان 3 4 5 6 سنين راك تنجم تلعبها فما بيجي 12 بيجي 16 وانت وعمر صغير هكا هذيك عندي صغير مربع احمر موجود في لي زافيش نتاع لي جو تنجم تعرف هل انه جو هذيك ادابتي لصغيرك ولا لا
1: بالدقيقه نعطيو ريكومنديشنز ان شاء الله بارابور سا
2: اوبفيوسلي كيفاش تقولها بالفرنسي
1: قلت obviously ليه عيب عليك تعرف اللي أنا معناها my English is good الحمد لله معناها سو
2: إيه ما تغلب عليك النزعة الفرنسية حكم
1: حق الواحد اختلعت زلقت سبحان الله
2: قراية والواحد
1: زلقت يا عايدة سبحان الله
2: قديش قعدت في فرنسا قديش عشت في فرنسا يا بدي
1: سيبني قديش عشت في فرنسا تعلمت فرنسيس في فرنسا
3: بالك عنده حق في الجنسية
1: اي اخويا اعطيك صح اخويا
0: شكرا
1: اعطيك دوما نعطيك كلك recommendations for kids
2: recommendation
1: شكرا لك انت هذه الجيم اوفر

0: بالزين بالاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
1: مرحبا بكم من جديد في على كل سين. قبل ما نمشي ونكملوا معاكم حابين اليوم نتمنوا هابي بيرثدي وكل عام وهي حيه بالخير يومنا العمراني اليوم تحتفل بعيد ميلادها الثامن بوها سيف الدين امها كيف كيف داف وعمتها هاجر العمراني يتمنوا لها عيد ميلاد سعيد وعمر مديد. وفي مثل هذا اليوم يا عايدة نهار 8 جوان أشرقت شمس
2: يا شمس
1: أي ولا شمس اللي تضيء البارح 7 جوان أوكي من أخويا في يوم 7 جوان أشرقت شمس لتضيء حياة خونا يونس الفرحي قولوا لها كل عام وانت حية بالخير وركلا اليوم
2: كل عام وانت حية بخير شموسة
1: شموسة صلي على ما شاء الله, شاء الله. أوي. أوي. أوي. ربي يفضلها
3: يقول الشاعر قبل عند تمام بيت صغير يقول فيما مضى يا شمس عالشمس يكثر خيرك ما تزرقيش اليوم عندي غيرك. دونك انا زادة عندي شمس اخرى في حياتي اللي هي شمسي بنتي عزيزتي حبيبتي صديقتي شمس البارح ولا عمرها 18 سنه
1: صلي على النبي
2: ان شاء الله
3: نتمنى لها برشا نجاح ربي ان شاء الله يفرح قلبها ويسعدها ويعطيها الخير والصحه وان شاء الله ربي يفضلها لميمتها والبوها والخواتها ونقولها راني نحبك برشا برشا برشا
1: واحنا نقول نحبوك برشا برشا وديدي كاسي جايه من العائله الكل من عند خواتها سيختو من
2: عائلتها سلموا عليها برشا
1: من عند عماتها ومن عند عماتها وخوالها وخالاتها والناس الكل فوالا ومن عند الوالده نتاعها تحيه كبيره
2: ومامتها
1: ماميه واحنا بيدنا نقول نحبوك برشا برشا شموسه وربي يفضلك البابا وماما وربي يعطيك الوقت الطيب يا بنينا.

ان شاء الله عم جاي تفرح بالبكالوريا بتاعها يا اخويا وتشوفها في اعلى المراتب. يلا نمشي وتوت سويت توب 3. توب 3 نعملوا سيدي في المرتبة الثالثة نلقاو بي هير باي إلا لينجلي, نلقاها تحتل المرتبة الثالثة في البيلبورد. توب 2 تشوزن تكساس محتلة المرتبة الثانية باي إلا لينجلي زيدا. نيو انتري باي دريك نسمعوه تو تسويت على موجات موزايك اف ام. بعد هي نخليكم اخر اخبار الوطنيه والعالميه مع مورد ريدي والحديث بقية.

متواصلين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. انتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال
1: مع دادي شيبس. كيف تدور الباكو تربح الباكو كل جمعتين. دي سكوتور، دي تروتينيت الكتريك، دي بي اس 5 واكثر من هكا. كرهبة تستنى فيك. دور الباكو، اقرا نيميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com.
2: راديو موزايكا فام تونس الاخبار.
3: مستمعي موزايكا فام، اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. مصدر مطلع يقول لموزايكا انه تم فجر البارحه الاحد القبض على محاميه بصدد دخول ملهى ليلي بمدينه الحمامات وبحوزتها اقراص مخدره مدرجه بالجدول باء. وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بغرومبيليا بالاحتفاظ بها ليتم اليوم الإذن بفتح بحث تحقيقي في شأنها من قبل الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بنابل من أجل جرائم المخدرات، وتعهد أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بغرومبيليا بالبحث فيها. الطريق السيارة على مستوى الكيلومتر 78 في اتجاه سوسة تسجل اليوم الاثنين حادث مرور تمثل في انزلاق شاحنة محملة بكمية من الدلاع واصطدامها بعدد من السيارات، وقد أسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة عدد من الأشخاص الآخرين بجروح متفاوتة الخطورة وفق ما أكدته مصادر محلية لموزايكا. مشروع الخط العالي 150 كيلو فولت المعروف بخط نويل يسجل تقدما كبيرا في الإنجاز، ومن المؤمن قبوله في موفى الشهر الجاري والانطلاق عقب ذلك في تجربة معدات محطة التحويل التي يتم تركيزها بمنطقة نويل المعتمدين دوزة الجنوبية بداية من شهر سبتمبر القادم، وفق تصريح رئيس قسم خدمات الحريفة بإقليم ستاغ ونائب الإقليم فاضل بن محمد. وأوضح بن محمد أن هذا المشروع الذي تتجاوز تكلفته 32 مليون دينار يتكون من جزئين. يتمثل الأول في مد الخط الكهربائي من منطقة بوشمام جابس وصولا إلى منطقة نويل لنقل التيار بقوة 150 كيلو فولت باعتمادات تقدر ب 16 مليون دينار، في حين يتمثل الجزء الثاني في إنجاز محطة تحويل لهذا التيار جنوبي قرية نويل باعتمادات تقدر ب 16.1 مليون دينار. عدد من العاملين في شركة البيئة والغراسات والبستنة بقبيلي ينفذون صباح اليوم الاثنين وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة بإدماج منتسبي الشركة في المؤسسات العمومية التي يعملون بها كحل لتسوية وضعياتهم المهنية. في أخبار العالم، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يقول اليوم أن الهدف النهائي في مفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة على وشك التحقق، داعيا جميع أطراف الصراع إلى ضبط النفس. من جهته أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان على أن بلاده ما تزال منخرطة في المفاوضات لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، لكنها لن تترك ساحة المعركة، وذلك بعد تبادل ضربات مع إسرائيل للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار. قيادي في حزب الله يؤكد لوكالة الصحافة الفرنسية أنه لم يحصل تواصل مباشر بين الحزب والرئيس الأمريكي بعد تصريحات لدونالد ترامب الأسبوع الماضي أشار فيها إلى أنه تحدث مع حزب الله وتلقى منه موافقة على وقف الضربات على إسرائيل. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق على كل لسان. مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
2: الأولى في تونس على كل لسان.

0: تعاننسى هذه منكم بركات على موجات مزيكي خير. مرحبا بكم الجديد فيه على كل سنة, تحيا لكم ناس كل. بعد شوية الموعد يكون مع رقمون على كل لسان, كما عودناكم أغنية لامبوتياج هايتيك الناس تحكي وكيف كيف روح تربح.
1: معرض الأثاث والتأثيث دوميستيكا 2026 من 5 إلى 14 جوان بمعرض الشرقية. أحدث تصاميم الموبيليا والمفروشات وأرقى الموديلات من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية.
2: الموعد يوم السبت 13 جوان 2026 بنزل قليبيا بيتش مع لا ديفا أمينة فخر.

0: بقيادة فرقة المايسترو هيثم الهالي. للحجز ولمزيد من المعلومات 25 509 425. لا ديفا أمينة فاخت بينوز القليبيا بيتش السبت 13 جوان 2026 بمساهمة فلاش بوب سان جيوفاني سعيدي سلام ومزيك فام. على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة العشية.
1: مرحبا بكم من جديد في على كل لسان. نمشي وتتسويت الروح تربح
0: روح تربح.
1: معنا مريم سنوسي من الهوارية 28 سنة عسامة. مريم مرحبا.
2: عسامة
1: شو نحويلك يا مريم؟
2: الحمد لله عايش.
1: لباس الأمور طيبة؟
2: الحمد لله.
1: هاي به بديت الهوارية تحفل عادة
2: صيافة
1: والدنيا مريق له إن شاء الله يتعدى سيف سمحي. هاي اسمعني كان بحذيك رديو نقص شوية. كان عندك كي تحكي معي بتليفون جايك تمام
2: نقص ايه في رديوك
1: نقص شوية في رديوك كان اسمع صوتك المزيان. يلا خمسة على خمسة. يلا مريوم حاضرة ستة أسئلة إن شاء الله زينة لله. يلا توكلوا على ربي.
2: أيه.
1: يلا واحد اثنين ثلاثة توب. شنو هي عاصمة إسبانيا؟
2: إسبانيا مدريد.
1: مدريد. شنو هي الكنية اللي تطلق على المنتخب الوطني لكرة القدم؟ شو يقولوا؟
2: نصور.
1: نصور قرطاج. ما شاء الله عليك. بيه برش. يلا في أي قارة تقع دولة اليابان يا مريم؟
2: اليابان أوروبا.
1: اليابان. يابان.
2: بس
1: به آخر حم وحم.
2: كوريا.
1: كبحنا كوريا. مش قادة كوريا.
2: هاي
1: آخر سؤال لي سهل برش. شكون تقدم برنامج فرام على موجة موزيك فام؟ ماي.
2: فرام ليندا.
1: ليندا مبروك عليك الميتين دينار كاش من هذه موزيك فام يا مريم. تحية كبيرة ليك. هاي اللي عرش كنت سلم مريم ماي.
2: نسلم عليكم انتم اول حاجه تكون صحه
1: عايشك
2: ونسلم على عائلتي كل كي والناس اللي يعرفون.
1: تحيه كبيره ليك ولكل اهلنا عايش. في الهواري ميرسي بوكو مريم مبروك عليك 200 دينار كاش من هدي موزايك فام. غدرنا على بال فري 100 دينار من هدي موزايك فام. ويا مريوما كنت تنجم تربح 400 دينار اليابان في قاره اسيا. لا هذا هو اكبر قاره في العالم. يلا هذا كنت هذه روح تربح. نحاولوا بقدر المستطاع ربحكم مستمعاتنا ومستمعينا.
0: روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
1: بكلنا حكينا على معناها على الإحصاء اللي صار توا أشهر التالي وقلنا بأنه مهم برشا أنه نعاونوا أعوان الإحصاء على خاطر باش تنجر عليه سياسات الدولة. وبدينا هانا نفهم وزيدا كيف كيف اليوم وين ماشيين احنا هكا ولا يا سي يونس؟ قديش احنا قديش نجمو نعملو فكرها ولا لا؟ فوالا اكزاكتومون قديش اليوم محتاجين انه نتفادى الخطر نتفادى التهرم السكاني. هذا هو رقم على كل سين. مرحبا بك سيده اميمه.
3: اهلا وسهلا.
1: يلا
4: اهلا وسهلا.
3: مرحبا.
1: اعطينا رقم على كل سين.
0: رقم على كل سين.
1: هاي لله
3: للعبيد اللي يسمعوا فينا واعمارهم بتتولدوا من 2000 ل 2014. الموضوع هذا يهمكم برشا خاطر انتم مطالبين باش تنعشوا شويه معناتها النمو الديموغرافي نتاعنا. كشفت وثيقه حول التوقعات السكانيه المستقبليه زارها المعهد الوطني للاحصاء.
5: طلب رسمي هذا من عند مهيبه. دبروا روسكم انا شو
3: من جماعه 2000 ل 2014. انتم طول العمد عليكم
4: تبدا هي عاد
5: اي صح هي
1: مش 2000
4: هي بدات لنا
3: مانيش 2000
1: ربي يصل بالسلامة.
3: نحكيو على الوثيقه اللي اصدرها المعهد الوطني للاحصاء. تونس تتجه نحو مرحله من النمو الديموغرافي ضعيف للغايه وتبلغ حدود شبه الاستقرار بحلول سنه 2054 في ظل تواصل تراجع الخصوبه وارتفاع نسبه المسنين. وأشارت الوثيقة إلى أن تونس بتشهد تحول هيكلي متسارع في تركيبتها العمرية يتمثل في تقلص الفئة الشابة وارتفاع الفئات المسنة. ومن المنتظر أن ترتفع نسبة الأشخاص اللي تبلغ أعمارها 60 سنة فأكثر بشكل متواصل خلال العقود المقبلة بما يزيد من معدات الرعاية المرتبطة بالشيخوخة ويطرح تحديات جديدة أمام السياسات الاجتماعية والصحية. كما أبرزت الوثيقة اللي نشرها معهد الإحصاء وجود نافذة ديموغرافية بين سنتي 2030 و2045 مع دخول أجيال مولودة بين 2000 و2014 إلى سن الإنجاب وهو ما يؤدي إلى انتعاشة محدودة في عدد الولادات بعد سنوات من التراجع، واعتبرت أن استغلال الفرصة هذه يبقى رهين توفير الظروف الاقتصادية والاجتماعية الملائمة للشباب لتحقيق مشاريعهم الأسرية. وتأكد مؤشرات ديموغرافية هذه الحاجة إلى سياسات عمومية استباقية تأخذ بعين الاعتبار التحولات المرتقبة في البنية السكانية، بما يضمن التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحديات الشيخوخة المتسارعة خلال العقود القادمة.
1: يعطيك الصحة أميمة. دونك اليوم عايدة كيف ما يتقال يجب اليوم الأخذ بعين الاعتبار اليوم مسألة التهرم السكاني هكا ولا ليه؟
6: مشكلة كبيرة ياسر، تنجم تخلق لك مشاكل كبيرة ياسر على جميع المستويات. أول حاجة على المستوى الاقتصادي بيان سور نقص في اليد العاملة، معناها الشركات والمؤسسات كسوة العمومية وإلا في القطاعات الاقتصادية بصفة عامة ما عادش تلقى العمال اللي باش يخدموا، وهذا يحدث بطء في النمو الاقتصادي. زيادة فما زيادة عبء على أنظمة التقاعد، معناها كان يكبروا تولي كبار السن أكثر عدد من العاملين، يصبح عدد الأشخاص اللي مسؤولين على تمويل الصناديق الحماية الاجتماعية أكبر من المتقاعدين، وهنا أيضا مشكل آخر. ارتفاع الإنفاق الصحي والاجتماعي، كبار السن في العادة يحتاجوا الخدمات الصحية ورعاية اجتماعية أكثر، وهذا يزيد الضغط على ميزانية الدولة. تباطؤ النمو الاقتصادي، أيضا انخفاض عدد السكان في سن العمل يؤدي إلى تراجع الإنتاج وزاد الاستهلاك. كيف نحكيه على اختلال في التركيبة العمرية، كي يزداد عدد كبار السن مقارنة بالأطفال والشباب هذا يرفع من معدل الإعالة عدد الأشخاص اللي يعتمدوا على العاملين اقتصاديا. تراجع الابتكار وريادة الأعمال اللي هي يقوموا بها الفئات العمرية الشابة خاصة، هما اللي يقوموا بإنشاء المشاريع

0: المهاجرين الشبان باش ينجموا يجيوا باش ينجموا يعمروا باش ينجموا يخدموا في حاجة إلى اليد العاملة، لأنه يعرفوا شنو الامباكت متاع التهرم على الاقتصاد في الدول هذية ونقص في اليد العاملة في جميع المجالات. دونك معناها أليرت أليرت روش. يلزم كما قالت أميمة نشجعوا على يلزم نقاو طرق اللي هي التشجيع على الانجاب بشتر من ناحيه، خاطر توا الاسر معناها وليت تجيب لك واحد وماكس اثنين
1: ولا تشوف لا موين
0: سي واحد فاصل واحد ولا
1: واحد فاصل واحد
0: معناها سي بو سي فريمون بو
1: سي بو للتعمير هذا كيف كيف راه متساهل ما فيه هذا عايده
0: لا نعرفوا نعرفوا
1: شوف انت صغير قد ايش
0: شوف هي ريت سبيرال انفيرنال معناها من ناحيه الظروف الاقتصاديه والغلاء المعيشه والكل ما يشجعوا لي زيكزيجونس نتاع الاطفال اليوم ما يشجعوش على الانجاب، وقله الانجاب هي بنفسها باش تتازم الحياة الاقتصادية والنمو الاقتصادي. دونك كومون سان سورتير لا غراند كيستيون.
1: هذا هو كيفاش نجموا نخرجوا اليوم من من عنق الزجاج.
2: معالجة الاسباب
1: هذا هو
2: معالجة الاسباب. الاسباب كان تحكي عايدة على الفولي ايكونوميك، كان باش نحكي اكثر على المسألة النفسية والاجتماعية والسياسية، لانه في نهاية الامر هو سؤال سياسي، معناها تهيئة الظروف او جعل الظروف ملائمة من اجل انه الشباب يكون عندهم مشروع اسري يلزموا اعداد يلزموا تحذير. مسألة اقتصادية بالاساس وتأخر سن الزواج وحتى مستويات الخصوبة الكلية معناها انخفاضها مرتبط بالمسائل النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ايضا. دونك المسألة هذه مش مرتبطة بتونس فقط، في العالم زاد كيف كيف، فما جوست المنطقة افريقيا جنوب الصحراء اللي مازالت شويه تعاند في في في الطبائع الموجوده تو، لكن على مستوى شمال افريقيا مثلا تونس الجزائر المغرب معناها عندهم مستويات خصوبه كليه متدنيه جدا، معناها ما بين 1990 حتى لتو معناها ثم معناها سقوط مريع، معناها انهيار مريع. دونك المساله هذه تاثر بيان سور مش فقط تمس مباشره ادوار الاسره والعلاقات الاجتماعيه قبل ما تكون مساله اقتصاديه بالذات، مساله مهمه الاقتصاديه مهمة جدا، لأنه تناقص الفئات اليد العاملة النشطة القادرة على وتزايد الفئات العاجزة عن العمل، وهذه تعاني منها خاصة برشا في في في أوروبا. دونك يخلي مثلا بالحق نقص خطر حقيقي وجب الانتباه إليه. هاو مع الإحصاء كل مرة قدمنا إحصائية دقيقة بيان سور دقيقة نحكيو الدقة مثلا نسبية، ولكن تعطينا مؤشرات تخلينا شنو نجمو نفكروا في غدوة كيفاش نجمو الخطر صغيرات نحكيه. توا قالت أميمة بين 2000 و2026 أي يجيبوا
1: أي بين 2014
2: أي يكبسوا روحهم شوية.
1: مولود 2014 عملوا عمره 13 سنة تورا
3: يحكيوا على السنوات الجاية
1: معناها من أبغتير 2030 تقول أنت اليوم بين معناها هو به أنك مش قالت عايدة واشنطن غوفرني سي بريفوار. دونك اليوم به أنه تتبدل سياسة الدولة ليه معاك أنت تبدل سياسة الدولة زادة كيف كيف. اليوم راهو التشجيع على الإنجاب وأيضا اليوم لبخيزون شر خاطر قبل كانت العبيد راهو مع أنت تعرف معناها من عهد عايدة معناها وعهدك أنت وعهديين
3: عهد عايدة
0: إلى عهد كل يسمع عايدة معناها عهد الروز عام الروز فهمت
1: ليه معناها
2: فسر لك عايدة
1: ليه ليه من عهد عايدة
2: سيدي عهدي أنا وعايدة
1: سيدي خير من عهدنا أنا وعايدة أنا وعايدة من عهدي أنا وعايدة أنا أقدم منكم ماني من عهد سيدي محلس دور إنه في بالك دار الأولاد كانت تعطي 7000 على صغير ما زلت عايدة
2: ما زلت 7000
1: هذي كبيدها معناه مش تفهم أنت قبل شو شو قبل كانت مهمة روا كانت مهمة ومهمة جدا
2: إيه مراجعتها شو يطلع
1: ليه ليه مراجعة قلت لك مراجعة سياسة الدولة
2: صحيح
1: سياسة الدولة اليوم تشجع كيف كيف غير المنحة هذيك اليوم أنا كي توفر لي تعليم اليوم وتصلح لي التعليم العمومي متاعي ويرجع تعليم العمومي لفوكاسيون متاعه اللي هو لاسونسور سوسيال واليوم نبعث صغيري بنتي ولا ولدي يقراو جراتويتمون ونعاود وما يقراوش اتيود نعاود ناكد هذه نكعر الرنيين
2: احسن ريت كما قلت انا مساله مش اجتماعيه المساله ايضا هي سؤال ليه سياسي ليه بالاساس
1: سؤال سياسي بالاساس. اليوم يا عايده اليوم مقتل لي تشوف انت
0: الاقتصاد هو المحرك نتاع كل شيء
1: لا لا
0: والاقتصاد معناها
1: عايده شوف
0: الاقتصاد هو المحرك نتاع كل شيء وباش تحرك الاقتصاد
2: الاقتصاد مرتبط بالسياسه
0: دقيقه هو في حاجة إلى قرارات سياسية.
2: صحيح.
0: فهمت؟ على خاطر كان أنت ما تحطش، كان اقتصادين، نمو الاقتصادي متاعك

0: يكون في انحدار ويابط باش يأثر على مجالات الحياة الاجتماعي والنفسي والدنيا الكل. دونك شكون باش لكن المشكلة اللي يا يونس القرار السياسي مرتبط بالإمكانيات المادية وبالاقتصادية.
1: شو نعمل؟
0: باش نقول لك
1: الحلقة
0: المسألة سي كومبليكي ماهيش بك السهولة اللي انت معناها انت باش تاخذ قرارات سياسية للتشجيع على الانجاب يلزمك امكانيات مادية وفي ظروف اقتصادية اللي هي تكون
1: ما فما حد شيء يصير بدون امكانيات مادية.
0: اكزاكتلي
1: اذا كان باش نحكيو على التعليم اذا كان باش نحكيو مثلا العقارية زاد ها كنا الجمعة اللي فاتت
2: نحكيو كيف نحكيو على السكن.
1: انت كيفاش تنجم تبني مشروع اسري وانت حاير ما تنجمش معناها ما تنجمش تسكن ما تنجمش تكري وانت في مقتبل العمر كيفاش تنجم تعمل مثلا فلا الاجتماعيه كيف الصحيه كيف كلها مربوطه ببعضها دونك البيئه الاجتماعيه البيئه الاقتصاديه البيئه من
2: ما تنساش اللي فما حاجه مهمه برشا زاده فريق شريحه كبيره من اللي من الشباب نتاعك اليوم قاعد يهاجر ويهاجر دون عوده معناها باش نبداو واضحين معناها فما برشا من الشباب اليوم ولا من الصغيرات اللي مقيدين البرهومه توينس سختان ما
1: شوف يا
2: اما شو معناها تقول انت وين ما تصب تنفع اوكي
1: لا لا لا
2: اونكور اون فوا معناها باش نبداو واضحين
1: ما تنجم تعمل انت مشروع ما تنجم تعمل مشروع نتاع اسره اللي ما تكون قادر خلينا نكبروها شوي تكون قادر انك تحلم القدا في بلادك تحلم انك تقري صغارك بالقدا تلبسهم بالقدا يكونوا اصحاء وعايد تكون متماسكه الحلم الوحيد لهؤلاء هو أنه يهاجر في الشمكن أنك تربط بين هذا وهذا معناها حلم الوحيد أنه يخرج لبرا
2: علاش يخرج بشرق يقول لك أنا حتى صغيري إخوي كان عشت مرمد صغيري يعيش مفرد ليه هذا الكلام يتقال
1: ولا يقول لك مانيش معرس لأنه أنا مانيش ناوي نعمل مشروع في المشروع أسري في البلدية لأني أنا نيتي أني مش نهاجر لبرا
2: وي نجم تكون زاد كيف parmi les raisons معناها une des raisons كيف ما يتقال نرجع ومرجوع حديثنا كيف ما يقولوا فيها اليوم ماذا بينا انه نشوفوا معناها دي استراتيجي تكون واضحه كيف فما ان غران شانتي محلول انا معاك اليوم الاصلاح الاقتصادي راهو يمر عبر قرار سياسي على خاطر نعاودوا نضربوا المثال نتاع روزفلت معناها وقت اللي عمل النيو ديل وبدل به وجه الولايات المتحده الامريكيه بعد ازمه الثلاثينات كان الأمر واضح بعد الحرب العالمية الثانية وقت اللي تعمل لو بلون مارشال وما أدراك كيف
1: عمل كل شيء
2: تعمل كل شيء تعمل بعد الحرب العالمية الثانية ولا دونك اليوم يفو اون فيزيون يزلنا نقعدوا نواجهوا به اليوم انه بدينا نخموا رجعنا نخموا على الأقل كنا قبل نخموا جات بريود أصيبت معناها نقولها أصيب يمكن عقل الدولة بالشلل معناها بعد 2011 بدنا واضحين
1: شوف يظهر معناها خذينا كتب ديت هوية الدولة مازلنا نخمو ولا منخموش نخمو لكن كيف يمكن تحقيق هذا نحكيو فيها التخميم هذايا نحقوها على أرض الواقع
0: يلزم بكو دو استراتيجي بكو دو استراتيجي ديكسبير لكن يلزم زادة إمكانيات
2: برشا إمكانيات يلزم برشا إمكانيات أنا معاك المال قوام الأعمال هذا مما لا شك فيه وراه وقت اللي تبدا الامور منفنفه وتبدا الامور والزيرو داير كيف ما يقولوا فيها فتنجم بحق تنجم تعيش الرخاء وتنجم تعيش كيف الرفاهيه
1: راهو وين على صغارك
2: وتنجم على صغارك
1: انك تعمل اسره
2: تري وتنجم انت اليوم شوف قديش مثلا واحد باش يعرس باش يبدا يخمم فيها قديش باش يتكلف العرس باش يبدا يحسب معناه بقديش باخ ا بلس بيخوذ ورقه وستيل وشوف معناه انت سي يونس اليوم معناه كوبل جون كوبل باش يعرس كيف قديش يلزموا مصروف وهذا كان جيب صغير معناه كان باش يبدا يجيب صغير شوف انت صغير اقل صغير منذ الولاده راه قبل كش كان يتكلف صغير
1: مش منذ الولاده من ما قبل الولاده
2: ما انت ما قبل الولاده شوف انت اليوم صغير قديش يتكلف التربيه نتاعو والنونو نتاعو وكذا والروضه والتحضيري والى ما اخر ذلك وهل ما نجرن كيف ما
1: واللي عنده زوز ولا ثلاثه
2: اكزاكتومون فوالا شو شيخه يبداو ربي يعينهم الناس الكل على كل حال دونك هذا الموضوع اللي خلينا رايكم فيه اون كومونتير على الباج نتاعنا موزايك اف ام كان هذا رقم على كل لسان
3: رقم على كل لسان
4: يا مشرمان يا مشرمان وما بيهاش اقوى
5: مع باش بنك حذر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص اعلى 3 مرات وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحضيرات وان شاء الله مربوحة للنسور الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع باش بنك
6: ارتاح من غسرة وستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملافيس على ريزيرفي وتمتعب لبخومو توصل حتى ال 50% في أحسن الزوتيل في تونس. وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
7: Le RIM Summer Festival célèbre sa 10e édition les 12 et 13 juin au Grand Hôtel Kerkana. Deux jours de fêtes, de partage et de musique du monde avec des artistes nationaux et internationaux dans une ambiance unique au bord de la mer. Bembo, La Flecha Negra, Lebes, Monet Turki, Fawzi Shkili, DJ Joss, Kompota de Manana et Ethno et autres seront au rendez-vous. Ne ratez pas ce festival grandiose dédié aux amoureux de la musique du monde. Le RIM Summer Festival vous promet une expérience inoubliable. Réservez dès maintenant vos billets sur eventi.tn. RIM Summer Festival, vivez la musique autrement. Avec la participation de Nux, Uriage, CC Voyage, Ibis Fax, Coutube, BYD, Evergreen, Ado Event, Doubleco et Mosaic FM.
3: À la cour de scène. من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
2: نكملوا بعضنا فيها على كل سنة حتى للستة متاع العشية. اخترتوا غنية لومبوتياج توتسويت نكتشفوها مع بعضنا. عطينا سي مغير سور سين يان ميلير شوية آخر على موجات الأولى في تونس. بلدية محمد علي سويسي في الموعد اليومي. هذه هاي تك
8: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
9: أريدو طور عالمك.
2: هاي تيك. اهلا وسهلا مرحبا بكم على موزايك فيم. جمعه جديده من اخبار التكنولوجيا وجمعه تبدا بحدث مهم جدا. اليوم يبدا الرونديفو مع الدوره 37 من WWDC World Wide Developer Conference, واحد من ابرز ليزيفينمون تاع شركه ابل. بعد بدقائق يبدا ليفينمون هذا مع 6 تاع العشاء بتوقيت تونس. ليفينمون هذا يعتبر من اكثر ليزيفينمون المنتظرين في بدايه الصيف هذه. علاش؟ على خاطر نستنوا انه باش يكون هو الحدث الاخراني اللي يظهر فيه تيم كوك كمدير تنفيذي بالنسبه شركة أبل. تعرفوا مليح أنه بشي غادر الشركة ويتولاها مدير تنفيذي واحد آخر, لكن اللي بشي يتم الإعلان عليه اليوم هو جديد وهو اللي نستناونه يبدل الوجه متاع الايفون والسيرفيس متاع شركة أبل. بما أنه اليوم رسميا بعد عامين من الفراغ شركة أبل تعلن رسميا على الاستراتيجية متاعها الصحيحة بالنسبة للذكاء الاصطناعي عن طريق أنسيري بوستي بالذكاء الاصطناعي. تعرفوا أنه في بداية العام هذا كان الإعلان الرسمي على الاتفاقية ما بين شركة أبل وشركة جوجل للاعتماد على جيميناي بالنسبة للسيرفيس متاع الذكاء الاصطناعي متاع شركة أبل. اليوم سيري بوجه جديد بش يظهر. نستناو انه سيري بش يكون بأبليكاسيون مستقلة كما هو الحال بالنسبة لتشات جي بي تي وغيرهم من التشات بوت اللي عندهم دي أبليكاسيون خاصين بهم. والأخبار اللي خرجت في الدقائق الأخرانية تقول انه التجربة بالنسبة لسيري جديد بش تكون عن طريق ليزانفيتاسيون في الفترة الأولانية. هذه الحاجة الأولانية. نستناو زادة انه أبل بدش تعلن على انتجراسيون أوضح وأعمق بالنسبة للذكاء الاصطناعي في الاي او اس السيستم ديكسبلوتاسيون بتاعها بالنسبة للايفون. يخلينا من توا نعرفوا كيفاش بش يكون التعامل بالنسبة للايفون والاي او اس 27 في المستقبل مع الذكاء الاصطناعي. الحاجة الثانية هو الماك او اس. الماك او اس 27 كيف بش يكون في خدمة على الذكاء الاصطناعي مع انتجراسيون بتاع سيري موجه للماك. لكن المرة هذه شركة أبل رسمية باش تقتل الماك او اس بالنسبة للماك اللي يخدموا بالبروسيسور انتل. تعرفوا انه شركة ابل تعتمد منذ 2019 على الهاي سيليكون البيوس متاعها بالنسبة للماك, وكانت تعتمد على البيوس متاع انتل. لكن اليوم نستناو انه ابل باش تعلن زادة رسميا على نهاية السوبور بالنسبة للبيوس متاع انتل بالنسبة للماك. اي واحد عنده ماك يخدم بانتل ويعتبر من الماك الاخرانيين بالنسبة للتعامل ما بين ابل وانتل يحط في بالهم انه ما هوش
10: باش يكون عنده القدرة انه يعمل ميزاجور بالنسبة للماك بتاعه في المستقبل. نستنيو زادا انه باش يكون فما الاعلان على الواتش ويس بالنسبة للمونجالة متاع شركة ابل والابل ووتش, باش يكون فيها زادا انتجراسيون متاع ذاك الاصطناعي لكن مع التركيز على خدمات موجهة للصحة. برشا حاجات جديدة نستنيوها من ليفينمون متاع ابل كيف قلت لكم ينطلق مع الستة متاع العشية, تجمو تابعوه على الشين يوتيوب متاع شركة ابل, وإلا إذا كان عندكم ابل تي في تجمو تتفرجوا فيه مغادي زادا, وبتبيع تجمو تقاول ليا حتى على السيت متاع شركة ابل باش تفهموا وين ماشي جديد بالنسبة لابل مع الإعلان على استراتيجية جديدة بالنسبة للذكاء الاصطناعي. هذا كله زادا تقاول غدا في حوصل على موزيك في هاي تيك. شركة ميتا عندها عامين وهي تستي في بيزنس اي اي, خدمة متاع الحرفاء متاع شركات اللي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. شركات يقترحوا عن طريق الذكاء الاصطناعي دي سوليسيون, منها يجاوبوا على التساؤلات متاع الحرفاء متاعهم على البلاتفورم متاع شركة ميتا. هنا نحكي على ميسنجر واتساب وانستغرام. بالنسبة لميتا جربت الخدمة هذه كما قلت لكم منذ عامين في برشا بلدان منها المكسيك, والجمعة اللي فاتت ميتا استغلت ايفينمون كبير في لندن اسمه Conversations وأعلنت رسميا على الإطلاق الرسمي متاع بيزنس اي اي باسم أجون بيزنس. بالنسبة لشركة ميتا الهدف هو أنه يكون فما خدمات تقرب الشركات للحرفاء متاعها, والشركات هذه باش يلقاو قدامهم سيرفيس اللي يخليهم يستغنوا على عنصر بشري مهم جدا بالنسبة للرولاسيون كليون. ميتا قالت أنه لحد الآن في العامين هذوما فما مليون شركة تعتمد على الأجون بيزنس متاعها على واتساب وميسنجر, وانه اليوم اكثر من مليار شخص قاموا بمحادثات مع الذكاء الاصطناعي متاعها بالنسبة للشركات على واتساب وميسنجر وانستغرام. الخدمة هذه بتعطي الامكانية انه الذكاء الاصطناعي هو اللي يجاوب على الاسئلة الموجهة للشركات, انه يقترح دي برودوي ابارتير من كتالوج معين, انه ياخذ دي رانديفو بالنسبة للحرفاء, ولا يعمل دي فونت وغيره من الخدمات كيف قلت لكم اللي باش تطور اكثر الخدمة متاع العلاقة مع الحرفاء بالنسبة للشركات. وشركة ميتا ركزت في التجربة متاعها بالنسبة للخدمة هذه على واتساب بيزنس, على انستغرام برو, ميسنجر وميتا بيزنس سوت. هذا بالنسبة لهاي تيك اليوم. هاي تيك اللي كل عادة تلقاه على سيت متاعنا موزيك في انبوانات.
11: هاي تيك أحلى بونوس لأحلى ناس
12: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 ملي.
13: أريد طور عالمك
3: على كل سنة.

0: بوبليسيتي. الدليل ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم باحلى الموديلات واحسن الاسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي، مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
1: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الاربعة للستة متاع العشية.
2: مرحبا بكم من جديد في على كل سنة على الأولى في تونس. نكملوا مع بعضنا إن شاء الله حتى لستة متاع العشية. في شوية تويت الموضوع يهم برشا الناس تسمع فينا، في الناس تحكي.
1: ناس تحكي،
2: وجبنا أنه نحكي فيه ونوصلوا المعلومة لأهلنا في جبل الأحمر وسيد المنوبية.
3: بلدي تونس دعت المواطنين من سكان منطقة جبل الأحمر ومنطقة السيدة المنوبية للمسارعة بالتقدم إلى مصالحها المعنية قصد تسوية وضعية مساكنهم. وقال المكلف بتسيير إدارة التخطيط الحضري ببلدي تونس جمال الدين بن عمران في تصريح مزيك أنه على المواطنين اللي عندهم أملاك غير مسجلة، سواء منهم من تحوز على ملك الدولة أو اللي تحصلوا على مقاسم من أملاك الدولة أو البلدية، التقدم تلقائيا إلى مصالح البلدية وإيداع مطالب التسوية العقارية. وأكد بن عمران أنه رد على البلدية 203 ملفات من أصل أكثر من 10,000 عقار معني بالتسوية في مناطق جبل الأحمر وسيدة المنوبية، وبين أن البلدية قامت بتحيين أمثلة عمرانية للمنطقة، كما أشار إلى أنه 40% من العقارات المعنية بتسوية الوضعية تابعة للدولة و50 للبلدية و10% المتبقية. ودعت البلدية المواطنين إلى تقدم للبلديات للحصول على عقود تمليك بهدف تسوية وضعيتهم العقارية، وقال أنه هذا الإجراء ما يشكلش أي خطر على ملكية المواطنين للعقارات اللي يشتغلوها.
4: بنيت العبيد برشا وتوسعت بطرق غير قانونية، عملنا مثال جديد اللي يعطينا معنا اللي تادي اليو جديدة اللي باش نجمو نخدم عليها ونحينو عليها، يعطينا المساحة النهائية، يعطينا الوضعية العقارية متاع كل المسك. احنا عندنا توا في زوز مناطق يجي 10,000 المسك، السيدة المنوبية ومنطقة جبل الأحمر 5,000 5,000، هذو مساكن معناها منظمة أو غير منظمة، خاطر ثم مساكن معناها بناء فوضوي عشوائي وثم مساكن معناها منظمين معناها ماخذين رخص. أما النسبة متاع المساكن العشوائية برشا، المواطن ويتقدم مطلب ويحط فيه شنو هو معناه، علاش شنو الاسباب التي حالت دون التسويه، واحنا نخدموا كباركا مش نعمل لهم دي كونترا ديفينيتيف. البلديه كي خذت المشروع هذايا مقام على ارض مش ملك البلديه، الوضعيه العقاريه متشتته، ثم جانب على ملك الدوله، جانب بريفي، وجانب صغير على ملك بلديه تونس. انتزعنا توسكي بريفي، انتزعناه دون لو طون، الدوله عطاتنا اكورد دو برينسيپ باش نجموا ندخلوا في الاراضي التابعين للدوله.
2: اليوم تسوية هالمناطق هذه، وخاصة هذه المناطق يونس اليوم عندها تقريبا معناها نقدر نقولوا دي سنين، معناها عندها عقود وعقود، اليوم أنا الأوان أنه تتنظم الأمور هذه.
5: هي عندها أكثر حتى 100 سنة.
2: 100 سنة أي نحكي على السيدة، أي السيدة ولا وقت أكثر حتى السيدة معناها
5: أحياء قديمة،
2: ثم تعملت على الخلوبية متاع السيدة المنوبية ولا هذيك على شيء تطلع على سبقة السيجومي.
5: فوالا دونك اعتقد انه الحاجه الباهيه هو في البيانه والمقيل حول الوحده، وان هذا الاجراء لا يشكل اي خطر على ملكيه المواطنين للعقارات، لانه نتصور انه بعض المواطنين اللي حتى ولو عندهم بناوا بصفه عشوائيه بصفه منظمه معناها تحوزوا على املاك الدوله او املاك البلديه، دونك يخافوا يقول لك هذا شو معناها، معناها تو باش نحيونا ديارنا باش نحيونا رزقنا، لانه يعتبروها اللي عنده سكن 30 و 40 سنه يعتبرها رزقه، معناها تحوز هذا
2: يكون
5: بنات
2: بنيت وتوسعت ويقول لك في رزق البليك قبل بنيت دونك باش نبداو واضحين.
5: دونك مثال التهيئة العمرانية جديد يخول الناس، انا ديما نحكي وقت نحكيو على سواء على التطهير ولا نحكيو على ناموس ولا نحكيو على اي حاجه، ونحكيو على المناطق الخضراء ونحكيو على النظافه، نقولوا راهو الشيء هذا مرتبط بشكل ما ببعض الاحياء اللي تبنيت فيها مباني معناها بصفه عشوائيه. دونك هذا مرد زاد مساله اخرى اللي ما ندخلوش فيها، سؤال سياسي احسن زاد كيف علاش العباد
2: جات الستينات الحكايه،
5: اي غير
2: الستينات الحكايه، معناها منتج التعاضد المالي اللي خلت الناس تتخلى على معناها الاراضي نتاعها وكذا، والناس ما عرفتش وين تخدم.
5: والسنوات الاخيره زاد
2: الاحياء هذه راهم تو بخاطر شو ما يقولوش راهو هاو الكلام معناها، واحنا رانا عملنا ليكزود وكسيتيرا، ولكن معناها باش نبداو واضحين، معناها فما احياء كاريمون في تونس ما كانتش موجوده، توجدت الاحياء هذه اليوم ناس تخدم فيها وتكونت وطلعت منها اجيال ناجحه الى اخر ذلك، ولكن تقعد المساله هذه تسويه العقاريه تقريبا موضوع جدل، موضوع مقلق لبرشا عبيد.
5: هذا بما يتوافق مع مثال التهيئة العمرانية الجديدة اللي باش تتنظم الأمور، باش تتنظم الأمور، باش تعمل كياسات، باش تعمل مناطق خضراء، باش تدخل يدخل التطهير. بيان سور عادة نجم تقول لي مسألة هذه مرتبطة بالفلوس وغيره وغيره.
2: دونك عادة ما تحكيش
5: لا لا لا لا لا لا
2: عادة من الأحياء الراقية دونك
6: حتى تتقد الكياسات اللي عندنا ديجا باش تتعمل كياسات أخرى جديدة.
2: عادة من الأحياء الراقية ما تحكيش على
6: معناها انا حي ما يعرفوا حد كي نقول له نسكن في الحي الفلاني يقول لي وين هذا والله العظيم
5: هو راه ما بين الحي نتاع نتاع عايده وحوروس الحرايق معناها دفع
6: صحيح صحيح ساعة ساعة يجيو ثلاثة أربعة حلال في حوس قدامنا
5: معناها جبل معناها
2: لا هو راه فما برشا أحياء اليوم مختلط معناها اختلطت ساعات هو الحاجة اللي باهية في تونس ما عندناش أحياء راقية وأحياء شعبية مختلطة معناها تحس الناس كل شبه لبعضها
5: أي حتى ولا تمشي كارتاج ولا تمشي
2: معناها حي محمد علي
5: نجي حي محمد علي
2: هنا غاديك بحذاها بيان صايرة من آخر ذيك دونك العباد تحس
5: فما تناغم
2: اكزاكتومون ولكن المسألة هذيا نتاع التسوية العقلية به انه اليوم بلدية تونس خمت فيها ولو انه قرار معناها قال اخر حق اتخذ تم اتخاذ
5: متاخر شوي
2: فما حتى مشكله به برشا احنا انا نمن انه انك
5: تخلط اضمن حق حقوق الناس
2: حقوق الناس
5: في مساكنهم
2: انا كي نسمعوا معناها سي جمال الدين بن عمران وقت اللي يقول بانه اون فا ترافاي او كا بار كا الحقيقه يتمحل
5: حاله بحاله
2: لانه
5: وراه هذا ما يهددش معناها اي ما ثم حتى خطر على ملكيه المواطنين للعقار
2: ولا اكزاكتومون اليوم راهو نخاف نستخاف جوستومون دونك اليوم انهم هما يسهلوا خاطر تعرف عليه ساعات راهو القضايا نتاع اللي في معناها اللي تصير
5: حوز
2: والحوز ولا ما اخر ذلك راهي تطويل الدعوه اخويا ومحامين وبرشا فلوس ولا ما اخر ذلك دونك باهي برشا اليوم البلديه تعمل تعطي يد ممدوده نحو المواطنات والمواطنين من اجل انه نسهلوا هذه العمليه تتسوى هذه الوضعيه لانه اليوم كما قلنا طويله الدعوه. رايكم يهمنا كي عاده كومونتير على الباج نتاعنا موزايك اف ام وكل الاخبار تلقاوها على موقعنا موزايك اف ام .net.
1: ناس تحكي على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعاء للسته متاع العشيه
2: وهكذا نختم معكم لفاند على كل سين. نشكرك برشا عايدة يونس
6: شكرا
2: وميمة مرسي طارق مرسي خالد خطات في الإخراج شكرا وميل استقبل تليفوناتكم على 71113000. المشوار يتواصل تتسويت مع مورد ريدي خلق أخبار الوطنية والعالمية موجز السادسة ساعة الأولى في تونس أحمد عدلة اسكندر إبراهيم اليوم وإخر الأخبار الرياضية في سبور إكسبريس بعدها ريكاب سبور مع حيدر الشيرني. المشوار يتواصل مع واحد من الناس مع شاكر بسبيس كولتور بلوس مع سامي الحامي وسهرية تكون مع يسري جديدي في بنت لفام على موجات موزايك اف ام. انا حسن الميري نقول لكم قعدوا برونشي على الاولى في تونس كيفتكم اي حاجه تلقاوها على الابلكيسيون تاعنا موزايك اف ام وكيف كيف على السيت تاعنا موزايك اف ام .net. خليكم تتسويت مع هيفا وهبي تقول لنا بدنا نرو
7: لا بدنا

0: وانت بلاش انا واجي وانت بطاطا بدنا نروح وعلى بعض نروح
1: مونديال سنام على تليفانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع لاكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تليفانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دولبي اتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار تليفانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز سوم
2: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة العرض هذي تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف
3: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5G أورانج العمده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
4: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق ومشي الأقرب بوتيك
5: عندك أورانج بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد وزيد تعمل لك توب خفيرانسيال على الكرهب الالكتريك والليبري والأهم من هذا الكل بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين ميلا ما تفلتش الفرصة ويمشي الأقرب أجنس بداية البنك ولا تصل بينا على 70-131-800
1: صيف السنة كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم بسامر أكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون IA جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في 3 جمعات كاو ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان تلقاونا في تونس سوسة نابل قروان واونليني زادة الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
6: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت موعدنا في الدورة 60 معرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
7: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم فورك ولا فريتوزك بجودة وصوب ما كيفهمش اثنين وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك تجيب لك البركة وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك
8: فريغو تكنيك تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71-116-220.
9: عندك باك ولا ليسانس وتحب تكمل قرايتك في ألمانيا؟ بوستينو اتحضر لك لدوسي دو كانديداتور وتمشي معك خطوة بخطوة حتى تاخذ الفيزا وزادة توفر لك دي كور دالمون ان بريزنسيل او ان ليني افيك دي بروف اوتمون كاليفي اي ان بروغرام بيداغوجيك دو كاليتي ما لكلمنا على 36-36-22-21 ولا اجينا الاقرب فرع ليك تونس محمد الخامس بحيرة واحد بنزرت نابل سوسة مستير صفاقس جيبس وبتنسيش اللي الاستشارة 100% مجانية مع بوستينو مستقبلك بين يديك
10: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
4: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ملافيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج
5: عندك أورانج
11: مع شبان ديليس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها في كل حكة شبان خيوغر ديليس تلقى الدرابوات خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو مع شبان ديليس عيش جو المونديال
12: مع كل ايفينمون سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير مع هايسنس الفرجة دنيا اخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومعها هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس ابري فونت مضمونين هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران
13: راديو موزايكا فم تونس الأخبار
14: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. استرداد الأموال المهربة بالخارج لا يمكن أن يعتمد فقط على جهود الدولة الطالبة، بل يظل رهينا بمدى استعداد الدول الحاضنة الأموال للتعاون الإيجابي والمرن بعيدا عن التعقيدات الإجرائية المفرطة أو المقاربات الشكلية الضيقة، وفق ما أكده كمال بن حسين رئيس لجنة القيادة والتنسيق باللجنة الخاصة برئاسة الجمهورية المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة بالخارج في مداخلة ألقاها اليوم الاثنين بمقر منظمة متحدة في جنيف. بن حسين يشدد وفق بلاغ نشرته البعثة الدائمة للجمهورية التونسية بجنيف على أن حق الدول في استرجاع أموالها المنهوبة يعد من الحقوق المشروعة في إطار القانون الدولي، وينبغي ألا ينظر إليه باعتباره نزاعا ثنائيا بين دولة طالبة ودولة متلقية للأموال، بل كجزء من معركة دولية أشمل ضد الفساد والإفلات من العقاب والاقتصاد غير المشروع، معتبرا أن نجاح هذا المسار من شأنه أن يعزز ثقة الشعوب في العدالة الدولية وفي جدية المجتمع الدولي في تكريس مبادئ الإنصاف والمساءلة. وأكد بن حسين أن الأموال المنهوبة لا تمثل مجرد أرقام أو تحويلات مالية، بل هي في حقيقتها موارد حرمت منها الشعوب وعوامل تقويض للتنمية والاستقرار والثقة في المؤسسات، مبينا أن تونس تعتبر استرجاع الأموال غير المشروعة ليس فقط حقا سيادي للدول المتضررة، وإنما أيضا مسؤولية دولية مشتركة تفرضها مبادئ التضامن الدولي والعدالة والحوكمة الرشيدة. وزير الدفاع الوطني خالد السيلي يلتقي صباح اليوم الاثنين بمقر الوزراء قائد القوات البحرية الأمريكية بأوروبا وأفريقيا الأميرال جورج أم ويكوف بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تونس ورئيس أركان جيش البحر وعدد من المسؤولين من الجانبين. ونوه الوزير بعلاقات الصداقة التاريخية التي تربي في تونس بالولايات المتحدة الأمريكية وبمستواها المتميز الذي ترجمته تتالي زيارات كبار المسؤولين الأمريكيين إلى تونس، معربا عن ارتياحه لنتائج إيجابية لبرنامج التعاون العسكري المشترك وبما يتميز به من عمق وتنوع وتطور مستمر، خاصة منذ توقيع خريطة طريق التعاون العسكري 2020-2030 بين الجانبين. من جهته أشاد قائد القوات البحرية الأمريكية بأوروبا وأفريقيا بالتعاون العسكري بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية وبما يسخر به جيش البحر من كفاءات وقدرات تدريبية في مجال التكوين، برزت خلال احتضان تونس التمرين البحري فونيكس إكسبرس، معربا عن التزام الإدارة الأمريكية بمواصلة تعزيز التعاون الثنائي ودعم القدرات البحرية للجيش التونسي وتطوير قدرات العملياتية بما يخدم مصالح الطرفين. فريق مراقبة اقتصادية بمنوبة يحجز صباح اليوم الاثنين 14 طنا من الفرين المدعمة بمخبزة مصنفة بمعتمدية البطال، وذلك من أجل إخلال بترتيب الدعم. في أخبار العالم، استطلاع حديث للرأي يظهر تراجعا في نظرة الأمريكيين إلى بلادهم بوصفها دولة استثنائية بالتزامن مع استعداد الولايات المتحدة لإحياء الذكرى 250 لتأسيسها، وسط قلق متزايد بشأن مستقبل نظام الحكم التمثيلي وفق وكالة أسوشيتد بريس. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ اليوم الاثنين عمليات هدم واسعة لمنازل في الضفة الغربية، مما تسبب في تشريد عشرات الفلسطينيين، واستهدفت أوسع عملية هدم بلدة برطعة جنوب غرب مدينة جنين شمالية الضفة الغربية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع حيدر الشارني في سبور إكسبرس مع أجمل تحية مراد الدرجي.
15: الأولى في تونس.

0: موزايك فام
1: احلى بونوس لحلى ناس
2: مع لوخ جديدة احلى بونوس اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقة 190 مليون
3: اريد طور عالمك
4: سبور اكسبرس.
5: مرحبا بكم الناس الكل وفد المنتخب الوطني ورحلة شاقة جدا دامت تقريبا 24 ساعة المفروض يكون وصل في دقائق هذه إلى مونتيري في المكسيك ويمش تكون مقر الإقامة وتحذيرات وتمارين للمقابلة الأولى ضد المنتخب السويد. دونك المنتخب الوطني قلنا رحلة شاقة جدا إن شاء الله يلقى الوقت والطريقة خاصة مش عمل الريكوبيراسيون تاعو كما يلزم استعدادا للمقابلة الأولى. على ذكر المنتخب للأسف تراجع بزوز مراتب في الترتيب الشهري اللي تصدره الفيفا المرتبة الجديدة 46 بعد ما كان في المرتبة 44 عالميا. المنتخب يجي زادة في المرتبة 9 افريقيا بعد المغرب السنغال نيجيريا الجزائر مصر الكوت ديفوار والكامرون والكونغو الديمقراطية ويجي في المرتبة 4 عربيا. خلينا نكملوا سبور اكسبريس محليا بالتتويجات بالذهب ونقولوا برافو لمروه بوزايان اللي تحصلت على الذهب في سباق 3000 متر موانع في ملتقى اقيم في مدينه ستوكهولم في السويد. بوزاياني على توقيت مميز 8 دقائق 59 ثانيه و28 جزء بالمئه وتاكد هكا لوحده من اهم الرياضيين او الرياضيات في هذا الاختصاص. الف مبروك مره اخرى لمروه بوزايانية. المونديال وأخباره للأسف الحكم الصومالي عمر رتان تم منعه رسميا من دخول الولايات المتحدة الأمريكية رغم تعيينه من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. معظم الحكام الأفارقة استوفوا الإجراءات وبش يدخلوا الولايات المتحدة الأمريكية إلا رتان تم رفض منحه التأشيرة بسبب عدم وجود سفارة أمريكية في الصومال. دونك شو عمل رتان؟ سافر لكينيا لنيروبي وغادي حكومة بلاده كانت منحته جواز سفر دبلوماسي. يسافر أرتان بالسفر جواز سفر الدبلوماسي لكن هذا ما كانش كافي لأنه السلطات الأمريكية قررت ترحيله فورا وبالتالي حتى التوى الحكم بالصومالي أرتان ممنوع من دخول الولايات المتحدة الأمريكية. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايكا فان بوانات. نعود نتقابلوا بعد شوية في ريكاب سبور آخر أخبار الميركاتو المونديال المنتخب الوطني ساعة كالعادة توت سويت ريكاب سبور.
1: أحلى بونوس لحلى ناس
2: مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم دقيقة 190 مليون
3: أريد طور عالمك.

0: الأولى في تونس. ريكاب سبور. ريكاب سبور. كل يوم اثنين جمعة من 6 ل 17. حيدا الشرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايكا فام. عودكم اليومي مع ركاب سبور اثنين الجمعة 6-7 ديما على الأولى موزايكا فام، وعودة على أهم وآخر الأخبار والمستجدات الرياضية. الكيب ناسيونال المفروض تكون وصلت الدقائق اللحظات هذه إلى مونتيري، وين مقر الإقامة، وين التحضيرات للمقابلة الأولى ضد المنتخب السويدي. دونك عودة على أخبار المنتخب الوطني، وبرشا كلام اليوم على اختيارات صبري لاموشي. الماضي تعدى أوكي، هزيمة كبيرة ضد المنتخب البلجيكي، أداء متوسط ضد النمسا، برشا برشا أخطاء وبرشا مشاكل الحقيقة هنا في المنتخب الوطني، لكن هذا لازلنا نبنيه عليه للمقابلة الأولى. أما نرجع بكل تأكيد للأخطاء هذه وكيفاش لازم تفاديها في مواجهة رسمية أولى تنجم تكون هي المفتاح في هذا المونديال. شطر قرن 48 سنة المنتخب الوطني وتونس تنتظر ترشح إلى الدور الثاني، هل يتحقق المرة هذه ولا صعيبة الأمور؟ لكن كل شيء جاهز، كل شيء ممكن. ممكن نشوفوا النتائج اللي صارت في النسخ القديمة وفي مختلف المسابقات، ديما فما دي سوربريز. إن شاء الله المنتخب بيمثل مفاجأة سارة لنا على الأقل في هذا المونديال، ما بكل تأكيد راجعين على الأخطاء اللي ما لازمش تتكرر في المنتخب الوطني. نحكي زاد على الترجي التونسي، موضوع حازم المستوري وين وصل، التفاصيل بعد شوية. والهيئة المديرة تعلن عن شكر للعربي أزواوي اللي كان ضمن الإدارة الفنية، وتحدث زاد على تركيبة اللجنة الفنية الترجي الرياضي التونسي، وغيره من الأخبار على امتداد 50 دقيقة في ريكاب سبور اليوم. لرفقني فيها في التحليل والتعليق لعب سابق والمحلل الفني محمد سلام، أهلا وسهلا.
2: مرحبا حيدر، مرحبا بالناس كل جميع المستمعين والمشاهدين.
1: رحب بالمحلل الفني باهي، واضح صالحة أوكي. دونك المحلل الفني والمدرب نادر داود، أهلا وسهلا مرحبا.
3: مرحبا بك حيدر، تحية ليك، تحية لمحمد، تحية لأخينا معانا، تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين. إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. حبيت نبدأ الأسبوع هذا ببوادر شبابية عنوانها طاقتك للإبداع والضياء، نظمها المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالتعاون مع ولاية ريانة والأخيين الكل في ريانة. بدرة شبابية حلوة بصراحة، لأنه علاش الرياضة هي أحسن مجال للشباب لتفجير طاقتهم وقدراتهم، وتجعلهم في منأى عن كافة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر على غرار المخدرات والإدمان الإلكتروني. والشاطئ قبلة للشباب في هذه المدينة، مدينة رواد، اللي كلها تعج بالأحياء الشعبية وفيها كثافة سكانية كبيرة، وتمتلك شاطئ نجم يكون قبلة للجميع. مش تكون هناك عدة مساهمات من جامعات، من جمعيات رياضية، كرة قدم شاطئية، دورة في كرة قدم شاطئية، كرة قدم، وكذلك كرة طائرة، جامعات، جمعيات. وبالتالي نداء لكل شباب رواد باش يكونوا يوم الأحد 14 جوان متواجدين في شاطئ رواد للاحتفال بمدينتهم وبشاطئهم، اللي نتمناه أنه يصير عليه تحسينات وتنظيف وعناية أكثر حتى يكون قبلة لهؤلاء الشباب.
1: هذا ويعطيك صحة نادر. هما كان حكيوا معاك من الأول تكون أنت خويا مسؤول الاتصال متاع الدورة ذي، والله تنجح قبل وقتها، قلتوا في هذا ما نشجعهم بكل تأكيد.
3: بيان سور، هذاك علاش البادرات هذه حاجة باهية برشا.
1: صحيح. خلي نرحب صالح في الإخراج، وسيم في الإخراج الرقمي. البداية تكون بعد لحظات من آخر مسار.
4: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
5: Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
4: آخر مسار.
1: بعد شوية نعطيكم آخر تطورات في ملف حازم المستوري. تعرفوا مليح فما اتصالات بينه وبين الترجي، وين وصلت الاتصالات هذية والملف عموما وين وصل. نبدأ بالأكتواليتي، نبدأ ب خلينا نقول الشكر. الحقيقة العربي زواوي عمره ما قدمه من خدمات، ما نحبوش نقوله لا إقالة ولا استقالة ولا إنهاء مهام. والعربي زواوي تم شكره، وتعرفوا مليح اشتغل سنوات في الإدارة الفنية للشبان. ترجي اليوم يعلن عن نهاية هذه التجربة ويتوجه ليس العربي زواوي بالشكر. ناخذ تعليق من عندكم نادر ومحمد سلامة.
3: تحية لسي العربي زواوي، وهو كفاءة كبيرة وواحد من الناس اللي خدموا الرياضة. أنا للأمانة عام 1996 سي العربي زواوي كان هو المتفقد البيداغوجي المتكلف بمراقبتي كأستاذ تربية بدنية في مدينة بنزرت، وأول عدد خديته من عنده هو. دونك تحية ليه ونتشرف فني تكونت على أيدي ناس كيف هذا بهذه الخبرة الكبيرة. لكن هذيك هي تعبت وخدم سنوات عديدة في الترجي، ساهم في بروز عدد لاعبين هذا أكيد. المرحلة الأخيرة على حسب معطيات متاعي هو تقريبا لاهي بالصنف اللي متاع الأكاديميات، يعني تقريبا من 6-7 سنوات حتى 11-12 سنة. ثم هناك مدير فني آخر اللي جاء هو الفرنسي السنة الماضية، أكيد قام بالشغل اللي يجب يقوم به، وكل مرحلة يخدموها يعني أجيال معينة، فتحية ليه بصراحة، ومثما نجمو كان نشكره على العمل اللي قام به، وإن شاء الله يأخذ الثلاث متاعه يتوى ويرتاح ويستمتع بالوقت متاعه كيما فناء عمر الكل
1: زين اللي يحب يخدم. لا لا فما ناس راهو ما الخدمة بالنسبة لهم مش مربوطة بالعمر راهو.
3: لا لا نعرف أما هو كما أعرفه تو مش يتفرغ باش على الأقل اللي فاتوا الكل يرجعوا تو، لأنه ضحى برشا من وقته من العمل متاعه، فتحية ليه لأنه راجل صادق وخدام وكفاءة كبيرة، وأنا إنسان نعزه برشا بصراحة.
1: محمد سلام
2: أكيد جدا، يعني سي العربي أحد الكفاءات والكوادر الكبيرة في كرة القدم التونسية، اللي كان مساهم في تكوين عدة لاعبين وعدة مدربين كسوا في الترجي الرياضي التونسي ولا في النادي البنزرتي، معنى أجيال كبيرة وكبيرة تعدات على سي العربي زواوي كسوا كمدرب أول لفريق الأكابر ولا في الإدارة الفنية، معناها وساهم في حتى معنى تكوين الإدارة الفنية كسوا في الترجي الرياضي التونسي ولا في النادي الرياضي البنزرتي، معناها يعطيه الصحة سي العربي، وإن شاء الله ربي يطول في عمره، ومعناها ونتصور يقعد من أهم وأكبر المدربين في كرة القدم التونسية في العوام الأخرى.
1: وكانت الميزة نتاعه سي العربي هو مدرب، أما زادها عنده كلعين
2: فورماتور
1: اللي
3: فورماتور مكون
1: اللي بالرسمي ديتكتي الصغار ويفيق بالموهبة وكذا، هذا مهم الحقيقة، معناه سي با ايفيدون، المدرب مدرب والمكون مكون، هو جمع زوز طيلة عقود من الزمن.
3: صحيح هو في الأصل يعني من الكوادر وزارة الشباب والرياضة، متفقد يعني تربية بدنية، وزاد كون عدة أساتذة، ساهم في تكوين عدة مدربين كذلك كما قلت أنت، حتى كان ذكر الباساج اللي عمله مرة مع السي بي، كان المدرب الأب كذلك ونجح نجاح كبير، لكن هو حتى كيف تخيل وتحس أنه التوجه متاعه أكثر للإدارة الفنية للشبان للتكوين، يعني هذا هو الدور متاعه، ونعتبر أنه قام بمسيرة كبيرة جدا، وتحية من خلاله كذلك سي يوسف الزواوي كيف كيف، لأنه قليل بيكونوا عنا زوز أخوات كيف هكا، هو وسي يوسف بصراحة ناس متثقفة برشا.
1: فما زوز أخوات أخرين
3: والله
1: جلال ولطفي القادري،
3: اي مثلا
2: فما عادل وسمير سليم
3: قليل.
1: لا لا إليكزيرس معنى
3: اي فوالا، قلت لك قليل يعني وصلوا كيوسف الزواوي، يعني من أبرز المدربين في تونس، يعني مسيرة كذلك كبيرة، وبالتالي تحية ليهم ولكل الناس اللي سبقتنا في العمل هذا، واللي عاونوا الشبان ولا عاونوا المدربين باش يبرزوا.
1: هو مش موضوعنا راه، وما الحقيقة يوسف الزواوي بالذات عنده إتيكات الفشل متاع 94، الناس ما تعرفش انه الزواوي مدرب كبير، معناه راهو الناس تستلهم منه ومن افكاره ومن رؤيته للكوره، اليوم تلقاه غير مصنف يوسف الزواوي، وهذه حاجه
2: الحقيقه انا دريت عنده حيدر، يعني على مستوى التمرين
1: هو باش يجيو 3-4 ما عندهم حتى علاقه
2: بالموضوع، باش يسبوا يقولوا يوسف
1: شكون، لا لا صدقني للاسف
2: صدقني، لا فما اونتر عام كامل، لا فما اونتر مو شبه الخو يتعاود، معناها ما شاء الله، معناها سابق عصره، معناها ترنيت عنده 2011 ما شاء الله عليه، معناها في الكاليتي دونترينمو معناها شيء كبير وشيء مواكب لكرة القدم العصرية، وكما قلت انت معناها يحضر ماتشوه على حسب ليزادفيرسير على حسب الافكتيف اللي عنده، كما قلت لك في عام كامل فما اونترينمو تعاود هو بيدو، معناها باش يوريك، معناها احنا زعام كان في الكلام اللي تشوف الواقع واللي تبع الواقع واللي ديتاي صغار اللي يخدم عليهم، من اقوى المدربين ترنيت عندهم الحقيقة.
1: دونك تحية بالمناسبة ليوسف زواوي. نمشي للخبر الثاني في ترجي الرياضي التونسي، الإعلان عن تركيبة لجنة الانتدابات والمتابعة والمتكونة من رئيس اللجنة شكري اللاواعر، معه مجدي تراوي، سمير شمام، ومحمد الغربي. نادر داود تعليقك.
3: والله هي حاجة ممتازة، نجم نقول يعني تغيرت المهام تاع مدير رياضي إلى لجنة فنية هي مش تعمل تقييم، هي مش تساهم في انتداب اللاعبين، وهذا اللي حكيناه المرة الأخرى، قلنا ذا النوادي الكل المفروض عندهم خلية عمل تمشي بالتوازي مع العمل اليوم اللي يقوم به المدرب الأول لفريق الأكابر، ألا وهو تقييم العمل فنيا وتحضير للمرحلة القادمة من انتدابات، من فسخ عقود، من هذا الكل. اليوم كنشوف شكر واحد حكينا عليه، كنشوف اختياره لسمير شمام واحد من أبرز اللاعبين في الجيل متاعه، مدرب عمل نجاحات كبيرة أو سمير البرة في ليبيا في الخليج هاي. كذلك اشتغل كثيرا في أصناف الشبان في التكوين في
1: الترجي، ويبدو بش يكون عنده تاش هذه في علاقة معناه المسألة مش ديركروتموع ولا ميركاتو وكاو، في علاقة بالشبان سمير شمام مبدئيا
3: فوالا. ومجدي التراوي كيف لاعب يعني عنده مسيرة ممتازة جدا، ومدرب ان الفتره اللي ندرب فيها كذلك حقق نجاحات، فاز بالتشامبيونز ليج. دونك هذوما معهم سي محمد الغربي، ما عنديش عليه الحق سكاوت.
2: محمد الغربي سكاوت وعنده 3 4 سنين يخدم في الترجي، ومن العباد اللي هي في السكاوتينغ نتاعها في خدمتها جابتو قبيلو يانساس ورودريغو رودريغيز، معناه هو هو اللي معناه اختارهم في سكاوتينغ وعرضهم على دياكيتي تاع بوركينا فاسو، عرضهم على الاداره الفنيه وهما جابوه.
3: نعطيه حق الناس، هذوما ناس راهو تخدم في الخفاء، هذا الشغل صحيح، لكن كي نذكروهم ونخليهم في نذكر العمل اللي يقوموا به حاجه ممتازه جدا. يعني هناك تكامل، ثم المدرب اللاعب، ثم اللاعب القديم كذلك مدرب، ثم شكري اللي هو حادث كبير وملاعب كبير، وثم محمد غيب المختص هذاك كما قلنا في الإحصائيات، في التقييم، في المتابعة، في أنه يبحث في الملاعبية اللي نجم يكونوا يفيدوا الترجي وقت راح، وتكون الأمر شورى بينكم لما يكونوا 3 أو 4 فنيين أفضل من يكون واحد.
1: سمعنا الأسامي اللي كانوا راهم محمد غربي، نزيدوا ديارة
3: يعني أفضل من يكون واحد فقط هو اللي يختار، بعض الحين يكون إداري
2: بالضبط،
3: يكون ما عنده حتى علاقة بالكرة. احنا في تونس صرنا رؤساء جمعيات ميدانهم صيدلة أو رجل أعمال أو محامي أو كذا وكذا، هو يقول لك أنا علامة ويجيب لك في اللاعبين ويعمل في كل شيء. دونك وجود لجنة تقوم بالعمل هذا، كل واحد يعمل العمل اللي بالضبط. هو يبدع فيه، يعطي قادر أنه يعطي فيه الإضافة.
2: هو إضافة لكلام الكابتن، يعني هو حكي على التركيبة وحكي معنا ناس كل تعرف السيفي متاعهم والبروفيل متاعهم. أهم حاجة أن توف ترجي التونسي ولينا نعرفه شكون اللي ينتدب، معناها كلمة الكابتن هذيك من يختار من لهنا، معناها الناس المكلفة بالانتدابات ولا المكلفة بالمشروع الرياضي واللي باش تتحاسب ولات معروفة شكون، لأنه في بعض الأوقات كان معناها شكون ينتدب ما كانتش معروفة
3: صحيح،
2: وكانت معناها ماهيش واضحة. لهنا معناها تركيبة اللجنة الفنية تخلي فما انفيزافي، فما انفيزافي اللي هو خدمته ظاهرة، وأنك تنجم تحاسبه وتنجم تطالبه وتنجم تعمله تقييم.
1: فما حاجة أخرى مهمة، أنه تركيبة أنه لجنة الانتدابات والمتابعة هذه باش يكون عندها مهمة أخرى اللي هي المفروض أنه داخل في منطقة الانتدابات، اللي هي زادة خروج اللاعبين
2: والغرب لا
1: الغرب
2: لأنه حسب علمي
1: كملك فقط الجملة الغرب لا مش فنيا فقط حمل، موش القرار أنه هذا يخرج لا، لأنه فما زادة ملاعبية قد تغادر ترجي بمقابل، وهذا ما يصيرش ديما في ترجي أنه دخل فلوس من ملاعبية.
2: فما نقطة أخرى معناها حسب علمي حيدر مش تخدم فيها اللجنة هيد، هي موضوع العقود. الترجي حسب علمي بخلاف اللاعبين تاع الفريق الأول، فما 70 لاعب عنده عقد ما بين لاعبين في أصناف الشبان ولاعبين معارين، وهذا عدد كبير برش مش معقول. 70 لاعب بخلاف الإفكتيف تاع السينيور، فما 70 لاعب عنده عقد،
1: 70 لاعب سينيور
2: بخلاف الإفكتيف تاع السينيور اللي قاعد موجود ما بين الشبان معناها في الجونيور وسبوار ولاعبين معارين. حسب علمي حسب عندي معلومة الموضوع هذا بشي يخدموا عليه برشا، بشي نقصوا عدد العقود لأنه عدد كبير برشا.
3: الكلام اللي قاله حيدر مهم جدا، وهذه من أحد أخطاء إدارة الترجي السابقة،
1: ما دخلش فلوس تصرف فقط

0: الأموال موجودة، لا الأموال موجودة، رب يزيدكم، زيد دعم النادي، أما ذاك حق الجماهير وحق النادي عليك كإدارة وكرئيس نادي. أنت ما عندكش الحق ملاعبية تكونهم الفريق ويخرجوا ليبر أحرار من دون مقابل، هذاك مونكا غانيي للنادي المفروض، وهيك سوء تصرف رياضي وإداري، ومن أهم العوامل اللي المفروض ينجح فيها المدير الرياضي كما نحكيه توا العقود قرار محمد وفسخ العقود.
1: أي على ذكر ما هم معلومة هي صحيحة محمد مش 70 تقريبا في حدود 50
0: كيف كيف كيف فسخ العقود أو شكون يخرج إعارة وشكون يرجع أو كما موكوينا مثلا أو نذكرها
2: بالضبط
0: موكوينا
2: عنده فالور مانشون
0: خرج واستنفع به الدرجي خذا في إعادة ومشي يرجع مشي يتباع، لا كان يمكن يمشي لفريق المنتخب كي مش يدخل منه فلوس، هذا من الحاجات الباهية.
2: هو حتى شوف من أبرز النقاط اللي غضب عليها شكر الوعر واني وقت اللي استلم المهام موضوع بن حميدة وأقبلوا اللي يعني قال أنه من المفروض في كأس العالم الأندية جي قبل اللاعب قبل كأس العالم الأندية يتجدد يا ما تمشيش، وهذا لأنه في وقت ذاك كان الترجي الرياضي التونسي هو في موقف قوة، يعني اللاعب في الوقت ذاك يا ما تجددش ما تمشيش كأس العالم، وتصور خاصة أقبلوا كان يجدد قبل كأس العالم الأندية
0: على خاطر توشك الواعب بالنسبة ليه تحلوا موضوع ما كانش مطروح ألا وهو الظهير الأيسر، هو الترجي بن حميدة والجمهور وراه سنوات ومش عاجبهم اي هو خرج بن حميدة عايش مش نعمل تو عايش مش بعد تو
1: محليا محليا فما شيء
0: السنوات الاخيره الترجي ينتدب في معوض او مزاحم او منافس لبن حميده، جاء بن محمد جاء دكدوك جاء سهيلي جاء العيفي او تو الوليد صغير على العالم ان شاء الله يكون عنده مستقبل ولا واحد نجح فيهم ولعب مع بن حميده هكا ولا تو اسمك تلوج على زوز تو بن حميده اللي كان يعمل لك محور الدفاع وظاهر ايسر وخبره ومؤثر في الفريق عنده امباكت، هذا مش كي ديران في المنتخب، هذا بالحق عنده امباكت. بن حميده من اللاعبين الكوادر تو في الترجي بالسنوات هذه، ولاعب ايجابي ولاعب قاري ولاعب يلم الفريق، عنده دور كبير، انا عشت معاه ونعرف هو ومرياح وتوغاي وكان وقتها وبرمضان وكان معنا غيلان، يعني هذه المجموعه
1: اليوم واقع جديد، اليوم لازمك تتصرف. انت عندك عندك معناها تدعيمات وكذا، عندك معناها عامل الاتيدو نتاعك اليوم ينضاف لك زاده بن حميده، لازمك تلقى شكون اليوم مش يلعب على الجهه اليسار وما لازمش يكون اي ملاعبي معناها يخرج قائد الفريق
0: والاجانب وتفسيخ العقود. راهو تعرف شغل المدير الرياضي ولا الاداره الرياضيه الاصعب مش الانتداب، الأصعب هو فسخ العقود، لأنه وقت الانتداب ها الناس كل حلوين محلاك كيما الزواج والطلاق كيف كيف كي نجيو باش نعرسوا في الخطبة يا ولدي عينيها كحل تولي زرقاء وشعرها أصفر هو محلاك ما شاء الله عليك به
1: وعليش عينيها كحل تولي حتى العيني الكحل
0: يا ولدي نحكي لك يعني ما معناه
1: تعملش مشاكل روحك وليا ولا لا
0: وقت برام العقد يا ولدي الناس به وقت ثم اطلاق ولا فسخ عقد ثم عقود وبنود واعطيني والدنيا وكل واحد يولي يجي وقتها قوة وقدرة المدير الرياضي على إنقاذ النادي، راه مش هلك تنتدب فقط إنقاذ النادي من أموال مش تمشي هكاكا، يتفسخ اللاعب أنت في مأزق، ونشاهدوا الترجي السنوات الأخيرة عادة لاعبين قعدوا بالسنة بالسنتين موجودين يتدربوا على انفراد هم ومش يفيدوا في النادي بحتى شيء. أنت تو الدربالي تو نعطيه مثل مش 800 مليون من باجا
1: اي صحيح
0: شنو أعطى للترجي
1: تقريبا حتى شيء
0: ولا شيء 800 مليون
1: يعني مش معناه هو مش لاعب يا
0: لا لا لا
1: منجح فنيا
0: لا لا انا نحكي فاد الترجي ولا ما حكيتش على القيمه الفنيه للاعب نجي بغدو تلقاه في نادي اخر في تونس يعمل لك مسيره متميزه
1: بالضبط.
0: فالترجي ما نجحش وبالتالي هاك ما فسختلوش عندك مده ولسا وقته دخلت منه فلوس هذا يلزمه من الاخطاء اللي زي ما تتصلح وباهي الواحد كي يصلح نفسه
1: صحيح.
0: شوف اللي اللي اللي ما يخدمش ما يغلطش دونك الناس قاعده تخدم مش يصير اخطاء يلزمك اقل اخطاء ممكنه وتصلح للمستقبل
1: بالضبط بالضبط دونك هذا في خصوص اللجنه الفنيه في ترجي الرياضي تونسي اذكركم تركيبتها شكري الواعر مجدي تراوي سمير شمام ومحمد الغربي خلينا نمشي للميركاتو واتصالات بين اداره ترجي تونسي او المكلفين بالانتداب في ترجي والمهاجم حازم المستوري مهاجم المنتخب ومخشكلا الروسي المفاوضات في ثنيه باهيه بين الزوز أطراف، معناها الأقرب يكون فما اتفاق.

0: يكون فما اختلاف. الأقرب قلت أن يكون فما اتفاق مش اختلاف, لكن بور المومون فريقه بما أنه مازال سو كونترا مع الفريق الروسي, فريقه هو اللي عطل شوية الأمور, يقول لك أنا نأجل كل شيء بعد المونديال, ومفهوم هذا, يقول لك نجم يعمل أباريسيون باهية بعد المونديال, نجم يجيب لي أكثر, نجم الصفقة تكبر وكذا, دونك كل شيء مؤجل في خصوص حازم المستوري إلى ما بعد كاس العالم. دونك هذا هو جديد في موضوع حازم المستوري. فما اتصالات متقدمة جدا, مش اتفاق نهائي, لكن في الاخر بالكل الفريق الروسي هو اللي اجل الموضوع هذا الى ما بعد المونديال. شكون عنده تعليق على هذا ونكملوا هكا اخر مسار؟ محمد سلامه ولا نادر؟ شكون
1: المستوري في الوقت الحالي كخيار تونسي نتصور من في السوق, فما 3 4 مهاجمين توانسه بارزين, شوفوا في المنتخب فما مستوري وشوات وبعدهم يجي بن علي, يعني السول ديسبونيبل تنجم تنيكوسي معاه هو المستوري, يعني الاثنين الاخرين معناها مربوطين بعقود مع انديه وصعيب القدوم نتاعهم. مستوري نجم يكون اوبسيون معناها في هجوم الترجي, يعني بروفيل مختلف على بروفيل دانو, بروفيل مختلف على بروفيل جبري. في بطولة تونس معناها الموسم اللي قبل اخر موسم ليه اللي قبل ما يخرج فيه لروسيا كان ممتاز, معناها وسجل عدة اهداف خاصة معناها في البوكس, معناها ورا قوته في البوكس يعني في وسط 18 متر. بعد معناها فترة طولونا نفس الشيء كي مشى لروسيا مع المنتخب, معنا شفناه مقابلة البرازيل عمل مقابلة ممتازة جدا الفترة الأخيرة, صحيح ما على مستوى الأحصائيات ما هوش قاعد يسجل في برشا أهداف, لكن الأداء متاعه مع فريقه واللعب متاعه مستمر.
2: شفت عطيتك باس من الأولى
1: مش
2: حليتك الأحصائيات متاعه.
0: أنا قلت محمد سلامة وكل تابلت تحلت أعطينا زبدة
2: محمد قال لك قد أثناء الموسم هذا 4 أهداف فقط وشارك في 30 مباراة, لكن بصراحة ما هوش لاعب أساسي في الفريق متاعه اللي لعب من أجل تفادي النزول في الدوري الروسي
0: من اللي بدأ أساسي.
2: وي قلت لك تو الفترة الأخيرة من 30 هذوما كي تشوف أنت القاتل نعطيك من بعد قداش من أساسي قداش, لكن تعتبر التجربة أولى في الاحتراف من مستير الروسيا تعتبر متوسطة, والدليل أنه يفكر أنه يرجع للترجي الرياضي. وهنا السؤال, القيمة الفنية كلاعب كمهاجم تونسي الجودة مفقودة في تونس. دونك بالنسبة للترجي يعني يجيب مهاجم تونسي مع دانو لنتصور مش يقعد, لكن يزمك تصرح دياكيتي ولا مش تخليه زاد؟
0: لا دياكيتي الفكرة موجودة انه يغادر, فما شكون على فكرة بيوع وفما شكون على فكرة إعارة على أساس انه معناها عمره صغير وينجم يتحسن وكذا
2: ويتخدم عليه.
0: في كل حالات دياكيتي بشي غادر
2: ولا وهلأنه الجبري مش يقعد ولا يعني المستوري
0: موجود الجبري
2: اي ما هو مش يولي العدد دي ولي برشا عندك, فهمت؟ مش نرجع
0: للموضوع باش تخرج واحد محمد باش تخرج واحد باش تخرج دياكيتي, انت عندك تروازا تاكون جابري دياكيتي ودانو باش يخرج دياكيتي تقعد بلاصه اخرى,
2: يعني جابري باش يقعد على خط تونسي
0: ما نعرفش الحقيقه
2: هكا حسي
0: مازال سو كونترا هو
2: انتوكا ك ك كقيمه كامكانيات المستوري ينجم يكون كمهاجم تونسي ينجم يكون حل من الحلول للترجي الرياضي. يبدا دانو والمستوري يصبحوا هما تقريبا في تنافس مع المشكل نتاع الاجانب,
1: هو ديما واحد يبدا واحد يكمل المهاجمين في الماتش
2: ولا بالضبط, لكن ديما الترجي يزمو يطمح اللاعبين اكثر. وشكل واعد مش وضعت نفسه لكن قال تصريح كبير جدا
0: نو ليميت
2: مشدوا فيه انا ماله, قالوا البيجي قالوا نو ليميت نو ليميت خويا مالا جيب لي جناح خويا كي شو اسمه نتاع الزمالك
0: برازيلي
2: اي بيزيرا هذاك ماله جيب لي خويا توم لاعبيه كي مايلي ما دام البيجي موجود دونك الاموال موجوده دونك المشكل في العين تو انك تلقاو متلقاش دونك اعطيونا اللاعبيه لازم تجيبوا على الاقل شوف 2 لاعبين في قيمه البلايلي في قيمه يعني ممتازه. كان تحب تلعب تشامبيونز ليغ تقعد ديما في الكاديداس وتوصل للنهائيات, البطوله نتاع تونس نجم تدبر معها راسك بانتدابين اخرين 3 حتى متوسطين تلقى الحلول, اما في تشامبيونز ليغ كان ما تطلعش المبالغ نتاع الانتدابات والنوعيه نتاع اللاعبين هذاك بتعمل حتى شيء.
0: دونك هذا هو مازال عندك وظيف محمد هذا هو دونك خليني نعاود ذكر حازم مستوري الموضوع مؤجل لما بعد المونديال وفريقه اللي طلب هذا مش معناها الاتفاق حاصل 100% بين الزوز اطراف ترجي وحازم مستوري اتصالات متقدمة اما في الاخر بكل فريقه اللي انه يملك عقده قال مش وقته بعد المونديال نحكيه دونك يأجل الى ما بعد المونديال بعد شوية نزيد زادة معلومة في خصوص المدرب سانتوس تم اللقاء معاه وسانتوس الان هو الخيار الأول قعدت مشكلة واحدة وأنه البطولة المغربية مازلت متواصلة تنتهي 30 جوان جوان. أعتقد 30 جوان دونك هذا تنجم تكون إشكالية لأنه الوقت ذاك تكون الأندية كل أو أغلبها بدأت تحضيرات الموسم الجديد دونك هذه الإشكالية الوحيدة ما بور لو مومون الاسم الأهم رقم واحد بالنسبة لدار الترجي هو سانتوس ألكسندر سانتوس كما قلنا لكم عندنا مدة رقيق عندك بضيف
2: مثلا الترجي عندها مهاجم ممتاز 14 هدف في الدوري الجزائري بن حمودة هو متألق تو بن حمودة اليوم ما كانوا في المنتخب بطريقة صبي اللموشي تاع مهاجم سريع متاع مساحة أسرع من شوات ومن المستوري في الخصالة هذه
0: ماذا ما حكيت لي على صبري اللموجي خلينا نكملوا دونك مع آخر مسار بعد شوية نحلوا شابيتر ليكيب ناسيونال الاختيارات وخاصة أخطاء لا يمكن تكرارها في المواجهة الأولى في المونديال ضد السويد
3: أجيل إنرجي قدمت لكم آخر مسار
4: Eni-Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: منتخب الوطني المفروض يكون وصل للمونتيري المكسيكية وين بيكون مقر إقامته وتحذيره واستعداده للمواجهة الأولى ضد المنتخب السويدي. دونك شوف هي صعيبة العملية وخلينا نفهم بعضنا توا ونركزوا مع بعضنا. المنتخب الوطني يقدم واحدة من أسوأ مقابلاته يمكن في 20 سنة الأخرى أو 30 سنة الأخرى. مقابلة سيئة جدا مست حتى لمجدو ماركة على كيف ناسيونال. إنه وصلنا مانيش لا بلجيكا ولا حتى جمعية متوسطة في أوروبا، لكن الكيب ناسيونال بتاع تونس عندها ستاتيو وعملت ماتشوات باهين وكذا، معناها حتى على مستوى الترتيب بالترتيب الشهري بتاع الفيفا شفتوا طاح المنتخب الوطني. دونك الهزيمه الاخرى والطريقه والشكل اللي ضرب به المنتخب الحقيقه قدم صوره سيئه جدا ولات مصدر تنمر معناها لبعض الاطراف. لكن هذا تعدى مازال مونديال تو ما نحبهاش الكلمه هذه، ما لازم ندخل شويه في منطقه الفو بوزيتيفي، لازم ندخل شويه في الايجابيه، واللي ما عرفش يختار نقولوا له بالك اللي جاي احسن، واللي ما عرفش يلعب كيف كيف، لكن هذا ما يمنعش انه فما اخطاء لازمنا نتكلموا عليها. واحنا الكل متفقين انه عندنا هدف واحد انه الكيب ناسيونال تعمل مشاركه تاريخيه وتمشي دوزيام تور والنجاح الكامل ان شاء الله للكيب ناسيونال، لكن ما نجموش نتعداو غير ما نسطروا كالوسترة تحت الاخطاء على الاقل حسب اعتقادنا احنا وحسب اعتقاد الفنيين اللي معايا اليوم نادر داود ومحمد سلامه. واحنا نحضروا في الاميسيون قلنا فما كلكو شابيت اللي لازمنا نحكيو فيهم، خاصة منهم حسن اختيار الأحداث اللي باش يبداو المقابلة. علاش نادر داود ومحمد سلامة اخترتوا هذا العنوان؟ على المدرب صبري لاموشي حسن الاختيار في الأحداث اللي يبدأ بهم مقابلته. بناء على شنو نادر داود ومحمد سلامة؟
1: لأنه المدرب
0: لازم يكون الحوار مفتوح، مش كل واحد يخوض.
1: لأنه المدرب باعترافه هو في الندوة الصحفية اعترف أنه أخطأ في التشكيلة الأساسية وفي التغييرات في المباريات هذه، وهذا ظاهر التعامل مع زوج مباريات، ظاهر أنه صبري لاموشي ما عندوش خبرة كبيرة في المنتخبات. كيفاش يتعامل مع جوني فيفا نقولوا وإحنا اللي عندك فيها زوج مباريات 19 أيام وعندك زوج مباريات، هذه جاتك نفس الشيء تقريبا لكن بعدها تظاهرة كبيرة اللي هي كأس العالم. إلى حدود مباراة النمسا صبري لاموشي أعتبره متناسق في أفكاره، أموره منظمة، يعرف شنو يعمل. علاش؟ اي تي وكندا شفنا 4-4-2 دفاعيا و 4-2-3-1 تقريبا هجوميا، وشاهدناه جرب الطيف وسعد والعياري وتونيكتي على الاطراف في زوج مباريات. جينا في مباراه النمسا ولقينا ما عادش الاعتماد على اجنحه، يعني دوميتي اللي هم في الاصل لاعبي رواق واجنحه، لقينا تفاجئنا بوجود 2 لاعبين وسط ميدان هجوميين على الأطراف. هنا أنا استنتجت أن المدرب لما شاف المستوى العالي، شاف قيمة الأجنحة اللي عنده، وهي بصراحة القيمة الفنية متاعهم متوسطة مقارنة بالمستوى اللي مش لعبوا فيه في كأس العالم. لو كان جاء في تصفية كأس أفريقيا أو تصفية كأس العالم نقول لك مستوى مقبول. اختار الغربي واختار بن سليمان حطم كأجنحة، شاهدنا منتخب متوازن عنده فكرة معينة، رغم أنه اختيار المهاجم شواد
2: موش
1: ما يتمشيش بالضبط مع أسلوب اللعب،
2: وخاصة كابتن خاصة أنا حسب رأيي الاعتماد على دو جوار دو ميليو على جناب باش كي نفك الكره نشدوه
1: صحيت اي
2: لانه مقابله بلجيكيا كون نفك الكره تعاود تفكرنا ديريكت
1: بالضبط.
2: ولي زادفيرسير تاع الكوب دي موند وخاصه اليابان من اقوى الفرق في العالم في الكونتر بريسينغ،
1: صحيح
2: معناها كي تضيع الكره تعاود تحب تفكها سور بلاس، لو ما عندكش لاعبين ينجموا يشدوا الكره نوليو كيما ضد بلجيكا ام بويسون، معناها نفكها نعطيها لهم يجاوا تاكيونا نعاودوا نفكوا
1: وتقعد ديما في وضعيه الدفاع. عليه احكي على الشواط الاسلوب شنو هو؟ الكثافه الدفاعيه، لما تفتك بثلاثه اربعه تمريرات تحاول توصل للمرمى المنافس كيما الكره اللي خرجنا بها نتاع خضيره واللي جابت الورقه الحمراء. شواط مهاجم محطه، مهاجم ممتاز وقدم اداء ممتاز في المقابله هذيك، رغم اني المقابله ما تمشيش مع طبيعته. يمكن نلومش
0: على النمسا باش
1: نستفاد، يمكن نلومش صبري لاموشي لانه المهاجم اللي كان عنده الخصال هذه في اخر لحظه اعتذر يقولوا اي من فرحات. دونك ولا عندك مستوري وشوات بنفس الخصال. الوليد اللومي نعتبره انا قاعد يكتشف
0: بروجي،
1: قاعد يكتشف، ما نعتبروش لاعب تقدر تعمل عليه. ما النمسا مشى معه بكتف 18 متر بعث 3 متر، وهذا عادي وما ينقص حد شيء من قيمه الوليد. دونك هنا انا شفت الفكره واضحه، قلت سي الشوط هذا الاول صبي لاموش القى التشكيله المثاليه لمباراه السويد. نلعب في المستوى العالي، عندي اثنين لاعبين وسط ميدان يعرفوا يمسكوا الكوره، خليتها مع الاجنحه، دونك انتهى الموضوع. لكن اللي تفاجات به هو سوء التصرف في التغييرات وتوزيع دقائق اللعب على اللاعبين. انك تلعب ملاعبيه 90 دقيقة وهما قيمة ثابتة وأساسيين في مراكزهم كما فاليري والعار،
3: خلينا في عنوان لحدش الأساسيين تونجي والتفاصيل التفاصيل الأخرى معنا
2: مربوط بالمقابلة
1: ما هو مربوط ببعض. كي تلعب انت الرباعي ولا الخماسي هذا 90 دقيقة كاملة وانت متأكد انهم أساسيين، انت ما خليتش روحك المجال انك مش تستعملهم
2: ماتش
1: في ماتش بلجيكا. اما خير انا اللعب العابدي وفاليري وخذيرة وحنا بعد وبن سليمان على 45-40 يعني شوط بشوط 60 دقيقة 30 دقيقة في زوج مباريات ويقعد الفريق متاعي متوازن، وانا نعرف اللي قدامي منافس كبير جدا ومستوى عالي اللي هو بلجيكا
2: بالضبط.
1: وإلا نخلي روحي مع بلجيكا الخمسة هذوما خارج الموضوع ومن يوم واحد مش يعاودوا يلعبوا كان يوم 15. هذا الخطأ الاستراتيجي هيك علاش نحكيه على اختيار التشكيلة الأساسية وتوزيع دقائق اللعب على اللاعبين بين المباراة الأولى والثانية اللي خلتنا لما تستغنى على خمسة لاعبين
2: ستة
1: بهذه القيمة
2: بالضبط ستة بدل ستة معناها وهو وهي كرة قدم مش نية معناها دي كومبارتيمون معناها كسوا دي ليني ولا حتى دي كومبارتيمون. انت كي تجي تبدل التريو اللي على اليمين اول مره يلعبوا مع بعضهم عروس ادم عروس والعياري واسمه الحاج محمود التريو اللي على اليسار بن حميده والسخيري والعاشوري اول مره يلعبوا مع بعضهم لي دو بيفو السخيري والحاج محمود اول مره يلعبوا مع بعضهم لهنا عملت ديزيكليبر توتال في الفريق. دونك لهنا التغييرات الكبيره مقارنه بالادفيرسير ديما نحكي مقارنه بالادفيرسير معناها الاقوى ادفيرسير باش نلعبوا له قبل كوب دي مون. دونك لقينا رواحنا امبويسون وذاك هو الاحساس بالامبويسونس هو اللي خلى التشاؤم الكبير معناها بعد المقابله هذيك
3: فما صوره هزت
2: بالضبط
1: طبعا
2: بالضبط لانه معنا قبلنا خمسه كنا نجمو نقبلوا حتى سبعة
3: فهم طيحوا الريتم في الاخر طيحوا الريتم.
1: شوف انك يا اخي احنا المنتخب نتاعنا بالكش عندنا 20 لاعب ولا 15 لاعب في مستوى عالي في دوريات من الخمسه سته
3: الامل اللي عندك نجم تعمل بهم خير
1: فوالا
3: هذا نحكيو فيه
1: هيك علاش احنا العنوان نتاعنا ان شنو ما الاخطاء
3: حسن اختيار
1: التشكيلة اللي اعترف بهم هما ذا ومش احنا قلنا له انت اخطأت. هو قال وذا الناس كل شهدته للعيان انك تنحي خمسه لاعبين اساسيين بتلك القيمه ما تستعملهمش مع بلجيكا. انا نقول لك شكونك انت تونس شكونك انت تونس باش تبدل خمسه اساسيين وتزيد تلعب ظهير ايمن ماهوش المركز نتاعو مع بلجيكا وجاي تجرب يعني حتى العقل ما يقبلش
2: سورتو حكايه الريكونفيرتي في المنتخب كل ما عملنا ريكونفيرسيون تاع اناكسيال في لاتيرال صارت كيلث رغم اللي العروس ما قصرش لكن انا في الليستا فيها 27 جبت دو لاتيرال معناها دو لاتيرو على اليمين واحد لعب ماتش الاول الثاني يلعب ماتش الثاني ولا على جيب
1: صح. ونذكرك وقلت هنا في مع حيدر تذكر في مارس المباراه الاولى شكون لعب زعلوني 60 دقيقه بعد خلنا فاتت 30 دقيقة مباراة كندا بدا النفاتي أساسي استنيت الزعلوني مش يعمل 30 دقيقة
2: خلي حاج محمود
1: وقتها أنا نهار 30
2: قلت الزعلوني
1: موضوع منتهي لن يكون في قائمة المونديال وكان ذلك هزيت النفاتي ياك عاودت نفس الكرة مع النفاتي
3: انت دو هزين العنوان الثاني اللي باش حنطلو فيه انتم الان قاعدين تقدموا في خلينا نقول نصايح يعني وفي الاخر ايه يا لور نصايح
1: بعد الافكار
3: هي لا لا وفي الاخر بكل ما ليش ننصحوا في انشيلوتي احنا معناها وصبري لاموشي الناخب الوطني. العنوان الثاني كل واحد في بلاستو بعد حسن اختيار التشكيله كل واحد في بلاستو من فضلك سيد المدرب لانه اللي شفناه معناها اعتقد انه تنجم تكون تحت عنوان فلسفه زايده احيانا. خلينا نبدا محمد المره هذه
2: نفس الشيء السورتو الموضوع اللي كنا نحكيه فيه انه اللي فيها معنى لي بوست دوبلي معنى كل بوست فما اثنين لاعبين لو ملعبش اللاعب الاول في البوست هذا كان يلعب اللاعب الثاني علاش هذا معروس معناها في بداياته في المنتخب نجي نحطه لاتيرال دروا مع دوكو لعبت ثلاثه في اللاكس وحطيته هو في بوستو وحطيت واحد اخر اكسنتري دروا نفس الشيء معناها ما نحبوش نشوفه جوار ما يلعبش في البوست نتاعو كيما برشا مرات شفنا قبل دا دافيد جمالي على اليسار صارت كارثة. وقت قبل زاد اسيس مهيمن عبد النور في بلين فورم نتاعه في اللاكس شفناها رير جوش لهنا دقيقة معناها خاصة في مقابلات كي من هذو كونتر دي زادفرسير الزلقة بفلقة معاه خلي كل جوار في البوست نتاعه في معنى البوست دوناتور نتاعه عندنا افكتيف وعندنا خيارات خاصة القائمة ما المدرب قال هو مسؤول على القائمة ومقتنع بالقائمة اللي عملها دونك في القائمة فيها بلون A بلون B مش نجيل بلون C يلعب قبل بلون B
1: انت النفاتي اليوم الوهمة وشوفت القائمة عاد عوضت بلاعب وسط ميدان طالما انت في المقابلة الأولى لعبت خمسة لاعبي وسط ميدان يعني بالعربي انت اكثر مركز مش استعمل فيه لاعبين هو وسط ميدان عليه ستة برك وسبعة مهاجمين عليش وانت حتى الاجنحة مش تحطم لاعبي وسط ميدان عاد واحد كنا فاتي ناحيته ناحيت ديلان نقص عليك انت حتحب ظهير ايمن افضل ظهير ايمن في المجموعة عندك هو ديلان بلان
3: العب كوب دي موند
1: حتى كوب دي موند في كل المباريات مع المنتخب وانا كنت موجود العب ظهير ايمن وينجح فيها رغم اللي هو ما يرتاحش فيها اكثر كما كان البدوي في وقت من الأوقات جربناه البدوي كيف كيف لعب يعني محور دفاع وذائم لكن اللاعبين تعودوا عليها ويلعبوها عدوس ما تعودش على الشيء هذا سامحني أنت اليوم ديلان بران إذا كان في آخر مباراة ودية وأنا حاجتي بمحور دفاع ظهير أيمن وما تستعملوش شنو معناه يعني غير جاهز شنو
3: وغير جاهز شنو معناه أنت تهزم لاعبي جاهز
1: ما علاش موجود حب تقنعني ما لعبتوش في الوديات
3: شنو معناه
1: مش لعبوا اول مره دقائق لعب هو عنده 6 شهور ما لعبش مش لعبوا ضد اليابان ولا السويد ولا هولندا دونك وقتها يولي ديلان بران مشى في المجموعه سياحه لوليد النفاتي
3: لا سياحه معتبر معناها كي تعمل لها استيتيك تولي سياح
1: أي.
3: لا ما اسمهاش سياح اسمه ظلم اسمه ظلم
1: واستبداد
3: انك نحيت ملاعب اخر وحطيت بران سور كوموند يا ما فما اصحابه يحبوا يكونوا يخليوا غادي يا اخويا نقول لك حاجه 250 الف دولار تي عاد شوف الجمعيه من تونس عاونت روح اخير كي انت لازم لاعبي ما يلعبش وباش يقعد لك غادي معناه يترنى معاكم ما يلعبش ما عنده حتى معناه وجوده ما عنده حتى معنى
1: يعني. عندك علي غرام في المباراه الاخيره محمد يلعب ظهير ايمن اخر مباراه لعب ظهير ايمن سجل هدف جبته هو اذا كان عندك انت الفكره انك حاجتك بمحور دفاع يلعب ظهير ايمن تجيب واحد بتلك المواصفات النفاتي اليوم شنو احساسه وثم كلمه قاعدين يسربوا فيها انه عنده شويه اصابه في ركبته هذا ما قالوش الناخب الوطني لما تسال في الندوه الصحفيه عليه ما دخلش النفاتي
3: كان نجم يقول
1: قال ما بدلتش مركز بمركز لاني انا متاخر في النتيجه دخلت اللومي واخذت الحاج محمود الدروه يعني في ماتش اللاعب عروس وحاج محمود في مراكز غير مراكزهم والنفاتي قاعد على البنك دونك هذا اللي حكيناه احنا وهذا اللي قلنا انه حسن التصرف وتوظيف اللاعبين كما التشكيله نتاع المقابله الثانيه تشكيله هجوميه انت ثم واحد تلعب مع بلجيكا بالسخيري فقط فكاك في محور دي في وسط الميدان معاه الغربي
3: شنو تفسير شنو تفسيرك نحب نفهم انا لانه كما تواصل كل تفرجت وما فهمتش انا ما فهمتش مع النمسا معناها سخير يوراني اللي هما براتيكمون فرد بروفيل ودو سنتينيل وقدامهم حنا بعض وتجي مع بلجيكا تلعب واحد بركة منهم
1: لانه
3: معناها شنو تحب تعمل
1: لانه وقتها حصلت الفاس وفراس الخطا صار في ماتش النمسا لانه بعد ماتش النمسا تتذكروا كلمه اللي قلتها لك قال إليا دي بتي بيبان عش معناها هاو كوارجي يعني ثم تقلقات واحد اللاعب يقول لك نكبشه شويه هذه
3: توجع شويه
1: هذه توجع عند متقلق نحس روحي تعب هي يقول لك انا وقالها قال شنو لي اهم ناخذ ريسك والا نحضر روحي مليح مقابل السويد لكن انت خليت نفسك في هذه الوضعيه انت لو لعبت الملاعبيه المفتاح لعبت الشوط اول اقسم بالله العظيم الشوط اول نتاع النمسا ممتاز بالنسبة للموشي التحضير نتاع المنتخب انتهى كاس العالم انا جاهز لحداش واضحين هذوك هم نتاع السويد نبدأ نخرجهم تدريجيا كي عملت الجزائر ومصر والمغرب وكل المنتخبات على فكرة احصائيا منتخب تونس المنتخب الوحيد في كل المباريات الودية اللي عمل 5 تغييرات فقط في مقابلة اولى ما نصورش مدربي العالم غالطين ولا موشي على سواب وأقل فريق قام بتغييرات بين الشوطين
3: تونس
1: ما عملش مقابلة الأولى ما عملش ثم كان بلجيكا تقريبا عمل كان في 60 دقيقة
3: بالضبط
1: هذا اللي احنا لوجنا عليه أنك تلعب مع بلجيكا بأجنحة هجوميين اللي هم العاشوذي واللي هم العيادي ومعامل الغربي
2: واللي حالين برشا
1: واللي فاتحين ايه شنو وين ماشي اذا تلعب مع بلجيكا
2: تلسمانو اونانا ودي بروين
1: دونك
2: اونانا واحد ودو بيفوز
1: صحيت بالتشكيله هذه الخماسيه منطقيه مع ضافة
3: اي هو ما طيح الريتم
1: ولا انت خلي نفسك في هذه الوضعيه وهذاك علاش احنا نحكيه واللي يقول لك ثم اللي يقول لك تحكيه اي مثالش الواحد انا والله ما نحكيش انا راني عامل ثلاثه منتخبات انا عم أكثر من 30 مباراة دولية
3: انت توجه بالكلمة ذي للناس مع الجمهور
1: اي لا لا خاطرك انت قلت
3: لا لا
1: ما نعطيوش نصائح مو مش نصائح
3: لا لا ما
1: الاغلبيه احنا في افكار
3: الاغلبيه راه ما يقبلوش وديما فكرته يكبش فيها وكذا وتقول له راهوها وبالارقام راهي حقيقه
1: هذه انا عملت تصفيات كاس عالم مع منتخب الكويت وسوريا وتونس وعملت نهائيات كاس اسيا في استراليا مع منتخب الكويت عندي على الاقل 30 مقابلة دولية وعامل اكثر من 20 معسكر في منتخبات جوني فيفا فيهم زوج مباريات يعني قاعد نعرف على شنو نحكي كي حاجه نجهلها ما نحكيش فيها
3: بالضبط
1: دونك التعامل مع زوج مباريات في ظرف 4-5 ايام يلزموا اطار فني له من الخبره والذكاء وحسن توظيف اللاعبين وكل تشكيله نتاع المباراه هذه راهي تاثر لك على المباراه الاخرى هذاك علاش هو سي حيدر
3: ايه ونختصر
1: تشكيله نتاع المقابله الثانيه كي جاء خضيره وفاليري والعابدي وحنبعل حسم عندهم بعض التقلقات القائد روحه إجباري عليه أنه يغير وما عندوش لاعبين أخرين بنفس الخصال نتاعهم في وسط الميدان وما هوش مقتنع ظهر بالنفاتي كان مقتنع به ذا ولعبه
3: علاش تهز فيه كي مش مقتنع
1: للأسف
3: ومن بعد معناه يقول لك هاو تأويلات دي علاش انت تهز في الناس للتأويلات هازم لاعبي موش بش يلعب علاش معناها شنو انا لازمني نكون ياسر عندي حسن نوايا باش نقول لا راه مثلا فما وقت برز وكذا هزيت ملاعبي ماكش باش تلعب وملاعبي مضروب مش باش يلعب بالنسبه لي انا متنجم تكون كان حاجه واحده تعرفوها شنو محمد سلامه خلينا نمشيو للعنوان الثالث اللي اخترته عمرك ما تلعب من غير فكره مساج لي الناخب الوطني محمد فسر لنا شو معناها
2: لانه يعني في تحضير المقابلات فما حاجات تبدا ظاهره واضحه وراسخة عند اللاعبين كسوا في التمارين ولا حتى في الرينو تكنيك أنك لازون دو ريكيبراسيون تكون واضحة أنك تفك الكرة وين باش تمشي السيركوي بريفرنسيال في عملية بناء اللعب هذايا كله ما شفناش نهار ماتش بلجيك ما فهمناش هل المنتخب قاعد يفك عالي وقاعد يفك بلوك با عملية الخروج بالكرة خاصة لهذا اللي كنا فاشلين فيه لدرجة كبيرة أنه كل ما نفك الكرة كرة اثنين ونضيعوها
3: هذه بالك مش مسألة فكرة هذه مسألة إمكانيات زاد
2: إمكانيات وفكرة لأنه اللاعبين لو كانت عندهم فكرة ولا عندهم جوار سيبل اللي باش نلعبوا عليه كي نفكوا الكرة لو كانت عندهم خاصة في الزون دو ريكوبيراسيون لأنه المنتخب ما فهمناهاش معناها ساعات نفكوا في 18 متر ساعات البلوك يبدا محلول ب 30-40 متر مع منتخبات كيما هذه ما ترحمكش كي يبدا البلوك محلول بالطريقة ذيك لأنه وصلوا يخرجونا على جناب يخرجونا في اللاكس نتاع التيران لهنا حتى الجوارات ولات تجري بالفاضي خاصة في الشوط الثاني الجوارات ولات تجري بالفاضي ما همش فاهمين رواحهم وين خاصة بعد الورقة الحمراء قالوا لا ولينا معناها كل واحد بمخه اللي يحب يفك عالي اللي يحب يبريس اللي يحب يقع
3: 10 على التناو
2: بالضبط لهنا أكيد جدا وحتى اللعب 10 لاعبين مفروض رانا محضرين له
1: اي طبعا
2: لوكا انك خرج لك جوار ورقه حمراء وكيفاش تقف وكيفاش المفروض رانا حاضرين له مش كيكه ولينا مفتوحين كيما قلت لك
3: علاش نحسك تحب تقول كلمه وحاشم بها ولا اش
1: مثلا كي تسال عليه ما دخلش النافتي ظاهر ايمن قالوا دخلت اللومي خاطر انا متاخر في النتيجه نحب نرجع تي وين مش ترجع تي انت بحتاج ما نجيبش بلجيكا وين راجع ما تجمش يعني دخلت اللومي
3: انت بحداش ومحضر ومركز وما تنجمش مش بعشرة وداخل بعض
1: طبعا كان. ما تزيد انت دخلت النفاتي تسكر به على الاقل بالعكس وقتها شوف في وقت ملقات في مباريات راهو تعرف روحك ما هوش يومك ما مش متاعك النهار 30 ثانية في المباراة انا عرفت انه المنتخب ليس في يومه في اول ركنية وانا جايينها
3: هذا
1: اول ركنية تلعبت ثنائية لعبوها اثنين وما ثم حتى ملاعبي حتى جاهم غادي في وين ذكنيه.
3: خلينا نبوبوها المعلومه هذه لانه اخترتوا زاد تحكيوا على اعاده النظر في تنفيذ كره الذهب تنفيذها او حتى اللي تكون
2: دفاعيه ولا هجوميه.
3: دفاعيه ولا هجوميه. تكمل في فكرتك ثم نمشي محمد.
1: ثم المخالفات وتو نجيبهم لك المدرجين حضرهم فيديو. المخالفات كانت تذكروا مقابله النمسا بعد ما سجلونا زوز مخالفات جانبيه، واحده اللي ضربت ورجعها الشامخ وبعد على القائم الفوقاني. في مقابلة بلجيكا كل ذكنيات محمد تلعبوا ثنائية وأحنا ما احناش هنا. المفروض كل ما يمشيوا اثنين باش ينفذوا ذكنية يكونوا يا حيدر منطقي ثم اثنين واقفين باش متخليهمش يبطلوا فكرة أن يلعبوا ثنائية. ثم ذكنية كان شفتوها تلعبت مباشرة على اللاعب على نص الدائرة متاع 18 وهو خطأ استراتيجي كبير برشا. يعني ما يزمك تعيد النظر في هذا لأنك أنت تلعب في المستوى العالي اللاعبين هذوما أقل خطأ في التمركز راك تخلص. شفت لقطة في مباراة بلجيكا رمي التماس توش الطالبي ورقيق طالعين في توش مش في ركنية. كانت تذكروا الكونتر اللي عملها دوكو وخرج وبعد خرجونا رصاص توش مطلعين محور الدفاع. والله كنت تقول لي أنا عندي محور دفاع والله مسجل 5 أهداف من توش نقول لك خويا هذه أحد نقاط قوتك في الكرات الثابتة الهجومية. عندك الحق مع بلجيكا محور دفاع طالع في توش مش حتى في كرة الثابتة اللي هي ركنية. دونك ثم حاجات في الكرات الثابتة أخطاء عديدة أنا متأكد
3: بالضبط.
1: أنه في الفيزيوناج هذا مش يصير ويحاولوا يصلحوهم. دونك ردوا بالنا رانا نلعبوا في المستوى العالي.
2: نفس الشيء كرة ثابتة الدفاعية خذوا علينا الكرة كل حتى النمسا الشوط الثاني نفس الشيء. يعني أكيد لازم تكون مراجعة للوقفة هل معناها نكملوا في الانديفيدويال يعني في الانكونترا هل نبدلوا الزون هل نبدلوا الميكس لهنا خاصة على مستوى الكرات الثابتة الدفاعية لقينا قلق كبير برشا. المستوى الكرات الثابتة الهجومية في غياب حنبع على الماتش هذايا ما قيناش انتري بون تيرور. يعني شفناه هو معناه في الماتش الأولاني كان أغلب الكرات شاطر
3: شكون هو المفروض يكون ثاني فما اللي يسعد اللي كان
2: سعد
3: موجود
2: بالضبط ما ما التنفيذ ما كانش ما كانش جيد. كما نعرفوا في الكرات الثابته الهجوميه 50% من الهدف راهو الكاليتي سنتر لهنا اكيد جدا انه سيرمو معناها الاطار الفني عمل فيزيوناج كبير الماتش الثاني ووقف على الاخطاء واكيد جدا انه باش يكون فما تصليح للي بوين فور نتاع المنتخبات اللي باش نلعبوا لها خاصه السويد اللي نقطه القوه نتاعها هي ثنائي الهجوم. الباقي راهو أبوردابل. كان نجمنا نوقفوا ثنائي الهجوم
1: عندك إيزاك وإيلانغ وكذا ثلاثة
3: ماذا الكل مهم. خليني فقط لأنه نقعدوا ديما نحكيوا على بريباراسيون لأنه بالنسبة لي أنا فهم ريفيرانس متاع بريباراسيون لإكيب ناسيونال 2018 معناها اللي وراتوا كورة ونتائج 2018 المنتخب الوطني وقتها معناها الحقيقة حتى وقتها فهم روبرتو كارلوس يحكيوا معاه شكون سوربريز وكذا قالوا منتخب تونس تفرجت فيه حاجه كبيره ياسر معايا باش تعمل وباش يعمل سوربريز في المونديال وكذا. دونك وبعد شفنا ليكيب ناسيونال كانت بعيده ياسر وهزيمه زاده بخمسه مكتوبين خمسه كل مره مع بلجيكا ما نعرفش علاش بالضبط بلجيكا بالذات. دونك نقولوا بالك المره هذه التحذيرات والوديات ماهيش ممتازه بالك الرسميات تكون خير. هذا موضوع. فما موضوع ثاني الحقيقه ما حبيتش نتكلموا فيه لانه خذا وقت وحظ وخذا مختلف تاريخ وكذا نحب نعطي فيه كلمة صغيرة. كاو شفت البارحة مصطفى شوبير مع منتخب مصر في المواجهة ضد البرازيل تقريبا أفضل لاعب من جانب المنتخب المصري. ذكرت وقت فينال تشامبيونز ليج الترجي والأهلي كانوا فما دو غارديان شوبير من جانب الأهلي وكان من لامميش من جانب الترجي هذه تونسي مميش وقتها في الطلعة والناس تحكي على أن جران غارديان ومستقبل تونس وكذا. شديته مميش حطمتوه نحكي على جمهور رياضي ونسبة كبيرة منها شديته أمين الله مميش حطمتوه لدرجة أنه بعد 3 سنين قاعد يعاود في المسيرة وكأنه طلع للسينيور عنده شهر. ومن بعد شنو عملنا بالضبط شدينا كيف كيف دحمان على زوز أخطاء وكذا ودرجنا ورغم اللي أرقامه الإيجابية أكثر ياسر وحطمتوه توش الدين الشامخ وتحطموا فيه. بشي جينا مش فرقوا حتى جارديان في الكيب ناسيونال وبعدها مش فرقوا حتى ملاعب لأنه الناس مرضى بلوان جمعياتها هذه الكيب ناسيونال العالم الكل زعمة الريفاليتي اللي بين الترجي الأفريقي أقوى من البايرن ودورتموند معناها ميزانية وتاريخ وكذا علاش هما ولا بين الريال مدريد والبارسا كاتالونيا بين الباسكو كاتالونيا معناها زعما ريفاليتي يعني احنا اكثر منهم هما متعايشين ويحبوا ليكيب ناسيونال نتاعهم ويسبقوا مصلحه منتخبهم خاطر الناس تحب الكوره وتحب المنافسه ومخاخه نظيفه وقتاش نتصلحوا في هذا ما نعرفش باش تلفتوا نهار ما عادش نلقاو حتى ملاعبيه لانه ولات اليوم شيخه وجو نشدوا الملاعبيه نحطموهم ونكسروا لهم كاريرهم وداك تقول ما ذا الكلام راه ما فما حتى كلام الطف من هكا نجم نعبر به للاسف خلينا نكونوا شويه بركه ايجابيه قبل ايام انطلاق المونديال ما عادش عندي وقت نادره
1: في كلمه اللي عملته يا صبي لاموشي في ماتش النمسا راهو حاجه نجم تمشي بينا وتقدم لنا كاس عالم محترمه
3: بالضبط
1: التشكيله هذيك مع حسن توظيف اللاعبين والخيارات والتغييرات لانه في المستوى هذه تكون في افضل حالاتك على كل المستويات وشوف وشوف دونك احنا فاهمين قيمه المسابقه هذه واحنا رانا دائما مع المنتخب وكان ننقده ولا ننتقده ونعطيه افكار شكرا للمصلحه
3: شكرا نادر داود يعطيك صحه شكرا محمد صالح يحكي معنا في الاخراج وسيم في الاخراج الرقمي يجيكم مرات وتسويت في الاخبار احنا غدوا ان شاء الله 6 ل 7 ديما على الاولى مزيكا فما
4: Le Rim Summer Festival célèbre sa 10e édition les 12 et 13 juin au Grand Hôtel Kerkana. Deux jours de fête, de partage et de musique du monde avec des artistes nationaux et internationaux dans une ambiance unique au bord de la mer. Bembo, La Flecha Negra, Lebes, Monet Turki, Fauzi Shkili, DJ Joss, Kompota de Manana et Ethno et autres seront au rendez-vous. Ne ratez pas ce festival grandiose dédié aux amoureux de la musique du monde. Le Rim Summer Festival vous promet une expérience inoubliable. Réservez dès maintenant vos billets sur eventi.tn. Rim Summer Festival, vivez la musique autrement. Avec la participation de Nux, Uriage, CC Voyage, Ibis Fax, Coutube, BYD, Evergreen, Ado Event, Doubleco et Mosaic FM.
5: Radio Mosaic FM Tunis. الأخبار.
6: مستمعي موزايكا فام مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكاما سجنية تراوحت بين 5 و9 سنوات في حق أفراد شبكة إجرامية خطيرة تخصصت في اختراق الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وابتزاز أصحابها ماديا. وكانت الوحدات الأمنية المختصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية قد تعقبت أفراد الشبكة إثر ورود عشرات الشكاوي من مواطنين تعرضوا لعمليات قرصنة مفاجئة لحساباتهم. وكشفت التحقيقات الفنية أن أفراد العصابة كانوا يعتمدون أساليب تقنية متطورة للاستيلاء على الحسابات ثم يقومون بمساومة الضحايا وابتزازهم بتهديدهم بنشر صورهم ومعطياتهم الشخصية أو طلب مبالغ مالية كفدية لاسترجاع الحسابات فضلا عن انتحال صفة الضحايا لطلب أموال من أصدقائهم. وبإحالة الملف على أنظار العدالة واجه المتهمون تهم تعلقت بقرصنة أنظمة المعالجة الآلية للبيانات واختراق حسابات شخصية للابتزاز والتهديد عبر شبكات الاتصال بهدف سلب أموال الغير. رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس بودربالة يلتقي اليوم الاثنين بقصر باردو أعضاء المجلس المحلي بأريان المدينة بحضور النائب عن هذه الدائرة نجل الأحياني. وثمن الضيوف تفاعل المؤسسة البرلمانية واهتمامها بدعم عمل المجالس المحلية وترسيخ الديمقراطية المحلية. واستعرضوا بعض الإشكاليات التي تعاني منها مدينة أريانا منها المتعلقة بالتطور الديمغرافي والعمراني الكبير للمدينة لا سيما في منطقة النصر مطالبين بأهمية استكمال النظر في مقترح القانون المتعلق بأحداث بلدية النصر. كما طالبوا بمراجعة وتحين المنظومة التشريعية المنظمة لقطاع النقل البري لمواكبة التحولات العمرانية والاقتصادية معتبرين أن بعض النصوص القانونية أصبحت تمثل عائقا أمام الاستثمار في النقل الحضري وتطوير الأسطول وتيسير تنقل المواطنين داخل المدن. مجمع التنمية الفلاحية بخمودة من ولاية القصرين يعلن تحرير محاضر في حق 12 مخالفة قاموا باستعمال الماء الصالح للشراب في ري الأشجار في الجهة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم. وتعتبر المجمع الفلاحية المسؤولة عن تزويد المناطق الريفية بمياه الشرب وهي المكلفة بصيانة المعدات اللازمة في الغرب. في أخبار العالم، جزيرة سازان الصغيرة التابعة لألبانيا والواقعة عند بوابة البحر الأبيض المتوسط بقيت لعقود بعيدة عن أعين المستثمرين، لكن اليوم تحولت إلى ساحة مواجهة دولية تجمع السياسة والمال والبيئة في ملف واحد بعد اعتزام سر الرئيس دونالد ترامب الاستحواذ عليها لإحداث منتجع ضخم. تقرير خورة كعبي.
7: جزيرة سازان الواقعة قبالة الساحل الجنوبي لألبانيا ضمن الحوض المتوسطي كانت لسنوات طويلة منطقة عسكرية مغلقة تمتد على مساحة تقارب 5.7 كيلومتر مربع، ما يجعلها أكبر جزيرة في ألبانيا، وقد ظلت لعقود تضم أنفاقا وملاجئ عسكرية تعود إلى الحقبة الشيوعية قبل أن تتحول اليوم إلى محور صراع دولي حول مستقبلها. السبب هو مشروع سياحي ضخم مرتبط بجاريت كوشنر زوج إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشروع تتجاوز قيمته مليار و400 مليون دولار، ويهدف إلى تحويل الجزيرة إلى وجهة سياحية فاخرة تضم منتجعات راقية وفيلات خاصة ومرافق لليخوت تستهدف الأثرياء من مختلف أنحاء العالم. لكن خلف هذه الوعود الاستثمارية تتصاعد موجة غضب غير مسبوقة داخل ألبانيا، آلاف المحتجين ينزلون إلى الشوارع خلال الأسابيع الأخيرة رافعين شعارات تتهم الحكومة بالتفريط في الثروات الطبيعية للبلاد وبيع أحد أجمل المواقع الساحلية في المتوسط لصالح المستثمرين. منظمات بيئية حذرت من أن المشروع قد يهدد نظاما بيئيا فريدا يضم أنواعا نادرة من الطيور المهاجرة والسلاحف البحرية والكائنات المحمية. وبينما يطالب المحتجون بإيقاف الأشغال وإعادة النظر في الاتفاقية المبرمة، يتمسك رئيس الوزراء الألباني بالمشروع معتبرا إياه فرصة تاريخية لجذب الاستثمارات وتعزيز السياحة وخلق فرص عمل جديدة.
6: في اليوم 101 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أعلن مقر خاتم الأنبياء وقف العمليات العسكرية مهددا برد أشد قوة في حال استمرار الاعتداءات خاصة بجنوب لبنان. ونقلت صحيفة إسرائيل اليوم عن مصادر أن إسرائيل والولايات المتحدة أبلغتا إيران بأنه لن تكون هناك هجمات إضافية إذا لم تطلق إيران النار. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع شاكر بسباس في واحد من الناس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
8: الأولى في تونس، واحد من الناس، واحد من الناس. شاكر بسباس
9: تبى تسمعوا في واحد بدي يسأل أبو زي كيفه. أهلا وسهلا كالعادة في حلقة جديدة يومين من الاثنين للخميس، وحديثنا اليوم عن الطقس، عن التغيرات المناخية، عن العالم اللي قاعد يعيش تغيرات كبيرة، أمراض جديدة، مظاهر ربما ما كانش يشوفها، حيوانات على الأقل نحكيه في تونس قاعدة تظهر ما نش متعودين بها في مناخنا ولا في بيئتنا. كله تساؤلات كواحد من الناس يسألوها العديد والعديد ويحبوا يعرفوا إجابة، والمختصين هم اللي نجموا يجاوبون على هذا، والناس اللي مهتمة والناس اللي علماء في هذا المجال. فسعيد أنه يكون بحذية الدكتور زهير الحلاوي اللي هو أستاذ علم المناخ في جامعة تونس وأيضا عضو من الوفد الرسمي المفاوض في قمام التغيرات المناخية. سي زهير مساء الخير.
10: أهلا وسهلا ومرحبا،
9: سعيد باستقبالك. فسرنا ماذا يحدث في في في العالم وفي تونس، وزاد حتى على قريب ما دام الصيف دخل الناس تتسائل على درجة حرارة ربما قياسية. فقعدوا معنا عندكم ما تسمعوا بعد الفصل.

0: واحد من الناس واحد من الناس.
1: دكتور زهير الحلاوي أستاذ علم المناخ في جامعة تونس وعضو الوفد الرسمي المفاوض في قمم التغيرات المناخية لكوب ثم اللي في العالم الكل تكون موجود وتمثل تونس. العالم منذ سنوات يشهد تغيرات مناخية كبيرة، لكن الاهتمام ربما دكتور زهير وقتاش بدينا نهتموا بما يحدث في العالم من تغيرات؟
2: هو الاهتمام بالمسألة زي قديم شوية، معناها كان نرجعوا للأسباب المظاهر متاعه نجم نقوله في نهاية القرن 19 بدينا نحاول نفهموا الربط أو نربط ما بين العلاقة ما بين تركز بعض الغازات في الجو، خاصة تسميها غازات الدفيئة اللي غازة في تسير اللي جو اس أساسا ثاني أكسيد الكربون الميتان غير ذلك، مع الارتفاع في درجة الحرارة اللي قاعدين نلاحظه في الجو. وبدأت المسألة هكاك، فما برشا علماء في المناخ بدأوا يحاولوا يفهموا هالعلاقة الوطيدة
1: سببية كما نقول
2: سببية ما قلت لي، يرتفع غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو، التركز بتاع الغاز هذايا اللي هو من بين الغازات الطبيعية العادية موجودة في الغلاف الجوي، الحرارة ترتفع وقت اللي تنخفض ثاني أكسيد الكربون تنخفض الحرارة. دونك حبوا يربطوا هالظاهر جوز ظواهر هذية، وفعلا توصلوا أنه فما ارتباط وثيق ما بينات تركز غازات الدفيئة بصفة عامة كما قلت، كما أساسا ثاني أكسيد الكربون والميتان، وفما حتى غازات أنتجها الإنسان البشري النشاط البشري متاعه، معناها كما مثلا مركبة الكلور والفليور اللي سي اف سي هذه، دونك أنتجها الإنسان ما كانتش موجودة في الطبيعة من قبل، وهي من بين الغازات الدفيئة والتأثير متاعها قوي برش،
1: دونك ربما أقوى حتى من الغازات الطبيعية،
2: أقوى من الغازات الأخرين. وبالتالي ولاحظنا أنه كي قسنا هالغازات الدفيئة هذه في الجو لاحظنا أنها قاعدة تزيد بشكل متواصل، وتقريبا بدأت تزيد بالثورة الصناعية تقريبا عن 1850 تقريبا، دونك بدأت الثورة الصناعية بدأت إنتاج الغازات هذية، ومع بداية الإنتاج بتاع الغازات هذية بدأت فالاختلال في النظام البيئي بصفة عامة وخاصة في الاحترار العالمي، معناها درجة الحرارة بدينا نقيسوا أنها قاعدة تزيد، وفي زوز مستويات، المستوى على المستوى المعدلات معناها كي ناخذوا المعدل نتاع الحراره نتاع السنه مش كيما عم ناول مش كيما قلت عم ناول، دونك قاعده فما ازدياد واضح،
1: قاعده في ارتفاع هي
2: في ارتفاع. والشكل الثاني نتاع الازدياد هو في شكل سميه القفزات اللي فالدو شالو الموجات الحر، معناها مثلا عدد موجات الحر، عدد ايامات الحر الشديد او موجات الحر اللي كانت في 50 سنه التالي ولات اكثر في 10 سنين التالي، ولات اكثر في 5 سنين التالي انسي دو سويت، دونك العدد نتاع موجات الحر هذه اللي نجم نقيسوها ولات اكثر زياد، وخاصه زادت في عدد الموجات لكن زادت في الامتداد الزمني نتاعها،
1: كان تجي نهار نهارين
2: صحيح نهار نهارين وتمشي على روحها، ولات تنجم توصل حتى شهر كامل، احنا عندنا قياسات تاع شهر كامل موجة حر. ثم حاجة ثالثة انه الامتداد المجالي نتاعها موجات الحر هذه كانت تجي في منطقة صغيرة، مش نحكي على تونس نحكي في العالم
1: في العالم،
2: لكن ولات تمتد على مجال طويل، وطبيعة الحال الحدة نتاع الموجات الحر هذه، دونك هذه كلها مؤشرات على انه فما اختلال في النظام المناخي نتاع الارض، وهك الاختلال هذاك بدات عنده تمظهرات اخرى كما الاضطراب في نظام الامطار، كما التاثير على مستوى سطح البحر، كما التاثير على الثلوج في قمم الجبال القديمه الكبيره، دونك هذه كل بطبيعه الحال ينعكس ذلك على الكائنات الحيه على الكائنات الحيه سواء كانت في البحر
1: حتى في البر
2: ولا في البر، وبطبيعه الحال هذا ينعكس على النشاط البشري كسوسوا الأنشطة الاقتصادية متاعه ولا حتى في صحة الإنسان، معناه في حتى ولات فما تهديد لصحة الإنسان والأنشطة متاعه وحتى في التحركات متاعه والتنقلات متاعه.
1: وهل صحيح دكتور أنه حتى أمراض اليوم قاعدة تظهر على صحة الإنسان مربوطة بالتغيرات المناخية؟
2: هو الأمراض هذه اللي ناجمة خاصة على النواقل بالأساس
1: اللي جاي من الحيوانات،
2: أي زيونوز هذا مسمى اللي جاي من الحيوانات. علاش مثلا نعطيك مثال بسيط، مثلا نوع من الناموس اللي منجم يعيش كان في جو تاع حرارة تفوت 25 درجة مثلا ولا 30 درجة، كي يلقى ظروف ملائمة للناموس هذيك باش تعيش في ظروف أخرى أكثر من بلاصة كانت ما فيهاش 30 ولات فيها 30 وال 25 هذه دونك بالضروره الناموس هذيك باش تنجم تعيش في المجال الجديد. طبيعه الحال اذا كان كائنات الحيه غادي سواء كان الانسان والحيوانات اللي ماهيش مستعده للناموس هذايا دونك تولي تتاثر بها وبطبيعه الحال تصير الامراض وتتنقل الامراض من الحيوانات للانسان وساعات حتى من الانسان في حد ذاته.
1: وتونس مانيش في حلم ان احنا في قلب هالمعركه هذه.
2: هو احنا نقولوا تونس هي تنتمي الى ما يسمى بالنقطه الساخنه من حيث التغير المناخي هوت سبوت نسميه بالانجليزي. علاش؟ على خاطر احنا الموقع نتاعنا في وسط حوض البحر المتوسط اللي هو ثاني منطقه متاثره بالتغير المناخي بعد المناطق القطبيه خاصه القطب الشمالي في الجيف المرتبه الثانيه المناطق حوض البحر المتوسط. علاش؟ خاطر هي في نفس الوقت متاثره موجوده ما بينات النظام المناخي الشمالي المعتدل معناها كما المناخ تاع اوروبا باش نبسطوا والمناخ المداري اللي موجود في الجنوب اللي كيما نقولوا في افريقيا جنوب الصحراء. دونك احنا موجودين والتاثيرات نتاع الحراره اللي قاعده تزيد ومع ما يسحب ذلك من المظاهر الاخرى الكل كل هذيك باش تاثر علينا بطبيعه الحال.
1: تاثر علينا وقاعدين نشوفوه على مدى سنوات. نشوفوا كيما تقول انت درجه الحراره اللي قاعده ترتفع عام على عام انه ثم اختلال حتى في النظام معناها الصيف مع الصيف الشتاء مع الشتاء واللي قاعد يزيد اكثر انه مؤخرا منظمه الامم المتحده حكيت على انه صيف هذا موجه حر غير مسبوقه باش تكون موجوده. دكتور
2: هو الدراسات العلميه خاصه الخيان في المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس ولا حتى الباحثين والخبراء والاساتذه الجامعيين اللي يخدموا في مجال علم المناخ الجغرافي في المؤسسات الجامعيه نتاعنا الكل معناها عندنا دراسات تبين بالارقام انه فما ارتفاع واضح في درجه الحراره. وعندنا الخرائط معناها تقريبا من السبعينات ومن الثمانينات قاعدين نقيسوا في الحراره ونلاحظوا وحتى خاصه في نهايه القرن الفات وعندنا معناها مؤشرات ودلائل انه تقريبا فما ازدياد في المعدل ب 1.1 او اكثر حتى شويه درجه بارابور للفترات السابقه. دونك 1.1 درجه راه مش شويه راه اونتر بارونتيز معناها تقول انت باش نعطيك مثال تقريبي تقول مثلا الحراره كي تزيد حراره 1.1 درجه تقولي انت واحد درجه لا الفرق ما بين معدل حراره تونس العاصمه ومعدل حراره جيبس هو 1.1. معناها كي تقول انت الحراره تزيد بدرجه كانك حطيت المناخ بتاع جابس في تونس معنا هذا في المعدل. دونك ما نحكيو زاد على كما قلت لك الموجات الحر الشديد اللي العدد نتاعها قاعد يزيد وحنا بدينا تذكر قبل انت حتى كنت صغير ما تصورش كانت في الموجات نتاع ال 40 و 45 كانت رار معنا كانت نادره برشا معنا نقول لكن توها ولينا في تونس نحكي ديما في تونس ولينا ال 40 وال 45 هذه ولات معنا تقريبا عاديه عندنا. لكن اللي يزيد يقلق اكثر مع الحراره مش الحراره في حد ذاتها لكن الرطوبه. علاش؟ خاطر كي تبدا حراره جافه ما فيهاش رطوبه ولا رطوبه منخفضه نجم معنا نحملوها سوبورتابل معنا. لكن كي تبدا حراره مع رطوبه مرتفعه توصل كيما نقولوا 80% ولا 85% ولا 90% تولي وقتها تقلق برشا الجسم تاع الانسان
1: تعمل اجهاد اصلا
2: اجهاد بالضبط الاجهاد خاطر الجسم الانسان هو رد الفعل تاع الجسم الانسان للحراره انه يخرج لك العرق من المسام تاع الجلد. وقت اللي يبدا فما السخانه برشا وفما رطوبه في الهواء العرق اللي يخرج ما يشيحش يسيل. هذاك علاش تقول لك واحد عرقان تشوف فيه
1: عروق وشرتله
2: عروق وشرتله فوالا. دونك يسيل هذاك ويسيل يسكر على المسام تاع الجلد تاع العبد. هذاك علاش يولي البدن يتقلق برشا ماك السخانه مع الرطوبه. بينما مثلا في هواء نسمه فما سخانه 50 لكن فما نسمه تعدى ولا بلاصه شيحه كما نقولوا مثلا في الصيف تقول لي توزر مثلا توزر المناخ بتاعها باهي رغم اللي تسخون
1: رغم السخانة
2: السخان. علاش؟ خاطر هواء جاف. دونك هاك الرطوبة مع الجفاف الرطوبة مع الحرارة هذيك اللي هي اللي تقلق الجسم الإنسان.
1: وصيف السنة باش يكون أسخن من المعادلات السابقة.
2: هو هذاك اللي صار اللي صدر على المعهد الوطني للرصد الجوي في التقديرات نتاعو للموسمية جوان جويلي أوت هذوملا في التقرير نتاعو يتوقع أنه باش المعدلات الحرارة في الصيف هذه باش تكون أرفع حتى من المعدلات العادية نتاعنا اللي مستنسين بها. وهذايا نتيجة أنه بطبيعة الحال الأسباب اللي أدت للارتفاع في درجة الحرارة مازالت متواصلة، ما فماش على الأقل المظاهر متاع التخفيف من إفرازات غازات دفيئة. مازالت دول العالم تتصارع حول شكون ينقص غازات دفيئة وشكون خطر. طبيعة الحال كي باش تنقص غازات دفيئة راه ذلك باش ينعكس على الاقتصاد متاعك، على المداخيل المالية متاعك. تصور انت بلاد كما مثلا تحت الأمريكية ولا الصين اللي الاقتصاد متاعها قائم على انتاج المحروقات، خاصة المحروقات ونسميه احنا الطاقات الأحفورية، معنا البترول وغاز وشربون تترى. دونك هذوكم بعد كي تقول وانت نقص شو معنى نقص، معنى ما عادش ينتج الواحد ولا يسكر المعمل ما يساعدوش. دونك ولات فما دخلت هنا ما يعرف الآن بالدبلوماسية المناخية، أي الصراعات والتجاذبات السياسية.

0: الأرض كنت تعرف عندك شوية اهتمام شوية. بالفلاحة في البيت المكيف شنية، عندك أرض زارع فيها طماطم وفلفل وبطاطا وتترا وعامل بلاستيك الغلاف البلاستيك مشمع ذاك البلاستيك شو يعمل هو؟ علاش تولي باكورات نقولك تنتج قبل وقتها ولا تنتج في غير وقتها تترا؟ تو كيما تو معنا برشا باكورات قبل وقتها
1: بلاستيك ثم حتى
0: دونك علاش؟ على خاطر أشعة الشمس تتسرب جي من الشمس بطبيعة الحال تتسرب عن طريق الغلاف البلاستيكي تدخل للأرض، الأرض تاخذ الطاقة ذيك شكل أشعة مرئية فيزيبل دونك، لكن الأرض ما يلزمش تخزنها عندها إلى ما لا نهاية لأنه تحرق دونك يلزمها تعاود ترجعها للهواء للغلاف الجوي. دونك الأرض كي ترجعك الطاقة ذيك اللي خذيتها ترجعها في شكل طاقة تحت حمراء انفراروج دونك ترجعها للغلاف الجوي، الأشعة تحت الحمراء ما تعديش بلاستيك دونك البلاستيك الدور بتاعه أنه يحجز الطاقة أو الأشعة نسميها الأشعة الأرضي الأشعة اللي خارجة من الأرض. دونك هذيك علاش البيت المكيف تولي سخونة، كي تولي سخونة تولي فما إنتاج قبل وقته. تقريبا نفس اللوجيك هذية بالنسبة للأرض. الأرض عندنا الغلاف الجوي اللي فيه الغازات اللي نعرفوها ثاني أكسيد الكربون ستيرا، هذه هي نسميها الغازات الدافئة اللي الدور بتاعها تعمل دور بلاستيك بالنسبة للبيت المكيف، معناها تخلي الأشعة توصل للأرض، الأرض تاخذك الطاقة وبعد تعاود ترجعها في شكل أشعة انفراروج. أكل البلاستيك بلاستيك الغازات الدافئة هذه ما تخليهاش ترجع للفضاء، تبقى محتز، وهذا يخلى إمكانية الحياة على سطح الأرض ممكن اعتدال في درجة الحرارة في معدل 15 درجة تقريبا في أمويان. لكن شو لاحظوا العلماء منذ الثورة الصناعية كما بدينا نحكيه أنه التركز نتاع غازات الدافئة اللي حكينا فيها هذه زاد، وبالتالي فما احتجاز أكثر من العادة لك الطاقة اللي خارجة من الأرض الإشعاع الأرضي ذاك. دونك كي يصير احتجاز أكثر من العادة للإشعاع الأرضي لوجيكمون باش ترتفع الحرارة، وإذا كان ارتفعت الحرارة باش تأثر على بقية العناصر، خاطر المناخ احنا نقولوا ما نسموش مناخ بليتون نسميوه احنا منظومة مناخية، معناها فما برشا عناصر تكون المنظومة المناخية وهي في تفاعل بيناتها، معناها إذا كانت تمس عنصر من عناصر المنظومة المناخية
1: يختل التوازن
0: كله. دونك علاش احنا خاطر باش نتوقعوا أنه الحرارة باش تواصل في الازدياد نتاعها مع تمظهرات أخرى كما قلت، أولا لأنه تركز غازات دافئة قاعد يزيد، معناها ما فماش ملامح ولا قياسات أنه باش تنقص رغم المجهود الدولي، فما مجهود دولي صحيح ما نكرهوش لكن زيادة واضحة، وهنا حتى التقارير تاع الأمم المتحدة خاصة الهيئة الأممية المختصة بدراسة المناخ اسمها جيك معناها جروب انتر غوفرنمونتال بوليتيك دو كليما، هذه ولا الاي بي سي سي بالإنجليزية، هذه هيئة أممية مختصة بدراسة المناخ خدمتهاك، وهيئة أممية تبع الأمم المتحدة. دونك التقارير نتاعها آخر تقرير تقرير سيدس يقول أنه ما نتوقعوش فما انخفاض في تركز غازات دافئة، بل بالعكس هناك توقع في ازدياد. بطبيعة الحال حسب السيناريوهات اللي اقترحوها هما برشا سيناريوهات، فما السيناريو الأكثر تفاؤلا اللي هو كي يقولوا شد فران الناس كل رغم ذلك بشديد الحرارة، لكن السيناريو الأكثر تشاؤما هذايا اللي كما يقولوا انتر بارونتيز سايبنا على البطيخ، معناها حتى واحد ما
1: ينقص
0: حتى شيء، دونك الحراره بتزيد توصل حتى 4 و5 درجات من هنا ل 2100.
1: يعني دكتور زهير الحلاوي كان نرجع لتونس صيف سنين درجه حراره غير مسبوقه سخانه مش عاديه، وفي نفس الوقت باش تكون على اكثر من نهار، معناها هل باش نعيشوا نفس اللي كنت تحكي فيه من ظاهره انه موجات الحراره هذه ماهيش تكون عرضيه لكن باش تكون نجم تقعد بالايام وربما حتى بالشهر؟
0: هو شوف غير مسبوقة هذه ما نجمش نتوقع المدى الطويل، خاطر توقعات في علم المناخ ما تنجمش تمشي لشهرين وثلاثة شهور قدام. التوقعات تاع المعد الوتر الجوي هي اعتمادا على نماذج عددية اللي حتى نموذج خاص بالبيئة التونسية بالمعد الوتر الجوي مع نماذج أخرين، معناها كلها تقريبا تتجه نحو أنه الحرارة فما زيادة، لكن تنجم تكون زيادة مش دائمة، لكن ساعات تنجم تكون أقل شوية، معناها تفوت شوية وتعود ترجع للمعدلات العادية، لكن ما هيش متواصلة، معناها مش كما نقولوا مثلا المعدل مثلا عنا نحكي مثال في تونس 20 وبعد تقول لي الحرارة تقعد فوق 20 ثلاثة شهور، لا معناها بالضرورة لازم ترجع تحت 20. دونك يبقى العدد ذاك المعدل هو الأكثر تواترا، لكن هذا ما يعنيش أنه فماش تجاوز ذاك المعدل ذاك. بالنسبة للحكاية

0: موجات الحر. الدراسات اللي قمنا بها تبين انه علماء المناخ تبين انه فما ازدياد في عدد موجات الحر،
1: عدد الايامات،
0: عدد لا العدد، خاطر موجه الحر تنجم تكون على نهار وتنجم تكون على نهارين، تنجم تكون على ثلاث ايام، كي تبدا ثلاث ايام
1: سخان
0: متتاليه معناها تسمى موجه حر واحده
1: ديك. اه باهي واضح.
0: دونك معناها بلغه اخرى عدد الموجات الحر زاد
1: وباش يزيد صيف سنة زاد.
0: بون ما هذه ديما قلنا ما التوقعات ما نجموش
1: نكونوا حسب المعطيات،
0: لكن الامتداد الزمني نتاعها معناها تنجم تكون قبل مثلا تجي 10 حالات بنهار نهار نهار نهار، لكن توا نجموا نلقاو مثلا 5 حالات ثلاث ايام ثلاث ايام ثلاث ايام. دونك الامتداد الزمني وثم الانتشار حتى على المجال، معناها مثلا كنا ما نلاحظوش برشا موجات حر في شمال البلاد التونسيه واغلبها كما يقولوا في الجنوب التونسي، لكن نجموا نلقاو امتدادها مجالي حتى موجات الحر هذه حتى في المناطق الشماليه. لكن ديما نعاود نقول انه الضغط نتاعها على الجسم الانسان يكون بمصاحبه الرطوبه.
1: إذا كانت تكون رطوبة يكون الإجهاد أكثر.
0: بالضبط.
1: دكتور زهير الحلاوي، مسألة مش مربوطة كان بالسخانة ودرجة الحرارة المرتفعة، نحكيهم بكري قلت أنه هالتغيرات المناخية تجي معها ظواهر أخرى، حيوانات ربما وكائنات ما كناش نشوفوها في تونس ولينا نشوفوها. فنقعدوا في البحر مدام قراب من الصيف، اليوم قاعدين نشوفوا في كائنات غريبة على محيطنا، برشا حريقة خلينا نقوله ما عمرنا مريناها بأشكال مختلفة، ورجل الحرب البرتغالي وهذه القنديل الأزرق، شنو قاعد يصير في بحوراتنا؟
0: هو معناها بالمنطق قتل تسخن الهواء، دونك الماء اللي فوقه باش يسخن، وخاصة أنه البحر عنده قدرة على خزن الطاقة ذيك، دونك ينجم المظاهر الارتفاع الحرارة ما يكونش بالوقت حيني، ينجم يأجل الحرارة. مثلا بين هذه التفسيرات علاش جاتنا جان في فيفري اللي فات جاء قوي برشا المطر والعواصف اللي جات كنذكروها العواصف
1: هذيك،
0: دونك خطر فما الطاقة موجودة من الصيف اللي فات، البحر سخن برشا، دونك كي يسخن الهواء يسخن الماء اللي تحته، وهذاك الشيء يولي أنه الاختلال في التوازن البيولوجي في البحر. في البحر ايش عندنا؟ في البحر عندنا الكائنات الحية اللي هي سواء كان حيوانات ولا نباتات. الحيوانات عندنا الأسماك وكل القشريات كل الكائنات الحية دي كلها اللي هي متأقلمة مع درجة حرارة معينة ومع ملوحة معينة في البحر اللي هي مستأنسة بها ديزون. إذا كان الحرارة ذيك تتبدل والمروحة ذيك تتبدل، إيش يصير؟ تولي ظروف باش تعيش الكائنات ذيك ما عادش نجم تعيش. دونك شنو الحل بالنسبة لها؟ يما تتنقل تهرب من البلاصة ذيك تمشي للبلايص الأبرد، وذاك علاش فما لاحظوا فما تنقل العديد الكائنات الحية اللي كانت عايشة مثلا في خليج جابس وتتنقل نحو الشمال. علاش؟ خاطر فما خطوط تساوي الحرارة تاع البحر لاحظوها قاعدة تتحرك نحو الشمال. دونك الكائنات الحية ذيك يما تهرب ولا تموت تندثر، خاطر ما عادش نجم تعيش.
1: وعشنا اندثار لحيوانات معينة في
0: الدراسات هنا فماش معناش تأكيدات، لكن اللي متأكد منه أنه فما انتقال، وهو نجم يقول فما عشناه ولا ما عشناهش من خلال الثروة السمكية متاعنا. فمبرشة كائنات حية اللي ما أو ثروة أسماك اللي ما عادش لاحظوها برشة في البحر في البحورات متاعنا. علاش؟ خاطر الظروف الملائمة متاعها خاصة من الحرارة والملوحة ما عادش ملائمة له، دونك تولي تهرب. وإذا كان تهرب هي فما حاجة أخرى مع الهروب متاعها، فما يصاحبها أنه جينا كائنات حية أجنبية دخيلة
1: منش مستسلم بها،
0: اللي هي تلقات ظروف ملائمة باش تعيش. طبعا مثلا نقول لك أنا الكراب نسميوها السرطان سرطعون
1: يسموه داعش في
0: داعش في صفاقس وفي المناطق الجنوبية. دونك هذاك الأبيض السرطعون الأبيض هذاك كراب بلو بلوتو هذاك مفروض ما يكونش معناها مهوش ملائم مهوش مفروض ما يعيش في البلايص هذيك، لكن باعتبار انه ولات متوفرت له ظروف ملائمه باش يعيش وباش ينمو وباش ولا ينجم ياخذ بلاصه الكائنات الحيه المحليه
1: اللي مستنسين به
0: واللي منافس جدي على الفضاء ذاك الفضاء ذاك بما فيه الأغذية، بما فيه المجالات العيش، البلايس اللي يعيش فيها، يحتمي فيها، يتكاثر فيها إلى غير ذلك، واللي يفك بلاصة الكائنات هذيك. فهمنا؟ دونك هذه وفما مثال أنا فما كذا كائنات حية، أنا كما قلت أنت حكيت هل سميهم لي ميدوز الحريقة،
1: إحنا إيش حكيتها المنظومة
0: كيف كيف كيف كيف نفس بون الميدوز عنا حاجتين، عنا المشكلة الميدوز هي أولا ما عادش فما دي بريداتور، ما عادش فما شكون ياكلها خاطر نقصوا المفترسين نتاع الكائنات هذه.
1: اليوم بالاساس سلحفاه البحر،
0: سلحفاه البحر فما نوع من الاسماك زاده، فما اسماك تاكلها. دونك كي ينقص المفترسين نتاع الحريقه هذه، دونك وهي ما تلقاش ورشه منافسين، وثم بالظروف الحراره نتاع الماء البحر اللي ولات ملائمه باش تعيش فيها، دونك ولات تجي وتخرج. انا نذكر كنت صغير كنا نعوم قبل، كنا قلت تجي الحريقه تجي في اخر صيف
1: صحيح،
0: ها معناها نقول كايا وفيها البحر ويا بنروح
1: اي روح
0: اي الوك تو ولات تجي بكري شويه، بكري برشا ساعات في جوان،
1: معناها مازال ما بديناش موس
0: وبعد كبير. دونك هذيك هذيك مؤشرات على انه الاختلال نتاع التوازن البيولوجي في الماء في البحر تغير. هذا نحكي على الكائنات الحيه الحيوانيه، لكن كيف كيف زاد النباتيه البوسيدونيه هذيك نسميوها الذريعه، احنا نقولوا
1: الذريعه
0: هذيك، هذيك كي تلقى شط فيه ذريع راهو عارفه شط نظيف اوي. كي تلقى شط
1: ولي العباد عندها فكره
0: وسخ، لا بالعكس. علاش الذريع هذاك من احسن المؤشرات على انه الشط هذاك باهي؟ علاش؟ على خاطر الذريع ما ينجمش يعيش في المياه الملوث. اثنين، الذريع هذاك يحمي السواحل من الانجراف، خاطر هو يعمل كيما الفران كيما المخده، يجي موجه قويه هو يشد، خاطر الذريع هو كيما هي كائن معناها نباتات نباتات نباتات بكل بالعروق بكل شيء في وسط البحر. دونك كي تجي موجه قويه وقت العواصف وقت الواحد، دونك هو يعمل فران تاعها، دونك ما يخليش الاصطدام مع الشط قوي برشا، وبالتالي ما يصيرش انجراف. ثلاثه، الذريع هذاك اللي البوسيدوني وتيترا هذاك مأوى لكل الكائنات الحيه اللي تعيش فيه، مخبأ مأوى يعيشوا فيه ياكلوا منه ويعيشوا. دونك انت تجي تنحيه ولا بسبب او حاجه اخرى، ممكن ديما نحكيوا على التغير المناخيه، انه من اكثر الكائنات الحيه اللي تخزن الكربون
1: اللي هي الذريع.
0: الذريع اي معناها كيما عندنا الاشجار اللي في على اليابسه، كيما عندنا الذريع في البحر اللي يخزن الكربون. دونك إذا كان تطور أنت في الشواطئ متاعك المجالات متاع امتداد البوسيدونية ذي، راك تعمل في نفس الوقت لتخفيض من غازات الدفيئة وخاصة الكربون في الجو. اثنين، تحمي الكائنات الحية متاعك. ثلاثة، تحمي السواحل متاعك. أربعة، توفر شواطئ نظيفة وسهلة. طبيعة الحال تخرج أكسجين، خطر كيما الذريع تخرج أكسجين، والأكسجين هذاك تعيش منه الكائنات الحية الموجودة غادي. دونك شوف هذا كله التوازن هذا موجود، وفما التوازن
1: فما اختلال زي التوازن قاعد يصير.
0: لا اختلال، خطر سيدي بنادم تدخل، سيدي بنادم كي يدخل من غير منطق ومن غير عقل ومن غير تجربة ومن غير حكمة، راهو يدخل اضطراب عك النظام البيئي اللي حكينا فيه. وقت اللي تجي انت تصطادك السلحفات البحر مثلا نحكيو عليها، شو يصير هنا؟ عددها باش ينقص، وبالتالي ما عادش تاكل برشا الحريقه، وبالتالي التوازن ما بينات عدد الحريقه وعدد السلحفات البحر باش يختل
1: مختل.
0: اي دونك هذا كله باش يدخل اختلال على التوازن الكل،
1: وتجيك انواع سامه، لانه تو اخر مره شفنا رجل الحرب زي البرتغالي هكا،
0: اي رجل الحرب البرتغالي
1: قاعده تجينا انواع سامه نتاع حريقه في البحر.
0: شوف راهو هو ماهوش مش سامه لدرجه انه الموت، راهو معناها ما نمشيوش نمشيو للتهويل برشا، معناها جور تاع كيما واحد مثلا مسدتك الحريقه في اليابسه في الحشيشه هذيك معناها توجع وتحرق بون. لكن طبيعة الحال كان عبد عنده حساسيه ولا الجلد نتاعو ولا هو الجسم هو حساس برشا الجلد نتاعو ولا في بدنه عنده حساسيه وعنده دونك طبيعة الحال باش ينجم يكون محل متابعه طبيه عاجله. لكن في الأغلب الحالات ماهيش مخطرة لدرجة الوفاة.
1: لكن ديما يلزمنا نردوا بالنا من التغيرات المناخية اللي قاعدة تصير واللي قاعدة تأثر على وجه العالم وجه البلاد، نحكي على تونس. فخليكم معنا، راجعين بعد الفاصل. الدكتور زهير الحلاوي أستاذ علم المناخ في جامعة تونس ضيفي في واحد من الناس على موزيك فهم.

0: جمالكم في واحد من الناس على موزايك اف ام. ضيفي الدكتور زهير الحلاوي، استاذ علم المناخ في جامعه تونس وعضو مفاوض ايضا في الوفد الرسمي في قمم التغيرات المناخيه، واللي هي مش بعيده، قريبا قريبا نعيشوا قمه في انطاليا دكتور. وكنا نحكيوا على تونس، وانه تونس ما هي ما فيه في العالم في ظل ما يعيش العالم من تغيرات، صيف باش يكون سخون، كائنات مانيش متعودين بها قاعده تجي لبلادنا والبحوراتنا وقاعده تاثر زاد كيف كيف على التوازن الموجود. لكن العالم زاد باش يشهد ربما تغيرات ما اكبر، ذوبان الجليد ربما سيغير وجه العالم في سنوات قادمة دكتور.
1: هو احنا تو شفنا البحر في تونس، لكن زاد عندنا البر زاد راهو. البر من بين مظاهر مثلا تغيرات مناخية في تونس نحكيها هو الاختلاف في نظام الامطار. وكي تقول حرارة مرتفعة معناها تبخر مرتفع. واذا كان عندك مخزنات نتاع ماء كبيرة ومع حرارة مرتفعة، دونك الرصيد نتاعك نتاع الماء ممكن مش ينقص، ما عادش تولي تنجم عندك القدرة باش تعطي الماء للفلاحة باش ينتجوا. وإذا كان ما عادش الفلاح عندهم القدرة على الانتاج، دونك يولي فما تأثير حتى على السوفرينتي،
0: سيادتك الغذائية،
1: السيادة الغذائية. كيف كيف زاد الصناعة، كيف كيف السياحة، إذا كان أوتيل ما عندوش ماء شكون يجي، ما عادش نجم. فهمتني؟ دونك هذه الانعكاسات. طب الحال زاد انعكاسات حتى على الحياة نتاع الإنسان العادي، المرأة اللي تخدم تحت الشمس وسخانة 50 فوق راسها بالضرورة ماهيش تلقى الوقت
0: تلقى بولادها.
1: فوالا بالضبط. دونك الماء احنا عندنا ثلاثة حاجات تقريبا كبار، هما الماء والطاقة، زوز يلزمنا نوفروا الطاقة للإنسان للتوانسة. لكن نصيبنا من إفرازات غازات دافئة في العالم، معنا احنا كما قلت من أكثر البلدان المتضررين من التغيرات المناخية، لكن من أقل البلدان متسببين فيها، لأنه نصيبنا من الغازات الدافئة في العالم كل ما يقارب 0.07% من إفرازات على العالم كل. مثلا كي تقارن مثلا مع تقريبا الربع عند أمريكا، اكثر شويه من في الصين، دونك احنا معناها انسينيفيون. لكن رغم ذلك احنا من اكثر العباد
0: تاثرا
1: هشاشه وتاثرا بالتغيرات المناخيه. دونك تو نرجعوا للعالم. العالم صحيح فما مفاوضات العالميه اللي تصير كل سنه، بيعرف بقمم المناخ، قمه الكوب كونفرنس اوف بارتيز، هذه نتاع الدول اللي تعهدت انها تتصدى للتغيرات المناخيه، يا اما بشكل من خلال تخفيف من افرازات غازات دافئه اللي كان هي تنتج برش، وزملاء فما اتفاقيات دوليه كما الاتفاقيه الامميه حول الاطاريه حول التغير المناخ اللي هي المؤسسه للمجهود هذايا الكوب، والا بروتوكول دو كيوتو اللي صار سنه 97 نتيجه في القمه الثالثه، قمه المناخ الثالثه في كيوتو في اليابان، والا خاصه في سنه 2015 قلت سنه 2021 القمه كوب 15 اللي صارت في باريس، واللي خرجت منها اتفاق باريس او اتفاق باريس اللي بين او ظهر شنو هما الاهداف نتاع العالم باش تتصدى للظاهره ذي، وشنو اللي يلزمنا كمجموعه دوليه باش نعملوا باش نتصدوا للظاهره ذي. والمجهود هذايا يلزم يكون مجسم في وثيقه رسميه ترسل من الدوله او من الطرف من الدوله ذيك الى الهيئه الامميه المهتمه بتغير المناخ، اليو ان اف سي سي سي، هذه الهيئه الامميه تشكل في وثيقه نسميوها التعهدات او التعهدات المحدده وطنيا لان دي سي. احنا كل 5 سنين لازم نعمل نبعثوا الوثيقه ذي، اخيرا تقريبا ما عندهاش شهر ولا شهر ونص بعثنا الان دي سي تونس نتاع تونس، بعثناها الان دي سي الثالثه، هي النسخه الثالثه كونتريبيسيون ديتيرميني ناسيونال اللي حطينا فيها
0: تعهدات
1: نتاعنا شنو احنا مستعدين باش نعملوا في كل مجال، سواء كان للتصدي للتغيرات المناخيه من خلال التخفيف من افرازات غازات دافئه، خاطر كما ما احنا عندنا غازات دافئه باش رانا مستعدين باش نقصوا منها في الصناعه في الفلاحه في بقيه الاقتصاد الانشطه الاقتصاديه، والا زاد في التأقلم مع الظاهرة زي، لأنه المجهود الأكبر بالنسبة لنا احنا لازم يكون من حيث التكيف والتأقلم مع الظاهرة زي، سواء كان كيف كيف في الفلاحة، في الصناعة، في الاقتصاد، في حتى في البشر، في الصحة
0: اليومية.
1: طبيعة الحال هذا يفترض وجود تمويلات، وفي الوثيقة هذه الرسمية تونس بينت أنها فما جزء من التمويلات اللي باش ترصدها على ميزانيتها على كاهلها للتصدي لظاهرة ذي، وفما جزء آخر من الإنجاز من التعهدات هذه، التعهدات اللي تفترض أنه فما مساعدات مالية،
0: واللي هي موجودة دكتور،
1: هي موجودة، فما صناديق عامة نجم مثلا من خلال التبادل المالي ولا الاقتصادي ما بين زوز دول ولا بين زوز هياكل، لكن فما صناديق خاصة تكونت منذ بروتوكول كيوتو وحتى بعد باريس، ثلاثة صناديق كبار للتمويل المناخي، ثلاثة كبار ينجموا الدول تتجه لها وتاخذ تمويلات، تكون تمويلات كبيرة برشا بالمليارات، لكن على شرط أنها تكون تهدف إلى التخفيف من فرزات غازات الدفيئة والتأقلم مع التغيرات المناخية، اللي هم ثلاثة صناديق، هو الصندوق الأخضر للمناخ، وصندوق التأقلم ولا التكيف، وصندوق خسائر والأضرار.
0: اليوم ذم فرصة كيف كيف للبلاد، لأنه ويقال دكتور أنه التغير المناخي نجم يكون فرصة للبلاد حتى تنجم تمشي في طريق اقتصاد جديد، ينجم كما قلت تتوفر الموارد. معناها ما ناخذوش كان التغير المناخي على أساس أنه حاجة سلبية، ينجم يكون معطى إيجابي للبلاد التونسية. خلينا نحكي لنا على تونس.
1: هذه الفكرة الرئيسية اللي خرجت في الـ NDC 3.0 بتاع تونس، لأنه النجم يكون التصدي للتغيرات المناخية سواء كان من حيث التخفيف أو التأقلم هو دافع تنموي لتنمية البلاد. علاش؟ لخاطر كي يقولوا التنمية المستدامة اللي هي شنية ببساطة، اللي التنمية اللي تعتمد على ثلاثة عناصر. التنمية الاقتصادية معناها عباد تدخل فلوس وتفهم مداخيل لغير ذلك، والتنمية الاجتماعية معناها العباد تخدم، عباد تلقى رفاهية اقتصادية اجتماعية ناس عايل، وثم حماية البيئة والمجال البيئي وتنميته في أشكاله الفضلة
0: والمثلة. كيفاش تجم يكون هذا فرصة؟
1: هذا يجب نلقاو الخلطة العجيبة ذيك التوليفة، أنه نخدموا على ثلاثة حاجات هذه. ألور هنا شنو يجب تكون عنا طبيعة الحال موجودة عنا في تونس استراتيجيات للتصدي للتغيرات المناخية، واللي ظهرت كما قلت في التقرير في الوثيقة بتاع تونس الأخرانية، أنه نحاول نبحث على التمويلات اللي تشتغل على أولا الجانب التصدي للتغيرات المناخية بالأساس، سواء كان خاصة التأقلم، احنا الجزء الكبير بتاع التمويلات اللي طالبينها حطيناها في التكيف ولا التأقلم مع التغيرات المناخية، الفلاحة، الصناعة، البشر، اتترا. ولكن طبيعة الحال في المشاريع هذيك يلزم زادة تكون فما جانب حمائي للبيئة ولا تنمية البيئة المثلى، ومع تنمية الجانب الاجتماعي، نعطي توفير عمل للشباب، نوفروا المخاطر الموجودة، هذه ما يسمى بالاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، كلها تقريبا تحوم حول التنمية المستدامة.
0: لكن كونكريتمون كيفاش تنجم يكون فرصة التغير المناخي فرصة للبلاد باش تنجم تغير من اقتصادها؟
1: فرصة للبلاد مثلا، نعطيك أمثلة بالمثال يتضح الحال.
0: صح،
1: وقت اللي نلقى أنا منطقة في غابة من غابات الشمال الغربي اللي بعيدة وظروف الاجتماعية نتاع السكان تاعها بعيدة برش، اللي كان نخلق مشروع نتاع تنمية الغابات في منطقة الشمال الغربي، ولا منطقة مثلا تحرقت نتيجة الحرائق بتاع الغابات اللي صارت سنوات الأخر، دونك أنا نعمل مشروع نطلب تمويلات باش نعاود نغرس النباتات غادي، إيش يصير هنا؟ أولا أنا نتصدى التغيرات المناخية، اثنين علاش نتصدى التغيرات، خطر الأشجار هذيك خزان للكربون، دونك أنا باش نقص البار نتاعي نتاع الكربون في الجو،
0: إفرازات
1: الكربونية نتاعي، دونك لكن في نفس الوقت الأشجار هذيك شو تعمل هذيك باش نغرسها؟ أولا باش تخدم عباد، صح، عائلات، باش تخدم شباب، باش توفر مداخيل للعائلات المحيطة، نجم نربط معاها سياحة بديلة، سياحة إيكولوجية، نجم نعمل أنشطة نتاع السياحة
0: الجيترورو،
1: نجم ننمي بها الثقافة المحلية نتاع المنطقة ذيك. دونك شفت هذه كلها الجانب الاجتماعي، الجانب الاقتصادي تهمنا فيه مداخيل وتترى، ثم طبيعة الحال الجانب البيئي هاني قاعد نتصدر التغيرات المناخية. دونك لكن ديما قلت هك التوليفة هذيك يسم نلقى لها بيبان، نلقى هو ديما نقول أنا مشاريع النوع هذا يزم ثلاثة حاجات، يزم فكرة أوريجينال وطريفة ولكن باهية وقوية، اثنين تمويل، وهنا كما حكينا فما تمويلات موجودة، لكن فما يزم رجال،
0: رجال ونساوي واقفين للموضوع،
1: أي بالمنطقة رجال بالمعنى لزوم، رجال متشبعين بالفكرة ذيك وحاضرين أنهم يسعوا للهدف هذاك اللي هو في نهاية الأمر.
0: لازم هذا رؤية دكتور زهير،
1: لازم رؤية
0: بالطبيعة، رؤية البلاد لازم تمشي في منطق أنه اليوم راهو لازم تغيير الإيكوسيستم، تبدل طريقة تفكيرك نحو اقتصاد يحترم البيئة، يحترم وحتى كم ومش ما عادش خيار،
1: لا ولا مفروض عليه،
0: ولا ما عادش خيار.
1: طبعا نعطيك مثال، فما الاقتصاد نتاعنا مثلا نحكي على الصناعة في تونس نسبة كبيرة بها مرتبطة بالاتحاد الأوروبي، هكا ولا 95% تقريبا من الاقتصاد التونسي مربوط بالتعاملات نتاعنا. الاتحاد الأوروبي خرج في جان في 2026 قانون سميه السيبام، هذي شنو القانون هذي؟ يقول أنه كل منتج، فما هو حطوا مجموعة من المنتجات الصناعية، احنا اللي همنا الاسمنت في تونس، هما خرجوا خمسة منتجات صناعية منهم الاسمنت، يقول كل منتج باش يدخل الاتحاد الأوروبي يلزم يبين البصمة الكربونية بتاعه. شو معناه؟ معناه باش تنتج انت طرناطة سيمان يزم تعطيني قديش البصمة الكربونية نتاعها، مثلا 100، مثلا مهمنيش لين الوحدة 100، لكن البصمة الكربونية يزم تكون أقل من البصمة الكربونية نتاع الطرناطة سيمان اللي منتجة في الاتحاد الأوروبي. إذا كانت تكون أكثر
0: ما تدخلش،
1: وإذا كانت تحب تدخلها بالسيف تخلص أمبو. دونك شو يصير هنا؟ يولي فما اختلال. دونك أنت منتج، أنت عندك أسواق، احنا عندنا أسواق في الاتحاد الأوروبي برش. دونك إذا كان أنا تثقل عليا الشارج هذيك، دونك نولي ما عادش منافس للصناعه الاوروبيه، دونك نفقد الاسواق،
0: وهو يحافظ على اقتصاده
1: الوطني، هو يحافظ على الاقتصاد نتاعو،
0: يحمي بيئته زاد،
1: واحنا نلوثوا بلادنا واون بلوس نوليو نضيعوا فك المنتجات. دونك شو ولا الصناعيين في تونس مفروض عليهم انهم في المنتجين للحاجات هذيا، خاطر ممكن القائمه تزيد توسع اكثر، انهم يسعوا الى التخفيض من فرازات غازات الدفيئه نتاعهم من خلال تخفيض من البصمه الكربونيه اللي حكينا فيها. دونك كيفاش التخفيض من البصمه الكربونيه؟ انهم لازم يدخلوا في الشين دو فالور نتاعهم، شين سلسله الانتاج نتاعهم، الاهتمام بالتخفيض من افرازات غازات الدفيئه، خاصه الماء، الطاقه، الملوثات الى غير ذلك، باش ياخذوا البصمه الكربونيه تكون البصمه الكربونيه نتاعهم اقل من اللي موجوده في اوروبا.
0: في الاخر ولا التزام اليوم الاهتمام بالمناخ وضروره وضروره حتى عالميه، لانه لازم ديما نحكيوا على الموضوع هذا. الدكتور زهير حلاوي، ونشكرك برشا انك كنت حاضر بعدنا وفسرت بطريقه بسيطه لكل الناس، وانت في واحد من الناس، هل التغيرات اللي قاعده تصير. شكرا لك زهير الحلاوي، الدكتور استاذ علم المناخ في جامعه تونس. شكرا لكم انتم اللي تابعتونا في واحد من الناس على موزايك اف ام. شكرا عدنان في الاخراج، شكرا احمد في الاخراج الرقمي، شكرا بثينه وخليل في الاعداد. تحياتي لكم وتصبحوا على خير.

0: الأولى في تونس. راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. عضو المكتب التنفيذي للجمعية التونسية للمحامين الشبان نسرين قرناح تؤكد في تصريح لموزايكا اطلاق سراح زميلتها ومناوبتها اثر مثولها مساء اليوم امام قاضي التحقيق وتقديم العائلة وصفة طبية تؤكد ان القرص الذي عثر عليه لدى المحامية لم يكن سوى دواء مهدئا تتناوله المعنية بالامر بسبب معاناتها من فوبيا معينة. وبالعودة على تفاصيل الإيقاف، قرناح تقول إن المحامية التي تم الاحتفاظ بها أمس بمدينة الحمامات بشبهة حيازتها مادة مخدرة أدلت طوعا باسم الدواء الذي في حقيبتها وطلبت التثبت من اسمها التجارية المعروف طبيا، وقد تقدمت عائلتها بوصفة طبية في الغرض ليقرر على أثر ذلك قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بناب الاثنين إطلاق سراح المحامية. البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية يعلن عن تعيين جورج أخيلاكستي رئيسا جديدا لعملياته في تونس خلفا لنوديرا منصرفا، وسيتولى المسؤول الجديد مهامه بحسب بلاغ صادر عن البنك اعتبارا من الأول من سبتمبر 2026، وسيباشر عمله من مكتب التمثيل المقيم للبنك في العاصمة تونس. المدير الجهوي للتجارة بتطاوين أحمد التليل يؤكد لموزايك حجز أكثر من 100 قنطار من مادة الفرينة المدعمة و338 قنطارا من السدار، وذلك بداعي الإخلال بترتيب الدعم. في الشأن الدولي، مصدر قضائي يقول اليوم إن الادعاء الإيطالي وضع وزير الأمن الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن خفيرة قيد التحقيق بشأن طريقة معاملة النشطاء المشاركين في أسطول الصمود الداعم لقطاع غزة الشهر الماضي. وسائل إعلام رسمية تنقل عن إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قوله إنه سيتم إنشاء حزام أمني جديد للمقاومة يمتد من مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب قبالة سواحل اليمن ومن الخليج إلى البحر الأحمر. من جهته، كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف يقول في رسالة نشرها عبر قناته على تليجرام اليوم إن طهران ستحول الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة إلى هزيمة أخرى لما وصفه بالعدو. المركز الألماني للأبحاث الجيولوجية يعلن أن زلزالا بقوة 6.1 درجة على سلم ريختر ضرب سواحل كوبا، وأضاف المركز أن زلزال وقع على عمق 10 كيلومترات. ختاما، فرنسا وألمانيا تقرران التخلي عن برنامج تطوير مشترك لطائرة مقاتلة بسبب خلافات بين الشركتين المعنيتين، وفق ما أعلنت برلين في نكسة للجهود الأوروبية الرامية إلى تعزيز التعاون الدفاعي. وكان برنامج نظام القتال الجوي المستقبلي أطلق في العام 2017 ليحل محل مقاتلات رافال الفرنسية ويوروفايتر التي تستخدمها ألمانيا وإسبانيا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaikafm.net، والمشوار يتواصل مع سامي الحامي وكامل فريق برنامج كولتور بلوس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
2: كولتور بلوس. كولتور بلوس. سامي الحامي.
3: 38 دقائق عاصمة، مرحبا بكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس. موزايكا فام، بداية أسبوع موافقة ليكم وين كنتوا إن شاء الله يا ربي. جمعة فيها برشا موزيكا، برشا تياتر، برشا سينما والفنون الكل موجودين، وكالعادة جديد الكل تلقاوا حصرين هنا على موزايكا فام. اليوم في الانترفيو نحكيوا على الدورة 9 للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع اللي أثناء يدوروا 12 ولاية عروض في الشارع، عروض دولية. ناخذوا اكثر تفاصيل مع ضيفنا هيثم القصدي بشويه خير هنا في موزايكا فام. الفلاش باك، حبينا نحكيوا في ذكرى رحيل وعلى احمد رامي، الرجل الذي كتب اجمل اغاني ام كلثوم، كنقولوا حيرت قلبي معاك، هجرتك وغيرها من الاغاني وبرشا اكيد دي فيرسيون. تحكيوا على علاقه احمد رامي بام كلثوم، يمكن اخرها في فيلم الست، هي علاقه الحب اللي كانت من طرف واحد وتعديت برشا مراحل. احمد رامي نحكي وعلي شوية آخر فيه الفلاش باك شاعر كبير وخلق بصمة كبيرة في وجدان العرب. أجندة نعطيكم فكرة على الأحداث الثقافية المنتظرة هذا كل بتبيعها ما يكون كان مع فريق كامل معنا طارق في الإخراج الرقمي ومعنا خلودة في الإخراج. هي كانت فتنا هنا نهار سبت في نجوم وتفتتح مهرجان بن زارد في الدورة الجديدة دورة 46. خليكم تسمعوا جديدها توت سويت على موزايك. إيه دغنوج يا ليل رجعنا.

0: مشيت أيمن لسيق وصلنا حتى 28 دقيقة وإحنا توحشناك أيمن لسيق هكا يعمل لنا أغنية ويغيب علينا مدايدة وصلنا لوقاية الانترفيو على موزيك فهمة الانترفيو فرحانين برشا خاطر نحكي وعلى مهرجان قاعد يعمل في خطوات مهمة قاعد يحاول قاعد يجدد قاعد يقدم تقريبا نحكي على 9 سنين دورة 9 للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع اللي سنة يجوب 2000 بلوتو 2000 ولاية أنا باش نقول 12 ولاية هيثم القصداوي مرحبا بيك مدير سيرك باباروني نورتنا
1: مرحبا بكل مستمعي ومشاهدي موزايك فام
0: أيوة هاو كان استفايلت لك غادي من دوليا 2000 ولاية معنا هذا من تونس وانت ماشي
1: لين نكملوا العالم معناتها إن شاء الله
0: لين نجيبوا العالم نحكيوا على دورة جديدة باش تكون موجودة من 11 حتى 28 جوان استوقفني شعار الدورة هاي ثم نبدأ معاك سيرك الغد يبدأ اليوم
1: سيرك الغد يبدا اليوم معناتها اداره المهرجان والفريق الفني اختار في الدوره 9 على المهرجان الدولي للفن السيرك يقول سيرك نتاع غدوه لازم يبدا اليوم معناتها الجيل معناتها اخترنا على الجيل اللي جاي لازم يبدا اليوم باش نجموا يوصل ثم باش نوصلوا هالثقافه والفن هذايا اللي هو فن السيرك هذاك علاش اخترنا الشعار هذايا باش نرسخوا ونقويوا ثقافة السيرك في بلادنا وخاصة أثناء الدورة هذه مش نعتمدوا برشا على الرواد السيرك اللي هو أصبح عنا كم كبير من الشباب والأطفال اللي ولا يحبوا السيرك وهم يستناو في السيرك ويستناو وقت يكملوا الامتحانات نتاعهم باش يكونوا موجودين في الدوره هذه الدوره 9 على المهرجان الدولي للفن السيرك
0: وفن السيرك غالمون هيثم انتم من الناس اللي قاعدين يحاربوا كان نجم نقول على الفن هذا باش يبقى موجود باش يتواصل في اكثر عروض لاقي المكانه لاقي الدعم لاقي الحاجه القيمه اللي يستحقها الفن هذا
1: شوف هو الحقيقة معناتها الفن هذايا نحن اخترنا كفريق في باباروني خاطر نحن كباباروني معناتها مؤسسة معناتها نخدموا روحنا تلت العام ونعملوا هالمهرجان هذايا اللي هو يصير كل مرة في جوان اللي هو الدورة متاعه 9 نلقاو شوية صعوبات أما الحقيقة اللي واقف معنا هي الدولة مش نبيش ما نقولوا معناتها نكونوا صريحين الدولة هي الأساس اللي هي مخلتنا واقفين ونذكروا نحن المهرجان هذايا تحت إشراف المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والظاهرة الثقافية والديوان الوطني للسياحة والمندوبيات الجهوية لشؤون الثقافة في كل ولاية اللي نمشيو لها نلقاو المندوبية هي اللي حاضنتنا رغم اللي غياب كبير ياسر المستشهر معناتها اصبح معناتها ما عادش موجود المستشهر ونحن ما حقيقه مشنا معاملين عليه
0: بتعاله شنو هيثم
1: بتعاله نسمعوا نقولوا على موزايك لهنا اللي عندك معارف نجم تجيب مستشهر ما عندكش معارف وما تنجمش تجيب مستشهر والبرامج نحن المهرجان نتاعنا الحقيقه كبير برشا كم كبير متاع الجماهير يكونوا موجوده خاطر العروض نتاعنا كلها مجانيه في الشوارع سؤالها الناس كلها تعاني منه المستشهر في تونس ما عادش
0: كمان طبعا احنا كنا نحكيو عمليا خليني نقول الفستيفال ما شاء الله يتعبه العروض الناس متعطشه لعروض الفن هذا فما جمهور يقبل من صغيرات
1: هو نحن اليوم دوب ما هبطنا كم كبير متاع ناس عملوا التليفونات خاطر نحن بحكم عنا الأول خيمة متاع سيرك في تونس وعنا بلاتفورم تتبع فينا الناس على السيرك كم كبير متاع ناس يستنوا فينا يقولون يا جماعة فين الولايات ثم الولايات اللي ما نجموش نمشوا لهم تغشوا ونقول لهم لا راهو اقربوا شوية بشوية رانا نجموا نجيوكم ورانا في الصيف ثم عندنا عروض في المهرجانات الصيفية وباش نحبوا ناخذوا بخاطر الناس خاطر الناس يحبوا السيرك ويحبوا فرجة السيرك خاطر السيرك فيه روح الفرجة وفيه الإبهار وفيه كل ما يحبوه المتفرج
0: قداش يتكلف عرض سيرك هيثم
1: قداش يتكلف عرض سيرك يتكلف برشا
0: تقريبا
1: الحقيقة معناتها عرض سيرك بداية كي نقولوا نحن في تونس التكلفة المادية فوق 10 ملايين خاصة الفنان متاع سيرك يحب يخلص خاطر هو معناتها لو نهار يتضرب ما عادش نجم يقدم معناتها الفنان متاع سيرك وهذاك علاش يخلص بالكدا ويزمو نخدموا له خدمته ويكون معناتها ياخذ هالكاشي نتاعه المحترم.
0: وهيثم خلينا جست نوضحوا حاجه للناس اللي تسمع فينا وانا بدي في جامعتنا حتى اتصالات في نفس الموضوع هذايا اللي هي مساله سيكوريتي بالنسبه للفنان نتاع السيرك. كنت توا حكيت عليه الموضوع كيفاش تصير العمليه، معناها يتم تامينه، لازم فما حاجات معينه يتم تامين البلاصه اللي باش يتم فيها العرض، فما خدمه كامله قبل العرض ديجا.
1: هو قبل ما نمشيو نعملوا فيستيفال، هو اول حاجه نعملوا التحذيرات والمكان اللي باش يصير فيه العروض، نحضروا الماتيريال نتاع السيكوريتي، نحضروا اللوجيستيك اللي يستحقوا الفنان، والاهم من ذلك كل الفيستيفال كله يكون اسيوري، لازم يكون ثم اسيرونس تامين للفيستيفال لا قدر الله. والحمد لله نحن بتجربة بتاعنا 9 سنين ولا مره تعرضنا للشيء هذا، خاطر الفريق مدرب بالكده بالكده ومدرب على هل العروض هذه باش نجموا نقدموا عروض فرجويه في اطار مهرجان الدولي او في عروضنا نحن اللي السنويه نقدموها في المهرجانات.
0: دونك كل شيء، كل خطوه تبدا محسوبه بالنسبه لكم،
1: كل حاجه مدروسه في السيرك. لو ما ندرسوش ما نجموش ننجحوا، وتنجم نتعرضوا لزاكسيدون معناتها خايبين شويه للفنان.
0: والحمد لله حتى التوا سافا بالنسبه لكم، مختلف الدورات كانت دورات ناجحه جماهيريا، عروض مجانيه، وسنين نحكيو عليه 12 دوله. قلت قبيله الجمهور يسال فيكم سيرك بابالوني وين باش تكون مختلف العروض على البلاتفورم تاعكم. دونك هنا من موزايكا فام عطينا فكره على العروض. نذكر انه الفستيفال باش يكون من 11 حتى 28 جوان بمشاركه فنانين ومبدعين من اكثر من 10 دول. نبدا لي بالولايات وين باش نكونوا موجودين.
1: نحن ان شاء الله باش يكون المهرجان كما قلت من 11 حتى 28، باش يكون الافتتاح في شارع حبيب بورقيبه تحت شرف المندوبيه الجهويه لشؤون الثقافه بولايه تونس، متى ينطلق لعده ولايات. نهار 12 باش يكون مخيم الفنون، باش يكون في رانش كلوب، باش يجيو الناس للسباس هذايا وباش يخيموا ويتبادل الخبرات بين فنانين السيرك المحترفين والهواة ورواد السيرك. 13 جوان باش يكون في بنزرت في اوتيك، الدعوه مفتوحه للجميع، باش يكون تحت شرف زاد المندوبيه الجهويه لشؤون الثقافه بنزرت. 15 جوان باش يكون في نابل بحضاء المركب الثقافي نيابوليس، باش يكون اجواء كبيره في ولايه نابل. 15 جوان باش يكون في ولايه الكاف تحت شرف المندوبيه زاد. 16 جوان جولة سياحية باش نعملوا دورة ونعرفوا بالمناطق السياحية مع التوانسة والأجانب المؤثرين باش نسوقوا الجمال تونس. و 17 جوان باش يكونوا في سيدي بوزيد في السبالة، باش نكونوا معناتها عرض موجه للعائلات والناس اللي يستناو فينا في السبالة. باش يكون 18 جوان في القروان في ساحة فاس في وسط المدينة، باش تجي الناس تتمتع بالسيرك. أول مرة القروان باش تكون معانا تحت شرف المندوبية الجهوية لشؤون الثقافة، باش تكون فرحة كبيرة أثناء القراوة باش يتمتعوا بالسيرك. بالنسبة اليوم 19 باش يكون في زغوان في معبد المياه، باش تكون المسابقة الوطنية في دورتها الثالثة، المسابقة الوطنية لفن السيرك باش تكون في معبد المياه. يوم 20 باش يكون راحة للفريق التقني والفريق الفني. 21 باش يكون عرض جنجل بوك، وعرض ضخم جدا هذا، باش يكون في القاعة المغطاة رادس. هذا عرض في فيه أجواء كبيرة برشا للجمهور. باش يكون 23 جوان في إطار مهرجان المسرح والمجتمع مع مركز فن مع سنتر دراماتيك سليانة، وباش يكون الافتتاح نتاع المهرجان المسرح والمجتمع بالشراكة مع سيرك باباروني والمندوبية الجهوية للثقافة. 25 جوان باش يكون في صفاقس، في صفاقس المدينة اللي يحبوها برشا ناس ويحبوا الجو نتاع صفاقسية والسيرك، وخاصة مغرومين برشا صفاقسية كي يمشيو يستناونا. 26 جوان باش يكون في سوسة جولة سياحية فنية في فن السيرك. و 27 جوان باش يكون في ريانا في رواد، في المركب الثقافي رواد للسيرك. أما الاختتام باش يكون في ولاية بن عروس تحت شرف المندوبية الجهوية لشؤون الثقافة، وباش يكون تكريم وتقديم للتروفي نتاع الفائزين في المسابقة الوطنية في فن السيرك، واختتام المهرجان الدولي لفن السيرك.
0: دونك دوره به نتصور سنه في
1: دوره كبيره برشا. ما ننساوش زاد عندنا الاقامه الفنيه باش تكون في الفضاء اللي هو دار الثقافه بن رشد بالمحمديه، اقامه فنيه بين محترفي ومحترفي فن السيرك بين التوانسه والاجانب. هذه معناتها باش يكون خاص برشا، اللي هو معناتها الاقامه
0: تبادل خبرات،
1: تبادل خبرات بين محترفي فن السيرك والاجانب والتوانسه. باش تكون جولة معتها ممتازة الحقيقة السنة.
0: وهوني هيثم خلينا نركزوا على حاجة اللي هي أهمية دعم اللام مركزية الثقافية. خاطر الكلمة أوكي نسمعوها، ولكن قديش مهم كونها تطبق في مهرجاناتنا في الثقافة حق الجميع. معنا نتصورك عشت ديزيكسبيريونس مع صغيرات في مختلف الولايات والجهات اللي أول مرة يدخل يتفرج في سبيكتاكل متاع سيرك، شنو يكون هو بالنسبة ليه الامباكت، قديش بتقعد له في باله الحلمة هذيك، شافه في تلفزة في فيلم في كرتون متاع صغيرات. ونتصورك هيثم عشت برشا حاجات من نوع هيك،
1: عشناهم وتلاقيت معاهم برشا مرات الحقيقة. أنا بحكم زادة راهو مدير المهرجان الدولي، المدير الإداري للمهرجان الدولي لفن السيرك. الحقيقة أنا زادة أرتيست نخدم معاهم في السيرك، ونتقابلوا مع الصغيرات في عدة ولايات في بالهم فنان السيرك مش حقيقي، في بالهم معناتها كيشوفوه يجنجل ويمشي على حبل ويعمل التيسيو ايريان ويخدم حاجات متاع سيرك، في بالهم ما مش حقيقي هو، معناتها في بالهم كان جاي من كوكب اخر. مرات يوصلوا يبدوا يمسوا فيه بالحق ولا لا، معناتها ولينا اخترنا في المهرجان قبل ما نعمل العروض نعمل ورشات في فن السيرك، ونخليه الصغار والشبيبة يتفرجوا ويجربوا الماتريال متاع السيرك هذاك. علاش الحقيقة نتقابلوا مع عدة حاجات كما هكاي، وتخلينا نحن اخترنا الفلسفة نتاع المهرجان بتاعنا باش يكون ماهوش موجود في نقطة واحدة، هو اللي يتنقل للولايات تنقل للجمهور. المهرجان هذايا هو الوحيد تقريبا النوعي في البلاد التونسية اللي يتنقل من مدينة إلى مدينة والناس تتمتع. والحقيقة زادة يعطيهم الصحة للمؤسسات الدولة اللي كانوا معاونين وواقفين معانا من حماية مدنية وأمن، اللي هما ديما يسهلون للأمور هذه باش نحن نكونوا موجودين في الـ في الـ في, الـ في الولايات.
0: شنو اللي يميز الدورة هذه وحنا نحكيه عليه؟ تقريبا عام جاي باش نحكيه على 10 سنين، دونك نتصوروا احتفال من نوع خاص، تحضيرات للعشر سنين.
1: تحضيرات للعشر سنين هو السنة اللي يتميز، اخترنا باش يكونوا الدورة هذه باسم الشعار اللي هو
0: شعارنا سيرك الغد يبدأ اليوم.
1: اخترنا الرواد سيرك باباروني وعدة مؤسسات في البلاد التونسية خاصة كما موف باش يكونوا موجودين، هم قاعدين يكونوا ويصنعوا في جيل في فن السيرك. اخترنا باش نعطيهم هما المشعل الدورة هذية، باش نعطيهم أكثر فرصة لهم هما اللي معمارهم بين 6 أو حتى 15 سنة، نعطيهم مساحة متاع وقت باش يكونوا موجودين في الركح، في الركح الطاقات. خاطر الركح ركح الطاقات خلي هذا الوليدات هذول يحبوا أكثر فن السيرك.
0: وانت قداش عندكم عام في الفن هذا هيثم غزدي؟
1: أنا ملي عمري 19 سنة وتو عمري 38.
0: دونك ما شاء الله نحكيو عليه
1: برشا، من المسرح للسيرك
0: اكثر من 20 سنه
1: برشا
0: برشا ولا قد عمرك مره اخرى عديته في السيرك. كيفاش تغرمت بالعالم هذا؟ كيفاش
1: تغرمت بالعالم هذايا؟ الحقيقه

0: وقتها موجودة الحلفاويين المدرسة بتاع السيرك، وبدأت الرحلة ما غادي قراية وسيرك، قراية وسيرك. ولليوم معتها أصبحنا مؤسسين أول خيمة بتاع سيرك في تونس وفي المغرب العربي. السيرك أصبح يشغل أكثر من 30 عائلة، عنده رواد أكثر من 100 رائد في السيرك معتها نكونوا فيهم، وعنا معتها فضاء وعنا أكاديمية بتاع سيرك في المحمدية مجهزة بكل معدات متاحة، وكانت الحقيقة بمساعدة مغرومين كانوا معنا باش الحلمة زاد تطورت أكثر، وخلينا هل المشروع هذا يقدم ومزلنا نحلمه ومزلنا باش نقدمه به، وإن شاء الله معتها هو يولي السيرك في تونس هو بوابة أفريقيا.
1: ومع الحاجات اللي عملتهم الكل، خط الحقيقة السيرك هذا قاعد يدور في برشا ولايات كما حكينا، وقاعد يعمل في عدد من العروض المهمة. نحكي بعد سنة على مهرجان مجاني، دونك الباب مفتوح للجميع باش يكونوا حاضرين من 11 ل 28 جوان. نحكي على ناس حلمت، نحكي على ناس قاعدة تحقق في حلمة هيثم. من خلالك انت نحب نوجه تحية لكيب الكل اللي قاعدة تخدم عليه، المهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع. الفستيفال مازال متواصل، نحكي واثناء على 10 دول مشاركة في الفستيفال. عروض كيفاش تختاروهم، كيفاش يتم التواصل، كيفاش من عرش نتابع هيثم تلوش شنو العروض اللي لازمها تكون حاضرة؟
0: هو ثم فريق فني، هو مدير الفني منتصر بنجاجي والمدير التقني حمزة الحبيبي، خاطر السيرك يستحق تقنيات كبيرة برشا. يجيونا كم كبير متاع طلب باش يشاركوا في المهرجان الدولي لفن السيرك، ومش يجيو بعدين مشاركين، يجيو على نفقتهم الخاصة ويجيونا مجانا لتونس، خاطر هو تبادل الخبرات. وحتى نحن زادة كي نمشيو نمشيو زادة نمشيو مجانا للمهرجانات، نختاروا الأعمال اللي قريبة لتونس، قريب مثلنا في تونس، ونختاروا احسن ما ثم ويكونوا موجودين بحثنا في اطار المهرجان.
1: من قبيلة تكررت كلمه مجاني هيثم. اليوم هيثم القصدي كفنان سيرك تعيش من المهنه هذه؟
0: نعيش من المهنه هذه، احنا كسيرك باباروني نعيش ولا 12 شهر. احنا عندنا خيمه نتاع سيرك ونبيعوا العروض نتاعنا. احنا سنه موجودين في مهرجان بنزرت الدولي، عملوا لعبنا بالجنجل بوك السنه، حضرنا انتاج ضخم جدا اسمه لفواياجير سيركيوس. هذا عرض باش يكون العرض الاول في نهار 18 في مهرجان بنزرت الدولي،
1: نهار 18 جويليا.
0: 18 جويليا باش يكون نهار 18 جويليا العرض الاول للانتاج هذايا، وبعد باش ينطلق في رحله صيفيه للمهرجانات الصيفيه للانتاج هذا. وعندو توا 3 شهور ونحن قاعدين ننجو ونحضروا فيه مع بالتوازي مع تحضيرات المهرجان الدولي لفن السيرك.
1: دونك كان فما توا فنان مسرحي او فنان سيرك مازال في البدايات ومغروم بالعالم هذايا من بين اللي
0: نحن موجودين. سيرك باباروني باش يكون بحذنا،
1: دونك حاضرين موجودين، وراهو السيرك يعيش هيثم. الحمد لله،
0: الحمد لله هو السيرك يعيش، وهو ما تغرام ويخلي الانسان يحبه، لكن مش مغروم ما ينجمش يعيشه. لكن يحب السيرك ينجم يعيش به وينجم ينطلق. نحن كم كبير وغدوه راهو باش يولي يصبح ما عادش عندنا فنانين نتاع سيرك، خاطر الشركات الاجنبيه قاعده تجي لتونس وقاعده تهز في الفنانين نتاعنا من فنانين سيرك، قاعدين يعملوا معهم في عقود ويغادروا تونس. هذايا اللي زاد معناتها حاجه تفرح وما تفرحش، خاطر غدوه باش نتوفى من الساحه التونسيه فنان نتاع سيرك، ويلزمنا نحميوه الفنان هذايا ونخليوه، خاطر تو في الدوله التونسيه وزاره الثقافه الحقيقه مشكوره، او لا وزاره الشباب او وزاره السياحه قاعدين يدعموا فينا، اما راهم ماهمش قانونيين، ما معنا حتى اطار قانوني، حد يقول لك ما تابع حد.
1: أي.
0: كان اداره الموسيقى والرقص تقول لك انا مش تابعني وما في باليش بيك، كان اداره المسرح كيف
1: قانون الفنان يشملكم.
0: قانون الفنان مازال بطبيعته حبر على الورق موجود، هو عملوه وتعدى، اما مازال وان شاء الله يشملنا.
1: ان شاء الله خوانين توينسا قاعدين يبدعوا، ان شاء الله يا ربي نحكيوا على اطار قانوني زاد تكونوا موجودين فيه. نحييك هيثم قزداوي، شكرا لك.
0: شكرا لمزيك على دعمها المتواصل المهرجان الدولي لفن السيرك من دورة إلى دورة.
1: هذا واجبنا كأن نكونوا حاضرين ومواكبين لمختلف الفعاليات الثقافية. دورة 9 إن شاء الله يا رب تكون دورة ناجحة. تستناكم في 12 ميلية من 11 ل 28 جوان. أعملوا طلع على صفحة سيرك باباروني، تلقاو لديتاي كل متاع مختلف العروض. سينو بالنسبة للي يسمعوا فينا، يستناكم عرض في مختلف المهرجانات الصيفية، بداية من بنزرت مهرجان بنزرت الدولي، اللي يستناكم عرض لو فواياجور سيركوس نهار 18

جويليا كونوا في الموعد. هذه كانت الانترفيو بالنسبة اليوم. الانترفيو كولتور بلس كوشور مزيني جمع مثمانية لتسعان تعليل. خليكم معنا شوية آخر في الفلاش باك. كهينكم مغرومين بكوكب الشرق أم كلثوم، نحب نحكي لكم على أحمد رامي واللي هو في ذكرى رحيل، ونحكيه عليه ونحكيه على أغلب الكتابات متاعه اللي كانت شريك في نجاح أم كلثوم على مدى السنين. نحكيه على توا أكثر من نصف قرن من الإبداع. شوية آخر في الفلاش باك نحكيه على الشاعر أحمد رامي، كيف كيف أجندا، نعطيكم فكرة على الأحداث الثقافية المنتظرة. خليكم مع الموسيقى السوبرانو كلون رشين. No.

0: أجندة.
1: في أجندة كل مرة نعطيكم فكرة على أهم وأبرز الأحداث الفنية والثقافية. البداية مع الفنانة السورية رشا رزق اللي تجي لتونس لأول مرة في إطار اليوم العالمي للموسيقى نهار 13 أوت الموعد في مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة بقيادة الأوركسترا سامفوني التونسي مع شادي القرفي. رشا رزق اللي أكيد ما فهمش شكون ما سمعش بصوتها أبرز أغاني الكرتون وشارات أغاني الأطفال بتبيع بشراكة مع طرق العربي ترقانة. في نفس الإطار نهار 21 جوان ويوم الاحتفاء زادة باليوم العالمي للموسيقى يستناكم الفنان رامي عياش في مسرح الأوبرا بقيادة المايسترو يوسف بلهاني. نهار 12 و13 جوان عندكم موعد مع عرض جاكاراندا من إخراج نزار السعيدي، مسرحية فيها مجموعة من شباب الموهوبين من خريجين معهد العالي للفن المسرحي منهم أصالة كواس أنيس كمون ثواب إلى عدودي حلمي الخليفي وبتبيع حمودة بن حسين يشارك في العمل هذا عمل متحصل على عدد من الجوائز التونسية والعربية من كتابة عبد الحليم المسعودي تلقاوها في سيكل جديد نهار الجمعة والسبت في قاعة الفن الرابع. الخميس 11 جوان على موعد مع تقديم كتاب مختارات من أثار الشيخ مصطفى المدب لمحمد العزيز الساحلي مع 4:30 العشية في مكتبة مدينة تونس دار بن عاشور نهج الباشا بمدينة تونس بالعاصمة. وأكيد كل مرة نعطيكم فكرة على أهم المواعيد الثقافية المنتظرة.
0: أجندة كولتور بلس
1: أزانا مكملين معكم في كل شخ بلوس على موزايك كفام وشوية آخر موعد مع النوستالجيا والذكريات في الفلاش باك نحكيه على أحمد رامي في ذكرى رحيله وهو شريك نجاحات أم كلثوم. قبل ذي نخليكم مع رشا رزق تغنينا

اي ارابيسكي وصلنا حتى 48 دقيقة. انتم معنا في كل وقت بلوس على موزيكا فيلم. السلام عليكم من ما كنتم في الاستماع وتسويت وقيت النوستالجيا والذكريات في الفلاش باك. الفلاش باك في ذكرى رحيله نحكي على أحمد رامي، واحد من أبرز شعراء العربية في القرن العشرين، من أكثرهم تأثير في تاريخ الأغنية العربية الحديثة. هو اللي غادرنا في جوان 1981 بعد مسيرة أدبية وفنية تواصلت لأكثر من 60 سنة، خلى خلالها إرث شعري وغنائي مازال حاضر في الوجدان العربي لليوم. هو اللي جمع بين الثقافة العربية الأصيلة والانفتاح على الأداب العالمية، أتقن الإنجليزية والفارسية ودرس علوم المكتبات واللغات الشرقية في سوربون في باريس، ومكنته معرفته العميقة بالفارسية أنه يقدم ترجمة لأشهر الكتب العربية. نحكي على رباعيات الخيال مثلا، وهي ترجمة اعتبرها كثير من نقاد الأقرب إلى روح النص الأصلي للشاعر الفارسي عمر الخيام.

0: اسم أحمد رامي ارتبط ارتباط وثيق بكوكب الشرق أم كلثوم، وشكل معها واحدة من أعظم الثنائيات الفنية في تاريخ الموسيقى العربية، كتب لها أكثر من 100 أغنية على امتداد 4 عقود، من أشهرها رق الحبيب، جددت حبك ليه، ذكريات، حيرت قلبي معاك، أنت الحب، رباعية الخيام. وتعرف زيدا أنه أحمد رامي كان يحمل لأم كلثوم مشاعر إنسانية كبيرة امتزجت بالإعجاب الفني، هو زيدا لهذا كان انعكس على صدق كلماته ورهافة إحساسه. برشا ناس وبرشا خليني نقول مؤرخين حكاوا على علاقة حب كانت من طرف واحد جمعت أحمد رامي بأم كلثوم، وكي حب أنه يعترف لها بالحب متاعه أم كلثوم ما رفضت العلاقة هذه، وقالت كونه تنجم تخسر نجاحهم الفني إذا ما ارتبطت الموضوع بعلاقة عاطفية، وغني لها أو كتب لها بلوتو أحمد رامي هجرتك يمكن أنسى هواك وودع قلبك القاسي، وفي الاخر كي غنى لها بفكر فيك وانا ناسي، وهذه من اشهر يمكن الاغاني اللي كانت الام كلثوم. وما اقتصرش عطاؤه على ام كلثوم فقط، بل تعاون احمد رامي مع الموسيقار محمد عبد الوهاب وكتب عشرات الاغاني اللي ولت من كلاسيكيات الغناء العربي، كيف كيف اسهم في اثراء السينما المصريه من خلال كتابه القصص والحوارات والاغاني لعدد كبير من الافلام.
1: لو

حاولت أهرب من الأفكار اللي تشعل نار حبك. هكا كتب أحمد رامي في هجرتك. هو اللي تميز بالبساطة واللغة العذبة في الكتابة وقدرة فريدة على التعبير على المشاعر الإنسانية بألفاظ كانت قريبة من القلب. هو اللي استحق في وقتها لقب شاعر شباب، هو اللقب اللي لازمه حياته الكل، وحصل على عدة تكريمات من بينها جائزة الدولة التقديرية ووسام الفنون والعلوم والدكتورة الفخرية. ورغم مرور عقود على رحيله، مسيرة قصايده وأغانيه تتداول وتتغنى شهد على موهبة شاعر استطاع أنه يحول الكلمة لإحساس خالد وأنه يخلي بصمة لا تمحى في تاريخ الأدب والغناء العربي. أحمد رامي ما كان الشاعر أغنية، بل كان مثقف موسوعي ومترجم بارع وأحد أهم صناع الذيقة الفنية العربية في القرن العشرين، وما زال إرث الفني والأدبي حي في ذاكرة أجيال. فلاش باك كلتور بلس كلتور مزيل جمعة من 8 إلى 9 متاع الليل. مع الفلاش باك خلطنا لآخر كلتور بلس بالنسبة لليوم. أنا مبقى لي كم شغلكم، باي باي، تصبحوا على خير الناس كل السنة، ونغدوا في موعد جديد أن نوفو رونديفو 100% كلتوريل على موزايكا فام كما تعودتوا معنا من الاثنين للجمعة في كلتور بلس. شكرا لكل فريق طارق كان معنا في الإخراج الرقمي، شكرا لخالد في الإخراج. احنا نتقابلوا غدوة ونخليكم شوية آخر موعد الأخبار يكون مع سيف الدين المهري. بعد يجيكم يسري جديدي كالعادة، برشا إنرجي، برشا موسيقى فلوس للربح في نيوي نينو كما عودكم حتى النص الليل. السهرية في بنة لفام مع يويو يسري. أنا مبقى ليكم شكلكم، باي باي، تصبحوا على خير. وحكينا على أحمد رامي من نجموش نسمه، واحدة من أجمل أغاني اللي جمعته بأم كلثوم.

0: رقم واحد في تونس. موزايك اف ام. www.mosaikefm.net. فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب، والى الابليكاسيون موبيل موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. البريد التونسي يحذر في بلاغ أصدره اليوم حرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظة الرقمية والت أودينار من بعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معها للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة. والبريد التونسي يؤكد في بلاغه أنه لا علاقة له بهذه المواقع، مذكرا بأنه لا يطلب كلمة العبور والرقم السري الخاصين بحرفائه، قائلا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من ينتحل صفة المؤسسة أو منتجاتها. دفع نسق التدفق السياحي في الاتجاهين والتعريف بمختلف مكونات المنتوج السياحي التونسي وتعزيز برامج التكوين وتبادل الخبرات في مجالي السياحة والصناعات التقليدية، محور اللقاء الذي جمع وزير السياحة سفيان دقي اليوم برئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية ويليام أديب ديب بحضور معز إدريس رئيس مجلس الأعمال التونسي البرازيلي وممثل عن وزارة الخارجية. وفق بلاغ صادر عن وزارة السياحة، مثل هذا اللقاء مناسبة لتباحث آفاق تطوير التعاون التونسي البرازيلي في مجالي السياحة والصناعات التقليدية، وتباحث السبل الكفيلة بتعزيز الشراكة بين البلدين ودعم المبادلات والخبرات في هذين القطاعين. توقعات الهياكل المهنية الفلاحية تشير إلى أن نصابة الحبوب بولاية القصرين ستفوق خلال الموسم الفلاحي الحالي 500 ألف قنطار رغم تأثيرات سلبية للعوامل المناخية ونقص بعض مستلزمات الإنتاج. ورئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين محمد حسن الأزهري يشير في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن التقديرات الأولية المنجزة خلال فصل الربيع كانت تشير إلى إمكانية تحقيق إصابة في حدود 800 ألف قنطار، غير أن فترات انحباس الأمطار خاصة خلال شهري مارس وأفريل وفي المرحلة الأخيرة من نمو المزروعات إلى جانب تأخر تزويد الفلاحين بالبذور ونقص أسمدة الدي أ بي واللامونيتر أثرت سلبا على مردودية الزراعات الكبرى وتسببت في تراجع الإنتاج المتوقع بنحو 200 ألف قنطار. في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفيد لموقع إكسيوس الأمريكي أنه تلقى مكالمات من 5 دول في المنطقة تطلب منها الضغط على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتوقف. وترامب يضيف أن الدول التي اتصلت به كانت قلقة للغاية وتؤيد الاتفاق الذي يتفاوض بشأنه مع إيران. ختاما، رافائيل غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدعو إيران اليوم إلى معاودة التواصل معه ليتسنى استئناف عمليات التفتيش في مواقع قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل قبل عام، في الوقت الذي قادت فيه واشنطن حملة لتبني مشروع قرار بهذا الشأن في مجلس محافظي الوكالة. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فم بونات، والمشوار يتواصل مع يسري وكامل فريق برنامج بنت لفام. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام نون ستوب ميوزيك. بنت لفام. بنت لفام في الجمعة والتسعة لنصف الليل. يسري جديدي.
2: تسعة وخمسة دقائق على موزايك فام. مرحبا بكم, هذه بنت لفام كالعادة معكم من توحة نص الليل, ونستفتح الجمعة مع بعضنا هكاون هالفنين بعد الويكند نرجعون نخدمه. وطقس بون, هو طقس متاع فاموس على بلاي مش متاع خدمة الحقيقة, مبون مش مشكل اوكا نخدمه باش نتعب وسط الجمعة باش كي نعملوا فاموس على بلاي في الويكند اوكا نمشيو نتفرهدوا اكيد. وكهو ذاك هو الجو الصيفي اون اتوندون سيونس اونيك ان شاء الله على قريب اكيد ربي حرك اسبابها في زعفيسة جيها سيونس اونيك. ولكن انتوتون اكيد ان شاء الله ربي يعينكم. طريق السلام عليكم, سيسو روحكم في الكياس واحده واحده, كانكم ماشيين تخدموا اكيد احنا نونسوكم ان شاء الله ربي يعينكم, وكانكم روحين من الخدمه اكهو توا تشيل عندكم احسن موسيقى كيف كيف لابونيمور على موزايك فام. توا ثلاثة سوايع اكيد نحن نكونوا موجودين معاكم, ولكن كي نحكيو بنت لفام اكيد نحكيو ربح وكاش. الكنيوتا اليوم فرصتكم, اي فرصتكم باش انه نجموا تبدلوا سهل ياسر بروجرام الصيف مش حتى الويكاند, لا لا ما كانيوتا ليلة مش متاع ويكاند كاو, لا لا متاع صيف كامل متاع بروجرام كامل يتبدل. نجموا تسافروا, نجموا تمشيوا الوتيل هنا في تونس تتفرهدوا مش كان وحدك راو انت والعائلة, خطر كانيوتا محترمة ومهمة جدا. كي تكلمونا على 71-113-1000 بارتين من توا, بعد شوية نجموا تربحوا معانا برشا فلوس. الفين وخمسمائة دينار زوز ملين وخمسمائة ليرة في بنت لفام على 71-113-1000. زوز ملين ونص يا سيدي رام, كانيوتا مش محترمة جدا بركة. كانيوتا تنجم تخلينا نتفرهد ونبدلوا بروجراماتنا واكيد يكون الربح ليكم انتوما. زوز ملين ونص على 71-113-1000 في بنت لفام, نقسمهم لكم زوز مواعيد اكيد عندكم ربح والكاش والتحدي ميوي مينو, تحدي 60 ثانية بعد شوية فيه مليون و800 وانت تحديو سيد الحكم تحاولوا تفكوا له الكانيوتا هذيا. وشوف كل قدير وقدر وزيد رو لازم غلطة لي اي هذيا شنو يوصي فيكم سيد الحكم مقبلة قال يسمعني رو اللي بشي ربح مليون و800 رو لازم يكون غلطة لي رو مليون و800 في 60 ثانية تنجم تبدل برشا برشا بروغرامات. بعد شوية على 71-113-1000 نيوي نينو التحدي عندكم زيدا فك بلاستيك زوز متبرين يكونوا موجودين معانا في فك بلاستيك 700 دينار تستنى فيكم اكيد على 71-113-1000. نعطيكم المفتاح من توا باش تربحوا الكاش, اي تكلمونا على 71-113-1000. اما في فوك بلاستيك تختاروا انكم تواصلوا معانا هكاك تضمنوا 700 دينار ليكم انتوما تربحوهم بطريقه سهله برشا. طلعوا شنو باش نقترحوا عليكم بالنسبه لليله وتفكوا بلاستيكم بحذنا في الاميسيون اكيد من توا نشجعكم. عنا زوز ملين و500 في الكانيوتا برشا برشا برشا فلوس على 71-113-1000 في بنت فام الليلة كالعادة كما سنسليكم أكيد. أما زيد عنا مختلف في الفقرات من توا حتى نص الليل, بعد شوية نحكي وصحة نفسية.
0: فسر لي
2: قلنا فاموس على بلاي قلنا صيف أكيد, أما خلنا نحكيه على الفصل ذي اللي حقيقة تخل من غير مقدمات مش هكا بشوية بشوية سخانة جات والحمد لله ربي أكيد على كل شيء, ولكن ما شاء الله سخانة في ساعة في ساعة ساعتان وسيت قوش علينا دجا في شطر جويلية ولا دخلين على أوسه. ولكن كي نحكيه على الصيف كفصل هل بالحق نجم يأثر على الصحة النفسية بتاعنا؟ هل نجم يخلينا متفرهدين أكثر معناها أقل ستريس؟ أكيد بون نتصور بالنسبة للستوديون كإن شاء الله ربي أكيد نجحكم اكيد لمثل الباك اللي توا ما زلتوا تعديوا ان شاء الله ربي معاكم, وان شاء الله اكيد الفرحه الكبيره تكون معنا احنا لموزايك فام هنا. عرفت اسمعني توفى الامتحانات نجموا يتفرهدوا حتى لي ستوديون اكيد, ولكن زيدا نجم الصيف هذا نجم يكون سبب مشاكل نفسيه كيما ستريس انه يزيد الطقس نجم ياثر. تو نحكيوا على الموضوع هذا اكيد انه الصيف كيفاش نجم ياثر على صحتنا النفسيه مع الدكتوره المقيمه اختصاص طب نفسي مرام زمرلي اللي تكون موجوده بحضنا بعد شويه اكيد في فسر لي. نحكيوا على مواضيع تهمكم وتنجموا تقترحوا علينا المواضيع هذية على غيزو سوسيو موزايك فام, تبعثونا دي ميساج على انستغرام فيسبوك وتكونوا موجودين معنا في فسر لي كالعادة من الاثنين للخميس مع 11 ربع متاع الليل موعد الصحة النفسية في بنت لفام معكم انتوما مستمعينا. وكالعادة نبدأ بالموزيكا. سلام برشا على كامل الفريق اللي معايا الليله, عدنان في الاخراج حسين في ديجيتال, وشاكر في استقبال تليفوناتكم على 71 100 و13

0: العبقري تيمبالاند مع جاستن تيمبرليك مادونا 4 مينيتس على موزيك اف ام. توصلنا ل 29 دقيقه. كلمونا على 71 113 700 دينار. بعد شويه في فوك بلاستيك يستنوا فيكم من تو زوز متبرين 700 دينار تنجموا تربحوهم بطريقه سهله برشا. اما توت سويت نحكيو موزيكا في سامبلينج.
1: سامبلينج

0: سامبلينج.
1: الليلة باش نحكيو على تعاون غير مباشر مع ملك البوب مايكل جاكسون مع نجمة البوب مودرن غنية اسمها Don't Stop the Music ريانا.

Don't Stop the Music خرجت عام 2007 من ألبوم ريانا اللي اسمه Good Girl Gone Bad. الأغنية هذه في الدانس بوب قوية الحقيقة وكانت من الأغاني اللي خليت ريانا تولي نجمة عالمية. البرودكسيون تاعها عملوها الثنائي النرويجي ستارغيت وفيه ينتوش مع الهيب هوب. أما السر اللي يعطيها الجو الأفرو فانك هو السامبل اللي يتعاود من غير حساب.

وين ما تسمع أغنية مايكل جاكسون الحقيقة ما تنجمش تقعد ما تركزش معناها مع قداش غيش الأغنية، قداش فيها ديزيليمون، قداش ميكس مليح، قداش ثم كلارتي نوصلمون في الانسترومون، ما زيدا في الصوت القوي متاع مايكل جاكسون. هذاك علاش داير اسمه The King of Pop. والسامبل فوكال اللي نسمعه في أغنية ريانا هو العبارة الأيقونية ماما سي ماما سا ماما كوسا، اللي أصلا جايتنا من أغنية Wanna Be Starting Something المايكل جاكسون، أغنية خرجت عام 83 من ألبومه Thriller. العبارة هذه هي الحقيقة جزء من الكودا اللي خدم بها مايكل جاكسون الأغنية وخليتها أيقونية. والسامبل هذي داير ماما سي ماما سا ماما كوسا عنده قصة أطول، على خاطر مايكل جاكسون بيدو استوحى الفرازة هذه من أغنية سول ماكوسا للمغني الكاميروني مانو دي بانجو اللي خرجت في عام 72، وكريانا استعملت الفرازة هذه في أغنيتها، خذيت الإذن من مايكل جاكسون وفريق إنتاجه، ولكن هذا خلق داير جدل قانوني مع مانو دي بانجو اللي رفع قضية ضد ريانا ومايكل جاكسون فرد وقته إيفان، على خاطر السامبل هذه استعملوه داير من أصل أغنيته سول ماكوسا. كالعادة نسمعوا مع بعضهم.

Sampling, هنا الحقيقة واضح ليليمون تاخذ دايور و سيت اون تري تري بون انسبيراسيون و زادا اوماج لمايكل جاكسون و اوماج دايور لمانو دي بانغو من غنيتو سوما كوسا. بون كوميم وصلش كابريانا و مايكل جاكسون من نصور الحكاية تفضل حكينا على غنية Don't Stop the Music ريانا. Sampling.

0: سامبلينج من
1: اتلفن. بعد شوي على 71113 ألف تكلمونا تربحوا 700 دينار. زوز متبرين نجموا تخليكم تربحوا 30 ثانية تعفوك بلاستيك وتطلعوا شخصية فنية. 700 دينار تربحوهم بعد شوي على 71113 ألف في فوك بلاستيك. أما قبل خلنا نسمع جديد شيرين محمد حمائي بحرية على مزيكا فهم.

0: ويجز أميرة على موزايكا فام. توصلنا حتى لـ 9:35 دقيقة. أنتم تسمعوا في موزايكا فام، هذه بنت لفام أنت وحتى نص الليل معاكم أكيد ننسوكم كود لابونيمور بالموزيكا، وإن ما كنتوا تسمعوا فينا نسلموا عليكم داخل أو خارج هذا الوطن العزيز على موزايكا فام .net ولا الابليكاسيون موبيل متاعنا موزايكا فام. بعد شوية 700 دينار نجموا ترفعوهم بطريقة سهلة برشا، كلمونا على 71100 تدخلوا في القرعة فك بلاستك اليوم تظن لكم 700 دينار للربح. أما تود سويت خلينا نحكيو على موندو ديجيتال.
1: كولتور ديجيتال، كولتور ديجيتال.
0: جو المونديال اليوم اي في كولتور ديجيتال اكيد. قعدنا نتفرجوا الايامات الكل على الماتشات التحضيريه لكاس العالم 2026 اللي تبدا نهار 11 على موزايكا فام. اكيد يكون التغطيه تكون حصريه ومباشره وكل شيء، ما يفوتكم حتى شيء اكيد على الكوب دو موند. تلقاو الكل زيد الاخبار الكل على لي ريزو سوسيو موزايكا فام والسيت ويب نتاعنا موزايكا فام .net. وباش نحكيوا اليوم على موضوع يجمع بين الدراما ملاعب كره القدم والتكنولوجيا الطبيه اللي قاعده تنقذ في أرواح البشر. نحكيو توا على منتخبات اللي قاعدة تحضر في الكوب دو موند، وجمهور التونسي اللي مازال مصدوم من ماتش بلجيكا 5-0، ولكن مش مشكلة. بون هي خسارة نجم تخلينا نموتيفيو رواحنا إن شاء الله. الكوب دو موند قدامنا 3 ماتشات إن شاء الله يا ربي، أكيد الجرينتا تكون حاضرة والمنتخب يكون حاضر والجمهور يكون حاضر، وأكيد إن شاء الله نلقاو رواحنا نتأهلوا أكيد للتور اللي بعد والتحذيرات وكل شيء كل شيء كل ما يخص المونديال تلقاوه على موزايكا فام. لكن العالم الكل حبست أنفاسه من جديد، هنا نلقاو لاعب طاح على الميدان اللي هو النجم الدنماركي كريستيان إريكسن. فيديو قاعدين نشوفوا فيها لايف على الباج فيسبوك متاعنا موزايكا فام. الماتش اللي الحقيقة كان مقلق جدا، وسورتو الفجعة ذي كنا عشناها قبل داير، على خاطر باش نرجعوا بالذاكره للي صار مع إريكسن اول مره في كاس امم اوروبا 2021. وقتها الملاعبيه والجمهور يبكيوا بعد ما جاء، وشفنا داير إريكسن في غيبوبه كامله ووقف دقات قلبه، يعني هنا عمل اغي كاردياك. عام 2021 حياته تمنعت بمعجزه وبفضل الديفيبريلاتور المحمول اللي استعملوه الاطباء فوق العشب باش يرجعوا الدقات القلب نتاعو. من وقتها برشا قالوا مسيرته فات، اما الطب الرقمي كان عنده راي اخر، زرعوا له جهاز صغير في صدره اسمه الامبلانتبل كارديوفيرتر ديفيبليريتور او الاي سي دي، والجهاز هذا اللي صنع الحدث وصنع المعجزه الساعات اللي فاتت في 2026. إريكسن توا عمره 34 سنة، في الماتش ضد أوكرانيا قلبه عاود سكت وفقد الوعي. أما المرة هذه ما استحقش يستنى طبيب يجري بالماكينة، على خاطر الاي سي دي المزروع تحت جلده حس بالخطر ديريكت وبطريقة آلية. تقنيا الماكينة هذه تخدم كالشوك بوكس، يعني تتبع في الريتم كاردياك متاعو ثانية بثانية، وكي تكتشف اضطراب خطير ومميت تعطيه صعقة كهربائية قوية تنجم تمنع القلب. وكأنك عرفتك عملت ريسيت للبي سي، سكرت البي سي على من الاول وعاودت من الاول خدمت البي سي هذيك. بفضل التكنولوجيا هذه إريكسن قام على ساقيه، وهنا الحمد لله توا حتى اخر التطورات تقول لي إريكسن لباس في الدار مع عائلته امور واضحه، وهو بيدو زاده هبط معناها بلاغ يطمن في الجمهور نتاعو، جمهور الدنماركي والجمهور العالمي. وداير قال اللي الماكينه عملت بالضبط الخدمه اللي تصنعت على خاطرها وحمتني من الموت. الحكاية ذي تحل عينين على القاتل الخفي اللي يهدد الشباب والرياضيين. الإحصائيات توري أن 1 على 250 ملاعب نجم يكون عنده مرض في القلب من غير ما يفيق به. التكنولوجيا اليوم في 2026 ما عادش تمنع اللعب. ملاعبي كبار كما ديلي بلايند كملوا كاريرهم بفضل الاي سي دي، ورغم أنه دول كما إيطاليا تمنع اللعب بالجهاز هذي كليا. العلم ورانا الحقيقة اللي الميديكال اي اي والأجهزة الدقيقة ولات بمثابة ملاك حارس وسط جسم الإنسان. في الأخر الرياضة تقعد متعة، أما أحسن بيوت تسجل بارح مش في ماتش بلجيكا ولا الدنمارك، أما هو الهدف اللي سجلته التكنولوجيا بإنقاذ حياة إنسان، إنقاذ حياة أناختيست، إنقاذ حياة اللاعب الدنماركي المعروف كريستيان إريكسن، ورجعته لعائلته لباس.
1: كولتور ديجيتال، كولتور ديجيتال. بنت الفم.
2: Le
0: وكي نفرح برشا كي نكونوا موجودين معاكم وكي نفرح معاكم اكيد للديديكاس ان شاء الله يربي على قريب للديديكاس نتاع الباك يبداو. ولكن اليوم نحكيوا على لي زانيفرسير. اليوم ان ديديكاس باش يجي من عند اصحابه الكل اللي يتمنى له عيد ميلاد سعيد. قولوا لك هابي بيرثدي يا مروان عباسي. وليكم انتم مستمعين الكل اكيد بعد شويه 700 دينار في فوك بلاستيك يتكلمون على 71,113,000 سهلة ياسر. تصور 700 دينار تلقاهم مضمونين عندك تربحهم وتضمنهم وتنجم تواصل معنا اكيد بالربح والكاش لمده ايام وايام القدام. فوك بلاستيك بعد شويه على 71,113,000. لكن تو تسويت خليكم مع مستر بروبس ويفز.

0: ايليش بيردز اوف ا فيذر على موزايكا فام. وداير الفيلم تاع الكونسير تاع بيلي ايليش هيت مي هارد اند سوفت موجود في السينما. راهو فيلم من اخراج جيمس كاميرون, فيلم اون 3 دي مصور يحكي على لا تغني هذية, يحكي على كيفاش بيلي تتعامل مع الضغط نتاع التغني هذية, سورتو يورينا برشا حاجات بيهايند ذا سينز على الموسيقى نتاعها وكارتيست هي شنو تقدم للجمهور نتاعها. توصلنا حتى ل 9:54 دقيقة توت سويت, خلينا نمشيو نربحو 700 دينار في فوك بلاستيك. فوك بلاستيك أي سيدي, اليوم الفرصة في 30 ثانية. مادام نحكينا على بيلي آيليش حكينا على عالم الفن, واليوم نطلعوا شخصية فنية تربحنا 700 دينار. زوز متبارين جدد يجيوا بحدينا في فوك بلاستيك. خلينا نبدأ نسلم على الياس. مرحبا,
1: سهلا بيك.
0: شي الأمور صافا الياس؟
1: الحمد لله الحمد لله.
0: هاي الياس اليوم باش تحاول تفك لك بلاستيك. عبير مرحبا.
2: أهلا عسلامة.
0: صافا عبير؟
2: الحمد لله عايش الحمد لله.
0: شنو سخانة في الفحص؟
2: صفا الحمد لله. تو صفا
0: عيبي على الاقل تفرد شويه حلق الويت. صفا الياس
1: صفا
0: عيبي. يلا الياس وعبير سلموا على بعضكم. هاي الياس بحفيك ريح ولا تتحرك ولا ما فهمتش؟
1: اوكي
0: صفا اكي اموركم ريقله. الياس يلا سلمتوا على بعضكم اموركم ريقله. ان شاء الله مربوحه العبير والالياس اليوم. خليني افكركم في قواعد اللعبه. فوق بلاستيك 30 ثانية اليوم تنجم تربحكم 700 دينار. 30 ثانية لازمكم تركزوا مليح مليح ولازمكم تطلعوا شخصية فنية بالنسبة لليلة. شخصية فنية الحقيقة تكون سهلة برشا برشا برشا كان تختاروا انكم تواصلوا معنا. هذا المفتاح متاع الربح الحقيقة, ما نكذبش عليكم, على خاطر هاي نغزر طول الشخصيتين. نحن ديما نختاروا شخصية سهلة برشا مو شخصية الأخرى زادة تكون معروفة أما ليزانديس متاحها يكونوا صعاب. بالنسبة لليلة الحقيقة أنا ننصحكم بالشخصية في حالة انكم تواصلوا الزوز. كي تواصلوا زادة بخلاف انه الشخصية وليزانديس يكونوا سهلين برشا, كيف كيف نحكيوا على هنا ربح مضمون. معناها في حالة انه واحد فيكم اليوم ربح معنا واختار انه يواصل, يرجع خدوا يلعب على 800 دينار 900 مليون زوز ملايين. كل نهار نزيدوا 100 دينار وربحكم يكون مضمون, على خاطر ابارتير من غدوة تبدأوا ديما ضامنين شطر الكانيوتا. يعني تصور روحك غدوة تكلمنا على 71113 فنحن نتصلوا بيك وتشارك معنا, تبدأ عندك ربح 400 دينار من غير ما عملت حتى شيء, جست قلنا على سلامك هاو. وحتى لو كان لقدر الله ما طلعتش مش نقترحوا عليك غدوة, تبدا ديجا ربح شطر الكانيوتا مضمونه ومورك بريغلا, دونك تدخل ديجا تلعب مرتاح. كيف كيف اذا كنت تختار انك تواصل معنا الربح يكون مضمون, الشخصيات يكونوا سهلين وفرصتك في الربح تكبر وتكبر من نهار لنهار. تنجم زادا اليوم تقول لي ياك هاويزي انا نكتفي هاوكا كان طلعت الشخصيه. طلعت اويني نربح 700 دينار, واذا كان ما طلعتش الشخصيه للاسف نروح يديا فارغين. وهنا الشخصيه تصعب بالنسبه ليكم انتوما في حاله انه حتى لو كان واحد بركه فيكم يختار انه ما يوصلش. السؤال موجه ليكم انتوما يا الياس ويا عبير. الياس تواصل ولا تكتفي؟
1: واصل
0: باه. الياس مواصل. عبير تواصل ولا تكتفي؟
2: واصل
0: باه. ايوا سهلت على روحكم بالبدايه الحقيقه واموركم امريك لو جوكم باه. خليني نفكركم اللي لو بارلور ممنوع منعا باتا, دونك لو بارلور نحيوه على خاطر يعتبر محاوله غش. كيف كيف ما نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا توب خنو, نحسبوا 3 2 1 توب خنو. هذا من بعد ليزانديس. اليوم القرعه قالت انه عبير اللي باش تبدا تجاوب له لنيه. دونك يا عبير بعد ما نقولوا 3 2 1 انطلاق وقتها تبدا تجاوب مش قبل. اذا كان واحد فيكم يجاوب قبل يتعرض لل ويكمل الاخر يلعب وحده راس وراس الجول. معناها صحيح امور واضحه. ان شاء الله مربوحه ليكم انتم مزوز 700 دينار اليوم للربح. واضحين قوي عند اللعبه الياس وعبير؟
2: ايوه
0: اوكي. يلا مالا نبداو مع ليزانديس.
1: يلا
0: اوكي يلا تابعوني مليح مليح. 3 زانديس اليوم ينجموا يخليكم تطلعوا الشخصيه نتاع الليله, الشخصيه الفنيه. لانديس لولاني يقول هي فنانة عربية معروفة بارشة في العالم, العالم الكل مش نحكيه كان على العالم العربي. لانديس الثاني هي ان علاقتها بتونس قوية وجات برشة مرات هناك سوسوا تزور وإلا حتى بوغ لي كونسير متاعها. ولانديس الثالث والأخير هي انها قريبة برشة من جمهورها وهي سفيرة للنوايا الحسنة للأمم المتحدة. نعود لكم لزانديس الثلاثة. هي فنانة عربية معروفة برشة في العالم, علاقتها بتونس قوية وجات برشة مرات هنا. ولانديس الثالث الأخير هي أنها قريبة برشا من جمهورها وهي سفيرة للنوايا الحسنة للأمم المتحدة. شكوني الشخصية امتاع الليلة؟ نطلعوها بعد 3 2 1. عبير الكرة عندك. يلا
2: أديل.
0: لا ما هيش أديل, قلت فنانة عربية مش خاص.
1: الياس. نجوى كرم.
0: لا ما هيش نجوى كرم. عندك عبير.
2: أصالة.
0: لا ما هيش أصالة. عندك الياس.
1: أحلام؟
0: لا ما هيش أحلام، خمو أقدم شوية برك. عبير. نرجع للياس. الياس.
1: فيروز.
0: لا ما هيش فيروز ولكن قربت. عندك عبير.
2: أم كلثوم.
0: لا ما هيش أم كلثوم. ياسر وخرت وقت. باهي نزلت لكم مرة مرة مرة الياس مرة عبير. نعود لكم لزانديس. هي فنانة عربية معروفة برشا في العالم أجمع. لانديس الثاني أنه علاقتها بتونس قوية وجات برشا مرات لهنا لتونس، وأنها قريبة برشا من جمهورها، وهي سفيرة للنوايا الحسنة للأمم المتحدة. شكوني الفنانة هذه يا إلياس؟ عبير.
2: وردة جزائرية؟
0: لا ما هيش وردة، ما هيش وردة. لا لا نحكي وعلى ماجد الرومي.
1: ماجد
0: الرومي. والله انا تصورت كي نقول سفيرة النوايا الحسنة الأمم المتحدة، تصورت باش طلعوها ماجد الرومي. ريت نعرفوها بالكدي. ريت انت قلت لي فيروز، قلت لك قريبة الفيروز. ماجد الرومي اليوم الفنانة للأسف ما طلعتوش ماجد الرومي. عبير والياس شكرا لكم، ميرسي بكل كلامكم اليوم وشاركتوا معنا. ماجد الرومي لي ثم أخبار تقول لي هي باش تكون في اختتام مهرجان قرطاج الدولي، لكن الأخبار هذه مازال ما تأكدش. تنتبعوا أكيد تلقاو الأخبار كل على mosaikefm.net. بعد شوية كي تلقاو موعد الرياضة سبور إكسبريس مع أحمد عدالة، لكن توت سويت نخليكم مع موعد الأخبار سيف الدين المهري.
3: نهارك يبدأ في أول ساعة موزيكا، أخبار سريعة، طقس وموعد تهمك.
4: أول ساعة mosaikefm.
3: نادية فورتي في أول ساعة من الاثنين للجمعة من الخمسة للستة متاع الصباح على موزايكا فام.
4: موزايكا فام الأولى في تونس. راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
5: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يؤكد أهمية السوق البرازيلية بالنسبة للصادرات التونسية بالنظر إلى الإعفاء الجبائي الذي أقرته الحكومة البرازيلية في 14 من مارس من سنة 2025 لفائدة توريد زيت الزيتون البكر، وذلك خلال لقائه رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية ويليام أديب الديب الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس من 6 إلى 9 من جوان الجاري مرفوقا بوفد من رجال الأعمال البرازيليين. ووفق بلاغ للخارجية، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية يعرب عن استعداد مؤسسته لمواصلة دعم الجهود الرامية إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين تونس والبرازيل والعمل على استكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن مساء اليوم عن انطلاق عملية اعتماد ممثلي المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبرية بولاية تونس. وأفادت الهيئة في بلاغ لها بأنه يمكن لجميع المترشحين المقبولين نهائيا والراغبين في ملاحظة مختلف مراحل هذا الاستحقاق الانتخابي دعم طلب الاعتماد الخاص بممثليهم بمقر الإدارة الجهوية للهيئة بتونس الكائن ب 76 شارع بابنات قبالة تضريح الشهيد فرحات حشاد، وذلك كامل أيام الأسبوع باستثناء الأحد وفقا لتوقيت الإداري على أن تتواصل العملية إلى غاية 20 من جوان الجاري. في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول في مقابلة نشرها موقع إكسيوس الإخباري اليوم أنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أنه قد يجد نفسه يقاتل وحيدا إذا عاد إلى الحرب مع إيران. القناة 13 الإسرائيلية تفيد بأن تقديرات الاستخبارات العسكرية أن لدى إيران أكثر من 1000 صاروخ باليستي قادر على الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. وزارة الصحة اللبنانية تعلن أن غارة إسرائيلية على مدينة سور في جنوب لبنان أسفرت عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 8 آخرين من بينهم مسعفون في الصليب الأحمر. وفي الختام، مصدر قضائي يقول إن الادعاء العام الإيطالي وضع وزير الأمن الوطني أو الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن خفير قيد التحقيق بسبب طريقة معاملة نشطاء المشاركين في أسطول الصمود الداعم لقطاع غزة الشهر الماضي. وأكد في التوقعات الجوية لهذا اليوم، طقس مغيم جزئيا بالمناطق فتدريجيا كثيف السحب ومحليا الجنوب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار مع تساقط المحلي للبرد. وفي توقعات يوم غد طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق فتدريجيا كثيف السحب بالمناطق الغربية للوسط. الحرارة غدا في ارتفاع وتتراوح القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حمد عدالة في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
4: الأولى في تونس.
6: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة. أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
7: أريد طور عالمك.
8: سبور إكسبرس، مساء نور، مرحبا بكم الناس الكل في آخر نشراتنا الرياضية اليوم العشية بالخمسة وشوية تقريبا بتوقيت تونس. المنتخب الوطني التونسي، وفد المنتخب الوطني التونسي يوصل أخيرا لمونتيري بعد رحلة الحقيقة طويلة برشا وشاقة جدا، ولكن هذيك هي الظروف. معنا شحال تونس اسطنبول ثم اسطنبول مكسيكو سيتي، ومن مكسيكو سيتي فول ثالث فول آخر إلى مونتيري. الأهم هو كون وصلنا، والأهم تصور المزيان اللي جاتنا من مونتيري، والأهم كون الإطار الفني والإطار البدني يحاولوا يعملوا ريكوبيراسيون فيزيك اللازمة قبل الانطلاق في التحضيرات إلى جتنا الأولى في كأس العالم ضد المنتخب، ضد منتخب السويد نهار 15 جوان 3:00 الصباح، وقت اللي تونس الكل رتوع تونس كلها اللي تاو متقلقة من المنتخب ومتغش عليه وخاسين 5 بليش، ومشينا خاسين ضد النمسا 1 بليش، وتصور ما عجبتهمش وي وي وي، كلهم اشتقاهم 3:00 الصباح قدام التلفزة. خاطرنا كلنا نحبوا تونس، وكنا نتمنى يكون تونس تفوز ضد السويد لأنه هذاك هو الماتش كلين تاعنا، وكلنا وراء منتخب الوطني التونسي. شكل تصويرة محلية اللي عادي فيها حسام، لاعبية المنتخب الوطني التونسي كلهم بالشاشية اللي هي رمز بون قصيت انا ميسيرش حسام ميسيرش سمعت مشكل حسام المخرج الرقمي حاب يوريكم تصويره حنا بعد وقت اللي يوصل وعمل السيني بتاع الفيكتوار. شال الفيكتوار لنا احنا، وهو اول محط ساقيه على الاراضي المكسيكيه في المطار في مونتيري في المكسيك. منتخبنا الوطني باش يبدا التحضيرات مباشره كما قلنا للمباراه هذه، تصور مزيانه برشا شفناها، زاد تلقاوا على الصفحه الرسميه للمنتخب الوطني التونسي على صفحتنا سبور باي موزايك، باش نتابعوا بالطبيعه كل شيء بالنسبه للمنتخب. المنتخب اللي كان في استقباله أنيس الحجري القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة تونس بواشنطن، وسيد جلاب القاسم قنصل تونس بواشنطن اللي استقبلوا بعثة المنتخب الوطني التونسي. شوفوا في الصورة فيها علي العبدي بالشاشية، شاشية تقريب علي العبدي من اللي خرج بها من تونس ما نحياش بكل، هي بيدها قاعدة ما شاء الله. كيف كيف حسين جنايح والقائد المنتخب الوطني التونسي الياس الصخيري قائد الأول والياس الصخيري قائد الثاني وعلي العبدي. دونك حظ سعيد لمنتخبنا الوطني التونسي، إن شاء الله تصوروا فيديوهات اللي جيونا من غادي لكلهم فرحة وكلهم عزيمة وكلهم رغبة في الانتصار وتحقيق حاجة استوريك للبلاد هذه اللي تستحق إن شاء الله فرحة في كأس العالم. مدام حكينا على كأس العالم برشا عبيد باش تغش كي باش نقولوا هذا خبر به، لكن هذاك هو الحقيقة الواقع. خبر به إصابة جديدة في صفوف منتخب هولندا، الإصابة الرابعة في المنتخب الهولندي بعد تشافي سيمونز، بعد ديليخت ماتياس ديليخت وستيفن ديفراي. لاعبي آخر هو يولين تامبر لاعب برشلونة اللي جاء ديجا ببلوسير، كان غاب من وسط شهر مارس إصابة في الشوفي، ثم رجع في الفينال متاع تشامبينز ليج ترانسبارون. الحقيقة لعب تقريبا 30 دقيقة وأكثر شوية، لعب دخل في دقيقة 66-65 في مباراة نهائي تشامبينز ليج، وكان ترانسبارون كان مش موجود بالكل، دونك غيب رسميا عن الكأس العالم لارير دروا، وتم تعويضه بجير جير ترودر. لارير دروا اللي يلعب في ساندرلاند في إعارة من لايبزيغ، دونك الملاعب تامبر أخيرا باش يتموا قرروا كونه ما يكونش موجود في كأس العالم لأنه مستحيل كونه يحضر للمباريات. في النادي الافريقي بعد الفيديو اللي تم نشرها البارح لمحسن طرابلسي رئيس النادي الافريقي اللي حكى فيها على برشا نقاط. اليوم جاء دور نائب رئيس النادي الافريقي ورئيس فرع كره القدم مهدي ميليد باش يحكي هو بدوره على اخر الاستعدادات واهم النقاط اللي شغلت بال جماهير النادي الافريقي. يمكن اول سؤال يتطرح في الموضوع كله هو هل سيواصل فوزي بنزرتي؟ الاجابه من عند مهدي ميليد في الحوار اللي كان قبل به للصفحه الرسميه للنادي الافريقي.
9: احنا كهيئه مديره عبرنا على رغبتنا باش نواصلوا مع سي فوزي بنزرتي. مالوريزمون ما نجموش نتموا الاتفاق في الايامات الفارطه. سي فوزي تعرض الى وعكه صحيه تو بدا يسترجع في قواه ونحيوه باللقاء هذا. بعد ما نحكيوا مع معناتها نكملوا بيان كو راهو كي قابلته باش نعايد عليه باش نشوف راهو يحكي نعملوا هكا وهكا ولاعبين هذا ويلزمنا هكا ويلزمنا هكا ونحضر. معناتها انسان قاعد يبرمج قاعد يعيش في الموسم القادم قاعد بعض التفاصيل المادية يظهر ما نشبش نهرب على بعضنا نلقاو فيهم حل. وسي فوزي معناتها يظهر لي لقي راحته معنا واحنا لقين راحتنا مع سي فوزي ونحبوا نتطوروا معاه ومازال ما يعطي برشا حوايج للنادي الافريقي سي فوزي.
8: هذا موضوع فوزي لبنزرتي. شو ما جديد في الانتدابات حكاية على ما يلزمش هيئة النادي الافريقي تتهور وتقوم بانتدابات تخليها تحافظ على الموازنات المالية متاحة لأنه التهور في الأمور المالية حسب مهدي ميليد مرفوضة ومرفوض تماما. قدفش يتم انتداب من اللعب وشنية الأولويات القادمة المرحلة القادمة اسمه مهدي ميليد في حواره مع صفحة رسمية للنادي الافريقي.
9: ما نش باش نحيدوا على المسار هذا على السياسه هذه على قد خطوتي نصر لا تهور في الجانب المالي. نعرف الهاجس تاع الناس كل الانتدابات راهو الانتدابات يلزم اثار الفني يوافق عليها ومن بعد ندخلوا في الجانب المالي. لازمنا اربع عناصر خمسه اذا خرج حد ولا حاجه نحاولوا نجدوا اللاعبين الركائز نتاعنا باش تحافظوا على الوساتور نتاعنا ونطعموا بربع لاعبين اخرين وان شاء الله ربي يوفقنا. هذا الكل يقعد مربوط بتوفر الموارد الماليه دونك اذا نكونوا ركزين لا افراط ولا تفريط ولا تهور.
8: لا افراط ولا تفريط ولا تهور. كثر برشا الحديث في الفتره الاخيره على عوده حامد مبارك الى التسيير في الهيئه المديره للنادي الافريقي. هذه الاجابه من عند السيد مهدي ميليد.
9: سمعت اللي تم مسؤولين يحبوا يرجعوا هذا. انا ما عنديش فيسبوك وانستغرام. ناس قالوا لي راهو تم يحبوا يرجعوا واكثر شخصيه اللي وقعت تواترها هو سي حامد مبارك اللي نحييه ونقول له كل احترام. صحيح الاسبوع اللي فات الفرد قعدت انا وسي حامد بحضور ثله من الاخوان الكبستيه وطرحت له سؤال قلت له سي حامد تحب ترجع في الهيئه تحب تعاون كيف؟ قال لي سي مهدي ربي يعينكم يعطيكم الصحه راني انا ما عنديش في برنامجي رجوع عمري ما قلت هذا واذا ثم حاجه نعاون بها النادي نعاون.
8: اكثر تفاصيل بتبيع تقاوها في الحوار الكامل تقاوها زاد الملخص نتاع الحوار كامل على موقعنا موزايكا فام والنت. الترجي الرياضي التونسي على رسميا عن تركيبة لجنة الانتدابات والمتابعة الخاصة بفرع كرة القدم فيها كل من شكر الوعر مجدي تراوي سمير شمام ومحمد الغربي. يتمنى لهم الترجي الرياضي التونسي كامل التوفيق والنجاح لأعضاء اللجنة هذه. كيف الترجي اليوم توجه بالشكر إلى سيد العربي زوي على الفترة القضاء ضمن الإدارة الفنية للشبان ويتمنى له كامل التوفيق والنجاح في خطواته القادمة. الاتحاد الرياضي المونستيري شرف في بلاغ قال هو لمحالة من الكوميسيون دو ليتيج البلاغ هذا ولكن الاتحاد الرياضي المنستيري كان نشره على صفحته الرسميه. قال كون استمعوا الى نداءات الاحباء الغيورين شفنا برشا فيديوهات شفنا برشا احباء نداءوا بشيء ذا والنتيجه هو كونه تم احداث لجنه مستقله لفض نزاعات بالاعتماد على كفاءات وخبرات من ابناء النادي واحبائه فيها سامي سليمان رئيس لجنه ثامر محمود حاتم حرز الله وعلي البحوري الناطق الرسمي السابق وعضو الهيئه المديره السابق للاتحاد الرياضي المنستيري. مباريات ودية قبل ما نحكيو على البطولة المغربية لأنه فيها أخبار يهمنا كتوانسة. المنتخب الهولندي منافسنا الثالث كنا نحكيو عليه في كأس العالم ينتصر بزوز ضربات جزاء سجلهم جاكبو جاكبو هكا ولا هو ينطق بالهولندي جاكبو ولكن في كل حالات سجل زوز ضربات جزاء وربح 2 بلاش أوزباكستان متاع فابيو كانافارو. في المقابل ثلاثية أوليزي خلات المنتخب الفرنسي يفوز على إيرلندا الشمالية. فالدوري المغربي نهضة بركان يفوز على اتحاد طنجة 1-0. فريق معين الشعباني هداو له الانتصار نهار عيد ميلاده وهداو له زاد الصدارة، مع انه في الصدارة نهضة بركان 46 نقطة زائد مباراة على صاحب المركز الثالث المغربي الفاسي اللي عنده 44 نقطة، والجيش الملكي المغربي اللي زاد منقوص مباراته عنده 44 نقطة. انا شاهدت الاخبار هذه تقع على موقعنا موزايكا فام بونيت. خليكم تو مع يسري عدنان حسام وشاكر في بنت لفام.
6: احلى بونوس لحلى ناس مع لوخة جديدة احلى بونوس. اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
7: اريد طور عالمك
4: بنت لفهم. بنت لفهم الهجرة و 9 للنصف الليل. يسري جديدي

0: سمير لوسيف تسحر عينيك على مزيكا فام. هذا هو جونا التونسي اللي ديما موجود في بنت لفام على 10 متاع الليل. اكيد انتم الموسيقى دي ديما تتبعوها وتسمعوا فينا في كرهبكم. طريق السلام عليكم. بعد شويه 1,800,000 في ميني نوع على 71,113,000. 60 ثانيه تربحكم 1,800,000. كي تكلمونا 71,113,000 تدخلوا في القرعه وتتحداوا السيد الحكم. احنا مازلنا مواصلين بالموسيقى في هوت سيلكشن.
1: Hot Selection by Dali Benah.

اليوم دالي بن أحمد اختار لنا موندو لارين بين سول مع أختيست اللي العالم الكل يعرف الحقيقة صوته. أنا أختيست اللي كان نجح برشا مش كان في كارير سولو ما زاد من الأول حتى بيدو بدي مع ان جروب، ولكن نحكي وأنا أختيست اللي كانت له كولابوراسيون مع كوينسي جونز عام 89. أنا أختيست اللي بدا المسيرة الفنية متاعو عام 88. تصور أنت عام بركة في المسيرة الفنية متاعك وتعمل كولابوراسيون مع لو غران كوينسي جونز اللي هو كان لو برودكتور متاع مايكل جاكسون ذا كينج أوف بوب. اليوم دالي بن أحمد اختار لنا موندو لارن بي ان سول مع تيفن كامبل.

بديه من الأول داير ملي هو صغير كان يغني الجوسبل ميوزيك, ومن الأول داير كان في كواير, ولكن بعد كمان مشي الفنية متاع أنه يبدأ الحكاية متاعه السولو. 12 سنة كان يغني داير خلينا نقوله للعائلته, ولكن بشوية بشوية داير صور فيديو تيب وكان بعثها داير للمانجر متاعه باني مدينة اللي مشي ديركتومون لتكساس وصحح مع كامبيل ديركتومون. العائلة الكلها مشيت لوس أنجلوس ووقتها بديت المسيرة الفنية متاعه. معناها حاجة تشبه شوية الحكاية The Jacksons, معناها ملي هو صغير كان ناجح بالكدي بالكدي, والحقيقة كامبيل كانوا له نجاحات كبار برشا, مش نحكيه على ألبوم, مش نحكيه على اثنين, نحكيه على دي دينوميناسيون في الجرامي ووردز 5 بالضبط, وهنا نحكيه على رو أكثر من 5 مليون ريكورد تباع له في العالم وفي الولايات المتحدة الأمريكية في مسيرته الفنية الكل. اليوم دالي بن أحمد اختارنا مونتو لارن بي أند سول مع تيفن كامبيل.

0: I'm ready على موزايك FM. ميرسي بوكو دالي على لو شوا نتاع اليوم موندو الار ان بي اند سول كالعاده في هوت سيليكشن
1: بنات FM. في الجمعة من 9 لنص الليل
0: موعد الربح والكاش 1,800,000 اليوم في ميويني نوع تحدي 60 ثانية اليوم. هل يا ترى نسرين تفك الكنيوتا سيد الحكم ولا ليه؟ مرحبا يا نسرين.
2: مرحبا.
0: شي الأمور؟
2: الحمد لله.
0: مزلنا مزلنا نسرين مزلنا. واسمعني هو سيد الحكم تاع بكري.
2: من بكري.
0: لبيس. ركزوا له سيد الحكم تنفكوا من عنده الكنيوتا هكا ولا ليه؟
2: إن شاء الله.
0: أي به نسرين خليني فكرك بقواعد اللعبة. نيويني نو 60 ثانية دقيقة تعتبرهم برشة شوية شي أمور؟
2: شوية سبا لهم برشة لهم
0: سبا معني نورمال معني 60 ثانية سبا سم دي غيامة لبيس
2: لبي
0: هاي بي أوكي نسرين 60 ثانية لازمك لا تقول فيهم لا أي لا لا نيويني نو يس نو أها أها أيواه مها الكلهم ممنوعين من عن بيتن على خاطر يخسروك نهائيا يا نسرين. واضح؟
2: الله يبارك.
0: أوكي.
2: الله يبارك. واضح.
0: طب حاجة أخرى سيدة نسرين اسمها الإنذارات. تحصل على إنذار يا نسرين وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمه، وقت اللي تعاود الكلام اللي أنا نقوله لك، حتى في سياق الحديث مثلا نقول لك لباس تقولي لباس الحمد لله، هكيك تكون عاودت كلمة لباس وقتها تتحصل على إنذار يا نسرين. أي طريقة باش تحاول تربحك الثواني الثمينة جدا لصالحك، كسوا جاوبي إجابة أطول من اللازم ولا حتى كل بوز هذيك نتاع كيفاش هذيك راي كيف تعتبر إنذار يا نسرين؟
2: قديش عندي الحق من إنذار؟
0: هنا نسألك قديش تحب أنت؟
2: خمسة إنذار.
0: خمسة مبيت هنا. وقت عاد اسمعني. اسمعني. ثلاثة إنذارات هذوكم هم. ثلاثة إنذارات ومن بعدهم شي يصير؟
2: من ربح فاهم نفسك.
0: لا.
2: فاهم الله.
0: الكورة عندك يا نسرين. سهلة ولا صعبة يا منينا؟
2: سهلة.
0: بجرب.
2: سهلة بر.
0: بيه سهل أو برشة زيادة.
2: بيه
0: صحيت ولا. لازم تركز سيد الحكم قتلك نيويني نو سهلة برشة. منك ليه أموركم واضحة هو يطبق في القانون وانت ما عليك أن تركز يا نسرين. أوكي
2: واضح.
0: هاي يا نسرين نبدأ وبعد ثلاثة اثنين واحد
1: اتنسيون نيوي نينا
0: نسرين نحيت لو بارلور ولا
2: لا توا
0: ليه وتوا وفهمت ايش نيا قلت ليه انت توا نسرين بالحق مانيش اسمعوا فيك شنو هو الريزو ذي سافا عندك ريزو ولا
2: عندي ريزو
0: هي مال عليش قبيليك ما سمعنيكش خاطر سمعني قلت لي
2: نحيت توا
0: وعليش تعاود من بك نحيت توا ايو ايه نسرين
2: نحيت لتفلر ونحكي توا
0: فقتش بيك تقول لي ايه ومفقتش بروحك عاودتها لي ثلاث اربع مرات نحيت وتوا
2: ما عادش نعاود
0: سيئت عاودت سيئت وقلت لي ايه زادة
2: ما قلتش
0: شي ما قلتش قبيلك قلت لي نحيت وتوا ايه
2: ما قلت
0: نسرين سهلة برشا نيوينينا سهلة برشا يا نسرين نيوينينا سهلة برشا
2: شوية تركيز
0: اي هذاكش خليك خسرتها هذاكش خليك خسرتها خسرت ملمن انا وين نسرين بحق ما فقتش بلي
2: بحق
0: يا رسول الله يا نسرين
2: تفضلي
0: سي سيبون ارخي روحك تو امورك واضحه خسرت سيبون جوكري يا نسرين
2: شنو اللي ضحك فيك؟
0: شو شي سيد الحكم يضحك خاطر ربح 1,800,000 سيد الحكم هذاك علاش يضحك؟
2: ماشي باليش
0: في بالك انا علمتك
2: نو ماشي بالي
0: ها قلت نو تو سيدي
2: ماشي بليس ماشي بليس. عندي الحق في ثلاثة انذارات.
0: ليه الانذار ذاك في ليه؟ اما كيريتك تقول لنعم متاع قبيلة ديريك تخسر. والانذارات خذيتهم راك خذيت اربع انذارات ديجا.
2: بالحق
0: بالحق يا نسرين. يا نسرين يا نسرين. نسرين خسرت اليوم 1,800,000 باربع انذارات. يا نسرين يا نسرين يا نسرين لازم نكونوا فايقين. راي ما يسهل برشا نيوينينا. هو تحدي تحدي للاسف ما ربحتوش نسرين اليوم. هكا عليكم انتوما غدوه, عليكم انتوما الكنيوتا والربح غدوه. تستنى فيكم برشا فلوس. مليون و900 زوز ملايين إلا 100 غدوة في نيوينينا. الحقيقة لازم غلطة لي ما غير ما تقولوا سهلة برشا نيوينينا. أي هو تحدي ولكن لازم تركيز تركيز بالكدي بالكدي. رد بالكم تعملوا كي نسرين اليوم روا. نسرين حسيتها كي بعد ولا تلعب علينا ولا كيفاش كي تقولتي ليه بالحق يا سارة. أي نسرين تحصلت على أربع انذارات زاد قالت نعم وزاد وصلت للأخر بالكل حسيلو والله غالب. ما تاخذوش كإكزامبل نسرين. أنتم كلمونا غدوة على 71,113,000 و تكونوا من الرابحين. 1,900,000 لكم انتم على 71,113,000 غدوة في نيوي نينا. التحدي يستنى فيكم برشا فلوس.
1: بنات الفم زين الجرعة متسعة للنصلين.
0: الموسيقى متواصلة وبعد شوية نحكيه على الصيف. وكي تيجي الصيف دي

0: 10 و 46 دقيقة على مزيكة فيم. انتم تسمعوا فيه بنت لفيم حتى نص الليل. بعد شوية عنا جو الترابيت, عنا الجولدن ميوزيك, كيف كيف أحسن لسيليكشن والموزيكا سي سروحكم في الكيس. طريق السلام عليكم واحدة واحدة, كنكم زادة تتبعوا فينا في جاركم على مزيكة فيم بوانيت ولا الابليكاسيون موبيل متاعنا مزيكة فيم. ما تود سويت تلقاونا لايف على فيسبوك. هدي فسر لي
1: فسر لي
0: فسر لي اليوم باش نحكيو كي العاده على مواضيع تهمكم انتوما ومواضيع باش نستفتحوا به الصيف, خاطر سي دخلنا في الصيف الحقيقه. وفرحان برشا اللي اليوم بحذايا دكتوره مقيمه اختصاص طب نفسي مرام زمرلي. مرحبا.
2: عسلامه يسري.
0: الو مرام, الصيف باش نحكيو على الصيف وتاثيره على صحتنا النفسيه, على خاطر كي نقولوا سي الفصل هو دخل ما شاء الله, معناها سا سانونس بيان ديجا وديريكتومون دخل من غير انترودكسيون, معناها الصيف. ولكن الحمد لله اكيد نكونوا نتبعوا هالصيف هذا هل عنده تأثير على صحتنا النفسية ولا ليه. ما هو نعرفه أنه الصيف معروف على الجو, على التفرهيد, على سيونس يونيك, برش حاجات يتبدلوا الحقيقة. أما هل ينجم يكون الصيف هذايا مصدر متاع ستريس مرام؟
2: به هو كيف ما قلت انت يسري, الصيف معروف باللمة بالجو بالتفرهيد بالسهريات بالعروسات بالشيخة
0: بخمومو اللي يغزر له ما يقولش ستريس معناه.
2: والريبريزونتاسيون هذه كيما تنجم تكون بوزيتيف نجم تكون زيدا اللي نحنا نسميوها اون انجونكسيون او بونور. اش معناتها الانجونكسيون؟ فكره انه انا لازمني ديما نوري لي انا فرحان وديما شيخ وما نوري جافيش كان لي زيموسيون بوزيتيف نتاعي, اي ان كونتر بارتي جو مينيميز والا جو رفول, يعني نخبي لي زيموسيون نيجاتيف نتاعي وما نعبرش عليهم. هذا نوعا ما راهو الفينومين موجود من قبل لكنه رونفورسي برشا اكتوالمون باللي ميديا بمواقع التواصل الاجتماعي بثقافه زيد الايجابيه المفرطه اللي ولينا نروجوا فيها برشا سي ديرني طون في لي ريزو سوسيو. وهذا يخلي الانسان ديما اكسبوزي فيرتوالمون لك العبيد اللي ديما في المناسبات في الافراح شيخه, ويخلينا ما نشوفوش ولا عينينا ما تشوفش برشا الاحداث السلبيه ولا مش حتى الاحداث السلبيه حتى لي زكتيفيتي اي لي زيكسبيريونس دو لا في كوتيديان. ف il crée نوع من البريسيون سوسيتال والا الضغط الاجتماعي اللي يخلي المتفرج من جهه يكومبار يروحو انكونسيامون بالشخصيات اللي يتفرج فيهم, كو سوسوا الحياه نتاعهم فيك والا الحياه نتاعهم حقيقيه, ولكنهم بيان سور يختاروا يسيليكسيونيو بور بارطاجي بيان سور لي ميور مومون دو لور في. دونك الكومباريزون راهي اونتر بارونتيز يسري ماهيش ديما خايبه, معناها نحن كيف نحكيو على الكومباريزون جينيرالمون نحكيو على ان كومبلكس دانفيريوريتي, عبد اللي كومباري روحو معناها ما عندوش كونفيونس في روحو. الوغ كو نوتر سيرفو هومان هو بطبيعتو il fonctionne par comparaison. نجمو نكومباريو بطريقه ايجابيه, معناها يكون العبد هذاك اون سورس دانسبيراسيون,
0: يكون محفز باش نقدمو ونحسنو من روحنا معناها.
2: مي في بعض الاحيان وكيف كيف زاده بالاكسبوزيسيون تاع لي ريزو سوسيو يولي الشخص une source de frustration ou un oui maslena ak sentiment d'infériorité هذاك. ومن جهه اخرى عندنا كونسيبت تحكي عليه لاكان اللي هو سي ان بسيكاناليست اللي هو لو ريغار دو لوتر, نظره العبد. قال لك اللي فما جزء من ليدونتيتي نتاعنا ولا الكينونه نتاعنا تتكون عن طريق النظره اللي انا نتخيل العبد يغزرها لي. و باللي ريزو سوسيو ولا عنا عبارة على ان اتر بيرمانون ولا ان اتر بيرمانون اللي يراقب فينا على طول باللي فيو في لي ستوري اللي يحكم علينا اللي يجوجينا نتاع نحط لك جيم ما نحط لك جيم نحط لك ان كومونتير ونستنيو فك الفاليداسيون هذيك. وهذيك الكل مع بعضه ساكري انورميمون دو ستريس اي دو لا فرستراسيون سورتو في لي بيريود استيفال اللي العباد تبارتاجي فيها برشا لي زيفينمون اورو. دونك حس روحي عبارة انا اون ديكالاج اون ديفازاج, زعما بارتاجيت اسي, زعما انا مانيش بيني مانيش فرحان كيما العباد اللي دايرين بيا الكل. الوغ كو كيما قلنا ساعات تكون بوزيتيفيتي فيك مش حتى صحيحه. فما زيدا ان دوزيام كونسيبت اللي هو سامر بادي. سامر بادي اللي الصيف سي اون بيريود سنسيبل للايماج كوربوريت. العبيد العبيد ال سيكسبوز فيها اكثر. دونك لا فما فئه من الاشخاص اللي باش يولي لوبجيكتيف نتاعهم انهم يوصلوا للوزن المثالي هو انهم يل بروفيت دو لا بيريود استيفال اكثر من لوبجيكتيف نتاعهم ان بيانيتر. دونك اكثر من انه لوبجيكتيف نتاعهم اني نستحفظ على صحتي الجسديه. فتلقاهم ساعات يتغسروا بالوقت وليميتي اكثر بالوقت فيستعملوا ولا يلتجئوا لحلول سريعه جدا كيما شنو كيما الحميه القاسيه لي ريجيم très restrictif qui m'a les activités physiques compulsives elle هما يهلكوا البدن ويؤديوا الى اضطرابات هرمونيه وينجموا حتى سامحني يزيدوا في خطر ظهور الاضطرابات تاع السلوك الغذائي كيما الانوركسي والبوليمي وهذا خطر كبير على الصحه نتاعنا. فما ان ترويزيام بوين اللي هو لي زيفينمون دو في ستريسون اللي نجموا يتحسوا اكثر في لي بيريود ليي او بليزير. كيف يبدا مثلا شخص تعدى بون روبتور اموروز ينجم يتحس اكثر والا يحس اللي القلق يزيد في الليتي. علاش؟ على خاطر ينجم يكون رابط لا في كوبل باللي مومون دو بونور اللي عاشوهم في صيف من لي فاكونس استيفال مثلا لي مومون دو بارتاج اللي نحن نعيشوهم في لي فاكونس اكثر والا زيد لي بروجي دو كوبل اللي اكزومبل زوز من الناس مبروغرامي انهم باش يعرسوا ولا باش يعملوا ان انجاجمون اوفيسيال لكن سا ايتي انولي. مع كيما قلنا لو سيرفو هومان تاعنا يل اجي بار كومباريزون في الصيف يكثروا العروسات
0: برشا فروحات
2: تكثر اك سوفرانس بسيشيك تنجم سي با القاعده سي با لا ريغل لكن تنجم تكون اك ليفينمون ستريسون هذاك في البيريود استيفال تزيد الحده نتاعو وساكري انورميمون دو ستريس.
0: داكور دونك هنا الحقيقه حكينا على برشا حاجات ينجموا يصيروا في الصيف هنا اللي ينجموا يخلقوا ستريس. الحقيقه عمري ما غزرت للصيف الطريقه ذي معناها ديما نقولك صيف نتفرهد نخرج كذا ولي عندنا اكثر وقت الشمس تولي تغرب مخر دونك عندنا اكثر وقت باش نخرج نتفرهد وهذه الحقيقه الصيف كيفاش نغزروا له. ولكن هنا مرام حكينا الحقيقه بصفه عامه نتصور ولكن كي ناخذوا هنا بالنسبه للاشخاص اللي عندهم ارضيه مهيئه والا مثلا امراض نفسيه مزمنه هل الصيف ينجم ياثر عليهم؟
2: اكيد هما الاشخاص اللي ما عندهمش حتى مرض نفسي وكما شفنا يكونوا سنسيبل اكثر للبريسيون سوسيتال يكونوا سنسيبل اكثر للاكسبوزيشن فيرتوال. خلي الاشخاص اللي يعانيوا من الامراض النفسيه المزمنه اللي نجم يكون سي ان فاكتور دو ديكومبونساسيون والا عامل الانتكاسه. ناخذوا ان اكزامبل نتاع لو تروبل بيبولير اللي هو اضطراب ثنائي القطب في الفتره نتاع الصيف سواء يعملوا انتكاسات اكتئابيه معناها دي بيريود دو ديبرسيون اللي يتمثلوا في الاعراض نتاع الاكتئاب اللي نعرفوها سواء يعملوا انتكاسات نتاع هوس اللي يسميهم لي زاكسي مانياك والا نوبات الهوسيه اللي هما يتمثلوا في اعراض نتاع الانسان اللي يحكي برشا عنده برشا افكار عنده برشا دي بروجي لكن الخطر فيها هما لي كومبورتمون ان ريسك اللي نجموا يمسوا الشخص ولا يمسوا لونتوراج نتاعو. دونك très important انه الاشخاص اللي تعاني من الامراض النفسيه المزمنه لازمها تتفقد روحها في الصيف كيما تتفقد روحها في سيل الايامات كي تحس باي قلق تمشي تلتجئ للمعالج النفسي نتاعها باش سواء الاجوست لو تريتمون والا تزيد حاجات مثلا نصائح اون ميور ايجين دو في والا زيد انها تبدل الدواء اذا كان ما عادش افيكاس اي سورتو ما لازمهمش بيان سور يقصوا على العلاج نتاعهم. فما زيد اون اوتر انتيتي يسري مهمه نحن كيف نحكيوا على الاكتئابات الموسميه ولا لي ديبرسيون سيزونيير جينيرالمون نحكيوا على اكتئابات في فصل الشتاء من فما البرد وفما اقل شمس هذه هي ديبرسيون سيزونيير وان كونتر بارتي الانسان يتفرهد والنفسيه نتاعو تتحسن في فصل الربيع والصيف الوغ كو فما لانفيرس اللي هي لا ديبريم سيزونيير انفيرسي انه الشخص يتازم وينجم يوصل يعمل اون ديبرسيون في فتره الصيف هذه جاية من عوامل ديفيرانت اللي هما عوامل مناخية، مثلا الحرارة المرتفعة، فما أشخاص ما يحملوش السخانة المرتفعة يوليوا على أعصابهم أكثر، الهوميديتي زادة، ما ننساوش ساعات النوم القليلة وتفرعيسة متاع الغيتم دو في، معاهم أكل عوامل النفسية والاجتماعية اللي حكينا فيها. دونك الأشخاص اللي هما عندهم أرضية ديجا مهيئة لظهور الأمراض الاكتئابية وإلا يتعديوا بفترات صعيبة باش يكونوا أكثر عرضة لنوع هذا من الاكتئاب.
0: جوستومون مرام، هنا أهم حاجة أنه كما قلت أنت راه لازمنا نتفقدوا روحنا في الصيف، سورتو أنه أنا جوست حتى لو كان ثم دواء نجمو نجوستي، وحتى ليجين دو في معناها راهو مش لازم الناس الكل رانا كي يجي الصيف معناها أوتوماتيكمون نوليو نرقدوا ما 3 نتاع الصباح، راهو نجمو نرقدوا نص الليل، ميسير شكا نوخروا شوية الوقت، ولكن ديما أون كارد زادة أكيد صحتنا هي أهم حاجة عندنا بالنسبة لينا نحن.
2: دونك هنا ما ننساوش، سامحني يسري، ما ننساوش اللي النوم هو البيلي نتاع السانتي مونتال نتاعنا، يعني وين ما نفرعسوا النوم نتاعنا تتفرعس النفسية.
0: وهنا نتصور ثم برشا نصايح مهمين هنا مرام لازمنا نعتمدوها في الصيف بوغ ايفيتي اي هكا تلخبيط كيما نقولوا نتاع الصحة النفسية نتاعنا.
2: اول حاجة بيان سور اعتماد ريجيم اليمونتير يكون اكيليبري، مش باش نضروا بيه، نحنا نحبوا نوصلوا للوزن المثالي، مش باش نضروا الصحة نتاعنا. اون سيدرات كوريكتومون، اون ليميت لو ماكسيموم ليكسبوزيسيون لي ريزو سوسيو، ماذا بينا نعملوا فترات نقاها يا سيدي، نحيوا لي زابليكاسيون والا حتى ما نحيوهمش، اون ليميت لو ماكسيموم لوتيليزاسيون، نعملوا دي بيريود دو ديتوكس ديجيتال.
0: فرصة البحر راهو البحر فرصة، معناها نخليو تليفوناتنا في الدار ونخرجوا، فرصة راهو بالعكس خويا، تعرفش كيفيه فرصة باش انه نبعدوا على التليفونات، نخافوا عليهم تليفوناتنا، علاش نهزوا فيهم بالحق، علاش نهزوا فيهم معنا
2: بالك شي يتبلوا
0: فوالا تخاف ورملوا كذا تولي ريسك معناها على التليفونات، خليهم في الدار ونخرجوا على رويحنا، نعديو نهار في البحر بيان سور، مش نهار الشمس كل على رؤوسنا، بشوي بشوي واحده واحده نلقاو ليكيليبر باش نجموا نعملوا لو ديتوكس هذاك اللي هي حاجه مهمه ياسر مره.
2: ايفيكتيفمون خاطر المخ نتاعنا ولا ياسر سورموني باللي زانفورماسيون ريبيتيتيف نتاع راهو اليوم تحل انستغرام ولا تحل تيك توك لي ريال ورا بعضهم، شوف قداش انت مخك قاعد يكبتي من انفورماسيون. دونك ماذا بينا كان اون كري دي زاكتيفيتي ايبانويسونت، نرجعوا للناتور، نرجعوا نمشيو نعملوا دي بيكنيك، دي روندوني، نمشيو نعملوا فوتينغ، خاطر هذيك اللي يحفز الدوبامين ناتوريل. دوبامين الصحيحه الناتوريل المزيانه هي اللي دي بعد ان ايفور، اني انا نطيب حاجه ونمشي نهزها، جو مو دي بلاس، نمشي نعمل ان بيكنيك، هذيك اللي يعمل ان روندمون محليه اللي ليبير دون فاسون ناتوريل لا دوبامين. دونك خير لنا ماك البيك نتاع الدوبامين السريعه نتاع لي ريزو سوسيو اللي في ساعه في ساعه تطيح وتخلينا ندخلوا فك الفخ نتاع نقلق في ساعه نفت في ساعه، لازمني ديما دي ستيمولاسيون، فهمت؟ دونك الرجوع الى الطبيعه، نمشيو للبحر كما انت قلت يسري، اي اون بروفيت دي مومون من غير هاك التليفون ومن غير هاك لي ريزو سوسيو، surtout نتفاديو لو ماكسيموم المقارنات السلبيه، راك ما تعرفش فاش قاعد يعيش الشخص هذاك، ما تعرفش الشخص اللي قاعد يلقى في ان بليزير انه يل بارتاج ان مومون دو بونور، ما تعرفش خلف الكواليس فاش قاعد يعيش. دونك اون كومبار با نوتر في للفي نتاع لي زوتر بيرسون، وكل عبد بيان سور عنده لو تايمينغ نتاعو نتاع لي سوكسي ولي ريوسيت نتاعو، والصيف لو فيت اللي ديجا نتلموا العائله، لو فيت اللي الحمد لله الفامي اون بون سانتي، هذيك اهم حاجه.
0: اكزاكتومون، هذه اهم حاجه سورتو اليوم انه موضوعنا حكينا على الصيف كيفاش ينجم ياثر على صحتنا النفسيه. شكرا ليك الدكتوره المقيمه اختصاص طب نفسي مرام زمرلي، مرحبا بك
2: هذا ديما،
0: والفيديو كامله تلقاوه على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام، احنا مواصلين معكم حتى نص الليل، لكن توت سويت تلقاو سيف الدين المهري في الاخبار.

المونديال من 11 جوان ل 19 جويليا 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. سفير كندا في تونس ألكسندر بيلودو يؤكد أن العلاقات التونسية الكندية تقوم على التواصل الإنساني وتبادل الخبرات وبناء الشراكات المستدامة، مشيرا إلى أن التعاون بين تونس وكندا يشمل مجالات متعددة من بينها التعليم والتكوين والتكنولوجيا والتنمية المحلية. جاء ذلك على هامش حفل استقبال رسمي نظمته مساء اليوم سفارة تونس بكندا بمناسبة انطلاق فعاليات أسبوع الدبلوماسية الكندية والاحتفال بالذكرى 60 لافتتاح السفارة كأول بعثة دبلوماسية كندية في منطقة المغرب العربية بحضور عدد من المسؤولين التونسيين والدبلوماسيين وممثلي المجتمع المدني وشركاء التعاون الثنائية. يشار إلى أن حجم المبادلات التجارية بين تونس وكندا بلغ خلال سنة 2025 حوالي 630 مليون دينار تونسية، مسجلا بذلك نسقا تصاعديا مقارنة بالسنوات السابقة وفق بيانات تجارية حديثة. هذا وقد سجل الميزان التجاري فائضا لصالح تونس، حيث بلغت قيمة الصادرات التونسية نحو السوق الكندية قرابة 523 مليون دينار مقابل واردات من كندا في حدود 106 ملايين دينار تقريبا. مشروع الخط العالي 150 كيلو فولت المعروف بخط نويل يشهد تقدما كبيرا في الإنجاز، ومن المؤمل قبوله في موفى الشهر الجاري والانطلاق عقب ذلك في تجربة معدات محطة التحويل التي يتم تركيزها بمنطقة نويل من معتمدية دوز الجنوبية بداية من شهر سبتمبر القادم، وفق ما أفاد به رئيس قسم خدمات الحريف بإقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز أستاج ونائب الإقليم فاضل بن محمد. والمصدر ذاته يوضح في تصريح لموزايكا أن هذا المشروع الذي تتجاوز تكلفته ما يزيد عن 30 مليون دينار يتكون من جزئين، يتمثل الأول في مد الخط الكهربائي من منطقة بوشمة بجابس وصولا إلى منطقة نويلة لنقل التيار بقوة 150 كيلو فولت باعتمادات تقدر ب 16 مليون دينار، في حين يتمثل الجزء الثاني من إنجاز محطة تحويل لهذا التيار جنوبي قرية نويل باعتمادات تقدر ب 16.1 مليون دينار.
2: حسب النسق المبرمج يتم قبول الخط الكهربائي 150 كيلو فولت أواخر شهر جوان، وتبدأ تجربة معدات المحطة في شهر سبتمبر وأكتوبر، على أن يتم قبول المحطة ودخولها حيز الاستغلال مع نهاية ديسمبر 2026. فيما يخص الكلفة متاعها، الليني الخط 16 مليار معنا 16 مليون دينار، والمحطة 16.1 مليون دينار معناها ما بيناتهم تقريبا 32 مليون دينار. أبرز أهداف المشروع هذا هي أولا نحن عندنا محطة في بازمة باش محطة نويل باش تخفيف الأحمال على بقية الخطوط وتحسين جودة التيار الكهربائي بربوع الولاية وتلبية الحاجيات للمواطنين والحرفاء.
1: في الشأن الدولي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول اليوم أنه اعترض هدفا جويا مشبوها أطلق من اليمن بعد أن دوت سفرات الأنظار من تسلل طائرة معادية في منطقة إيلات. وسائل إعلام إيرانية تفيد بأن زلزالا تبلغ قوته 5 درجات ضرب منطقة تابعة لإقليم هرمزجان بجنوب البلاد على عمق 22 كيلومترا. وفي الختام، استطلاع أجرته وكالة رويترز إبسوس اليوم يظهر أن نسبة التأييد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ظلت قرب أدنى مستوياتها في مسيرته السياسية خلال الأيام القليلة الماضية، مع توقع معظم الأمريكيين استمرار ارتفاع أسعار البنزين في ظل الحرب مع إيران. وحظي أداء ترامب بتأييد نحو 35% من المشاركين في الاستطلاع دون تغيير عن نتيجة استطلاع سابق أجرته رويترز إبسوس في منتصف ماي الماضي. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فام بوينت، والمشوار يتواصل مع يسر جديد وكامل فريق برنامج بنت لفام. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس بنت لفام. بنت لفام بتسعة لنصف الليل يسر جديدي سيليكسيون طرب.

0: هذه سيليكسيون طربيات اللي ديما موجودة في بنات الفام من 11 النص الليل. تلقاو معنا أحسن موسيقى توت سويت الجولد ميوزيك.
1: جولد ميوزيك
2: جولد ميوزيك
3: All the best music.

في الجولد ميوزيك نعيشوكم وسط الكونسير متاع احسن لي زارتيست متاعكم في لحظة باش تلقاو روحكم موجودين وسط الجمهور. ما نقولش عليكم تسمعوا في فيرسيون الحقيقة متاع اغنية عمركم ما كنتوش تسمعوها في حتى ستريمينغ بلاتفورم. بعد شوية جون لينن، فيل كولينز، ستينغ، فليتوود ماك، كمان نبداو بارتينك مونكيز. Do I wanna know

0: ونشوفه يعم على العالم الكل. هذه أحسن موسيقى ديما تسمعوها في بنت لفام.
1: بنت لفام
0: مازال مواصلين معاكم حتى نص الليل. أغنية وجديد حمزة نميرة. حمزة نميرة اللي كل مرة الحقيقة نتفكر وقت اللي جاء المهرجان قرطاج الدولي، الاحترام اللي أعطاه للمسرح والاحترام اللي أعطاه للجمهور، منش ممكن نحيوها عليه. أحسن موسيقى، خليكم مع أهدى، هذه حمزة نميرة.
2: إهدى ما تزعلش نفسك، اللي في الدنيا يستاهل. لما تهدى تلقى وقتك

عمرو دياب تملي معاك تخلطنا الاخر بنت لفين بالنسبه لليلى. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من 9 لنص الليل. شكرا لكم الفريق عدنان في الاخراج وائل في ستوندار والليكيب ديجيتال. احنا كالعاده نعطيكم رونديفو غدوه في نفس التوقيت، احسن المزيكا لا بونيمور بطبيعه الحال الربح والكاش. بعد شويه تلقاو سيف الدين المهري في الاخبار، لكن قبله كالعاده نختموا بالموسيقى. ان جروب ليجندير دو بوب اللي موسيقى نتاعو قعدت حاضره وموجوده ما بين لي جينيراسيون. كان معاكم يوسري جديدي، خليكم مع

0: نهارك يبدأ في أول ساعة، موزيكا، أخبار سريعة، طقس وموعد تهمك.
1: أول ساعة موزيكا فام دفام.
0: نادية فورتي في أول ساعة من الاثنين للجمعة من الخمسة للستة متاع الصباح على موزيكا فام.
1: موزيكا فام، راديو موزيكا فام تونس. الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزيكا فام، تحية طيبة. وزير التربية نور الدين النوري يدعو على هامش زيارة ميدانية أداها أمس لمركز التجميع والتوزيع المفتوح للاختبارات الكتابية للبكالوريا دورة 2026 بالمعهد الرياضي بيير دي كوبرتان بالمنزهة، إلى مزيد اليقظة والمتابعة الحينية لضمان حسن سير مختلف مراحل امتحان البكالوريا دورة 2026 في كنف النزاهة والشفافية والجدارة. ووفق بلاغ صادر عن وزارة التربية، التقى الوزير بالمناسبة بالمشرفين على المركز وبكافة الإطار التربوي العامل به، حيث استمع إلى تقرير مفصل حول مراحل سير العمل وطلع على مختلف المرافق المتوفرة والإمكانيات اللوجستية ومدى توفر مستلزمات العمل في ظروف لائقة ومناسبة وفق بلاغ وزارة التربية. البريد التونسي يحذر في بلاغ حرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية والت إي دينار من بعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معها للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة. والبريد التونسي يؤكد أنه لا علاقة له بهذه المواقع، مذكرا بأنه لا يطلب كلمة العبور والرقم السري الخاصين بحرفائه، قائلا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من ينتحل صفة المؤسسة أو منتجاتها. دوليا، شبكة نيوز نيشن تنقل عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن الولايات المتحدة ستعلن النصر الكامل على إيران خلال الأسبوعين المقبلين. وكان الرئيس الأمريكي قال في مقابلة نشرها موقع إكسيوس الإخبارية إنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أنه قد يجد نفسه يقاتل وحيدا إذا عاد إلى الحرب مع إيران. وسائل إعلام إيرانية تعلن نقلا عن مسؤول بالمطار عن استئناف الرحلات الجوية بمطار الإمام الخميني في طهران. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول أنه لن يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، والذي أكد أنه اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمنية أو غيره وليس اتفاق سلام شامل وفق تعبيره. ختاما، القوى النووية تزيد من أنفاقها على ترسانتها بمستوى قياسي بلغ نحو 119 مليار دولار العام الماضي بزيادة تقدر ب 19%، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر لعقود وفق ما أظهره تقرير نشر اليوم. وأظهر تقرير صادر عن الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية أن الدول التي تملك أسلحة نووية وأنفقت حوالي 17 مليار دولار إضافية على ترسانتها العام الماضي مقارنة بما أنفقته في عام 2024. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فام بونات، والمشوار يتواصل في توب متا. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
3: موزيكا فام. Top Matin. The Morning Top.